0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحد ظهرا على جدة FM. خلاصة.
2: تنتظر دائما الظروف المناسبة لتتغير، وتجد نفسك تفعل عكس ما تريد تماما. الجواب تكشفه بريانا وايست في كتابها الجبل هو أنت. العدو الأكبر الذي تواجهه ليس الظروف الخارجية بل التخريب الذاتي. السر الذي تتناوله كاتبة الجبل هو أنت يكمن في التوقف عن اختلاق الأعذار ومواجهة مخاوفك الدفينة بشجاعة. فالتغيير الحقيقي يبدأ عندما تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفكارك. تذكر، أنت لا تحارب العالم، أنت تحارب نسختك القديمة التي ترفض التطور، كما يذكرنا كتاب الجبل هو أنت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: بالعكس،
3: أحياناً كثير نقول إنه أنا خلاص تعودت أنام 5 ساعات، كم مرة سمعنا أحد يقولها؟ ويمكن فعلاً بعد فترة تحس إنك أنت تعودت، تقوم تداوم تكمل يومك وكل شيء تمام، بس المفاجأة بالعكس، إحساسك إنك أنت تعودت على قلة النوم ما يعني إنه جسمك فعلاً تأقلم معها. الدراسات تقول على نقص النوم المتكرر، لقت إنه الشخص ممكن مع الوقت ما يحس بزيادة النعاس بنفس الدرجة. لما يقيسوا أدائك فعلياً يظل التركيز والانتباه بيتأثر مع استمرار نقص النوم، يعني ممكن أنت تقول أموري تمام تعودت، بس أدائك يقول شيء ثاني. في المرة الجاية إذا قلت أنا جسمي متعود على 5 ساعات، ترى بالعكس جسمك اتعود على الإحساس لكن مو على قلة النوم.
4: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
5: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. السر بكبسة سر.
1: تخيل تقول لجوالك أبي هالكتب وتوريه صورة فيها قائمة الكتب وخلاص هو يبدأ الشغل عنك. هذا واحد من الأشياء الجديدة اللي جوجل قاعدة تسويها حالياً مع جيميناي انتليجنس على أندرويد. الفكرة أنه الذكاء الاصطناعي ما عاد بس تسأله سؤال ويعطيك إجابة، لا، الحين يقدر ينفذ لك مهمة كاملة وينتقل بين أكثر من تطبيق عشان يخلصها. يعني مثلاً يشوف قائمة الكتب من صورة عندك، يبحث عنها، وبعدها يضيفها لسلة التسوق وانت تقريبا ما سويت شيء. وطبعا اذا قلنا يدخل تطبيقاتي ويشوف معلوماتي، اول سؤال بيجي في بالنا، طيب والخصوصية؟ جوجل تقول لك انه الميزات اللي تحتاج للوصول لمعلوماتك الشخصية تعتمد على اذنك وتحكمك فيها. يعني باختصار، الذكاء الاصطناعي في جوالك ما عاد بس يقول لك وش تسوي، صار يسويها عنك بكبسة زر.
2: يا هلا

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
0: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله،
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: ليش نسوي كذا؟

نخاف من البدايات الجديدة. كل بداية جديدة، سواء وظيفة أو مدينة أو مشروع، تجي معاها نوبة قلق. السبب إنه البداية مليئة بالغموض، والعقل ما يحب الغموض لأنه ما يقدر يتوقع النتائج، يدخل في حالة تأهب ويذكرنا بكل الاحتمالات السيئة عشان يحمينا. هذا الخوف يتضاعف لما نطلب من نفسنا الكمال من أول يوم، ونحس إنه أي خطأ بسيط كارثة. لكن الحقيقة إنه كل إنجاز كبير في حياتنا يبدأ بخطوة أولى مليانة بالشك. لذلك لابد أننا نحول نظرتنا، بدل ما نركز على المخاطر نركز على الفرص والاحتمالات اللي تفتحها هذه البداية. نتقبل إنه البدايات بطبيعتها غير مكتملة، وإننا بنتعلم ونتحسن في الطريق. خذ الخطوة الأولى وإنت متصالح مع نقصها. اتذكر، ما يصير عندك بداية مثالية، بس تقدر تكون عندك بداية شجاعة.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد يومياً السادسة مساءً على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: بالعكس،
3: أحياناً كثير نقول إنه أنا خلاص تعودت أنام 5 ساعات. كم مرة سمعنا أحد يقولها؟ ويمكن فعلاً بعد فترة تحس إنك أنت تعودت، تقوم تداوم، تكمل يومك وكل شيء تمام. بس المفاجأة بالعكس، إحساسك إنك أنت تعودت على قلة النوم ما يعني إنه جسمك فعلاً تأقلم معها. الدراسات تقول على نقص النوم المتكرر، لقت إنه الشخص ممكن مع الوقت ما يحس بزيادة النعاس بنفس الدرجة. لما يقيسوا أدائك فعلياً، يظل التركيز والانتباه بيتأثر مع استمرار نقص النوم. يعني ممكن أنت تقول أموري تمام، تعودت، بس أدائك يقول شيء ثاني. في المرة الجاية إذا قلت أنا جسمي متعود على 5 ساعات، ترى بالعكس، جسمك اتعود على الإحساس لكن مو على قلة النوم.
4: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. قصص رياضية.
1: في ربع نهائي كأس العالم 1986 بين الأرجنتين وإنجلترا، كانت المباراة مشحونة للغاية. فجأة ارتقى دييغو مارادونا القصير أمام حارس المرمى الإنجليزي بيتر شيلتون الذي يفوقه طولا بمراحل. في أجزاء من الثانية سكنت الكرة الشباك بلمسة يد ذكية وخفية لم يلاحظها الحكم، ليعلن الهدف وسط اعتراضات إنجليزية صاخبة. عندما سئل دييغو مارادونا بعد المباراة عن تلك اللحظة التاريخية، أجاب بعبارته الخالدة: الهدف سجل بقليل من رأسي والقليل من التوفيق الإلهي، لتصبح واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.
3: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
4: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. للنفوس المعتادة لحظات تصفو فيها من كدر وترق من غلظة وترقى إلى مستوى يحلق بأفكارها ومشاعرها إلى جو نقي طهور، لكنها لا تلبث طويلا حتى تهبط إلى أفقها الداني لتعيش فيه أكثر وقتها ولترمق سويعات الكمال التي تعتريها، وكأنها ألق عارض أو معنى نضح من عالم بعيد. للنفوس العظيمة مجال

أرحب مدى وأطول امتدادا، تشرف فيه على الحياة ولها فكر أوعى وشعور أقوى، وتستقيم على نهج من السلوك الرفيع قلما تزل عنه، فهي كالطير الذي ألف الذرى لا ينحط دونها إلا قليلا. إذا هبط فما يبقى إلا ريثما يرفرف بجناحيه صعودا إلى حيث يعيش. كذلك خلق الله الناس، وكذلك درجوا منذ الأزل، فهم بين عامة مغلولين في قيد من مطالبهم المحدودة وربما انفكوا عنه حينا، وبين خاصة أمكنهم الخلاص من أغلب هذه القيود، وربما تشبث أحدها بأقدامهم فأرهقهم حينا. إذا كان شأن العامة أنزل رتبة من شأن الخاصة، فإن هؤلاء الممتازين يقع بينهم من التفاوت في الخير والفضل ما يشبه التفاوت بين أبعاد الكواكب. بعضها يفكر الناس في الوصول إليه لأنه وإن بعد قريب، وبعضها تنقطع الأوهام دونه لأن الشقة إليه لا يقطعها إلا الخيال الشرود. الفروق بين عظماء الناس لا يدركها حصر، وقد اقتضت حكمة الله أن يختار حملة الوحي الأعلى من الصفوة المنتقاة بين هؤلاء الخاصة، وهي صفوة بارزة في كل شيء. فلو أقيم سباق عام بين أولي المواهب الناضجة والقرائح القوية والمعادن الصافية والأبدان النقية، لكان أنبياء الله وحدهم أصحاب السبق فيه. إن الأنبياء رجال لا يدانون في ذكائهم وصلابة عزائمهم وبعد هممهم وسعة فطنتهم وإدراكهم الشامل لحقائق النفوس وطبائع الجماعات. من الخطأ الجسيم أن تحسب أولئك المرسلين على قدر ما من الطيبة والسذاجة رشحهم لقيادة بعض الناس في عصور التخلف والبساطة. كلا، إن زعامة الأمم في القديم والحديث لا تنعقد صدقا إلا لرجال أوتوا من المقدرة النفسية ما يوطئ لهم الأكناف ويجمع حولهم الآلاف. وقد أومأ القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة في قوله سبحانه وتعالى: واذكر

فهل فقهت أسرار العظمة في أطواء هذا الوصف الموجز؟ أولي الأيدي والأبصار، أصحاب القوى الفارهة والأبصار النيرة. إنهم أصحاب الإقدام الذي لا يشوبه عجز، والنظر الذي لا يشينه جهل. إنهم مستخلصون من أجيال الدنيا، كما تستخلص أطايب البستان النضر في هدية مستحبة قد يترك فيها الجميل إلى ما هو أجمل منه. ذاك هو معنى الاصطفاء. في ماضي الحياة وحاضرها ومستقبلها، كان الوحي الإلهي ولا يزال العظيم.

أخطئك وأنت ترمق سدنة هذا الوحي المبارك، أن تستجلي هامة شماء توجها الجلال والأدب وزانها اليقين والصدق، برزت بين هدات السماء بروزا كاد يحجب ما حوله. من هؤلاء الدعاة الكرام؟ ومن ذاك العلم الباسق؟ هؤلاء النبيون صلوات الله عليهم أجمعين، أما هذا النبي المتفرد عليه الصلاة والسلام فقد كلف أن يهدي الناس الدهر كله، وأرسل بكتاب يبقى بينهم ما بقي الليل والنهار. وسط أولئك الصالحين المصلحين تلمح في خشوع وتوقير محمد بن عبد الله صاحب الرسالة الخاتمة وملتقى العقائد والفضائل التي ناط القدر بها صلاح الأولين والآخرين. إنه المثل العليا كلها في إطار من اللحم والدم، تستطيع أن تعرفه في يسر من الكتاب الذي جاء به ومن الحكمة التي يتفجر بها منطقه، بيد أنك لن تستطيع الاتصال به إلا إذا نشدت لنفسك المثل الرفيعة التي تحيا في سيرته. أما الواقفون مع أنفسهم في بداية الشوط فهيهات، هيهات أن يرتبطوا به.

أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن.

يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك، لا إله إلا أنت ولا مالك للعالم غيرك ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي

0: تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: يا رب سبحانه، سبحان الله الملك الجليل، لا شريك له في ملكه وجلاله. سبحان الله العلي العظيم، لا منازع له في عظمته وعلوه. سبحان الله الحكم العدل، لا معارض له في حكمه وعدله. سبحان الله غافر الذنب، مفرج الكرب، ومذهب البأس، ورافع اليأس. ولا إله إلا الله والله أكبر. إلهي، أنت المنعم على عبادك والمتفضل على قصادك. اللهم ما بنا من نعمة أنعمت بها علينا فهي من إحسانك، وإن خفي عنها سرها. اللهم ما أصبنا من خير

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: خلاصة:
3: تعيش رهينة قلق المستقبل أو ذكريات الماضي، وتكتشف أن حياتك الحقيقية تضيع منك وأنت غائب عن الحاضر؟ الجواب يطرحه إيكهارت تول في كتابه الملهم قوة الآن. نجاتك الحقيقية وقوتك كاملة حصرياً في اللحظة التي تعيشها الآن. السر الذي يركز عليه كتاب قوة الآن يكمن في مراقبة أفكارك دون التفاعل معها والتحرر من سجن العقل المستمر. تذكر، اللحظة الحالية هي كل ما تملك حقاً، وهو الدرس الأخلد في كتاب قوة الآن. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
4: مستعد للحماس؟
5: أي كرة قدم؟
4: نتشوق للمتعة والإثارة؟
5: أي متعة؟
4: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا،
6: تيكي تاكا مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
7: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي.

0: في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديدة.
2: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
3: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضايا، سلامي للعموم.
4: مع إطلالة موسم جديد
1: شاعر الراية،
4: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
2: شاعر الراية،
4: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
5: أنت تستمع إلى جدة اف

0: جدة اف ام على هواك. ريشة.
1: تصور اللوحة خروج فينوس رمز الجمال من الأساطير الرومانية من البحر، امتازت بألوانها الرقيقة وتوازنها الفني وأصبحت إحدى أيقونات عصر النهضة الإيطالية.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
4: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
5: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
4: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
3: طيب وش الصح؟
6: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
7: الدوري الأهم بالمنطقة.
8: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
7: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
9: حاول عدى، الله الله،
7: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
0: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: جد اف ام على هواك. بالعكس
1: دائما نسمعها، السكر يخلي الاطفال هايبر. حفله اطفال فيها كيك شوكولاته وحلويات، وبعد شوي الاطفال الله يحفظهم ينتشروا في كل مكان. والتعليق المعتاد، شفتي السكر قلبهم هايبر. منطقي صراحة، لكن بالعكس. الدراسات تقول فكرة إن السكر بحد ذاته يسبب فرط النشاط عند الأطفال منتشرة جداً، لكن الدراسات المحكمة اللي قارنت السكر ببدائل أخرى ما قدرت تثبت إن السكر هو السبب المباشر لهذا السلوك عند أغلب الأطفال. وفي مراجعة جمعت نتائج دراسات متعددة، ما ظهر تأثير واضح للسكر على سلوك الأطفال أو قدراتهم الذهنية. طيب ليش نحس إنه هو يسوي كذا؟ فكروا في المكان اللي غالباً فيه سكر: حفلة عيد ميلاد، ألعاب، أطفال، يعني حماس. يمكن أحياناً المناسبة نفسها هي اللي رفعت الطاقة، مو قطعة الكيك لحالها. طبعاً هذا مو دعوة عشان إحنا نكثر السكر، بس سكر يساوي طفل هايبر هي قاعدة علمية. لكن بالعكس، تحليل تجميع الدراسات محكمة لم يجد أنه السكر يأثر في سلوك الأطفال أو أدائهم المعرفي، مع عدم استبعاد اختلافات فردية محدودة. يعني الدراسة بتقول أنه مو شرط يكون السكر هو الأساس. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
0: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
0: نقاش مع عزام الخديدي، من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
3: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: بالعكس،
2: لازم نشرب 8 كاسات موية. 8 كاسات موية في اليوم دائما نسمعها كثير، لدرجة صارت كأنها رقم سري للصحة. 7 ناقصك، 8 ممتاز، 9 أنت محترف. بس بالعكس، ما في رقم واحد يناسب كل الناس بنفس الشكل. احتياج جسمك للسوائل يتغير حسب أشياء كثيرة: نشاطك، الجو اللي انت فيه، جسمك، وحتى أكلك. والأهم، السوائل اللي يحتاجها جسمك مو كلها لازم تجي من كاسات الموية نفسها، جزء منها يجي من المشروبات والأطعمة اللي ناكلها. 8 كاسات ممكن تكون هدف بسيط وسهل تتذكره، لكن هو مو قانون يقول إن كل إنسان لازم يشرب نفس الكمية بالضبط. يعني جسم يمشي ويتمرن في عز الحر مو مثل جسم قاعد في مكان بارد طول اليوم. كلنا نحتاج ترطيب، بس مو كلنا نحتاج نفس الرقم. 8 أكواب يومياً هدف سهل التذكر، لكن ليس احتياجاً موحداً للجميع. الحاجة للسوائل تختلف حسب النشاط والبيئة وعوامل أخرى. كمان السوائل تيجي من ضمنها وداخلها الطعام والمشروبات أيضاً.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM. ليش نسوي كذا؟
4: ليش نتمسك بالعلاقات المؤذية؟ أحياناً نتمسك بعلاقة نعرف إنها متعبة ويصعب علينا الابتعاد عنها. السبب إنه الدماغ يفضل المألوف حتى لو كان مؤلم، لأنه المجهول عنده أخطر من الألم المعروف. كمان العلاقات المؤذية غالباً فيها لحظات سعادة متقطعة، وهذه اللحظات تخلق ارتباط قوي نتعلق فيها وننتظر رجوعها، تماماً مثل ما نتعلق بأي شيء يعطينا مكافأة غير متوقعة. كمان الشعور بالوحدة والاستثمار اللي حطيناه في العلاقة نحس إن الانسحاب فيها خسارة، لكن الحقيقة إنه البقاء في العلاقة تستنزفنا، لذلك لابد إنه نوقف ونسأل أنفسنا بصدق، هل هذه العلاقة تضيف لي أو تأخذ مني؟ هل أنا أفضل معاها أو بدونها؟ ونتعلم إنه اختيار أنفسنا مو أنانية، هو وعي وحب للذات. اتذكر، أنت تستاهل علاقة تريحك مو علاقة تتعب فيها.
5: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساءً على جدة FM.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: بالعكس،
3: لازم نشرب 8 كاسات مويه. 8 كاسات مويه في اليوم دائما نسمعها كثير لدرجة صارت كأنها رقم سري للصحة. 7 ناقصك، 8 ممتاز، 9 انت محترف. بس بالعكس، ما في رقم واحد يناسب كل الناس بنفس الشكل. احتياج جسمك للسوائل يتغير حسب أشياء كثيرة: نشاطك، الجو اللي انت فيه، جسمك، وحتى أكلك. والأهم، السوائل اللي يحتاجها جسمك مو كلها لازم تجي من كاسات الموية نفسها، جزء منها يجي من المشروبات والأطعمة اللي ناكلها. 8 كاسات ممكن تكون هدف بسيط وسهل تتذكره، لكن هو مو قانون يقول إن كل إنسان لازم يشرب نفس الكمية بالضبط. يعني جسم يمشي ويتمرن في عز الحر مو مثل جسم قاعد في مكان بارد طول اليوم. كلنا نحتاج ترطيب، بس مو كلنا نحتاج نفس الرقم. 8 أكواب يومياً هدف سهل التذكر، لكن ليس احتياجاً موحداً للجميع. الحاجة للسوائل تختلف حسب النشاط والبيئة وعوامل أخرى. كمان السوائل تجي من ضمنها وداخلها الطعام والمشروبات أيضاً.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM. قصص رياضية.
3: في بطولة العالم لألعاب القوى ببرلين عام 2009 كانت العيون كلها متجهة نحو خط بداية سباق 100 متر لمشاهدة أسرع أبطال العالم. انطلقت رصاصة البداية وانطلق العداء الجامايكي يوسين بولت كالصاروخ بشكله المرعب. في منتصف الطريق تفوق على الجميع بمسافة شاسعة واطمأن تماما للنصر ليعبر خط النهاية محققا زمنا خياليا قدره 9 ثواني و58 جزءا من الثانية. حطم بولت الرقم القياسي بشكل إعجازي وأثبت للعالم بأكمله أنه أسرع رجل على وجه الأرض.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. بالعكس،
0: عندك زكام؟ الحل هو المضاد، رشح، كحة، حلقك يعورك وتقول أبي شيء قوي، أعطوني مضاد، لأنه كلمة مضاد حيوي تعطينا إحساس إنه الحل الأقوى. بس إذا اللي عندك زكام فيروسي عادي، بالعكس، المضادات الحيوية تشتغل ضد البكتيريا مو الفيروسات اللي تسبب نزلات البرد. يعني أخذ المضاد بدون حاجة ما راح يخلي الزكام يروح أسرع. وفوق هذا، الاستخدام غير الضروري للمضادات ممكن يسبب آثار جانبية ويساهم في مشكلة مقاومة المضادات الحيوية. وطبعا هذا ما يعني أن المضاد ما نحتاجه أبدا. إذا الطبيب شخص عدوى بكتيرية هنا الموضوع مختلف، لكن زكام يعني مضاد حيوي هي مو قاعدة. وأحياناً الدواء اللي إحنا نحسبه أقوى هو ببساطة مو الدواء المناسب أصلاً. بالعكس، في مصادر طبية موثوقة تأكد إنه نزلات البرد فيروسية وإنه المضادات الحيوية ما تعمل ضد الفيروسات ولا تساعد على التحسن من الزكام.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحا على جدة FM.

0: ثمانية خمسة معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: قصص رياضية.
2: في ربع نهائي كأس العالم 1986 بين الأرجنتين وإنجلترا كانت المباراة مشحونة للغاية. فجأة ارتقى دييغو مارادونا القصير أمام حارس المرمى الإنجليزي بيتر شيلتون الذي يفوقه طولا بمراحل. في أجزاء من الثانية سكنت الكرة الشباك بلمسة يد ذكية وخفية لم يلاحظها الحكم ليعلن الهدف وسط اعتراضات إنجليزية صاخبة. عندما سئل دييغو مارادونا بعد المباراة عن تلك اللحظة التاريخية أجاب بعبارته الخالدة: الهدف سجل بقليل من رأسي والقليل من التوفيق الإلهي، لتصبح واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ابدأ صح الآن على جدة أف أم.

0: يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا اللي بيسمعونا واللي موجودين معنا على موجتنا الغالية إذاعة جدة وبدايات ابدأ صح.
1: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، انطلاقة جديدة وبداية جديدة في يوم جديد. نقول أهلا وسهلا فيكم وصباحكم إن شاء الله دائم بالسعادة. انطلقنا معكم في برنامج

0: ده صح. إن شاء الله حنكون معاكم على مدى 3 ساعات ونص من فقرات متنوعة، إن شاء الله تنبسطوا فيها زي ما إحنا دائما ننبسط معاكم.
1: صباح الخير وصباح الجمال وصباح السعادة، يقول لكم هي فريق العمل من الإعداد علياء الهذلي وفاطمة شرف، ومن خلف الميكروفون دينا سعاد، ومني أنا إيمان بحيدرة. أجمل التحايا وأجمل صباح خير من المايسترو سارة خوجة في الإخراج.
0: فقراتنا متنوعة أكيد. خلينا قبل لا نبدأ أول فقرة معانا بس نذكركم بأرقامنا على الواتساب على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب تقدر تشاركونا بتصبيحاتكم أو حتى مشاركاتكم في اللغز أو مشاركاتكم أيضا في موضوع حلقتنا اليوم. أما بالنسبة للاتصال على 012-64-77-154 أو 012-64-78-54 44 أو 012-64-951-54. كمان تقدروا تشوفونا صوت وصورة على تطبيق الإذاعات سعودي راديو بلاس، تقدروا تنزلوا التطبيق وتستمتعوا بكثير من القنوات التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، ولكن حتلاقونا على رأس القمة إذاعة جدة.
1: كالعادة العديد من الفقرات، لكن محطة غنائية أولى، فابدأ صح ونبدأ من بعدها برنامجنا الصباحي معكم.

0: أو وقت فراغك صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أخبار الطقس على جدة FM.
2: أخبار الطقس على جدة FM ليوم الاثنين 21 سبتمبر. بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، حايل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية. كما لا تزال الفرصة مهيئة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والشرقية. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 50 مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر، متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، أما حالة البحر فخفيف الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: يا اهلا وسهلا فيكم، اكيد معاكم في مشوارنا الصباحي بكل حماس وبكل نشاط، وما في اجمل من كلماتكم الحلوه وتصبيحاتكم نبدا بيها. ابدا صح. اول رساله معانا اليوم من سعيد الدوسري اللي بيقول لكم: الصباح فرصه عظيمه، نشكر الله عليها وصبحكم الله بالخير وصباحك ورد.
1: ايضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحه من عبد الرحيم الثبيتي، شكرا لك. ايضا فؤاد يعطيك العافيه، يا هلا وسهلا فيك
0: ابو فؤاد، صباحك ورد. وابو تهاني صباح الخير عليك.
1: ايضا من ضمن التصبيحات عندنا غازي شولان يصبح علينا، ايضا من ضمنها مريم، مريم اكتبي اسمك يا مريم، دائما تنسي اسمك، يعطيكم العافيه شكرا لك.
0: عندنا صباح جميل وتصبيحه حلوه من سعيده القحطاني من الرياض، صباحك سعاده انت وكل اهل الرياض،
1: يا هلا وسهلا. ايضا بالصادق ادم العاقب علي، شكرا جزيلا لك انت وايضا عبد الهادي عمران.
0: وكمان عندنا تصبيحه من احمد ايوب، صباحك سعاده يا احمد ايوب انت ويحيى احمد، من يحيى أحمد، شكرا يعني.
1: أيضا بكر عبد الكريم، شكرا جزيلا لك يا بكر، عون البيشي أيضا يعطيك العافية يا عون.
0: وصباح الخير من فيصل الثقفي، إجازة هنية، يا سلام عليك يا فيصل، أخذتني الأيام الحلوة.
1: أيضا يزيد يصبح علينا، شكرا جزيلا لك يزيد. أيضا فضل السنيدي، يا هلا وسهلا فيك يا فضل.
0: شادي السيد، صباحك ورد وصباح كل اللي بيسمعنا، وشكرا لكلماتك الحلوة. وكمان هيون، مين ده؟ أصبح على ولدي محمد وصديقتي هيون. أنت مين؟ أنت مين؟ أنت فين؟ أكتب اسمك لو سمحت.
1: أيضا من ضمن التصبيحات أبو راشد يصبح علينا، وعنده تصبيحة من محمود أبو رقية، أهلا وسهلا فيك.
0: فوزية الزايدي، صباحك ورد. وعبد العزيز عسيري، صباح النور والسرور عليك وعلى اللي بيسمعونا.
1: أيضا عندنا سليمان الدبيان يصبح علينا، ومبارك الحضرمي، أهلا وسهلا فيك.
0: وتصبيحة من عادل عباس، شكرا لك يا عادل وعلى كلماتك الحلوة. هادي سيف من اليمن، صباحك أجمل.
1: خالد مولد، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك يا خالد. ومعتز سيف، اهلا وسهلا فيك وصباحك انور.
0: بندر الجعيد، صباح النور والسرور بيقول لكم. وابو عمار من المدينه المنوره يحييكم.
1: ايضا تصبيحه من ميلاف يعطيك العافيه سحاري، ميلاف سحاري تصبح علينا وتصبح على اختها ميرال والوالد والوالده، يعطيكم العافيه وان شاء الله يخليكم لبعض يا رب.
0: هند العنزي من المدينة بتقول: صباح الخير، يسعد صباحاتكم الحلوة وكلامكم الجميل، وإن شاء الله يا رب الكل يكون صاحي كده ومروق وبيسمعنا في إبدأ صح.
1: يا بكذا بعد ما قلنا كل تصبيحاتكم، عندنا تصبيحة أخيرة من أبو نواف، صباح الخير للجميع، يعطيك العافية يا أبو نواف. ننتقل إلى لغزنا، ركزوا كويس، اللغز إن شاء الله يكون سهل.
0: لغزنا اليوم نبات: أنا نبات ولكن معالجتي خاصة لأتميز بهيئتي، قوتي في نكهتي، أنتشر في جزء من العالم، واستخداماتي متعددة، أنصحك بالاعتدال والتأكد من جودتي، فالتبديل وارد. من أنا؟
1: يا سلام.
0: أنا نبات ولكن معالجتي خاصة لأتميز بهيئتي، قوتي في نكهتي، أنتشر في جزء من العالم، استخداماتي كثيرة ومتعددة، أنصحك بالاعتدال والتأكد من جودتي، فالتبديل وارد. من أنا؟
1: طيب هذه هي، هذا لغزنا اليوم. أكيد تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28 الإجابات أو المشاركات اللي من غير أسماء ما راح نقراها، حنستبعدها تماما. أما بالنسبة للاتصال على 012-647-1554 أو 012-649-5154 أو 012-649-5154، اسمعوا اللغز كويس، اللي حابب يشاركنا بالاتصال اسمعوا اللغز كويس قبل لا تتصلوا، عشان يكون عندكم مجال وما ناخذ وقت في الاتصال إلا إذا طبعا عندكم أسئلة. وركزوا كويس لأنه جات إجابات، يعني أنا أقول لكم من الآن روحوا يعني ألعبوا بعيد صراحة.

0: واحدة ولا واحدة. انتبهوا انتبهوا انتبهوا، اسمعوا اللغز.
1: طيب اللغز يقول: أنا نبات ولكن معالجتي خاصة لأتميز بهيئتي، قوتي في نكهتي، أنتشر في جزء من العالم، واستخداماتي كثيرة ومتعددة، أنصحك بالاعتدال والتأكد من جودتي، فالتبديل وارد، فمن أنا؟

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جد.

0: عودة ورجعنا لكم من جديد. أنا نبات، معالجتي خاصة لأتميز بهيئتي، معالجتي خاصة لأتميز بهيئتي، قوتي في نكهتي، انتشاري في جزء من العالم، استخداماتي كثيرة ومتعددة. أنصحك بالاعتدال والتأكد من جودتي، فالتبديل وارد، فمن أنا؟ يلا خلينا نشوف إجاباتكم وتساؤلاتكم اللي وصلتنا على الواتساب.
1: أول استفسار من هناء الفيصل، هل هو نبات عطري؟ ممكن. ممكن.
0: طيب
1: ربيع محمود يقول البن.
0: أيضا أبو ركان العميري يقول نبات الشاي.
1: هنادي الفرج بتتساءل يشرب ولا يطبخ؟ والله ممكن كذا وممكن كذا.
0: أوكي طيب،
1: عندنا استفسارات من إبراهيم أبو علي.
0: طيب
1: هل له ألوان؟ ألوان يعني متقاربة،
0: محددة تقريبا،
1: أي يعني متقاربة هذه الألوان. أحجام؟
0: أحجام له، أحجام
1: ممكن كمان
0: له أحجام. كل النباتات، ترى كل النباتات دخلت في موضوع إنه توابل أو مو توابل، يعني
1: طالما عطرية.
0: أيوة يعني كلها دخلت،
1: يعني تبي تصنفها بهارات، تبي تصنفها توابل، أيوة. تبي تصنفها عطرية، تبي ما تبي تصنفها، براحتك.
0: طيب عندنا أبو تهاني أيضا قال نبات معروف يزرع في الدول العربية، زهري مثمر أرضي ولا شجرة كبيرة.
1: طيب يزرع في الدول العربية؟ لا. زهري؟ لا. مثمر؟ لا برضو.
0: أرضي؟
1: أرضي شجرة، هو شجرة. شجرة.
0: هو يقول أرضي ولا شجرة؟
1: لا مش أرضي، شجرة.
0: شجرة.
1: شجرة.
0: تمام والله كل التساؤلات قالها. طيب خالد الطيب قال الزعفران.
1: أبو رائد يقول الزعفران.
0: طيب هل النبات، هذا أحمد أيوب قال، هل النبات يؤكل أو يستخدم للزينة؟ ما في شيء نبات كله يؤكل، كل شيء.
1: لا ما يؤكل.
0: ما يؤكل.
1: ما يؤكل ولا يستخدم للزينة.
0: لا بس أنت قلتي يطبخ قبل شوي.
1: يطبخ بس ما يؤكل.
0: خلاص نقطة. انتهى.
1: مو يطبخ. يعني ممكن. لكن ما هو انه والله طبخة انا جيب ده النبات، ما هو ملوخية يعني عشان اعزل دينا عليها وديها ونطيح انا ودينا فيها.
0: ما قلنا شجرة، قلنا شجرة،
1: ما هو كذا.
0: لا طيب عندنا فوزية زياد تقول الزعفران.
1: يحيى احمد يقول الارز. احنا طيب قلنا ابو رائد اشكال قال الزعفران. طيب
0: ماشي ماشي
1: ماشي، ابو رائد قال الزعفران.
0: حسن الدبيجي قال الشاي.
1: اوكي. وعبد الرحيم اثبت يقول هو من البهارات. قلنا يا عبد الرحيم تبي تصنف بهارات، تبي تصنف توابل، تبي تصنف عطري، ما تبي تصنفه انت حر. ايش اللغز؟ اسمعنا يا اللي بتسال عن اللغز بنعيده. نبيل غزوان يقول الهيل.
0: طيب خلينا نروح لمحمد علوان. صباح الخير.
2: صباح النور يا ديما.
0: اهلا وسهلا.
2: صباح النور يا إيمان.
1: صباحك ورد.
2: على سريع الإعداد وصبيح. صباح النور على كل المستمعين.
0: يا هلا وسهلا فيك يا محمد. هاي محمد.
2: عندي مشاركات جدد يبوا يشاركوا.
0: أول شيء أعطيني طيب يلا أعطيني إجابتك أول شيء وبعدين أعطيني يلا.
2: طيب هم اللي حيجاوبوا.
0: يلا قل لي مين أول شيء معانا.
2: ريناد.
0: ريناد. ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليك السلام والرحمة. يا هلا ريناد.
3: أيوه.
0: ريناد يلا.
3: الإجابة الفلفل.
0: الفلفل أوكي تمام. مين كمان عندنا إجابات؟
2: رزان.
0: ها؟
1: رزان.
0: رزان يلا يا رزان.
3: ألي كمان الفلفل.
0: إيش هو؟
3: ألي كمان الفلفل.
0: أنت كمان الفلفل. طيب تمام. كمان مين عندنا إجابات؟
2: بس الباقي يخش المدرسة.
0: خلاص طيب
1: دينا انت اجابة.
0: انت اعطيني اجابة محمد.
2: انا اللي مغششهم.
0: انت اللي مغششهم. ها المشكلة يعني المشكلة عندك مو
1: كل العيلة الفلفل.
0: ايه يعني المشكلة عندك فكر. ها طيب. اجل كم.
2: شكرا على تمريرة.
0: يا هلا يا هلا وسهلا.
1: تمريرة سريعة ذكية من دينا الى محمد الوان عائلته.
0: يا هلا وسهلا فيك يلا.
1: هلا يا حمود.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام والرحمة. أهلا
4: إيمان ودين وشعب.
1: أجمل تحية لحمود. إيش رأيك

0: في اللغز؟
1: والله انا اقول ليش اسمه، بقول الزعفران.
0: الزعفران، طيب يا حمود شكرا لك،
2: يعطيك العافية. طيب عندنا نبيل غزوان قال الهيل أيضا من ضمن الإجابات،
0: وشادية قالت الزنجبيل
2: أيضا، عندنا أم خالد الهيل، نورة قالت قصب السكر، مها قالت القهوة، الجوهرة قالت الشاي،
0: وهناء الفيصل تقول الشاي
2: أيضا، عندنا إجابة نبات القرنفل، هذه هالة سندي،
0: ونبيل المحرمي يقول هل يوضع في الشاي؟
2: يوضع في الشاي؟
0: والله تبغى تحطه في الشاي حطه في الشاي، حطه في الشاي.
2: أنا الحمد لله إنه سارة ما هي قاعدة معنا على المايك. أيوه. الحمد لله. الحمد
0: سارة
2: لله.
0: سارة قاعدة تقول حطه في الشاي.
2: إحنا اللي حطينا.
0: حطه في الشاي، حطه في الشاي.
2: زي ما تبغى. خلينا نروح ليزيد. صباح الخير يزيد.
3: السلام عليكم.
2: وعليك السلام والرحمة.
3: أستاذة دينا صباح
2: الخير. يا هلا يا هلا فيك.
3: أستاذة إيمان.
0: هلا وسهلا.
2: هاي يزيد.
3: شجرة ولا فاكهة؟
2: ما قلنا شجرة.
0: لا ما هو فاكهة.
2: قلنا شجرة.
3: من العطري.
2: عطري. ولا سمعت ولا سؤال يزيد، واضح
0: صح من النوم. صح النوم.
2: ولا سمعت ولا إجابة من اللي قلناها. قلنا اسمه.
3: لا والله سمعت اللغة.
2: طيب يلا قل لي.
3: العود إن شاء الله.
2: العود. صباح الخير. يعطيك
0: يا
2: العافية.
0: صباح الفخامة.
2: مرة. ونحن بنقول نشرب ونأكل صار.
0: إحنا ممكن إحنا ناس فخمين نشرب.
2: تأكل عود.
0: ممكن.
2: أوكي. أوكي. يلا ناخذ اتصال.
4: صباح الخير
2: محمد.
0: هلا وسهلا
2: يا هلا وسهلا.
4: صباح الورد يا استاذ ايمان.
0: صباح النور والسرور. هلا يا محمد.
4: انا هدفي اني اسمع اصواتكم بس.
0: الله يسعدك يا شيخ. والله الله يسعدك يا شيخ.
4: الله يسعدكم جميعا ويوفقكم ان شاء الله ويديكم الصحه والعافيه
0: وانت واللي بسمعنا يا رب. طيب محمد
4: انا بقول الزعفران ان شاء الله.
0: الزعفران.
4: ايوه ومشاركه هذه هي اجمل مشاركه اني اسمع اصواتكم
0: واحنا سماع اصواتكم سعاده بالنسبه لنا. شكرا محمد، نهارك سعيد. شكرا لك.
2: طيب خلينا ناخذ الإجابات اللي على الواتساب. عندنا إجابة من أبو عبد الرحمن قال الشاي،
0: وعندي إجابة من أبو ركان العمري يقول الزعفران.
2: لا والزعفران وقالوا والزعفران
0: مصر
2: والزعفران.
0: الزعفران.
2: والزعفران. والزعفران.
0: طيب حلو الزعفران يشبه يجنن وغالي. طيب أبو ركان العمري
2: أوكي.
0: الزعفران هو اللي مصر على الزعفران.
2: هو اللي مصر على الزعفران. طيب قهر الظلام قال الشاي،
0: وعندي رمزي خياط قال الزعفران.
2: طيب عندنا أيضا سعره غالي. إيش دخل يا بندر؟ هل يؤكل ولا سعره غالي؟
0: قصد الزعفران
2: هو. أيوة واضح واضح
0: يا بندر، خليك واضح في الإجابة.
2: ركز
0: يا بندر،
2: ركز يا بندر ركز.
0: طيب هل يؤكل؟ ممكن قلنا ممكن.
2: طيب خلينا نروح لعزيزة. صباح الخير يا عزيزة.
5: يا أهلا صباح النور.
2: يا هلا وسهلا ومرحبا.
5: يا هلا شو بقول هيك؟
2: أوكي تمام. يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. محمد السهلي.
0: هلا يا محمد السهلي. هلا.
6: صباح الخير إيمان.
0: صباح الورد. يا هلا ومرحبا.
6: الله صبحك بالخير والعافية.
0: صبحك بالنور والسرور يا محمد.
6: عليك وعلى سارة.
0: وصل وصل. قول لي.
6: أنا أقول إن شاء الله الزعفران.
0: الزعفران.
6: الزعفران.
0: الزعفران. الزعفران. قوم سوي لك قهوة بزعفران كده وأضبط الدنيا من بدري. صحة وهنا يا محمد.
2: طيب نروح لمنى. صباح الخير يا منى.
7: صباح النور يا هنا.
2: أهلا وسهلا، كيف حالك يا منى؟
7: الله يخليك
2: منى. من وين تكلميني؟
7: أنا أكلمك من الرياض وأنا من السودان.
2: أهلا وسهلا ومرحبتين منى. أول مرة تشاركي؟
7: أول مرة.
2: أول مرة إن شاء الله ما هي آخر مرة.
0: أهلا بمنى السمحة.
2: يا هلا فيكي. يلا
7: هلا فيكم والله مبسوطة إني شاركت.
2: هلا وسهلا. يلا منى أعطيني إجابة.
7: أنا بحكيك الهيل.
2: الهيل متأكدة؟ أيوة.
7: إن شاء الله.
2: طيب بما أنك أول مرة ما تفكري أكتر؟
7: أفكر أكتر؟
2: إيش رأيك؟
7: طيب ممكن يكون القرنفل؟
2: اوكي تمام يعطيك العافيه.
0: نثبت هيل ولا جرونفول؟
2: جرونفول.
0: جرونفول
2: خلاص. طيب تمام.
0: سعيدين بسمع صوتك منى.
2: يعطيك العافيه. يا هلا وسهلا فيك. طيب قبل أن نطلع فاصل احب اقول لكم شغله.
0: لا لا تقولي شيء.
2: الله يخليك.
0: لا
2: ابدا.
0: ابدا
2: لا ما انا ما لا سارة ترى أي سؤال تسألوه سارة نحن نكون ما نبغى نجاوب السؤال تقوم تقول إلا هو كده. نحن نعرف، ما نحن اللي كتبنا اللغز يا سارة. نحن نعرف الناس قصدها تغششنا هي.
0: سارة بتغش.

0: كتبنا
1: تغشش. طب احنا كتبناه سارة.
0: طيب انا اكتشفت انه سارة قلبها طيب يعني ايش
1: بزيادة
0: يعني. الحمد لله اننا ما بنقول لها الحل عشان لا يضغطوا عليها.
1: بالضبط. طيب خلينا قبل ان نطلع الفاصل نتذكر لغزنا.
0: لغزنا يقول
1: خايفة ايمان مني اقول خايفة اقول شيء.
0: انا نبات ولكن معالجتي خاصة لأتميز بهيئتي. قوتي في نكهتي. انتشر في جزء من العالم. استخداماتي كثيرة ومتعددة. أنصحك بالاعتدال والتأكد من جودتي. فالتبديل وارد. فمن أنا؟

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. أنا نبات، معالجتي خاصة لأتميز بنكهتي، قوتي في نكهتي، انتشاري في جزء من العالم، استخداماتي كثيرة ومتعددة. أنصحك بالاعتدال وأتأكد من جودتي، فالتبديل واضح. فمن أنا؟ يلا.
3: هلا يا فهد.
4: أبو فهد معك. الله يسلمك
3: أبو فهد، يا هلا ومرحبا.
4: هلا والله، حياك الله.
3: حياك الله.
4: عندي سؤال.
3: تفضل.
4: يوجد في المطبخ هذا؟
3: إيه يوجد. طيب في المطبخ.
4: حار ولا بارد؟
2: الأشياء اللي في المطبخ كلها باردة، يعني
3: كيف حار ولا بارد؟
4: ممكن يكون زنجبيل، ممكن يكون قرنفل، يعني واحد منهم.
3: أنت اختار اللي يعجبك. إيش تختار يا أبو فهد؟
4: والله ما دا
2: ممكن دا يكون إيش؟
3: طب الزنجبيل والقرنفل كلهم حارين، يعني نكهتهم لاذعة.
4: لا بس في زنجبيل نوعين، حار وبارد.
3: دحين في زنجبيل بارد يا أبو فهد.
4: إيه أقل من ذاك، يعني أقل من
2: الحرارة. بالنسبة لك أقل.
3: طيب أنت إيش رأيك؟ إيش تباني أثبت لك إجابة؟
4: أنا أقول خليها القرنفل.
3: خليها القرنفل. شكرا يا أبو فهد، أسعدتنا. صباح القرنفل.
2: يا هلا يا هلا وسهلا. يا هلا خالد، صباح الخير.
5: السلام عليكم. صباح الخير.
2: صباحك انوار، اهلا وسهلا.
5: يعطيك العافيه.
2: الله يعافيك. خالد ايش؟
5: خالد الشراري.
2: اهلا وسهلا فيك يا خالد. يا هلا وسهلا فيك. هاي يا خالد،
5: اكلمك من منطقه الجوف، محافظه طبرجل.
2: اهلا وسهلا ومرحبتين.
3: حياك.
2: هاي خالد.
5: هلا والله. أنا عندي الإجابة وعندي ملاحظة على قناة الاس ام جدة.
2: أتفضل.
5: تقريبا هو إن شاء الله أن القرنفل يعني هل يستخدم في العطور؟
2: يستخدم.
5: زين، إن شاء الله أن القرنفل.
2: طيب إيش الملاحظة؟ تفضل.
5: على أنا ملاحظتي بس لو سمحتي على قناة الاس ام.
2: تفضل.
5: يليتنا نسمع بعض لا لا لا لا. الفنانين مثل محمد عبده ولا عبد الله ولا
2: ابدا. نحن استاذ،
5: انا الاحظ تركيزكم.
2: ممكن اقدر اتكلم يا استاذ خالد؟ استاذ خالد نحن اسمعني بس، اسمعني، صلي على النبي. اسمعني بس، صلي على النبي. اعرف سؤالك وين رايح. هذه هي اذواق، ونحن قناه شبابيه، ولكن نحن نحط محمد عبده. يوم الخميس كنا حاطينه. يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك لمشاركتك. يا هلا وسهلا فيك. يعني سياسات قناه ما نقدر نتكلم فيها كثير،
3: بس احنا بنحط كل شيء. يعني كل شيء، بس انه عاد بس مع محمد.
2: لا بس هم حابين القديم، ونحن قناة نلتزم بالجديد، مضطرين نلتزم لأنها سياسة قناة.
3: مشكور على ملاحظتك
2: يا أستاذ خالد. يلا ناخذ محمد.
3: هلا يا محمد.
6: صباح الخير أستاذة دينا وأستاذة إيمان.
3: صباحك ورد يا محمد، كيف حالك؟
6: سؤال النبات. الحمد لله بخير.
3: تفضل.
6: عندي سؤال.
3: تفضل.
6: النبات هذا استوائي؟
3: نعم.
6: أنا أتوقع نبات الشاي.
3: الشاي؟
6: نعم.
3: طيب يا محمد شكرا لك.
2: يا هلا. طيب خلينا نشوف بعض الإجابات. عندنا إجابة من أبو تهاني، يقول الشاي، وتهاني تقول الشاي. حلو. جلسة.
3: لا، تهاني تقول السكر.
2: السكر. حلو. جلسة يعني.
3: إيه حلو.
2: سكر. حلو.
3: ناصر العولقي يقول الزنجبيل.
2: أيضا عندنا خالد المولد قال القرفة.
3: وعندنا إجابة من أبو بكر يقول الزنجبيل.
2: أيضا إجابة من أحمد أيوب، لو سمحت أكتب اسمك، لأنك أنت تكتب اسمك فوق وخلاص وننسانا. أكتب اسمك دائما مع الإجابة. عندنا إجابة أيضا أحمد أيوب قال زعفران.
3: وعندي إجابة من سعيد الغامدي قال ورق الغار.
2: أيضا أحمد سليمان قال شجرة الغار.
3: وعندي إجابة من عبد الله المطوع قال الزعفران.
2: أيضا معتز سيف يقول لها موطن أصلي، أكيد لها موطن أصلي، ما في نبات ما في له موطن أصلي.
3: أحمد عسيري يقول الزنجبيل.
2: محمد أسامة قال النعناع.
3: وعندنا إبراهيم أبو علي يقول الزعفران.
2: لا إبراهيم يقول لك لعله،
3: لعله الزعفران،
2: لعله
3: أنا اعتبرته الزعفران.
2: لو لو سمحتي لعله أهم من
3: فوزية. تقول فوزية الزايدي هل يوضع على القهوة؟ والله يا فوزية أزواج، يعني أنت ممكن تحطيه غيرك ما يحطه، يعني ما أقدر أعمم على البشرية كلها.
2: أنت تحطي؟
3: لا
2: أنا أحط.
3: أنا ما أحط. لا.
2: طيب خلينا نشوف إجابة من ترك الرويلي يقول الزعفران.
3: أحمد الدهمشي يقول لا القرنفل عفوا.
2: أيضا عندنا إجابة من محمد الحربي قال إيه؟
3: الزنجبيل.
2: الزنجبيل أوكي.
3: أيوة يا زنجبيل.
2: طيب
3: العم حسن يقول النعناع.
2: أيضا عندنا طيب صلح السماعة، والله ما أسمع. طيب صلح السماعة يا بنت الحلال. طيب سارة قسما بالله نحن نوادر في الاستوديو. طيب عندنا كمان عبد الواسع قال النعناع.
3: وعندي فاطمة القرني تقول الزعفران.
2: أيضا من ضمن الإجابات عندنا يحيى أحمد قال البن.
3: أبو سطام يقول القرنفل.
2: طيب عندنا نبيل غزوان قال الفانيليا.
3: الله حلوة الإجابة الحلوة دي،
2: مختلفة الإجابة،
3: رائعة يا نبيل.
2: أوكي.
3: جلال الحداد يقول القرنفل.
2: أيضا من ضمن الإجابات عندنا عمر عبد الباسط قال الهيل.
3: وعندي إجابة من عبد الرحيم أثبيتي يقول الزنجبيل.
2: أوكي عندنا دكتور صحابي يونس يقولك الشاهي الأسود.
3: طيب وعندي إجابة من أبو خلاد يقول الدارسين.
2: أوكي خلينا نروح لفاطمة. صباح الخير يا فاطمة.
7: صباح النور.
2: يا هلا وسهلا.
7: أعتقد أنها القرفة.
2: طيب فاطمة بس عشان أميزك، فاطمة إيش؟
7: فاطمة عتيبي.
2: عتيبي أهلا وسهلا فيك والنعم. طيب فاطمة تقولي إيش الإجابة؟
7: القرفة.
2: القرفة متأكدة؟
7: أيوة.
2: آخر كلام.
7: آخر كلام.
2: تمام يعطيك العافية. يا هلا يا هلا يا هلا.
3: هلا وسهلا بعلي النجعي.
8: هلا ومرحبا إيمان بحيدر ومجاد مكة.
3: أهلا بيك يا هلا.
8: هلا فيك يا مرحبا.
3: كيف حالك؟
8: والله طلبت.
3: طيب معلش الحماس أحيانا ياخد علي الحتة تانية. علي ارجع كلمنا عشان نسمع إجابتك.
2: طيب أنا اليوم ترى عندي سماعة جديدة وأذني حساسة، يعني حتى إيمان قبل شوي بقول له اسكتي عشان يعني
3: ما
2: وتعبت وطيت والله وطيت إلين حكتم الصوت خلاص يعني صوت. أنت وعلي تصرخوا صعبة
3: والله يعني
2: انتبه.
3: متحمسين
2: متحمسين. طيب عندنا المكرم الأستاذ محبكم المكرم الأستاذ غازي كامل تركستاني جاوب بيقول الكزبرة الناشفة. يا ريتك قاعد في مكانك يا غازي. إيش ده الإجابة يا غازي؟ ايش دي ايش دي؟
3: فاطمة من الجبال تقول الزعفران.
2: ايضا عندنا فاطمة اوكي عندنا منيرة تقول نعناع. اسماء ريحان راكان هيل زين قرنفل.
3: حلوة دي التشكيلة العطرية.
2: انت ملاحظة؟
3: ابو عمار يقول الزعفران.
2: اوكي نروح لفهد. فهد بقمي صباح الخير.
9: صباح النور. السلام عليكم.
2: وعليك السلام والرحمة.
9: والله اتوقع انها اليانسون.
2: اليانسون حلو.
3: والله اجابه حلوه برضه.
2: حلو اليانسون. يعطيك العافيه يا فهد.
3: في تنوع
2: يا
3: جميل
2: يا
3: في الاجابات.
2: يا هلا
3: وسهلا. علي شراحيلي يقول الزعفران.
2: طيب ابو عمار قلنا اجابته نحن. طيب هنا. ناصر جعفري يقول لك الزنجبيل ايضا.
3: ومين غير جوابه؟ ردينا غيرت جوابها من النعناع الى الزعفران.
2: القرنفل هذه إجابة هادي سيف.
3: وإجابة فيصل أحمد من جدة الزعفران.
2: افتيت فت أيضا يقول القرنفل.
3: وعندنا إجابة من تركي يقول القرنفل. طيب يا تركي.
2: أيضا عندنا أحمد أحمد سلمان وأليس أحمد السليمان. أوكي مين اللي قالت يا أنا يا المهم أحمد سلمان يعطيك العافية.
3: أصلا ما جينا اسمك لسه.
2: لا جينا جينا قلنا شجرة الغار بس ماني عارفة أنا ولا أنتي. المهم نحن آسفين أحمد سلمان لأنه سلمان غير سليمان صادق.
3: طيب
2: يلا نروح لعلي.
3: نجعي يا هلا
2: علي بهدوء.
8: أيوة
2: علي بهدوء بهدوء بهدوء.
8: صباح الخير.
3: هادي الوقت.
2: شكرا لك. صوته عالي.
3: صباح النور.
2: ما تتخيلي اذني.
3: غير السماعة.
2: لازم اغير السماعة والله.
3: هلا يا علي.
8: هلا فيك يا مان ودينا يا
3: مرحبا. حيابك يا هلا.
2: ما تتكلم كذا
3: يعني. يلا ايش رايك كروان. في الجواب؟
8: يا سلام. اجابتي ان شاء الله اقول القرفه يا ايمان.
3: القرفه؟
2: القرفه.
3: طيب يا علي.
8: والله انا محتار بس الشيء او القرفه بس.
3: لو حبيت تغير عندك الواتساب. ايش رايك؟ تمام يا علي.
2: يعطيك العافيه يا هلا وسهلا فيك. طيب احنا مضطرين نطلع فاصل عشان انا اغير السماعه لانه بديت اتوتر منها.
3: لا لا لازم تغيرها لانه الاصوات الناس ترى عاديه.
2: والله وانا صار صوت مره عالي عندي وصارت هاوش كل شويه لما اصلحها فنضطر انه نطلع فاصل. كل دي القصه عشان اقول لكم
3: نطلع فاصل ونذكر انا نبات لكن معالجتي خاصه لاتميز بهيئتي قوتي في نكهتي أنتشر في جزء من العالم استخداماتي كثيرة ومتعددة أنصحك بالاعتدال والتأكد من جودتي فالتبديل وارد من أنا.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. نبشركم الحمد لله تمت السيطرة على الموقف في الاستوديو، جبنا سماعة جديدة وأمورنا تمام. طيب، أنا نبات معالجتي خاصة لتمييز شكلي وهيئتي، يعني شكله إيه مختلف، فكروا شوية. معالجتي خاصة لأتميز بهيئتي، قوتي في نكهتي، انتشر في جزء من العالم، استخداماتي كثيرة متعددة، أنصحك بالاعتدال والتأكد من جودتي، فالتدليل وارد، فمن أنا؟ طيب نأخذ أبو ضياء.
2: هلا أبو ضياء،
3: صباح الخير والورد وطيب فاله، وحياكم على سؤال يجدد صالة.
2: الله عليك يا أبو ضياء، صباحك ورد وسعادة.
3: صباحك دينا، صباحك إيمان، كيف حالكم؟
2: صباح الخير، بخير، عساك بألف خير
3: وياكم يا رب. يلا. أولا شكر خاص للإعداد الرائق لاختيار أغنية جوري قطان، غيرك بديل.
2: الله عليك، شكرا لك يا سارة.
1: سارة هذه هي اللي تختار.
3: سارة شكرا لك يا سارة. السؤال السؤال أنا بأسف سؤال بسيط،
2: تفضل.
3: هل هي شجرة متسلقة أو لا؟
2: لا،
3: ما هي متسلقة.
2: يعني إيش متسلقة؟ يعني تعربش تلاقيها ماشية علينا الدور الثالث كده وتتلف على الشبابيك
3: زي العنب كده؟
2: لا
3: متسلقة يعني.
2: لا
3: طيب، أنا شاكك بإجابتين. الأولى الفانيليا، أيوة. والثانية جوز الطيب.
2: ثبت لي واحدة فيهم.
3: خلينا نمشي مع، طيب خلينا نمشي مع الفانيليا.
2: والله إجابة نكهتها حلوة صراحة، الإجابة نكهتها عطرية جميلة، بس إذا حبيت تغير غير على الواتساب.
3: خلاص خلينا.
2: طيب يا أبو ضياء شكرا لك.
3: خلاص بغير.
2: تمام.
1: غير
2: الآن.
1: غير.
3: أيوة
2: جوزة الطيب. طيب يا أبو ضياء.
3: طيب ليه الأسئلة كذا، يعني كلها يعني صعوبة فيها، ما في سؤال سهل كذا؟
1: لا ما نعطيك.
2: هذا مرة سهل.
1: يعني نحن ألغاز.
2: هذا مرة سهل والأسئلة كانت كثيرة حوله ووضحت. وجاتنا إجابات كثير صحيحة على الواتساب.
1: لا تتعبي حالك أبو ضياء، يبغى كيف حالك؟ طيبين، حلو،
2: ومتسلح،
1: هذا اللي يبغى.
3: في أسئلة والله بسيطة
2: والله.
1: لا مو مستعيل مثلاً.
3: زي أنا حيوان مسخني قديماً الرحمن.
1: يا سلام.
3: أكل المفضل الموز والشوفان، وأعيش في حديقة الحيوان.
2: أصد سر القلب.
1: أشوف يا أبو ضياء كذا أحب أقول لك إنه ما حد حيسمعنا في الحياة. يعطيك العافية وشكرا لاقتراحك. أعطينا
2: لا حلو إنه مسترسل في السيناريو.
1: أيوة مكمل. أعطينا
2: يا سعد. صباحك يا أبو ضياء، شكرا لك.
1: يلا ناخذ خالد. صباح الخير يا خالد.
4: صباح الخير
1: يا هلا.
4: صباح الخير عليك وعلى أهلك جميعا.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين. خالد إيش؟
4: الطيب.
1: أهلا وسهلا يا خالد يا طيب.
4: إن شاء الله الزعفران بإذن الله.
1: الزعفران بإذن الله. أنت أول واحد جاوبت الزعفران صح؟
4: أيوة.
1: ومتأكد من الإجابة؟ واثق من قرارك؟
4: إن شاء الله بإذن الله.
1: واثق من قرارك يا خالد؟
4: واثق.
2: طيب
1: الله معك. طيب. يعطيك العافية. حل. أنا حاولت
2: تلمح لك.
1: أنا حاولت بس ما أنت راضي تستوعبني. يعطيك العافية. زين.
2: هلا بزين.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام، هلا وسهلا.
5: أصبح عليكم جميعا فرد فرد.
2: ونصبح عليك يا زين.
1: طفي الراديو يا زين، طفي الراديو حبيبتي.
5: النبات هو حبوب ولا ورق؟
2: حبوب ولا ورق؟
1: نقول لك الاسم
2: بالمرة. أديك الحل بالمرة، إيش رأيك يا زين؟
1: أنت محتارة بين إيش وإيش؟ خلي السؤال.
5: حبوب يعني قولي ورد.
1: لا ما حنقول، قولي الإجابة اللي عندك. ها أول شيء طفي الراديو، طفي الراديو يا زين، طفي الراديو.
5: القرنفل،
2: القرنفل. أوكي. شكرا يا زين.
1: هي زين تقول لك حبات وكذا عشان تبقى قصدها الهيل وقصدها
2: يعني هذا. بين الهيل بين القرنفل. مين الورق؟
1: غار،
2: ورق الغار يمكن ولا النعناع الناشف مثلا،
1: شاهي مثلا،
2: شاهي والله كله حلو. كله حلو. هلا يا عادل.
6: الو، السلام عليكم.
2: عليكم السلام، صباح الورد.
6: كيفك؟ طيب ايمان؟
2: بخير الله يسلمك.
6: ليش ما تخلي دينا تساعدنا؟ ليش؟
2: يلا خلي دينا تساعدك.
6: انا
2: لا لا لا لا لا لا فاصل حستقعد.
1: لا لا لا انا ما حساعد احد ابدا، اخذت قرار على نفسي اليوم.
6: لا والله شوفي انت تي بتساعدي بس.
1: لا لا ما ابغى، انا ما ابغى ابدا ابدا. انت مغشوش في القصه.
2: هاي ها انا ساكته وسايبت لك دينا تساعدك. يلا
1: يلا.
6: طيب من عارف
1: شيء. طيب ندم عادل، ندم ندم ندم لأنه فتح الموضوع أساسا. ندم.
6: طيب بتقول قلت عطري صح؟ طيب يؤكل ويشرب قلت مضبوط ولا لا؟ ولا ما يؤكل؟
2: يؤكل ويشرب يعني مو يؤكل طبخة يا جماعة، يعني ممكن نستعين بي في الأكل.
6: أوكي بالأكل.
2: أي ثانية أطبخه وأعزمنينا عليه.
1: أنا والله ماني جاية إذا حتعزميني عليه، والله ماني جاية.
6: والله شوف انا اقول القرنفل تقريبا، ماني متاكد المشكله بس اقول محاوله انه اقول القرنفل.
2: حلوه برضو، محاوله جميله.
1: نعم
2: محاوله عطريه.
6: كويس
2: محاوله عطريه. كيف فكر اكثر؟
6: نعم. والله شوف جاء بالي من اول اللافندر،
2: اللافندر الخزامه
6: بعدين غيرت. بعدين قلت لا
2: وحلو الخزامه وريحته حلوه.
6: هذا من التوابل او السواي غيرت رايي.
2: حلو الخزامه عجبني الخزامه.
1: نجيبه يوم. يلا هيا عادل اخر كلام.
6: طيب خليني اقول الهيل. الهيل قبل فتره بس خليني اقول الهيل.
2: الهيل
1: الهيل. اوكي يعطيك العافيه. شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك، يا هلا وسهلا فيك. طيب عندنا اجابات. نبدا بفتيفت. فتيفت يقول القرنفل،
2: وتركي يقول القرنفل.
1: ايضا عندنا اجابه من احمد ايوب يقول الزعفران،
2: وعندنا إجابة من شادية تقول الزنجبيل.
1: هنادي الفرج تقول القرفة،
2: وسلوى القرني تقول الهيل.
1: أيضا عندنا عطية يقول ما فهمت الرز ولا المسمار. يا عطية يا أخي وضح.
2: أول قال الرز بعدين قال المسمار.
1: حيحطهم كلهم مع بعض مو معقول.
2: حلوة أحلى رز، رز بالمسمار بالهنا والشفا.
1: لا لا بس ما لا، اعطينا اجابه زي الناس يا عطيه، اعطينا اجابه واضحه.
2: انا هعتبره المسمار.
1: مضطره. لا مضطره
2: اخر اجابه
1: لانها معطيه. ايوه حاططها في سطر واحد ما ين انه هذا. طيب عندنا دكتور صحابي قال القرفه،
2: وعندنا محمد اسامه قال القرفه.
1: طيب عندنا ايضا اجابه من الجريح، الجريح اكتب اسمك يقول البردقوش.
2: وعندنا اجابه من محمود ابو رقيه يقول الحبق، وترى قلنا اسمك في التصبيحة ونقلنا تصبيحتك.
1: طيب عندنا أيضا غازي تركستاني يقول الكركم.
2: وعندي إجابة سؤال من ردينا الشهري، هل يستخدم علاج طبي؟ يعني هو من ضمن استخداماته ممكن يكون دخل في العلاجات الطبية.
1: صحيح.
2: ليش لا.
1: طيب عندنا أبو سطام
2: صنهات.
1: أبو صنهات إيش؟ ايش هذا؟
2: البعيثران.
1: ايش يعني؟
2: نبتة عشبية.
1: طيب يعني يعني ما عرفت اقولها يعني غلط، يعني ما عرفت اقولها، ما اعرفها اصلا، ما اعرفها. ليش نجيب لك؟
2: تحية لابو صنهات من تبوك.
1: يعطيك العافية. ايضا من ضمن الاجابات ابو عبد الله يقول جوس الطيب، نواف قال القرفة، خالد قال شجرة الفانيليا، الجوهرة قالت الشاي، مها قالت القهوة، نورة قالت قصب السكر، وايضا ام خالد كمان قالت اجابة الهيل.
2: وعندنا إجابة من أبو

0: أبو عبد الإله من الجبال يقول الفانيليا.
1: طيب نروح لتوتا.
2: صباح الخير.
1: يا هلا، صباحك أنوار.
2: طيب الإجابة القرفة.
1: أهلا.
2: وأبغى أجاوب على فزورة أبو ضياء القرد.
1: حتجاوبي عليها؟ ما نحن مو جاوبنا عليها.
0: شفت قديش سهلة؟
1: نحن مو شلفطناها.
0: يعني يا توتا لو جبناها مثلا يعني من أول نص ثانية جاء الحل.
1: ما في من أول نص ثانية، أنا ما حقعد في البرنامج تجيبوني القرد أكيد.
0: إيش عجبك؟
1: ها؟
2: رهيب اللغة حق أبو ضياء، لا كثير منه.
0: لا وما شاء الله كاتبه بطريقة شاعرية جميلة. يعني عنده قدرة ما شاء الله في كتابة السيناريو، فنانة.
1: أيمان جميلة
0: جدا. الرجل بيكتب بطريقة إبداعية جدا.
2: ما شاء الله.
1: توتا خلينا نرجع لموضوعنا.
0: ثانية توتا، أنت تغريد ولا فاطمة؟
1: تغريد. تهاني
2: ولا واحدة؟
0: ولا واحدة.
1: حلو، يعطيك العافية.
0: ولا واحدة. طيب يا توتا
2: أتحداكم.
1: لا أعطيني إجابتك.
0: خلاص قالت القرفة.
1: القرفة أوكي.
0: مستحيل أجيب اسمك.
1: يلا
0: ما أدري صراحة، يعني دائما توتا هي تغريد أو فاطمة. أول مرة تكلمينا صح؟
2: أيوه.
0: من فين؟
2: لا لا زمان كلمتكم.
0: من فين؟ من فين؟
2: قدامة جدة.
0: أنت من فين بتكلمينا؟
2: جدة.
0: توتا دائما كلمينا، روحك جميلة.
1: يعطيك العافية
0: يا توتا.
1: يلا ناخذ اتصال.
0: نجيب التوت تيمنا بتوتا.
1: يعطيك العافية، ناخذ اتصال. طيب ما في اتصال، خلينا نرجع لي اتصالاتنا. أبو عبد الإله الفانيليا.
0: أوكي. نوف تقول إكليل الجبل.
1: أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة،
0: خلينا نقول السؤال، الشجرة فيها ثمار؟ لا.
1: أوكي أصم مين؟
0: نبيل.
1: آه نبيل. نبيل محرمي يقول آخر شيء جوز الطيب.
0: عندنا علي بركات يقول الشاي.
1: القرنفل، هذه إجابة تركي الرويلي. أوكي.
0: وعندنا زكريا الوجيه يقول الهيل.
1: عبدالعزيز عسيري أيضا قال الهيل.
0: صفوان أبو ليان يقول الهيل.
1: أيضا عندنا عبد الرحمن أبو عبد الله يقول لك الزعفران اليوناني.
0: أقول لك معلومة يا عبد الرحمن.
1: الزعفران اليوناني.
0: الزعفران ما هو يوناني.
1: من
0: الزعفران يا إيراني يا أفغاني يا أسباني. اليوناني هو المستكة. أنت قصدك المستكة اليوناني يمكن؟ فبس يعني حناخدها، حنعتبرها إجابتك الزعفران اليوناني، بس حبينا نوضح يعني المعلومة العامة.
1: طيب عندنا كمان إجابة من عرفة، بس نفتح هذا. عرفة تقول اللافندر ومريم تقول الزعفران، هذه هي الإجابات. طيب خلونا نطلع فاصل صغير، بس لما حنرجع حيكون آخر لينك عندنا. أوكي خلينا نسمع اللغز.
0: اللغز يقول أنا نبات ولكن معالجتي خاصة لأتميز بهيئتي، قوتي في نكهتي، أنتشر في جزء من العالم واستخداماتي كثيرة ومتنوعة، أنصحك بالاعتدال والتأكد من جودتي، فالتبديل وارد من أنا.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ابدأ صح على جدة أف أم.
5: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد في آخر لينك في اللغز، ركزوا كويس، وهذه آخر فرصة للي حابب يغير إجابته. اللغز يقول أنا نبات، معالجتي خاصة لتميز هيئتي، لتتميز هيئتي، قوتي في نكهتي، أنتشر في جزء من العالم، يعني مو كل العالم، جزء من العالم، استخداماتي كثيرة ومتعددة، أنصحك بالاعتدال والتأكد من جودتي، فالتبديل وارد، فمن أنا؟
6: نرجع نشوف إجاباتكم على الواتساب. فضل السنيدي يقول القرفة.
5: أوكي، عندنا عبد الله النجيمي يقول القرنفل،
6: وعندنا إجابة من منيرة النعناع، وأسماء الريحان وراكان الهيل وزين القرفة.

0: أكل وشرب يعني عندك الوقوية
1: أوكي.
0: نستبعد الزعفران نخلي القرنفل والهيل.
1: طيب أعطيني واحدة منهم.
0: والله أنا أحب الهيل.
1: الهيل خلاص.
2: ليش استبعدت الزعفران؟
0: الزعفران لأنه في الأول كلهم قالوا الزعفران طيرتوهم. فأنا طرت معاهم كمان.
2: أنت طرت معاهم؟
0: طرت معاهم.
1: أوكي تمام.
0: الهيل خلوا الهيل.
1: يعطيك العافية عبد الرحمن، شكرا لك.
0: يا مرحبا.
1: يا هلا وسهلا فيك.
2: العم حسن غير إلى الكاكاو.
1: أيضا عندنا إجابة من حسن جار قال القرفة.
2: وسليمان التميمي غير إلى الهيل.
1: القرنفل هذه إجابة زكريا الوجيه.
2: وعندنا علمونا بالإجابة الآن يا بركان، الإجابة حنكشف عنها بس نقول بقية رسائلكم.
1: أيضا عندنا جوز الهند هذا حسام العالم.
2: وسعيد الدوسري يقول القرنفل. هذه آخر إجابة جاتنا على الواتساب. إجابتنا اليوم هي القرفة.
1: أوكي.
2: طيب. أنا نبات معالجتي خاصة لأتميز بهيئتي. القرفة هي شجرة استوائية دائمة الخضرة، ما لها زهر ما لها ثمر، لكن تقص أغصانها وتقص يعني نفس الشجرة، ويؤخذ اللحاء بداخل الشجرة يعالج بطريقة إنه يصير بعد كده اللحاء ناشف وتطلع عندنا هذه القرفة اللي بنستخدمها وبنشوفها وبنعرف شكلها. هذه هيئتها مميزة وطريقة معالجة الأغصان والشجرة بحيث إنها تعطينا هذه القرفة. قوتي في نكهتي، طبعا كلنا نعرف قد إيش نكهة القرفة قوية لاذعة نوعا ما، وتنتشر في جزء من العالم، مو منتشرة في كل العالم، هي في سريلانكا إندونيسيا الصين وفيتنام فقط، في هذه الدول اللي ممكن إن صح التعبير صنفناها استوائية. استخداماتي كثيرة ومتعددة. القرفة طبعا دخلت في الأكل، توابل عطرية، منكهات، دخلت في بعض الأدوية، ممكن البعض يستخدمها لإنقاص السكر بغليانها ويشرب هذا المشروب. ودخلت أيضا القرفة في نكهات عديدة غير الطبخ، عشان كده قلنا تطبخ بنستخدمها في طبخنا. في ناس بيحطوها على القهوة، في ناس بيحطوها على الشاي، هذا راجع للناس إيش حابة تستخدمها. أنصحك بالاعتدال لأنه كثرة القرفة تؤذي الكبد، عشان كده لازم تأخذ بمعايير معينة. وليه بنقول التأكد من جودتي؟ أجود واحدة هي السيلانية والإندونيسية، الصينية أقل جودة، فبالتالي بتكون بديل أرخص للقرفة الغالية. هذا كان حل لغزنا لليوم.
1: طيب خلينا نشوف الإجابات اللي جاتنا على الاتصال. عندنا فقط ثلاث إجابات، فاطمة العتيبي، علي النجعي، وأيضا توتا هم اللي جاوبوا إجابات صحيحة.
2: اللي جاوب على الواتساب كانت أول إجابة صحيحة لأبو فواز، وبعد كده خالد المولد، أبو خلاد اللي سماها الدارسين، والقرفة فعلا هذا اسم من أسماء القرفة هو الدارسين، فاطمة، هنادي الفرج، دكتور صحابي يونس، ونواف من عائلة أم خالد هو اللي جاوب صحيح، محمد أسامة، فضل السنادي، حسن جار، هذولا اللي جاوبوا إجابة صحيحة. بعد كده جاتنا إجابات وإحنا وقفنا استقبال الإجابات. شكرا لك عبد الرحيم الثبيتي، شكرا أبو فراس الجهني. اللي بيقول جوزة الطيب تعتبر من القرفة، لا طبعا ما تعتبر من القرفة.
1: عبد الرحيم قال القرنفل من القرفة.
2: القرنفل أيوة، أنا بس بشكره منهم جاوبوا في الأخير.
1: أيوة أنتوا جاوبتوا في اللحظة.
2: بس ما أخذنا هذه الإجابات، لكن نشكركم على المشاركة. أبداً جوزة الطيب ما هي القرفة، أبداً أبداً أبداً. فمين نفس يا نبيل؟ يعني على أي أساس أنت شايف إنه جوزة الطيب هي القرفة؟
1: طيب يعطيكم العافية وشكراً جزيلاً لكم لكل اللي شاركونا. خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا.

0: ثمانية خمسة معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم. ابدأ صح على جدة أف أم.
1: ابدأ صح مكمل معاكم. أجمل تحية لكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لموجتنا الغالية إذاعة جدة وبرنامجكم الصباحي ابدأ صح. ابدأ صح. عندنا دراسة علمية تقول ترتيب المكان ووضوح الذهن. ممكن يبدو أنه ترتيب المكتب أو الغرفة مهمة منزلية عادية، لكن في بعض الأبحاث في علم النفس تشير إلى أن البيئة المحيطة بنا قد تؤثر في قدرتنا على التركيز وتنظيم الأفكار. لما يكون المكان مزدحم بالأغراض ومزدحم بالمشتتات البصرية، الدماغ بيتلقى عدد أكبر من المحفزات في الوقت نفسه، وهذا الشيء يجعل الحفاظ على الانتباه أكثر صعوبة لدى بعض الأشخاص. وبالمقابل ممكن يكون تقليل الفوضى وترتيب الأشياء بيساعد على خلق بيئة أكثر هدوء وأكثر شعور بأنه هناك سيطرة ووضوح ذهني. اللافت في الأمر أنه لا يحتاج إعادة ترتيب المنزل بالكامل، ممكن يكون فقط تنظيم سطح المكتب أو أنه نتخلص من أوراق متراكمة أو نرجع الأشياء لمكانها. هذا كافي جدا أنه نحس بشعور وبداية

جديدة بتخلي الانتقال للمهمة التالية أسهل. ولكن الباحثين أشاروا أيضاً إلى أن التأثير يختلف من شخص لآخر. مو كل شخص بيحتاج أنه يرتب المكان ترتيب شديد وعالي عشان يركز. ممكن في أشخاص يشعروا بالارتياح ويحسوا براحة أكبر في بيئة أقل تنظيم، وأحياناً بيكون هناك أشخاص حتى وسط الكركبة هو بيبدع ومشي أموره عادي. لكن حافظوا على أنكم ترتبوا لو بالقدر اليسير من أجل وضوح الذهن وترتيب المهام بشكل أسلس.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. متهيألي الجو حق مرض صح؟ أغلبنا تعبانين.
3: الرطوبة العالية،
2: الرطوبة صارت
3: تسوي مشاكل،
2: أغلبنا تعبانين وأنا كل شوية كح وكذا.
3: سلامات سلامات عليكي بالمشروبات الدافئة.
2: تمهيد، هذا واضح.
3: وهو فعلا إحنا بنقلب من فصل لفصل، المفترض حنبدأ ندخل في الربيع. قلبات طيب. الفصول يحتاج لها دائما فيتامين سي.
2: أحب أقول لكم إن فيتامين سي ما يسوي ولا شيء.
3: لا لا لا دينا،
2: البودكاست ده اللي أنا بعمله يعني قلب عندي
3: موازين المفاهيم الطبية.
2: أغلب الدكاترة يقولوا فيتامين سي ما يسوي لشيء.
3: والله
2: أيوه، يعني اللي صار كانت تسويه الوالدة تعطيك إياه،
3: ليمون في الزنجبيل في العسل.
2: طيب نرجع لموضوعنا. نرجع لموضوعنا الأساسي. طيب نحن اليوم يعني برغم المرض، ولكن الحب منتشر في كل حياة. وإيمان لازم نقنعها بالحب. تمام، لازم نقنعها.
3: قنعتوني ديك المرة. نص
2: قناعة. ما حسيت
3: نص قنوع،
2: ما حسيت.
3: إيه بسلك من الآخر.
2: بالضبط أيوة. يعني ما اقتنعت 100%. طيب يعني لو أجي أسألك يا إيمان وأقول لك عشان نعرف إنه هذا الشخص يحبك ولا لا، بالنسبة لك ما هي الدلالات والعلامات اللي تدل على هذا إنه الشخص يحبك؟
3: حلو.
2: هل هو يساعدك دائما؟ هل يهتم دائما؟ هل يحسسك بالأمان دائما فتعرف إنه هذا الشخص يحبك؟ والله يدعمك في مواقفك العائلية، في العمل مثلا، والله هذا الشخص مثلا يغار، هذا الشخص مثلا يعطيك بزيادة، هذا الشخص يهتم بزيادة، هذا الشخص والله يعني. ما هي العلامات اللي تدل على الحب؟ أنا بعطيكي الحب يا إيمان وأنتي تقولي والله دينا تحبني. طب إيش عرفك إن دينا
3: صح تحبك؟ إيش خلينا نقول مثلا عند المثال إيمان ودينا. كيف أعرف إنه دينا تحبني؟ والله أقول لك دينا معطاء
2: مثلا،
3: دينا كريمة
2: مثلا،
3: دينا معايا. أنا بتكلم
2: معايا.
3: عن
2: يس.
3: أنا كيف بقيس محبة دينا تجاهي؟
2: اتجاهي بالضبط.
3: دينا إنسانة في مواقف الصعبة وقفت جنبي
2: مثلا.
3: دينا قدرت أني اليوم تعبانة فشالت حمل عني، حاولت تحسسني أنه لا أسوي لك، أعمل لك، أرتاحي، لا تجهدي نفسك.
2: الاهتمام،
3: الاهتمام
2: بالنسبة لك،
3: والاحترام.
2: الاحترام هو دلالة على الحب.
3: أيوة. بالنسبة للإيمان،
2: بالنسبة
3: الاهتمام بعد. والاحترام، ونقطة إنه ما تستغلني.
2: حلوة دي النقطة. يعني خلينا نقول الصدق مثلا.
3: أيوة. الصدق والوضوح، والوضوح في تعاملها
2: معايا. التعامل معايا.
3: نعم.
2: رغم إني أنا مثلا أشوفها مع الأشخاص الآخرين إنه عادي مثلا، يعني العلاقة واقفة.
3: ما شفتي مفهوم الحب يختلف. من بين إيمان ودينا وسارة وسين من الناس. اليوم أنا بقول لك مثلا، كيف يا دينا تعرف انه ايمان تحبك؟ ايش معايير الحب عندك؟
2: انا بالنسبه لي الاهتمام.
3: حلو.
2: دلاله الحب دائما الاهتمام.
3: حلو.
2: اوكي، انا من الناس اللي يمكن في عالم تهتم، بس انا ارفض الاهتمام من اي شخص. مو كل الاشخاص، لانه احس انه الاهتمام اكبر دلاله للحب. الشخص هذا يحبني، بس هل انا ابادله هذا الشعور؟ لا.
3: بس أعتقد إنه الناس لما تتقرب منك بهذا الاهتمام وبهذا التقدير وبهذا الاحترام حتحبيها.
2: أنا عندي حدود، عندي حدود.
3: أوكي. أنا يعني مفهوم الحب عندي.
2: أنا خشبة
3: مختلف.
2: أنا ناشفة. أنا خشبة.
3: أنت قرفة.
2: أنا قرفة. فأنا أقول.
3: شفتي؟ يعني مفهوم الحب ماله مفهوم واحد.
2: لا أنا
3: بالنسبة لي كل الأشخاص.
2: أي إني هو صح، أنا متفق معك. بس أقصد إن مفهوم الحب يكون بين طرفين، وليس إنه أنا حب يعني بما إنه مثلاً أنا اهتميت في إيمان، فهذا دلالة إنه أنا أحب إيمان. بس إيمان يمكن لا تبادل لي هذا الشعور. إيمان يمكن تشوف إنه أنا والله استغلالية مع بعض الأشخاص
3: مثلاً،
2: أو إيمان تشوفني مثلاً إنه ما أتعامل مع مثلاً أضعف مني بطريقة،
3: أو مجاملة زيادة عن اللزوم ولا أصدق كلماتك.
2: بالضبط. فأنا لا يعنيني الاهتمام اللي أعطتني يا إيمان. حلو. طول ما هي شايفتني بهذه الطريقة لا يعنيني أبدا، لا يعني.
3: هل برأيك أنه الحب دائما مرتبط بالغيرة؟ يعني في وقت من الزمن كان في صديقات لك مقربات تيجي تقول لك لا ما احبك تتكلمي مع فلانه او تحاول تخرب علاقتك بفلانه لانه هي تبغى صديقتها لها فقط.
2: لا هذا مرض.
3: في هذا كذا لا في اللي في شركاء في الحياه ازواج بهذه الطريقه.
2: الشراكه في الحياه انا شريكي في الحياه اذا ما يغير علي اكيد ما يحبني 100%. حتى لو حتى ايوه يعني الغيره المنطقيه احيانا
3: بتخرب الحياه.
2: لا لا لا الغيرة المنطقية لا تخرب الحياة لأنه أنا بغار على هذا هذا الشخص اللي أنا بهتم في أشياء وبهتم بمشاعره وأبغى أنا اللي أعمل له وأبغى أنا اللي أسوي له مو أبغى ما
3: بس الغيرة خنقة.
2: لا لا لا إيمان الخنقة هي أنه أقول لك لا تعمل كذا لا تلبسي كذا لا تسوي كذا لا تأكلي كذا لا تطلعي مع فلانة لا تطلع هذه الغيلة الخنقة. أنا لا بغار بطريقة أنه بناقشك في الموضوع أنا والله ما أرتاح أروح لفلان لأنه أنا عندي مشاعر غيرة من فلان المعين أو عندي غيرة من جارتك الثانية هذه اللي هي مثلا بتدي لك اهتمام أكثر مني وأنا أبغى أكون واقفة معك في كل المواقف الحالية.
3: طب أنا أباكم كلكم في حياتي
2: ما عندي مشكلة. ما هي بس الغيرة مو خنقة لدرجة أنه أمنعك. أيوة. لا الغيرة أني أنا أوصل لنقطة نكون متوازنين فيها.
3: حلو.
2: هذا بين الشركاء.
3: حلو.
2: أوكي.
3: هل من مفاهيم الحب العطاء اللا محدود؟ ممكن؟
2: لا
3: عطاء لا محدود. لا لا لا. أفضل أعطي لا لأني لا لا. أحبك.
2: لا لا لا.
3: وأشوف منك وجه مو حلو وأستمر لأني أحبك. لا لا. طبعا كمان الحب أحيانا يكون مرض.
2: هذا توكسيك.
3: مرض.
2: هذا تعلق وهذا كلام توكسيك. يعني نحن بنقول العطاء أصلاً أصلاً أصلاً العلاقة بين أشخاص معين العلاقات الإنسانية يجب أن تكون متوازنة. والله أنا بعطي بس بتوازن أنا بغار بس
3: مو كل
2: بتوازن.
3: الناس قادرة
2: أنا اهتمام
3: مو كل الناس قادرة
2: أوكي ما هي اللي إحنا ليه فاتحين الموضوع عشان نقول إنه كل الناس كيف نعمل يعني نحن بنحاول نصلح مفهوم معين مفهومنا كل الناس المفروض تحب بعض سواء كانوا يعني علاقات يعني ثنائية وشركاء أو والله كانت العلاقة إنسانية. لما نقول حب يكون في توازن بالنسبة لهذا الحب. أين ترى علامات الحب؟ والله حل. زي ما تقولي أنت والله أنا أراها في الاهتمام دينا تراها في الغيرة زي ما تقول سارة مثلا تراها في العطاء.
3: سارة إيش معايير الحب عندك أو مؤشراته؟ يعني الاهتمام برضو سارة بأعتقد
2: أنا والله أنا أشوف إنه الاهتمام هو كيف لما يكون عندك نبتة تسقيها
3: يعني الترجمة الحقيقية لمعنى الحب الحقيقي رقم واحد الاهتمام. بتلاقي الاهتمام بين الشركاء الأم لأولادها الأولاد لأمهم بين الأصدقاء بين الأقارب حتى الاحترام المتبادل المقترن بالاهتمام والمقترن بالعطاء أعتقد كلها معايير مكملة لبعض
2: 100%. دحين كأم أنا والله أم وأحب أولادي أحبهم حب يعني فظيع راحوا ويتعاملوا مثلا مع عمتهم أو قولي عمتهم عشان ما نقول خالتهم أختها عمتهم
3: تمام.
2: يتعلقوا في عمتهم جدا أنا كأم ترى هغار 100% هغار وهذا دلالة على الحب وليس الخنقة يعني دلالة على الحب. أنا ممكن ما أقول لهم لا لا تروح لعمتكم لا بس رح أقول لهم والله طب أنا أجيب لكم طب أنا أسوي أحاول أجذب اهتمامهم لي. فهنا أقول الغيرة متوازنة وليست جنان يعني كمان في دلالات كثيرة للحب. فخلونا نشوف إيه ما هي الدلالات اللي تشوفوها ما هي العلامات التي تدل على الحب مقياسك للحب كيف يكون مفهومك للحب كيف يكون شاركونا أكيد على 800-244-28-28
3: والأرقام أكيد لسماع أصواتكم ومشاركاتكم على 012-647-7154 012-647-5154 012-647-5444 كل اللي حابب أيضا يتابعنا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس صوت وصورة ما عليكم غير أنكم تحملوا على جوالاتكم التطبيق وتتابعونا من أي مكان كنتوا داخل المملكة وخارجها.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد. دلالات الحب من وجهة نظرك، ما هي فعلا دلالات الحب والدلائل اللي تقول هذا الشخص فعلا يحبني، أو وجهة نظرك من معايير الحب الأساسية، كيف يقاس هذا الحب، ما معنى الحب بالنسبة لك؟ على فكرة بس بشار يعني أقول لكم شغلة، ترى إيمان بقى في اللينك، قامت بعد ما خلص اللينك قامت قالت ترى ما في حب، كلام فاضي،
4: كلام فاضي،
3: ما ترى ما هي مقتنعة تماما،
4: والوقت
3: ترى
4: والنفسية والمال وبس.
3: بس أنا حبيت أقول لكم وأنتوا ضميركم.
4: حيت وائل على الأغنية، قلت يا سلام يا وائل،
3: أنت بس عشان وائل اللي بيغني بس،
4: هذا كلام أغاني دينا.
3: أيوة،
4: هذا كلام أغاني، كلام أوكي. مسلسلات
3: بس شوفي كذب
4: جميل في الأغاني والمسلسلات ولا أروع في الحقيقة، أشوفه تضيع وإهدار للوقت والجهد والصحة والمال.
3: أنا نفسي أعرف اللي يحبوا إيمان، أبغى أقعد معهم
4: وكثير يحبوني ترى.
3: أيوة أبغى أقعد أشوف هم يحبوا. طيب ليه ليه هي بتقول لكم ما في حب، ليه بتحبوها؟ يلا نروح لعبد الله.
4: البس يحب خناقه.
3: نروح لعبد الله.
4: هلا عبد الله. يا هلا ومرحبا.
3: يا هلا فيك.
5: كيف استاذ ايمان؟
4: يا هلا ومرحبا اخوي عبد الله، كيف حالك؟
5: الله يسلمك.
4: طيب، مؤشرات ودلالات الحب من وجهة نظر عبد الله ما هي؟
5: شوفي انا في نظري ان افضل ويعني اقوى شيء هو الاحترام.
4: حلو.
5: التقدير.
4: حلو.
5: الثقه، هذه الاشياء
4: جميل يعني جدا،
5: هي اللي تصنع الحب الحقيقي.
4: الاحترام والتقدير والثقة، أؤيدك وبشدة.
5: غير في نقطة برضو مهمة هي أن التغاضي، يعني ناس كثير يخشون في نقاشات يعني في أمور ما لها داعي، يعني لما يكون في تجاهل يعني الواحد يحاول بقدر المستطاع أن يتجاهل، خصوصا للشخص اللي يحبه، ما يسمع الكلام. مثلا جاني قالوا والله مثلا فلان قال فيه وقال فيه وقال فيه،
4: نعم
5: تمام، انا اتجاهل الشيء هذا لانه هذا يهدم الحب الحقيقي.
3: التغافل عن الصغائر.
5: اي
3: انت هذا اللي تقصده، التغافل عن الصغائر.
5: ايوه هذه، لان بناس كثيرين يدققون عليه، مثلا يجي له بكلمه كذا وكلمه كذا، تمام كثير يصدق.
4: اصلا فعلا عبد الله من يوم ما يصير الاستقعاد وكاننا في ساحه معركه ند بند، ما صار هنا في حب.
5: ايوه هذا هذا الواضح.
4: جميل،
3: هو منافسة.
4: شكرا يا عبد الله.
3: طيب.
4: شكرا لك،
3: يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك. كلمة تجاهل أنا عندي مشكلة معها.
4: إيش
3: لأن هي؟ التجاهل أنا بالنسبة لي تجاهل، يعني أنا أشوفك شفاف ما أنت موجود، فما حتجاهل بعض الأمور أحسها كبيرة. التغافل يمكن يعني
4: هي الكلمة الأفضل، التغافل
3: أكثر. التجاهل أحسها صعب. نبغى بكرة نجيب موضوع عن التجاهل أو أنه الصمت العقابي.
4: ايوه حلو، خلاص بكره موضوعنا
3: باذن الله. الصمت العقابي متى فعلا تتعامل مع الصمت حلو. العقابي. طيب خلينا نروح لافراح. صباح الخير يا افراح.
6: صباح الانوار. يا هلا والله، السلام عليكم.
3: يا هلا وسهلا فيكي، يعطيك العافيه. هلا
6: يعافيكم يا رب.
3: ايش هي الدلالات الحب؟
6: والله شوفي، اول حاجه عندي الاهتمام، الصدق، الاحترام والثقة.
3: حلو، الاحترام والثقة، ممتاز. يعطيك العافية أفراح.
6: يا
3: هلا وسهلا فيك. يا هلا فيكي. طيب كثير حطوا الاحترام والثقة.
4: أنا أشوف الاحترام هو أساس الحب.
3: أوكي.
4: أساس الحب بلا منازع.
3: يلا نروح لأحمد.
4: هلا يا أحمد. صباح الورد.
7: صباح الخير أستاذ دينا، أستاذ أمين.
4: صباحك ورد يا أحمد، كيف حالك؟
7: الحمد لله بخير، الحمد لله.
4: يلا حابين نسمع معايير الحب الحقيقية عند أحمد.
7: والله هم جزئين مترابطين. الجزء الأول كده بيبقى مبدأ بسيط، عبارة عن الاحتواء، مشاركة، اهتمام.
4: حلو الاحتواء ده. الاحتواء، المشاركة، الاهتمام.
7: أيوة. الجزء الثاني هو ناتج ليهم، وده أنا بعتبره من أهم معايير الحب والعلاقات في العصر الحديث، اللي هو الأمان.
4: الأمان.
3: حلو
4: طبعاً. جميل.
7: أقول لحضرتك شيء يعني. فضل. بالنسبة للرجالة يعني أنا مش هتكلم على الستات، نتكلم على الرجالة.

0: الرجاله ممكن يعطي ويهتم ويحتوي ويدلع ويعمل كل طبعا. حاجه حلوه، بس يرجع بيخون.
1: ليه؟
0: يرجع
1: ليه المشاكل دي؟
0: دي بتبقى اصعب شيء، اللي هو بيهدم كل المشوار اللي مشاه. الامان، الامان في العلاقات بيخلي الطرفين يدوا او يعملوا، يعني يعملوا عطاء من غير حدود، من غير ما ينظر لاي شيء. هيحترم، هيبقى عنده ثقه، هيبقى عنده كل حاجه جميله جدا، واكنهم كده الدنيا ماشيه معاهم بمعايير قياسيه. لكن لو سقطت في لحظه نظره الامان ما بين الاثنين او من احد الطرفين، الميزان اختلف.
2: حلو، شكرا يا احمد. حبيت
1: يا هلا يا هلا وسهلا فيك. خلينا نروح لمحمود. صباح الخير يا محمود.
3: صباح النور سهلين.
1: يا اهلا وسهلا.
2: صباحك ورد يا محمود. هلا.
3: طيب قول لي العافيه،
1: ما هي المعايير للحب بالنسبه لك؟
3: الاهتمام، متعه العطاء، السعاده باللقاء.
1: استنى، الاهتمام، متعه
3: العطاء.
1: العطاء يعني العطاء.
3: لا اديك دلاله على موضوع العطاء. ربنا عز وجل قال في الانصار والمهاجرين والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. فدايما متعه العطاء ان انت تقدم الشخص اللي بتحبه على نفسك، وان كان نفسك في امس الحاجه، لان
2: يعني بالتحديد بتتكلم عن الايثار، درجه الايثار في العطاء.
1: طيب هذا يمكن احنا تكلمنا عنه قبل
2: هذا
1: شوي.
2: صعب، هذه درجه صعبه،
1: هذه مره صعبه، صعبه مره، صعبه صعبه
3: بس
1: جدا.
3: هي بتعبر عن عن صدق الحب الدرجه. أيوه،
1: الين
3: يعني
1: ما الين ما استنزف، الين ما استنزف، ولاني هذا العطاء.
3: لا، ما انا هنا بقى ايه فكره ان هنا تدخل حته ايه، ان انت هتوصل. لو رجعنا اتكلمنا في موضوع قبل كده واتناقشنا فيه وكان موضوع جدلي شويه، مش هرجع له، بس هتكلم في نقطه ايه، ان الانسان مش هيوصل لدرجه الايثار الا لو ليه اللي قدامه عنده وعي انه مقدر الايثار ده.
1: ايوه، نحن شوف يا
3: استاذه دينا، عمرنا ما بنمشي في الحياه خطوات
1: أكيد
3: بدون
1: أكيد
3: وعي.
1: أكيد
3: لازم في معايير ومقاييس بتبقى في البلاد معينه
1: أكيد
3: بنحدد
1: أكيد
3: على اساس هنكمل ولا
1: 100% 100%. بس انا اقدر جدا ومقدره والشخص الثاني اعطى وانا مقدره هذا الشخص الثاني قد ما انا مقدره هذا الشخص الامامي اللي اعطى. حيجي يوم ويوقف لانه تعب من العطاء. انا بس مقدره، لاني انا بس مقدره.
3: انا معاك متين في الحته دي، بس انا بس الانسان اللي عنده الحته دي هيفضل يدي حتى لو طرف اللي قدامه ما عطاش بالقدر اللي هو بيديه.
2: لا،
3: الا ان هو
1: ما انا هذا اللي بقوله،
3: الطرف ده يأذيه.
1: ما انا هذا اللي بقوله، ما هذا اللي بقوله، هيجي وقت يصير انا اعطيت بس انا ما اخذتش حاجه غير التقدير فقط. فهيجي وقت لازم ما حقدر اوصل لهذه الدرجه من الاثار.
3: معنى كده ان انت بتأيدي حته ان انت تبقى حذره في
1: العلاقه. لا مش حذره، لا مش حذره، مش حذره، بس انا لا مش حذره، بس لما انا اجي احب شخص ما حقدر احب الاشخاص اللي قدامي او اعطي الاشخاص اللي قدامي الا لما اعطي نفسي اولا. مش انانيه الموضوع، يعني انا محمود. محمود مثلا، محمود لازم ياكل ويشرب ويلبس كويس عشان يقدر يحب اولاده ومرته وبيته. لازم لانه حياكل عشان هو صحته كويسه.
3: وقد يكون محمود عنده نوع من الاكتفاء ان هو قدر ما يكفيه، ولكن الاخضاق والعطاء ان هو بيجد فيه متعه ان هو يعطي لزوجته او لاولاده.
1: اكيد انا من الناس اللي اعطي بدون قدر، انا من الناس اللي اعطي من غير قدر، ولكن يجيني وقت لازم بيني وبين حالي أقول أنا مبسوطة بهذا العطاء، ولكن أنا إيش أخذت غير شكرا حلوة أكيد.
3: لما جيلك الإحساس ده أنت بتدي لنفسك أعلى شوية بحيث أن أنت تعوض الإحساس ده.
1: لا أكونش
3: لا
1: أيوة مش بوقف، بس أنه أكون هذه شكرا حسيت بيني وبين حالي أنها ما طلعت من القلب مثلا، عرفت؟ إلا ما حيجي وقت.
3: أنا عندي مقولة دايما كانت ذكرت في أغنية قديمة اسمها من القلب للقلب، يعني كانت الليرة مركب بتقول من القلب للقلب رسول.
1: صحيح،
3: فالمشاعر أصدق من الكلمات.
1: 100% صحيح. يعطيك العافية يا محمود، شكرا لك. أنا من الناس اللي يستمتع حيل بالكلام معك، شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيك.
2: هلا بمرام.
4: صباح الحب.
2: الله الله
4: صباح الحب

0: انه انا كل يوم اطلع
1: ايوه
0: احب برنامجكم واحبكم اقوم اشغل على طول.
1: شكرا شكرا لاحلى مرام.
0: احب انك انت تهتم بالاخرين.
1: حلو
0: انك تكون مهتم للناس دون ما انت ليش تضغط على نفسك او انه يهدر من طاقتك.
2: يا سلام عليك.
1: او كمان بدون ما اني انتظر مقابل اذا بدي احافظ على سلام النفسي.
2: صح
0: طبعا لان انت مكتفي. انت اكتفيت. انا اختلف مع الاخ محمود.
1: اهلا
0: وسهلا يا محمود.
2: انت خليك في المهم يا بنت الحلال. خليك في اتصالك يا مرام.
0: طيب
1: ايوه
0: اقول لك يعني الواحد انه يغذي نفسه عشان يعطي الناس.
1: الله عليك يا مرام على جمال كلامك.
2: برافو عليك.
0: بس انا مع ايمان انه الحب وهم كان فاضي. اذا
2: انت كنت ماشيه كويس
1: تفهمي يا مرام. تفهمي
0: الحب هذا.
1: تفهم يا مرام.
2: لا شوفي ما شوفي مرام من غير حب ما نعيش. يعني لا نقعد نفصل الحب والله. لا اللي كذا واللي كذا.
1: مرام دينا حقت المسلسلات التركية تحبها.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا مو هي الحياة ما هي كذا. أجي أقول والله لا ما في حب. لا لا يا حبيبي ولا أفصل.
1: بس أسمع إيش قلتي آخر شيء مرام.
0: اقول الحب حلو بس أيه. لما تختار الشخص الصح.
2: ثانك يو سو ماتش. بالضبط ايوه صحيح. صحيح.
1: المهم مرام انت محبوبه الجميع صح. يحبوك من حولك.
0: الله يخليك يا
1: ربي يسعدك.
0: حب الحياه مبسطه واضحك فوق الناس.
2: صحيح.
0: ارحموا الناس. هذا الحب.
2: 100%.
1: شكرا مرام اسعدتينا بكلامك الحلو.
2: يعطيك العافيه. يا هلا وسهلا فيك نوال. صباح الخير.
3: اهلا وسهلا. صباح الحب صباح الجمال اللي أنا أشوفه صراحة منورين تهبلون.
2: يعطيك شكراً. العافية.
1: شكراً نوال.
2: نوال معايير الحب بالنسبة لك.
3: قبل ما أقول لك أنا عندي شعر لبدر بن عبد المحسن. يقول يكفي إنه لا سألني كيف حالك. يبتسم حالي ولو إني ماني طيب.
1: الله
3: شفتي من الله. هذا البيت يمكن تجين تقولين إن الحب هو الاهتمام الاحتواء. يعني أنا بالنسبة لي
2: أوكي.
3: أنا ما هم من العطاء. أوكي. ما هم من يعطيني ما يعطيني. ما يهمني.
2: صح.
3: يهمني فلانة تهتم فيني فلانة يهتم فيني مثل ما أنا أهتم فيهم.
2: لا شوفي نوال خلينا نكون كمان يعني نفصلها. العطاء مو بس بالفلوس. العطاء ترى بالطاقة. عطاء أنا براسي يعني أنا هو نفسه الماتر. الاهتمام ترى هو نفسه الاهتمام. العطاء هو نفسه الاهتمام.
1: العطاء مشاعر حب
2: فعلا. مشاعر فعليا. فهو نفسه الاهتمام. أنا والله قاعدة أفكر في نوال أنه متى حنجيب الشغلة اللي هي تبغاها مثلا. أنا ما أعطيتها بس أنا تفكيري هذا اهتمام وعطاء. أعطيته من طاقتي. أعطيتها من طاقتي واهتميت في الموضوع.
3: صحيح. هو الحب بعد نفسه.
2: صح.
3: أجي أنا مثلا أنا عارف مثلا دينا وإيمان وش قاعدين يفكرون فيه. أنا أجي أسوي من دون ما هم يقولون لي. فهذه الأشياء صارت لي في الحقيقة. يعني مثلا أجي واحدة مفكرة في حاجة فأنا أجي أجيب إلها تقول ترى شنو لأن أنا أبغى هذا الشيء. سبحان الله هذا الشيء طلع إنه من الإحساس من الشعور اللي بيني وبينها.
2: صح.
3: حسيت إن هي تبغى هذا الشيء.
1: هي كمان هذه المشاعر سبحان الله يا نوال مشاعر عالية. يعني تحس يعني مهما نبي نتكلم ما نقدر نصف هذه المشاعر اللي بنشعر بيها أو الكيمياء اللي بتربط البشر بينهم وبين بعض. أحيانا أنت ما سوت لك فلانة شيء لكن سبحان الله قلبك ومشاعرك ما هي قابلتها برغم كل الكويس اللي بتعمله. في شيء من جوتك مو مرتاح. هذه مرة نقطة مهمة إنه بداية مشاعرنا وانجذابنا للأشخاص هل موجود ولا لا عشان نقدر نبني عليه.
2: 100%. عندنا يعني دلالة على كلام إيمان في يعني شركة تقول لك والله انفصلنا. ليش انفصلت؟ والله ما في مشاكل بس ما ارتحنا.
1: أيوة.
2: بس ما ارتحنا. يعني يكون هو الشخص كويس
1: وهي هذا معيار أساسي.
2: أيوة الإحساس والمشاعر ترى مرة مهمة. الشخص يكون يعطي ويكون يهتم والله يصرف والله مهتم بكل التفاصيل اللي في الحياة والاحتواء موجود وكل شيء ولكن ما في شيء كذا ما هو
1: في شيء ما هو ضابط.
2: ما هو ضابط. انا ما لم تلتقي الارواح.
1: صحيح.
2: خلينا نقول
1: صحيح.
2: نعم
3: اكيد اكيد. وعلى قولك مثلا قبل شوي ما انا مش قاعده تقول لنا احنا نحبكم. شوفي لو ايمان تقول ما في حب. لا في حب ايمان.
2: لا لا ايمان في لا كوكب في اخر بحاله بحالها.
3: لا معلش من هي تقول كذا ايمان بس دخلي قلبها بتشوفينه مليان حب.
2: يا شيخه انا خلاص استسلمت. يا شيخه استسلمت منها
3: والله. صدقيني
2: يا شيخه تعبت. انا تعبت وانا
1: دينا محبه.
2: لا انا محبه ما عندي. انا صارمه ولكن لا انا محبه
1: فعلا. يعني ما دخل ده في ده يعني أي. إن كانت لها شخصية كذا صارمة أنا شخصية صارمة بس ما نعم. دخل ده بمشاعر الحب والعطاء اللي عندها للآخرين.
3: لا لا لا ما عليه، حتى لو بس شوف الشخص اللي حبش ترى بيدور عليه وبيسأل عنه وبيروح لش وين ما تكونين بيروح لش بسوي لش الشيء اللي أنتين مو متخيلتنا ترى هذا صحيح هذا هو الحقيقي
2: 100% ولكن أنا خشبة فما أنا خشبة فما أستقبل هذا الحب دائما.
1: الله يسعدك يا نوال كلام جميل
2: يعطيك العافية.
3: لا تبخسين
2: بحقك صراحة، لا بالعكس، لا لا أنا ماني باخسة بحقي، أنا شايفة نفسي زيادة عن اللزوم عشان كذا ما أبغى
1: خليها
2: خليني كذا خشبة خليني خشبة
1: أتمنى.
3: لا الحقيقة يعني شوفي أنا أخذت في البداية فكرة عنش الحين غيرتها والله العظيم والله العظيم أقولها لش يعني يعني في البداية دينا يعني
2: شايفة حالها ومغرورة وأنا دائما أعطي ده الإحساس.
3: لا لا مو شايفة حالها يعني جافة نوعا ما
2: جافة وحالة
3: والله
2: صحيح
3: العظيم
2: صحيح.
3: مع الأيام عرفت تغير والله أيوه العظيم أيوه حقيقة أنا والله العظيم أقولها أعترف فيها وأقولها يعني فعلا صراحة يعني صرنا نشوفكم على اللايف وكذا ونشوف القفشات اللي تسويها مع إيمان، وإيمان مشاكسة جدا.
1: يس أنا مشاكسة في الحياة فعلا، هذا كمان الاستوديو ضابط يعني ضابطني أكثر
2: لامنا شوي. طيب يعطيك العافية نوال،
1: نوال أنت قلبك كله محبة وخير، نتمنى لك يا رب كل السعادة في هذه الحياة. شكرا نوال.
2: نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد. سارة قالت يمكن 5 مرات فاصل فهتقطع المايك خلاص، فنحن نقول فاصل باحترامنا.
1: يلا. Thank you.

تسلي ما تسلى بك وقلبي زاد في حبك مقره كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلتني.

0: اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
2: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
3: ابدأ صح على جدة FM.

0: حياكم من جديد، مكملين معاكم حوارنا عن النقاش في دلالات الحب ومؤشرات الحب الحقيقي. صراحة الإجابات والمشاركات أكثر من رائعة، كل واحد فيكم بيعطينا فكرة جديدة ومنطق. أنا بس حابة أسلم على خالد المولد واقتراحك خالد. أول شيء تشكر على أنك بتتجاوب معنا وبتقترح، ولكن إحنا حابين ننوه أنه في موضوع اللغز لما بنقول أسماءكم، لما بنشرح اللغز بعد كده بنقول اللي جاوب صح في الاتصالات بنقولها بالترتيب مين أول شخص جاوب صح، فمش ضروري نقول هذه أول إجابة وهذه ثاني إجابة، إحنا بنقول أسماءكم بالترتيب اللي جاء في الاتصالات. وفي الواتساب بنفس الطريقة يا خالد، يعني لما بنقول الأسماء اللي في الواتساب هذا بيكون أول اسم، ثاني اسم، ثالث اسم بالترتيب المتبع. وشكرا لك مرة ثانية.
1: طيب عندنا مشاركة، قبل لا ناخذ عبد الهادي، عندنا مشاركة من زميلتنا نهى الجديد بتشارك معانا في موضوعنا وتقول من علامات الحب اللي يحبك صح نقطة واحدة توضح ما يجرحك ولا يحرجك أمام
0: حلو
1: الناس. حلوة النقطة، حلوة النقطة،
0: شكرا نهى،
1: مش غلط، يعطيك العافية. يلا نروح لعبد الهادي. صباح الخير يا عبد الهادي.
0: يا هلا يا عبد الهادي.
2: يا صباحات السعادة والمحبة عليكم أستاذ دينا وأستاذ إيمان وأستاذ سارة وكل المستمعين الكرام.
0: صباحك ورد أنت وكل اللي بيسمعنا وكل أصدقاء برنامجنا. عبد الهادي، مؤشرات ودلالات الحب الحقيقي من وجهة نظرك ما هي؟
2: والله أول حاجة أنا حاطة 5 نقاط.
0: تفضل.
2: أول حاجة الاحترام المتبادل.
0: حلو.
2: بين الطرفين.
0: حلو.
2: والدعم المستمر.
0: حلو.
2: يعني تشجع النجاح والتطور حتى في أوقات الصعوبة والشدة.
0: حلو.
2: التواصل الصادق.
0: جميل.
2: والأفعال لا الأقوال.
0: يا سلام عليك يا عبد الهادي.
2: نعم.
0: دائما مميز.
2: الله يعطيك.
0: شكرا عبد الهادي.
2: والالتزام.
0: نعم.
2: والثبات.
0: الالتزام والثبات. هذه الخمس أساسيات. لا خلاص أنت تفتح مكتب استشارات علاقات أسرية عبد الهادي.
2: وزي ما قال الحكمة، إذا كان الحب جماله في العطاء فإن عظمته في تجاوز الأخطاء.
0: الله عليك يا ناس عبد
1: يا ولد.
0: الهادي عمران ما
1: يا
0: في زي.
1: لا لا لا
0: والله ما في زي.
1: برافو عليك، يعطيك العافية عبد الهادي، تسلم، شكرا جزيلا
2: الله
1: لك. يا هلا،
0: تحياتنا.
1: نروح لفهيدة. صباح الخير يا فهيدة. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. يلا يا فهيدة قولي لي ما هي دلالات ومؤشرات الحب من وجهة نظرك؟
3: الاحترام. أشوف بأتأثر، يعني الاحترام أشوفه هو أول شيء،
1: هو الأساس.
3: هو الأساس.
1: جميل.
3: احترام يعني وقتك، احترام يعني حتى تقدير ظروفك، الاحترام.
1: حلو.
3: أنا أشوف إنه هذا من الأساسيات الحب.
1: هو هذا المعيار الأساسي والأوحد تقريبا.
3: ايوه، يعني هو خلاص يعني تحترم، يعني عندي ظروف تقدر ظروفي، تحترم خصوصيتي، تحترم يعني ما تحترم، حتى لو رفض طلبت مني شيء ما اقدر تحترم ولا يتر بيني وبينك كذا، يعني مو تطلب مني حاجه اذا ما نفذت لك لا خلاص يعني دمرت العلاقه. انا اشوف انه الحب هو الاساس.
1: حلو.
3: عفوا الاحترام.
1: الاحترام الاحترام. جميل. يعطيك العافيه فهيدة، شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك.
0: شكرا لك فهيدة اكيد. وانا حابه امر على، ايش رايك دينا؟
1: يلا
0: الغاز. انا مو صعبه يا أبو راكان العمري، أنت بس ركز معانا، هذه رسالة من أبو راكان.
1: طيب خلينا ناخذ أبو رائد. صباح الخير يا أبو رائد. يقول أبو رائد في مشاركته، من وجهة نظر الحب الحقيقي لا يقاس بكثرة الكلام، إنما بما يتركه من أثر في التعامل والمواقف، علامات والاهتمام دون طلب السؤال والإطمئنان، احترام المشاعر، حدود الصدق، الحضور وقت الحاجة، الحرص على ألا يتركه

0: تسبب الإنسان لمن يحبه بالأذى. مقياسي للحب هو أن أشعر معك بالأمان والاحترام والراحة حتى في أوقات الاختلاف، لأن الحب ليس أن تتفق دائما بل أن نختلف دون أن نفقد الود والاحترام. هذه معاك أنا 100%. أما مفهوم الحب هو أن تجد شخصا يهتم لأمرك ويحترمك كما أنت، ويفرح لفرحك ويقف معك في وقت ضعفك، ولا يجعل حبك له سببا للتنازل عن كرامتك. النهاية الحب كلام جميل لكن صدقه يظهر في المواقف.
1: الله عليك يا أبو رائد، هذا الكلام سلمت وسلم منطوقك.
0: سلمت يعطيك العافية.
1: هلا وسهلا، مين؟
0: أيمن.
1: أيمن أهلا يا أيمن.
2: السلام عليكم أخت دينا أخت أيمن.
1: عليكم السلام والرحمة، يا هلا ومرحبا.
2: أهلا فيك، وحاب أشارك معكم.
1: أكيد تفضل.
2: أنا بالنسبة لي بشوف الحب عبارة عن شعور ظني.
1: ماذا يعني ذلك؟
2: يعني هو أساساً غير موجود، هي العشرة أو إنه الزمالة هي اللي بتوجد الشعور هذا، ولكن هو فعلياً غير موجود، لأنه بأبسط الحالات ممكن يصير أي لحظة زعل ويخترقوا أي اثنين مع بعض.
1: تمام،
2: هذا الشعور اللي أنا بشوفه
1: فعلياً. طيب هذا الشعور الظني اللي تشعر به أيمن، برأيك ما هي معاييره ودلالاته؟ يعني متى تشعر أنه هذا الشعور الظني حقيقي بالنسبة لك، سواء كان في العشرة مع الشريك؟ ما هي الدلالات اللي أنت شايف أنه هذا الشعور مستمر أو موجود؟
2: مش فاهم عليك إيش المغزى.
1: يعني هذا الشعور اللي أنت تشعر به متى تتأكد أنه موجود؟ ما هي العلامات اللي بتخليك تشعر انه هذا الشعور موجود بداخلك او موجود مع الشريك؟
2: هو العشرة هي اللي بتصنع
1: العشرة.
2: شعور الود الموجود،
0: يعني ما في بالنسبة له ما في شعور، هو
1: يعني
0: ود.
1: انت
0: هو
1: اي احد يعاشرك انت شايف انه كده انتوا حابين بعض؟
2: لا ما في حب، ما في
1: يعني حب. ما في حب، بالتالي انت شايف ما في اي مشاعر تؤكد انه موجود فيها الحب
2: نهائيا.
1: تمام خلاص وضحت الفكرة. أيمن ما هو شايف إنه في حب. أيمن يعني أحمد ربكم علي.
0: أيوة والله.
1: تفضلي أيمن إيش يقول.
0: تفضلي والله تفضلي.
1: وزعلانين مني عشان أقول لهم ما في حب.
0: أيوة والله.
2: أنا بحكي الشيء اللي أنا عايشه.
0: طيب
2: أنا
0: أيمن
2: أنا
0: أنا أيمن أيمن عندك أولاد؟
2: نعم
0: تحبهم ولا لا؟
2: عندك الحب والدين؟ الحب
0: لا خلينا معك. ايوه معك، انا معك نقطة. تمام، الحب ليس للشريكين فقط، الحب موجود في كل حياة، في كل ما. لما تقول لي حب ابوي، لا حب الوالدين، لا حب صلة الرحم، لا اقاربي، انت قاعد تفصلها.
2: لا خليني اوصل لك شغلة. انا الان الحب اللي انا بحكي عنه حب العشري، انا وعيت على الدنيا لقيتهم موجودين، هذا ابوي وهذا اخوي وهذا زوجتي مثلا لما عشنا مع بعض كذا سنه، وهذول ابنائي وعيت عليهم. ما بحب يعني ما بيجيني راحه بانهم ينأذوا الاذيه لهم.
1: طب ما هو هذا الحب،
0: هذا
1: أيمن.
0: هو حب. طيب هذا هو اصلا
1: هذا احساسك بالحب،
0: ترجمه اللي انت قاعد تقوله حب، هو هذه الترجمه.
2: في يوم الايام راح يجي، في يوم الايام كل واحد يروح في طريق حياته،
0: حتبطل تحبه،
2: حتبطل وتمشي الحياة، ولو صار إيش ما صار بينك وبينه بضل إله حياته وإلك حياتك.
0: ماشي، بس هل تبطل تحبه؟ لا،
2: مش خلاص العشرة بتصير بعيدة بينك وبينه.
0: حتى صارت بعيدة حتبطل تحبه؟ لا، يعني الحب موجود.
2: ممكن بلحظة من اللحظات تبطل.
0: لا من الحلال، حتكره ولدك عشان صار في بلد تانية؟ مو معقول.
1: مش درجة كره.
0: مش كره.
2: تمشي حياتي من غيره.
1: فهمتك. تمشي حياتك. فهمتك يا أيمن. أيمن إنسان صلب
0: جدا
1: وما عنده حاجة.
0: أنا قاعد أقول عن نفسي خشبة. أيمن إيش أنت؟
1: أيمن صلب
0: يا ابن الحلال. يا ابن الحلال.
1: بس هو رجل، يعني أنا أحس إنه هذا شيء ممكن يكون في رجل.
0: هو ترجمة اللي قاعد يقوله هو حب، ولكن هو حاطط له مسميات أخرى، لأنه مو معقول.
1: لا هو بيقول لك العشرة، طالما بعدت هذه العشرة ممكن يخف هذا الإحساس بداخلك.
2: أعطيك شغلة عني.
0: مو معقول الشخص مو معايا ما حب.
1: نسمع تفضل.
2: عشان تعرف إنه هذا الشيء مش حب بالنسبة لي.
1: تفضل.
2: أنا من الناس اللي بكل سهولة إذا حكيت أنا خلاص أنت مشيت بحياتك، أنا بنساه تلقائيا.
1: حلو.
2: مين مكان؟
1: حلو. أنا مستوعب الكلام اللي قاعد يقوله أيمن. أيوه ما ليش مستغربين؟ هذه وجهة نظر بدنا نستوعبها احنا كمان.
0: يعطيك العافية أيمن.
1: شكرا أيمن.
0: استمر. أيوة
1: استمر أيمن. صراحة. صراحة استمر.
0: الله يعينك صراحة.
1: أنا ميال الكلام أيمن.
0: أنت الله وياكي مع أيمن يا بنت الحلال.
1: أيمن وإيمان جروب
0: أيوة
1: واحد.
0: لا لا لا لا لا لا لا كذا كذا الدنيا يعني خليت خربت يا عمي. الدنيا ترى لسه بخير.
1: خليها تخرب.
0: يعطيكم العافية مع السلامة. أنا يمكن أنسحب من البرنامج بسبب إيمان والله العظيم، لأنها أحيانا تفاجئني بأشياء خارج على الإنسانية تماما زي أيمن والله العظيم قسما بالله. عرفتوا ليش أعصب وأستهبل قدام الكاميرا؟ من إيمان والله. خلينا نطلع فاصل عشان بس ما نفقد شعورنا وإحساسنا.

0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة FM.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد في فقرة حدثة في مثل هذا اليوم، اليوم الموافق 21 سبتمبر. نبدأ أحداثنا من عام 1827، بدأ استخدام أحد أشكال التصوير المبكر التي مهدت لاحقا لتطوير تقنيات التصوير الفوتوغرافي.
2: في عام 1964 طرح أحد أوائل الهواتف المزودة بأزرار للضغط بدلا من قرص الاتصال الدوار في الأسواق الأمريكية.
1: 1981 افتتاح متحف مخصص للفنون والتاريخ والثقافة في أحد المدن الأوروبية ضمن جهود حفظ المقتنيات التاريخية.
2: في عام 2003 وصول مركبة فضائية إلى نهاية مهمتها بعد سنوات من جمع معلومات وصور علمية عن كوكب المشتري.
1: 2012 تسجيل اكتشافات أثرية جديدة أسهمت في تقديم معلومات إضافية عن أنماط الحياة البشرية القديمة.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.

0: طيب دخلنا في نقاش طويل انا وايمان.
1: جميل
0: نقاش طويل وان شاء الله تستوعب ان شاء الله تستوعب. خلاص مشي القصه تمام. عندنا يزيد يقول الامان والراحه النفسيه هي دلالات الحب والمؤشرات.
1: حلو
0: جميل.
1: عندنا رساله من تركي الشريف يقول الموضوع جميل ومن وجهه نظره معايير الحب هي المواقف الصادقه اولا والاحترام والاحتواء الصادق. شكرا تركي صراحة كلمات جميلة بالفعل.
0: عندنا شادية أيضا السيد تقول دلالات الحب الارتياح والاستمرارية والوضوح والتواصل والالتزام والصدق والطمأنينة استيعاب المشاعر لكن الأساس القلب.
1: شكرا ولدي يا شادية شاعرية
0: حيل
1: شادية طالع الشادية
0: والله أنا عندي عمة اسمها شادية بس
1: والله
0: يعني
1: شادية
0: ما هي شاعرية.

0: تنزل عز شادية. من مؤشرات الحب الحقيقي، هذا من رأي حسام العالم، يقول الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة وملاحظتها والتعليق عليها. أهم شيء تغيير مود الشريك إن كان متضايق. شايف دي النقطة اللي بتكلم فيها حسام، من أهم النقاط اللي تخليك تكتشف الناس اللي بتحبك صح. يعني أحيانا دينا يكون عندك شريك أو العديد من الصديقات المقربات، بس مين فيهم اللي يقدر لما يشوفك زعلانة ما يسيبك إلا وهو رجع الضحكة لوجهك، عمل حاجة تسعدك في هذا اليوم. هذه مراحل حب صعبة، وفعلا فعلا اللي يقدر يسويها للإنسان اللي حوله صغيرة. هنيئا لكم بهذا الإنسان في حياتكم.
1: فعليا عندنا خالد يقول الحب ميزان للقلوب، إذا تساءلت في روابطه زادت في حبه. أوكي، إذا تزادت فيه الروابط أو روابطه زادت في حبه. طيب جميل.
0: عندنا أبو رايد يقول نقطة للتأمل، الأنهار لا تفيض إن لم تمطر أولا، فلا تعطي من جفافك بل من امتلائك. جميل يا أبو رائد. بالفعل جميل. أبو رائد، هنا لو نبقى نقول إنه المشاعر، ما نقدر نعطي مشاعر حلوة ومشاعر حب مشاعر اهتمام إذا إحنا مفتقدينها أو إذا ناقصة بداخلنا، لأن هي علاقة متكافئة.
1: والله تبغي للأمانة ترى في حالات وحالات. يعني سبحان الله، دايما نقول اللي
0: فاقد
1: اللي
0: الشيء لا يعطي،
1: فاقد الشيء لا يعطي، ولكن تلاقي في ناس مثلا يعني ما هم أمهات ولكن
0: يعطوا حنان. صحيح.
1: وتلاقي مثلا أشخاص عندهم أطفال كثير ولكن ما يعرفوا يعطوا هذا الاهتمام للآخرين، يعطوا لأولادهم فقط. فنرجع نقول ترى هي مو دائما تكون صحيحة، مو دائما
0: يعني فاقد الشيء يعطيه،
1: مو دائما مو دائما ايوه. يمكن نقول اللي ما شاف الحب ما يقدر يعطي حب لانه ما تعلمه. ممكن
0: طب ممكن تكون مشاعره دينا لانها طبيعه فطريه حلوه يعني. في والله ما اقدر احكم، بس ممكن يكون فيه وفي ممكن.
1: ايوه ترى هي على
0: يعني ما اقدر احكم، اللي ما شاف الحب الحقيقي ما يقدر يعطي حب،
1: يعطي حب.
0: أيوة. ممكن يعطي،
1: وفينا ايوه تعطي بسهاب ممكن،
0: وممكن هذا النقص اللي عانى منه في حياته يعوضه
1: في الاخرين.
0: ممكن جدا
1: ايوه يعوضه في الاخرين، زي اللي ما يلاقي اهتمام وبعدين يقوم يهتم في كل التفاصيل.
0: ايوه ممكن والله. أيوة. يعني مو شرط مقوله فاقد الشيء ما يعطيه، لا صح. ممكن يبى يعوض هذا النقص بداخله ويبى يحب الجميع وبيهتم بالجميع وبيثبت للآخرين إنه أنا إنسان معطاء برغم إني أنا ما حد اداني هذا العطاء.
1: I think لها تفسير نفسي ممكن. كمان لها تفسير نفسي. طيب هذا هو موضوعنا اليوم. اليوم بنتكلم عن دلالات الحب، ما هي دلالات الحب بالنسبة لك؟ أكيد تقدر تشاركونا على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب. خلينا كمان ناخذ
0: اللي بيسأل عن أستاذ غازي كامل تركستاني، بتسأل عن تطبيق إذاعة جدة، تشوف جوالك تدخل للستور أو الجهة اللي بتنزل منها التطبيقات، أكتب سعودي راديو بلس بالإنجليزي
1: أو الإذاعات السعودية
0: أو الإذاعات السعودية، يطلع لك علامة لوجو كحلي وبداخله علامة السيفين والنخلة، تقدر من خلالها تنزلها. لغز اليوم يا دينا بيسأل أستاذ غازي
1: القرفة، بيسولف معنا أستاذ غازي، بيسولف
0: القرفة يا أستاذ خالد غازي.
1: غازي يعطيك العافية. يلا خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: ثمانية خمسة معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم. ابدأ صح على جدة أف أم.
1: يا هلا وسهلا بأصدقائنا وكل اللي انضم لموجتنا الغالية إذاعة جدة. حنتكلم الآن عن ترند مو فظيع، مو ترند قلب مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه قسنا هذا الشيء بسبب تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الاستعدادات لانطلاق بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 27 واللي حتستضيفها مدينة جدة في الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر من عام 2026 عامنا الحالي. وهذا طبعا هذا التفاعل اللي صار على مواقع التواصل الاجتماعي كان وسط ترقب جماهيري لانطلاق هذه المنافسات وعودة الأجواء الخليجية إلى مدرجات جدة. من أبرز ما تم تداوله استعداد اللجنة المحلية المنظمة لتقديم تجربة إعلامية متكاملة بعد إعداد دليل خاص للإعلاميين المشاركين في تغطية البطولة وضم كل ما يحتاجون من معلومات حول المنتخبات الثمانية وجدول المباريات، الملاعب، المؤتمرات الصحفية والمراكز الإعلامية وخدمات النقل والتنقل، إلى جانب مواد إعلامية من صور ومقاطع فيديو ولقطات يمكن الوصول لها عبر رموز الاستجابة السريعة.
2: يأتي ذلك مع تسجيل أكثر من 800 أو 600 إعلامي لتغطية البطولة التي تشهد 15 مباراة على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، ولم تغب جدة عن المشهد اللي يتضمن الدليل التعريفي بأبرز معالم جدة وتوجيهات وتوجيه الإعلاميين القادمين من داخل المملكة وأيضا خارجها. تحولت البطولة إلى فرصة لنقل أجواء المنافسة، كذلك تجربة جدة وأيضا ما يتميز بها من واجهات وحضور السياحة. مع اقتراب صفارة البداية بدأت حسابات الجماهير في تنقلات والاستعدادات للمنتخبات وأيضا توقعات المباريات في انتظار بطولة تجمع أبناء الخليج في جدة على أجواء كروية وحماس جماهيري يمتد من المدرجات إلى منصات التواصل الاجتماعي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: طيب، عودة ورجعنا لكم من جديد في موضوع يعني فقرة محليات، وهي ضيوفنا اللي طلوا علينا. اختتمت منشآت فعاليات أسبوع القانون اللي أقيمت في الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر مراكز دعم المنشآت في عدد من مدن المملكة، إلى جانب المشاركة الافتراضية. وجاءت الفعاليات ضمن جهود دعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت من خلال استضافة المتخصصين في المجالات القانونية. طبعا كانت في كثير من اللقاءات وأيضا مساعدات للمنشآت. بعد ختام أسبوع القانون، خلينا نشوف ونلقي الضوء على مخرجات هذه الموضوعات اللي تناولها هذا الأسبوع وتناولتها هذه الفعالية، ومدى انعكاس المعرفة القانونية على استدامة المنشآت ونموها. اليوم حيكون في ضيافتنا الأستاذة لطيفة سلطان المهوس، مدير إدارة العمليات في مراكز دعم المنشآت. أهلا وسهلا فيكي وصباح الخير.
2: يا هلا وسهلا، يا صباح النور.
3: حياك يا أستاذة لطيفة. خلينا بداية نبدأ بعد اختتام أسبوع القانون، أبرز المخرجات اللي تحققت من خلال هذه اللقاءات، من خلال هذه الأنشطة اللي أقيمت داخل الأسبوع.
2: صباح الخير في البداية.
3: صباحك ورد.
2: يا أهلا وسهلا. طبعا الحمد لله اختتمنا أسبوع القانون، وكان منفذ فيه مراكز دعم المنشآت بالرياض، المدينة وجدة والخبر، بالإضافة إلى تفاعل مدن أخرى معنا، إما من الغرف التجارية أو من الجهات الأخرى الممكنة في الأحساء والقصيم والباحة وجازان وتبوك وينبع. الحمد لله حضر الأسبوع أكثر من 4400 رائد أعمال، وكانت من أبرز المخرجات أن سوينا أكثر من 1000 جلسة استشارية وإرشادية، وكان عدد اللقاءات اللي نفذناها واللي كانت متخصصة في القانون أكثر من 70 لقاء. شاركوا معنا أكثر من 55 جهة بالإضافة للجهات العارضة. طبعا لما نتكلم على مخرجات الأسبوع، كانت من أهمها هي تقريب المعرفة القانونية من رائد الأعمال، لأن إحنا كرواد أعمال ما عندنا معرفة قانونية، فقربناها له وحولناها من موضوع ممكن يراه البعض أنه معقد إلى عملية مرتبطة بقرار يومي داخل منشأته. طبعا الحمد لله حرص رواد الأعمال على أنهم يقابلون عدد من المختصين.

0: والخبراء لمناقشة موضوعات تمس رحلة منشآتهم بشكل مباشر.
1: جميل. طيب خلينا هنا نتعرف على الموضوعات اللي فعلا تواجه رواد الأعمال. إيش التحديات القانونية اللي فعلا رائد الأعمال يشوف إنها صعبة، إنها لازم نلقي الضوء عليها بشكل أو بآخر؟ إيش أكثر الموضوعات اللي طرحت؟
0: طبعا من أهم الموضوعات اللي لامست يعني رواد الأعمال بشكل مباشر هي العقود. فكان كثير في إقبال على مواضيع اللي تهم العقود وتنظيم العلاقة بين الشركاء والالتزامات والحقوق القانونية. وأيضا اللي هو التحديات تبع سوق المحاماة السعودي، فكان في إقبال جدا كبير على هذه المواضيع اللي شفناها في خلال الأسبوع. وأيضا العلاقة التوسع مع الشركاء والعملاء والموظفين، وكيف يحمي رائد الأعمال منشأته وهو ما عنده أصلا يعني خلفية قانونية في موضوع التجارة.
1: نعم، جميل جميل جدا. اللقاءات كان إيش أبرز الأخطاء اللي ممكن تكون في تأسيس المشروع؟ أنا رائد أعمال أبغى أسس مشروع،

0: ولكن أنا حبدأ في مشروع، المفروض أنتبه لإيش؟ أو حتى عقود تشغيلية مثلا
1: شفناها أو حتى برضو سمعناها ولمسناها، أن رائد الأعمال كان يركز على المنتج، وش منتجي وكيف بدخل السوق وكيف أمول المنتج، وكان يجهل الجانب القانوني، وبالتالي أنه ممكن يواجه صعوبة لاحقا في مشروعه. وأيضا من الأخطاء اللي شائعة جدا عند رواد الأعمال أن أغلب اتفاقاتهم كانت شفهية، فما كان في عندهم علاقة مكتوبة أو عقد موثق أو حتى ما يعرف طبيعة نشاطه إيش، فبالتالي صارت عنده التزامات وممكن حتى غرامات وغيرها بسبب جهله القانوني في مشروعه.
2: واضح. طيب إلى أي مدى أستاذة لطيفة ممكن أن يسهم هذا الوعي القانوني المبكر في حماية المنشآت، وممكن هل ممكن أنه يسهم أيضا في تقليل النزاعات أو الخسائر، ولا لا عادي يعني زي ما نقول نغلط عشان نتعلم؟
1: يعني بالنسبة للوعي القانوني يجنب المنشأة كثير من التكاليف اللي ممكن حتى يتحملها في المستقبل، أو ممكن حتى بالنزاعات، لأن لا سمح الله لو صارت أي نزاع ما بينه وما بين عميلة أو حتى شريكة، طب كيف أنا أحمي نفسي قانونيا، وكيف أني ما أتعثر أو ما تصير عندي مشكلة؟ فالقانون، خلينا نقول القانون هي حماية للمنشأة، هو مش فقط أنه أنا يعني أسن السنة وأمشي عليها، لا، هي حماية للمنشأة وللعميل وأيضا للشريك.
0: طيب خلينا نتكلم الوعي اللي حصل، هل لمستم أنه فعلا في منشآت صغيرة متوسطة تحتاج إلى كثير من الوعي؟ لما كنتم بتتكلموا أو المناقشات اللي تمت في من خلال الأسبوع، يحتاجوا كثير من الوعي ولا إحنا لا بوعي تام في مجال القانوني خاصة في هذا الأسبوع؟ إيش كان الموضوع؟ كيف لمستوا الشريحة من رواد الأعمال؟
1: يعني لما أتكلم عن أسبوع القانون، وكان سابع أسبوع نظمناه في منشآت هذه السنة، وهو من أعلى الأسابيع حضورا، يعني هو وازن في عدد حضوره عدد الأسبوع التمويل اللي نفذناه هذه السنة. ففي معنى أنه في يحتاج رائد الأعمال لتوعية في مجالات كثيرة في منشأتها، سواء من مرحلة تأسيسها حتى من بداياتها إلى مرحلة النمو. فشفنا كثير في احتياج لرائد الأعمال أنه يرجع دائما للمختصين وللخبراء في المجال، وأيضا الملكية الفكرية وغيرها من التعاملات التجارية.
2: طيب أستاذة لطيفة، يعني هل ما هو المفترض أنه قبل أن يبدأ مشروعه ومنشأته هذه الأمور كلها لازم تكون في المراحل الأولية التأسيسية؟ يعني ما أشعر أنه مجدي أنه يرجع للجهة القانونية بعد ما بدأت المنشأة أو بعد ما بدأت الضرر، ما هذه من الأساسيات المفترض؟
1: صحيح، يعني من الأساس من بداية الفكرة لازم رائد الأعمال يعرف كل الجوانب القانونية تبع مشروعه. يعني هو تختلف احتياجات رائد الأعمال من بداية التأسيس إلى النمو، فتختلف. قد لا يكون يعني في مرحلة أنه يكون عنده شريك وغيره، لكن من البداية القانون هو مهم. طبعا. هو نفس النموذج عملك، نفس منتجك، نفس يعني هو
2: دراسة الجدوى اللي بتأسس لها.
1: بالضبط.
0: نعم، جميل جدا. طيب أنتم يعني مراكز دعم للمنشآت، كيف تقدروا فعلا تفيدوا رواد الأعمال خاصة في الخدمات أو الاستشارات، يعني زائد أنه أنتم سويتوا ورش عمل ونقاشات وأسابيع معينة لمواضيع مختلفة؟ يعني ذكرتي حضرتك كان التمويل والآن بدأتم في القانون، هل أنتم مستمرين على مدى العام في تقديم هذه الخدمات أو الاستشارات، ولا لا نحن نتكلم من أسابيع لأسابيع فقط أو فعاليات معينة يقوم فيها مراكز دعم المنشآت؟
1: طبعا احنا في مراكز الدعم احنا مو متواجدين فقط في فترة معينة، احنا صحيح ان نسوي أسابيع ونركز فيها على موضوعات تهم رواد الأعمال بشكل مكثف، بحيث انه يكونون جميع خلينا نقول المنظومة متواجدة، ولكن كخدمات مراكز دعم المنشآت ومنشآت متواجدين طوال العام. يعني إيش ما يحتاج رائد الأعمال من خدمات استشارية وإرشادية وتدريب، وأيضا خدمات ربط مع رواد أعمال، متواجدين طوال العام.

0: ونخدم رائد الأعمال في مرحلتها، سواء مرحلة تأسيس أو نمو أو حتى فكرة. وجميع الخدمات نقدمها مجانية، دعم من الحكومة لرواد الأعمال.
1: طيب لو حبينا نختم مع حضرتك اليوم أستاذة لطيفة برسالة قانونية، برأيك أهم قاعدة أنه يجب أن توضع في الاعتبار لكل رائد أعمال، ماذا تقولي؟
0: القانون والجوانب القانونية لا تقل أهمية عن المنتج وعن التمويل عند بداية أي مشروع تجاري، وأيضا هو مو عائق أبدا أو إجراء، وإنما هي حماية للمشروع وتنظيم علاقة.
2: نعم نعم، جميل جدا. يعني الوعي جميل أكيد، ورواد الأعمال يحتاجوا لإنارات أخرى ويحتاجوا إلى شموع أخرى لتضيء دربهم ليوصلوا لمرحلة من النمو فعلا ننافس فيها بعض وننافس فيها حتى عالميا وخارجيا. شكرا لوجودك معنا.
1: أسعدتينا اليوم أستاذة لطيفة سلطان المهوس، مدير إدارة عمليات مراكز دعم المنشآت. موفقين دائما في كل ما تقدموا من أجل رواد الأعمال ومن أجل شباب هذا الوطن. وكنا نتحدث عن أسبوع القانون، وأعتقد في المزيد من الأسابيع القادمة. وفقكم الله.
2: يا هلا وسهلا، يعطيك العافية. طيب هنرجع يعني بكذا تقريبا وصلنا لدقائقنا الأخيرة. عندنا مشاركة من فاطمة من الجبل تقول: معايير الحب الحقيقي الثقة، الأمان، العطاء في الوقت المناسب، والاحترام والتقدير. لكن أصبح في هذا الزمان الكذب والتقدير المزيف واحتياجك فقط في وقت معين، بعدها أسحب عليك. أصبح الحب الحقيقي فقط الأم، وهي بس اللي حبها حقيقي. يعني الدنيا بخير يا فاطمة، الدنيا بخير يا بنت الحلال. يعني أنا نفسي أعرف ليش نلقي أخطاؤنا على الزمن؟ ليه؟
1: أنا ضد فكرة الشماعة.
2: أيوة، يعني ترى الزمن ما له علاقة ولا
1: الزمن ولا الأيام ولا الزمن تغير. لا لا يا جماعة، البني آدم والأرض والمواقف حتفضل لين آخر يوم في هذه الحياة. ليه ما نكون أقوياء ونقف ونعترف أنه هذا القرار اللي اتخذته كان قرار خاطئ؟ ليش أعلق خطأي على فلانة وعلانة؟ وأنا أقول الحب الحقيقي هو اللي بيحل مرار الأيام.
2: تذكرت
1: أغنية محمد فؤاد. إيش رأيك يا تحطي لنا أغنية محمد فؤاد يا سارة الحب الحقيقي؟
2: بيعيش يا حبيبي. طيب خلينا نشوف كمان، عندنا مشاركة من حميد.
1: محمد حميد
2: يقول: من دلالات الحب الحقيقي تقديم الورود وطبق شيبس مقلي والورد لإنعاش الصداقة والشيبس لإنقاذ الموقف اللي هاجمه الجوع وتلاشي المشاعر. أنا ما أحب اللي الأكل يتريق على الموضوع.
1: لا هو ما يتريق، في ناس أيوة عندهم أيوة يعني من كتر حبك لهم أنك تعزميهم على غدوة، تجيبي لهم أكل يحبوه.
2: أوكي.
1: هو
2: أوكي.
1: يشعر أنك أنت بتقدمي له كل أنواع الحب.
2: ممتاز، أعزمه على غدوة مو على شيبس.
1: يمكن هو يحب الشيبس.
2: لا لا لا لا لا،
1: يمكن محمد حميد يحب الشيبس.
2: خلينا نكون منطقيين،
1: خليه يحب الشيبس، عشان لو أحد في يوم حب يعزمه ما يجيب له غير شيبس.
2: غير شيبس. تفضل يا محمد، بالمقابل
1: أنت تحب الشيبس والله. كنا نبي نديك مندي.
2: أنا دحين أعرف محمد دحين يقول لي والله كنت أمزح. أعرف،
1: خلي مزحك ينفعك،
2: خلي مزحك ينفعك. طلعناك على المسرح وإحنا قاعدين تنمرنا عليك
1: وضاعت عليك أحلى غدوة من أصدقائك.
2: صحيح،
1: بدل ما يعزبوك على السما.

0: كرمه لروحه الحلوة، وما في إنسان في الكون يقدم حب إلا ما حيحصل جمال وسعادة ومقابل، وزي ما نقول هي مشاعر متبادلة وصدقيني
1: ومتوازي.
0: يوم ما ألاقي أني بعطي بدون رد، يعني أنا أتكلم عن علاقات معينة، أكيد أنا لن أستمر طويلا في هذه العلاقة، وممكن ينهدم بيت بسبب الإهمال ولا اهتمام.
1: صحيح. بكذا نكون وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم معاكم، شكرا لكل اللي شاركنا في حلقتنا اليوم. اليوم بدأنا مع الطقس وتصبيحاتكم، وأيضا انتقلنا إلى اللغز، وكان حل اللغز هو القرفة. أما موضوعنا كان عن قياس الحب ومقياس الحب من وجهة نظرك، ودلالات الحب التي تراها، وتقيس أن الحب حقيقي أو لا. شكرا لكل اللي شاركنا، وشكرا لضيوفنا اللي طلعوا علينا في الحلقة. نقول لكم بكذا وصلنا لنهاية المشوار.
0: أكيد الشكر موصول لكل أصدقائنا، شكرا كمان. الحب هو عطاء واحترام وتقدير وتعاون، وحب الأم هو أصفى حب. شكرا يا نور، شكر موصول لكم. أكيد مثل ما بتبادلونا مشاعر الاهتمام والسعادة والتقدير، إحنا بنبادلكم هذه المشاعر لأنكم أنتوا جمال هذا البرنامج. تحية موصولة لكل فريق العمل المبدع، من علياء الهذلي وفاطمة شرف، وأيضا من دينا سعد، ومن الإخراج سارة خوجة. كلمة شكر لا توفيكم حقكم. تقبلوا مني أنا إيمان بحيدرة أجمل التحايا، كونوا بخير. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: ابدأ صح على جدة FM. دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

ماذا لو عاد معتذرا بعد غياب سنين، بعد الألم، بعد الوجع اللي خبيتيه عن الناس، بعد الكسور اللي عالجتيها لوحدك، بعد الجراح اللي لممتيها بصمت؟ ماذا لو عاد فجأة بنفس الصوت، بنفس النظرة، بس في مشكلة صغيرة، إنه عاد متأخر، متأخر لدرجة إنه الإنسان اللي تركها ما عادت موجودة، عاد بالاعتذار اللي كنت مستنيته من سنين، وبالكلام اللي كنت تبي تسمعيه من زمان. يمكن كان يعتقد إنه بمجرد ما تشوفيه حتنسي كل شيء وحترجعي له، بس اللي ما كان يعرفه إنه الغياب ما كان بس وقت، الغياب غيرك لدرجة إنه الغضب اللي كان المفروض يستقبله اتحول البرود، واللي استقبله كان الهدوء اللي جاء بعد العاصفة، بعد ما نجحتي أخيراً في إنك تخلي جروحك تغفى، بعد ما رممتي أوجاعك ولملمتي أشتاتك. هنا اتولدت واحدة من أجمل أغاني عبد المجيد عبد الله بكلمات العالية ولحن سهم. احكي بهمسك ما تحكي عن عودة حبيب، تحكي عن اللحظة اللي يرجع فيها شخص متأخر مرة ويكتشف إن المكان اللي تركه ما عاد ينتظره. أصعب شيء مو إنك تخسر شخص تحبه، الأصعب إنه يرجع لك بعد ما تكون أخيراً قدرت تتعافى منه.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: التواصل الاجتماعي آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ليش نسوي كذا؟
3: ليش نبحث عن هدف جديد بعد الإنجاز؟ بعد تحقيق هدف تعبنا عليه نفرح، بعد فترة قصيرة نحس بفراغ ونبدأ ندور عن هدف جديد. السبب إنه الدماغ مبرمج على التقدم المستمر. المتعة الحقيقية مو بس في الوصول بل في السعي والتطلع للأمام. بعد أي إنجاز يفرز الدماغ شعور الرضا، لكنه شعور مؤقت لأنه مصمم يدفعنا نواصل النمو ونطلب معنى جديد. هذا الشيء في جوهره نعمة لأنه سر تطور الإنسان وطموحه، لكن لو ما فهمناه ممكن يخلينا نعيش نلهث وراء أهداف من دون ما نستمتع بأي إنجاز. لذلك يجب أننا نتوازن بين الأمرين، نحدد أهدافنا ونعطي حياتنا اتجاه ومعنى، في نفس الوقت نتعلم، نوقف، نحتفي بما حققناه ونستمتع بالرحلة نفسها مو بس بخط النهاية. اتذكر السعادة مو محطة نوصل لها، هي وسيلة نمشي فيها لآخر الطريق.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. خلاصة.
2: تبحث عن بوصلة حقيقية تنظم بها حياتك المهنية والشخصية وتمنحها المعنى؟ الجواب يطرحه ستيفن كوفي في كتابه الخالد، العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. الفعالية الحقيقية تبدأ من الداخل وتنطلق نحو بناء علاقات متوازنة مع الآخرين. السر الذي يرتكز عليه كتاب العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية يكمن في أن تكون مبادراً لا منتظراً للظروف، وأن تضع النهايات الواضحة نصب عينيك. تذكر، ابدأ وعيناك على الأهم، واجعل مبادئك هي بوصلتك الثابتة وفقاً لمنهجية العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: مرافق المملكة على جدة اف ام مع شدى الحربي وعبد العزيز الزيد.
1: في قلب العاصمة الرياض وتحديدا عند التقاطع الحيوي لأهم محاورها الحضرية، ينهض مشروع المربع الجديد، أحد أضخم مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، ليشكل أكبر داون تاون حديث عالميا، علامة فارقة تعيد صياغة مفهوم التنمية الحضرية وجودة الحياة وفق أحدث معايير المدن الذكية والمستدامة. لم يعد هذا النطاق مجرد تطوير عمراني تقليدي، بل تحول عبر رؤية استراتيجية طموحة إلى وجهة حضرية متكاملة تمتد على مساحة شاسعة تقارب 19 كيلومترا مربع، ومساحة طابقية تصل إلى 25 مليون متر مربع، حاضنة أيقونته الهندسية العالمية المكعب بطول وعرض وارتفاع يبلغ 400 متر، ليصبح أحد أكبر المعالم الفريدة على مستوى العالم. بلغة الأرقام والمستهدفات الكبرى، يهدف المشروع إلى الإسهام بنحو 180 مليار ريال في الناتج المحلي غير النفطي، واستحداث أكثر من 334 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب توفير بيئة معيشية متكاملة تضم أكثر من 104 ألف وحدة سكنية و9 ألاف غرفة فندقية. على الصعيد التشغيلي والبيئي، يرتكز المخطط العام للمشروع على تطبيق مفهوم مدينة المشاة، حيث تكون كافة المرافق الأساسية والخدمات الترفيهية والثقافية والحدائق على بعد دقائق معدودة سيرا على الأقدام، مع تخصيص مساحات واسعة للمناطق الخضراء والأودية الطبيعية، وتوظيف أحدث تقنيات الاستدامة والذكاء الاصطناعي لإدارة العمليات البيئية. أغلق عينيك قليلاً وتخيل شموخ المكعب الهندسي الفريد، وهو يتوسط أفق الرياض بمعماره المستوحى من الأصالة النجدية والتقنية المستقبلية، ونبض الحياة في الشوارع والمساحات الخضراء التي تحتضن ملايين البشر في انسجام تام بين الإنسان والبيئة. في أفق رؤية السعودية 2030، يثبت المكعب الجديد أن طموحات عاصمتنا، عاصمة الإبداع، تتسع لبناء مستقبل حضري وابتكار مدن الغد. انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة عند أيقونة الرياض ومستقبلها المشرق، ونلقاكم في مرفأ قادم.
0: مرافق المملكة على جدة اف ام مع شدى الحربي.

ما بين الجغرافيا والتاريخ، تضاريس ابتهجت بخطى البطل عبد العزيز، وأزمنة شهدت ملامح التوحيد. اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. عزنا بطبعنا.

0: جدة اف ام. من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام. ذاكرة الإيقاع.
1: فيها شيء من البحر، يمكن من البحارة اللي أخذوها معاهم في رحلاتهم، أو من الصيادين اللي غنوا على صوتها وهم بعيدين عن الشاطئ. في مواني البحر الأحمر صارت جزء من الحياة اليومية، في البحر، في السهر، وفي الأغاني اللي بتحكي عن المكان وأهله. عشان كده صوتها اليوم بيجيب صورة كاملة: بحر، ميناء، وحكاية قديمة، صوت خرج من البحر، السمسمية.

0: لأجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. بالعكس،
1: عندك زكام؟ الحل هو المضاد، رشح، كحة، حلقك يعورك وتقول أبي شيء قوي، أعطوني مضاد، لأنه كلمة مضاد حيوي تعطينا إحساس إنه الحل الأقوى. بس إذا اللي عندك زكام فيروسي عادي، بالعكس، المضادات الحيوية تشتغل ضد البكتيريا مو الفيروسات اللي تسبب نزلات البرد. يعني أخذ المضاد بدون حاجة ما راح يخلي الزكام يروح أسرع. وفوق هذا، الاستخدام غير الضروري للمضادات ممكن يسبب آثار جانبية ويساهم في مشكلة مقاومة المضادات الحيوية. وطبعا هذا ما يعني أن المضاد ما نحتاجه أبدا. إذا الطبيب شخص عدوى بكتيرية هنا الموضوع مختلف، لكن زكام يعني مضاد حيوي هي مو قاعدة. وأحياناً الدواء اللي إحنا نحسبه أقوى هو ببساطة مو الدواء المناسب أصلاً. بالعكس، في مصادر طبية موثوقة تأكد إنه نزلات البرد فيروسية، وإنه المضادات الحيوية ما تعمل ضد الفيروسات ولا تساعد على التحسن من الزكام.
0: بإنجازات أجدادنا وهمة شبابنا نسارع للمجد والعلم.

0: عزنا بطبعنا. حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: اهلا وسهلا فيكم في يا ما كان. يا ترى ممكن الماء يصير حجة للبقاء والامان؟ الأخبار بتقول إنه الهرمزان وقع وهو أحد قادة الفرس جيء به إلى المدينة، ودار بينه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلا، ولما خشي القتل طلب ماء. يعني الأخبار اللي تروي إنه القصة إنه هذا الهرمزان وهو أحد قادة الفرس جيء به إلى المدينة للخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحدث بينهم كلا، ولما خشي القتل يعني الهرمزان قال خلاص أنا شكلي مقتول مقتول، أنا رايح، فقال إيش؟ خليني أطلب موية. لأنه الإنسان لما يكون خايف ومذعور، لاحظوا لما أقول أدي موية أشرب موية أحتاج أنا أشرب موية، ففعلا الموية بتهدي الإنسان. فجيء له بقدح طبعا، فنظر إليه وقال في معنى يعني الرواية أأنا آمن حتى أشرب؟ شوف العبارة، أأنا آمن حتى أشرب؟ فأعطي الأمان، قالوا له اشرب وإنت عندك الأمان حتى تشرب، أعطي الأمان حتى يشرب. عندها إيش سوى الهرمزان؟ طبعا هذا قائد، لا تنسوا قائد من قادة الفرس، يعني أكيد عنده حكمة عنده ذكاء. إيش عمل؟ أراق الماء. تخيلوا أراق الماء. طب ليش؟ طب أنت محتاج الماء، طب ليش أرقت الماء؟ يعني سكب الماء. تمسك بظاهر الوعد، لقد أمنتني حتى أشرب وأنا لم أشرب. شوف الكلام، هنا تحول قدح الماء إلى حجة لغوية. طبعا تختلف الروايات في تفصيل ما جرى بعد ذلك، لكن الخبر بقي في كتب الأدب. يعني الخبر هذا وصلنا الآن في كتب الأدب لأنه بيثير صراحة معنى الوفاء بالكلمة وضرورة الانتباه إلى ما يلتزمه الإنسان بلسانه. يعني ما أجي أقول لولدي طيب خلاص أنا حوديكم اليوم بعد المدرسة وحمشيكم، ويلا بس تروحوا اليوم المدرسة وتكملوا اليوم الدراسي. كمل اليوم الدراسي، رجع البيت، فين اللي بتمشينا يا ماما؟ لا والله أنا تعبانة، والله أنا بس عشان أبغاكم تروحوا المدرسة اليوم. لا بد نكون قد كلامنا اللي بنقوله. والله الزوج بيقول لزوجته والله أنا حاخدك اليوم إن شاء الله وحنطلع نتمشى، والله اليوم خميس، والله اليوم جمعة، والله اليوم سبت، أيا يكون اليوم إنه حنطلع نهاية الأسبوع حعزمك على مطعم، ولا حنخرج على البحر، ولا على الكورنيش، أي مكان. بيجي نهاية الأسبوع، فين وعدك؟ أنا كتكلمت، أنا وعدت، هو نسي. خلينا نقول هو أصلا اتكلم بس ما أخذ الكلام بجدية. فلا، نقول لك هنا انتبه وضرورة الانتباه إلى ما يلتزمه الإنسان بلسانه. فالثروة اللغوية اللي نطلع بها اليوم من هذه القصة إنه كلمة الأمان هي العهد بالحماية، الحجة البرهان، الفطنة هنا سرعة الإدراك. يعني كان هذا أحد قادة الفرس اللي هو الهرمزان، يعني عنده فطنة وعنده سرعة إدراك. الوفاء وهو إتمام العهد، كانت كلمة، كانت ورقة، كان أي شيء، أوفي بعهدك وكلمتك، ما تقدر لا تنطقها لأنه الكلمة أمانة. فيا ما كان لم يكن تخيلوا أغلى ما في القدح ماءه، ودائما بنقول إنه أهون موجود وأعز مفقود، وأنا دائما أقول إنه الماء أعز موجود وأعز مفقود، لكن هو المثل دائما بيقولوا إنه الماء أهون موجود وأعز مفقود، لكن هو أعز موجود في كل الحالات. لكن في هذه القصة فيا ما كان، ما كان أغلى ما في القدح ماءه، بل الوعد الذي قيل قبل أن يشرب هذا الماء. شكرا لكم، كنت معاكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
0: يا ما كان على جدة.

0: مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي. صحة ولياقة الآن على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير مستمعين، ارحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. احييكم انا محمد ازهراني وزميلتي سارة خوجة. راح نتواصل ان شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. عبارات وممارسات مألوفة في بيوت كثيرة، غالبا ما يستخدمها الاب والام بهدف واحد، أن يتوقف الطفل عن السلوك الخاطئ وأن يتعلم ألا يكرر هذا السلوك. لكن هل توقف الطفل عن هذا السلوك يعني أننا نجحنا في التربية؟ هل التهديد المتكرر يصنع طفل منضبط؟ ولا الطفل ما يستجيب إلا عندما يشعر بالخوف من العقوبة؟ ماذا عن كرسي العقاب أو ما يعرف بالتايم آوت؟ هل هو أسلوب تربوي وفعال فعلا كما شاع لسنوات؟ واللي هو مشكلة في الطريقة اللي نستخدمه فيها مثلا، بين الصراخ والتهديد والحرمان والتجاهل وأحيانا العد إلى ثلاثة، قد يجد الأب والأم نفسيهما أمام سؤال صعب: إذا لم أعاقب طفلي فكيف أجعله يعرف أن ما فعله خطأ؟ في حلقتنا اليوم لا نبحث عن تربية بلا حدود ولا عن طفل يفعل ما يشاء، وإنما نحاول أن نفهم الفرق بين العقاب الذي يوقف السلوك للحظة والتربية اللي تساعد الطفل على أن يتعلم ضبطه أو ضبط سلوكه مع الوقت. بين العقاب والتربية أين نخطي مع أبنائنا؟ هذا ما نناقشه اليوم مع ضيفتنا الأستاذة سلمى أدريس، أخصائية التوحد والاضطرابات السلوكية والانفعالية. حياك الله أستاذة سلمى من جديد ويسعد صباحك، كل خير.
2: يا أهلين وصباحك أستاذ محمد.
1: يا مرحبا، حياك الله، سعيد بتجدد اللقاء معك. وخليني أبدأ معك أستاذة سلمى، عندما نقول عقاب الطفل وش نعني في هذا المصطلح تربويا؟
2: طبعا مصطلح العقاب بالشكل البسيط هو عبارة عن إجراء احنا نقوم فيه خلاص علشان نحد او نقلل من السلوك اللي قدامنا، سواء هذا السلوك جيد او غير جيد. هذا هو بالشكل البسيط. مثلا طفل صارخ، قمت انا عاقبته وحرمته من الآيباد علشان بهدف ان هذا الصراخ ما يتكرر لي بالمستقبل. هذا مفهوم إجراء العقابي، لأنه يكون له أثر على السلوك ولابد أنه إيش اللي يصير ينخفض. متى يكون الإجراء تحت مسمى العقاب لازم أنه ينخفض، وهذا الركيزة الأساسية فيه.
1: هو بس وش الفرق بين مثلا العقاب والتأديب ووضع الحدود مثلا؟
2: طيب التأديب هو مفهوم أنها إدارة السلوك ووضع حدود، هو عبارة عن تعليم توجيه وضع حدود واضحة عند الأبناء، مو بهدف القمع أو الإرهاب.
1: حلو. طيب كل عقاب يعني بالضرورة أنه خاطئ، ولا مثلا المشكلة في نوع العقوبة وطريقة استخدامها مثلا؟
2: هذا الشيء صراحة اللي أنت قاعد تسأله هو مفهوم عميق جدا، يحتاج إلى وقت طويل للتفسير وللتحليل. أنا قلت قبل أحيانا العقاب ممكن ما يكون عقاب بحد ذاته، يعني أنا ممكن أحياناً أوقف سلوك وهذا السلوك جيد عن طريق العقاب من غير قصد. مثلاً لنفرض أن شخص كان ماشي بالشارع وشاف أحد مثلاً طايح بالأرض وجاي يساعده، وقال لأبوه الموقف، جاء والده وهدده أو عاقبه وقال له ما ينفع أنك أنت تسوي هذا الشيء وهذا التصرف غلط، مع أنه قد يكون تصرفه حسن، لكن التهديد أو العقاب اللي يوجه لهذا الشخص وقف سلوك قد يكون جيد. فدائما مفهوم العقاب يترتب بالنتائج. هل قل معناته أنت وضعت هذا الشخص تحت إجراء عقابي؟
1: بس بس هو ليش الأب والأم دائما يلجؤون إلى العقاب مع أنهم عارفين أنه ما هو الحل الأفضل يعني؟
2: أسباب العقاب الأسباب كثيرة جدا. في حلقاتنا السابقة دائما إحنا نركز على السبب لصدور السلوك. لو أبغى أشوف الأباء ليش يلجؤون للعقاب عوضا عن الأساليب الأخرى الموجودة، أولا قد يكون عندهم اعتقاد بأن العقاب يصنع شخص مثلا يتحمل المسؤولية، أو يكون مثلا وش يقولون لك، عاقب ولدك يطلع لك الرجال. هذا بعض المفاهيم اللي قد تكون خاطئة. النوع الثاني نجي اللي هو التربية والثقافة أو العادة. أنا تربيت على العقاب، أبوي كان يضربني، هذه المقولة أسمعها كثير، هذا أبوي ضربنا وطلعنا رجال، وش بضر العقاب؟ ما ضرنا عشان يضر ولدي. نجي للنقطة الثانية، العقاب هو الأسهل والأسرع.
1: أوكي.
2: سهل بالنسبة لي وسريع نتائجه جدا، يعني ممكن أنت توقف السلوك حاليا ما يستمر، بعكس مثلا خلني أقول الأساليب التربوية الأخرى، أنك لو بتأخذ أحد الأطفال أو المراهقين وتتناقش معه في موضوع علشان تحصل على نتائج راح يأخذ وقت، فبعضهم يقول أنا ليش قاعد أعور راسي وقاعد أطول معك وأنا أحاول أحل الموضوع، خلاص خلصنا قفل الموضوع ولا راح تتعاقب، فهو الحل الأسرع والأسهل. بعضهم يكون يعاني من الإرهاق المزمن أو ضغوطات الحياة، فخلاص يكون العقاب هو الحل الموجود قدامه، أنا بقعد أربيك وربي إخوانك خلصنا، أنا مضغوط من الدوام، مضغوط من حياتي الزوجية، مضغوط من الزملاء، مضغوط من جميع الاتجاهات. نجي أحياناً كذلك راجع للعجز وقلة الصبر، يكون أحياناً عدم معرفة بالطرق التربوية، ما في مثلاً عندهم خلفية بالطرق الصحيحة والملائمة للتعامل مع هذا السلوك. بعضها تكون إسقاطات سلبية من أحد الوالدين خاصة في وقت الانفصال، فنلاحظ مثلاً خلنا نقول المرأة عندما تنفصل عن الزوج قد يكون تستخدم العقاب على أبنائها تفريغ بسبب الزوج. طيب ممكن يكون أحياناً خوف من فقدان السيطرة لما يشوف أولاده بدوا يناقشونه بحجج معينة في إحدى المواضيع، فيلجأ للعقاب عشان يحس نفسه هو مسيطر على الوضع. أحياناً ممكن يكون فيه تصادم أو إحساس بالإهانة الشخصية، مثلاً لما يجي ولده ويقول له يا بابا أنت سويت هذا الشيء غلط، فيبدأ يحس بإهانة. بعضها تكون إسقاط لمخاوف في الطفولة، أنا أعاقب ولدي زي مثلاً إيش يقولون، إحنا نضربكم مو لأننا ما نحبكم، إحنا نحبكم، إحنا نضربكم لأننا نحبكم عشان تتعلمون. هذا نسمعه مبرر بشكل كبير للأباء، هذه أغلب الأسباب اللي تكون تحت إدراج العقاب.
1: بس هو العقاب إذا وقف مثلاً سلوك معين، هذا دليل على نجاحه ولا مو بشرط؟
2: في الغالب لا يعني نجاحه، لأن أحياناً يقف السلوك في وجود الشخص المنفذ للعقاب، لكن في غيابه قد يستمر السلوك.
1: أوكي.
2: طب هذا تلقاه في مكان، في أي إجراء، مثلاً خلنا نأخذ مثلاً موظف يعرف إنه هذا المدير يعاقبه دائماً لأنه يتأخر مثلاً، أنا عرفت بأن مثلاً مدير مسافر التأخر راح يزيد لأني أدري إن العقاب ما هو موجود.
1: ما موجود صحيح. طيب كيف نفرق إحنا مثلاً بين طفل فهم الخطأ اللي سواه وطفل توقف فعلاً لأنه خاف؟
2: الفرق بيني أول شيء إنه أنا وقفت عن السلوك لأني فاهم العواقب، في فرق بين العقاب والعواقب، وفي كذلك بإني أنا توقفت عشان الخوف. بنلاحظ كثير من الأطفال ما يكذب لأنه يخاف من العقاب، لكن في بعض الأطفال ما يكذب لأنه يعرف أن الكذب حرام، لأن الكذب ممكن يخلي الناس ينفروا منه، لأن الكذب ممكن تعطيه وصمة، ممكن الكذب لما هو يطرح في المشكلة الناس ما يصدقونه. فهنا أنا أقعد مع طفلي، طبعا عندي العمر له دور كذلك، القدرة العقلية لها دور، البيئة الثقافية لها دور، الحوار لها دور، التجربة كذلك لها دور. يعني أنا لما أجي لطفلي وأبي أتكلم عن الكذب، مرة سألت سؤال وكذب علي وأنا عارف أنه هو يكذب، فجيت وتكلمت معه وبديت أقول له مثلا قصة الراعي الكذاب، وحطيت له هذه القصة وشرحت له أنه لما صار يكذب أول مرة ثاني مرة ثالث مرة وقع في مشكلة. فهنا أنا فهمته هذه معناتها عواقب، العواقب مفهومها كبير جدا، لكن العقاب هو محدد، معناتها أنا راح أحط لك حاجة أنت ما تحبها، شيء منفر، شيء مزعج. فهنا أنا متى أبدأ أعرف أن الطفل فهم هذا الإجراء ولا توقف عنه؟ أشوف نتائج سلوكه في المستقبل. في بعض المواقف هل هو فعلا لما يحصل أمر معين، خلنا نقول كسر حاجة في البيت وجاء واعترف أنه هو اللي كسرها، يس هنا أنت ما كذبت، أنت جيت وصارحتني، لكن لو لاحظت لا أنا عارفة أنك أنت اللي كسرتها وقعدت خلينا نقول بالمصطلح العام انك تنكر او تتابع.
1: بس استاذة سلمى ما تتفقين معي احيانا انه بعض السلوكيات اللي احنا نعاقب عليها الطفل هي طبيعية اصلا؟

0: بالنسبة للعمر اللي يعيشه الطفل حاليا؟
1: تمام، فهذا سؤال جدا مهم. هل كل الأعمار نعاقبها ولا لا؟ في الغالب الأطفال لسه ما يبدأ يفهم السبب والنتيجة إلا بعد عمر 4 سنوات، يبدأ يربط. يعني في عمر صغير هو يتعلم فقط من التكرار، لكن ما عنده القدرة حاليا على الفهم، اللي هو مستوى الفهم لسه قاعد يتكون. ترى حتى أعزك الله الكائنات الحية، الحيوانات تتعلم من العقاب، لكن هم ما عندهم القدرة على الفهم. هم الحيوانات ربي احنا ميزنا عنهم وكرمنا لأن لدينا القدرة على الإدراك والفهم. لكن الحيوان مثلا خلينا لو يشاف احدى، خلينا نقول قطة شافت نار راح تخرج من نار عقاب. لو أنا قربت لمها، أو مثلا شافت كلب هربت لأن الكلب في عقاب، هي لا تفهم، هي عرفت بأن هذا مصدر للخوف. فكذلك الأطفال خاصة في الأعمار الصغيرة احنا نقول ما نستخدم معهم العقاب، احنا نستخدم معهم المحاولة والخطأ والتكرار والتعلم قدر الإمكان. متى أبدأ أعاقب؟ أعاقب بأعمار خلينا نقول دخل شوية المدرسة، أنا عرضته للموقف بشكل متكرر، أنا وجهته بشكل متكرر. والنقطة اللي أبغى أركز عليها بشكل كبير لكل المستمعين، لما نقول إحنا كلمة عقاب، البعض يتراود لذهنه على طول للعقاب الجسدي، وهذا الشيء عندنا ممنوع منعًا باتًا، ما نرجع له بأي شكل من الأشكال.
0: جميل.
1: العقاب له مفهوم كبير جدًا.
0: طيب خلينا إذا نتوقف مع فاصل أستاذ سلمى، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
0: مستعد للحماس؟
4: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
4: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6 مساء على جدة FM.
6: صحة ولياقة على جدة FM.
0: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده FM. ضيفتنا اليوم الاستاذه سلمى ادريس، اخصائيه التوحد والاضطرابات السلوكيه والانفعاليه، ونتكلم اليوم عن موضوع هل نعاقب ابنائنا بالطريقه الخطا. واتساب البرنامج لاسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب استاذه سلمى، الان ناتي للاسلوب اللي يكاد يكون موجود في كل بيت صراحه، اللي هو التهديد. لماذا نستخدمه بكثرة؟ إذا ما سويت كذا راح أسوي كذا.
1: طيب التهديد من الإجراءات القديمة جدا، وتستخدم مثل ما قلت أنت بشكل كبير وبعبارات مختلفة. طيب أنه والله لو ما ذكرت ما تروح معنا، والله لو ما نمت بدري ما راح مثلا تأخذ الآيباد. فنلاحظ أن التهديد إحنا نستخدمه بشكل كبير جدا. طبعا هو يعتبر أحد الإجراءات العقابية والأكثر استخداما والأقل نفعا، وننتبه لهذه النقطة، في حال لم يطبق بالشكل الصحيح. يعني لو أنا خلاص طول اليوم أبجلس أهدد أهدد أهدد فيك، إحنا عندنا مصطلح أو تشبيه خلنا نقول تربوي، نشبه التهديد بفقاعات البابلز. شفت الفقاعة اللي تطير بالهواء؟ كلامك يطير بالهواء وآخر شيء ينفجع وما لها أثر.
0: نعم.
1: ما لها أثر. فهو كذا، لأني أنا قاعدة أهدد الطفل وما طبقت. كثير من مثلا الأسر، خلنا نقول مثلا سيناريو، جت الأم وقالت الولدها والله لو ما خلصت دراسة اليوم ما رح تروح مع أخوانك سوبر ماركت. لما جاء وقت السوبر ماركت راحوا أخوانه، تقعد تقول حرام يقعد هو بالحالة، خلاص خلي يروح معهم. فشيء طبيعي أن أثر السلوك الدراسي ما راح يستمر عنده، لأن التهديد اللي أنت هددتي هي ما له نتيجة. فدائما أقول الأسرة إذا أنتم ما رح تلتزمون بهذه الكلمة والله لو لا تقولونها.
0: ممتاز.
1: فهل فيها أثر نفسي؟ يس فيها أثر نفسي ومدمر كبير جدا للطفل.
0: طب وش اللي يصير يعني فعليا عندما يسمع الطفل عشرات التهديدات بشكل يومي تقريبا؟ يعني في اليوم 10 تهديدات 15 تهديد، هذه في اليوم طبيعي يعني.
1: اللي يحصل بأنه يكون أول شيء ما يتقترى كثير بكلام الوالدين، يعني يفقدون والدين سيطرتهم. ما لك سيطرة، أنت بتقول الكلام وبعدها تنسحب تتراجع، يعلم أنه ما يكون قد المسؤولية. أبوه فعليا ما علمه بطريقة أنك أنت تتحمل مسؤولية أو نتائج فعلك، لأنه يعني دائما يعني متردد.
0: يعني التهديد يفقد تأثيره إذا كثر استخدامه؟
1: نعم. يعني أنت إذا ما طبقت فعليا تهديدك خلاص، مثلا قلت للطفل أنه راح أحرمك من هذا الشيء وما حرمته، الطفل عمر السلوك ما راح يتغير وكلامك ما له قيمة. وأنت كشخص خلاص أنا ممكن أحبك أو أقدرك وكل شيء، لكن أنا ما راح أسمع كلامك لا بالواجب هذا ولا بأي تصرف ثاني أو سلوك ثاني.
0: طب خلينا ناخذ على مثال، مثلا اذا قلت له مثلا اذا ما رتبت غرفتك ما في اي باد اسبوع، هل هذه تعتبر تربيه ولا تهديد؟
1: عفوا،
0: يعني لو قلت للطفل اذا ما رتبت غرفتك ما في اي باد لمده اسبوع كامل، هذه يعتبر تربيه ولا يعتبر تهديد؟
1: هذا يعتبر تهديد،
0: يعني اسلوب خاطئ يعتبر.
1: طيب في اسلوب احنا راح نتكلم ان شاء الله عليه يعني بعد شوي. لما يكون عندي قواعد واجنده والديه وأنظمة موجودة وإنت ما التزمت بالموجود بيننا والاتفاق، يس هنا يقع عليك العقاب وما يكون اللي أنا سببت لك دمار نفسي. وترى طريقة صياغة التهديد أو التوجيه هو اللي يأثر. يعني أنت قلت إحدى العبارات والله لو ما رتبت غرفتك خلاص ما راح تحصل على الايباد لمده اسبوع، انا اقدر اقول له تذكر قواعد البيت اللي موجوده عندنا. خلاص قواعد البيت وش حق الترتيب؟ بيقول لك انه نرتب الغرفه. طيب تذكر لو ما رتبت الغرفه خلاص لو اهملت هذا الشيء ايش راح يصير؟ هو بيقول لك انه ما راح احصل على الايباد. تمام، هنا فرق. ليه؟ لانك حطيت القاعده هي الاساس، او القاعده هي الاجراء العقابي مو انت الاجراء العقابي. احنا دائما عندنا مفهوم يقول كثرة المعاقبة يتحول الشخص الى مثير عقابي، يعني انت ينفرون منك كل الاطفال.
0: اي نعم صحيح. طب انت وش تشوفين وش الأسوأ، التهديد اللي ما يتنفذ ولا العقوبة المبالغ فيها يعني احيانا؟
1: كلها لها اثر.
0: العقوبة اللي تتنفذ اتكلم، يعني
1: هي انا لو ابغى دائما مثلا اقول عندي موجودين في العائلة لا تهددين طفلك أو بتقولين له حاجة وأنت ما راح تلتزمين فيه، فلو سمحتي شيلي التهديد كامل. إذا أنت بتقولين لا أبغى ألتزم فيكون بشروط وملائم للسلوك خلاص، وما يكون تعسفي، ما يكون مبالغ فيه، ما يكون فيه إهانة، ما يكون فيه سب. في شروط للعقاب اللي ما يعرفه، مثلا احنا في اختصاصنا في مجال علم النفس والسلوك العقاب هو احدى الاجراءات التدخليه، ولكن ما نلجا له الا بعد 100 محاوله من استخدام الاجراءات الاساسيه وعند فشلها. لما يفشل وخلاص ما لقيت اي اجراء بدل الاجراء العقابي، وحتى لما ابدا الاجراء العقابي كانه في لجنه توقع الوالدين راح نستخدم هذا الإجراء على إيش، على هذا السلوك كيف راح يكون تطبيقه، راح يتم بهذا الأمر، ما راح يكون في إهانة، ما راح يكون فيه مبالغة، أنا أعاقب السلوك ما أعاقب الفرد. ليش؟ لأنه السبب في استخدام العقاب، أنا لما بعاقب خلنا نقول سلوك، خلنا نقول الكذب، أحيانا ممكن أعاقب من غير قصد سلوكيات أخرى متوجه. يعني لاحظ أحيانا المعلم بالفصل لما يعاقب طفل كأن عاقب الفصل كامل فكلهم يسكتون. فأنا ما زرعت الخوف في شخص واحد، أنا زرعت الخوف في 30 شخص.
0: طيب
1: فالعقاب إشارة قوي.
0: طيب وش رأيك قبل ما نروح فاصل، ودي بس ناخذ مثال عملي، يعني طفل مثلا يرفض إغلاق الجهاز اللي يستخدمه سوني ولا ايباد ولا ايا كان ورفض يروح للنوم، كيف تعامل معاه انه يقفل الجهاز ويروح ينام بدون تهديد؟
1: طيب
0: هو رافض الحق الان، رافض تماما.
1: طيب خلينا اول شيء مثل نكمل السيناريو عشان يكون واضح.
0: يلا.
1: هذا الطفل عمره خلنا نقول 7 سنوات، فاول شيء انا العمر له معيار، انا ما اقدر اقارن طفل 7 سنين بعمر 12 سنه بعمر 3 سنوات، لان ايش راح يحصل لي؟ يحصل لي نوبات غضب، راح يحصل لي توتر. طيب انا لما قدمت له الجهاز كم المده الزمنيه اللي استغرقها وهو قاعد على الجهاز؟ وهل الجهاز جديد ولا قديم؟ يعني خلنا نقول أنا توني جايبة هالأسبوع وهو مرة منشد للجهاز ويبغى يجلس فيه وأنا جلست ساعة فظهرت لي نوبة، لأن المدة الزمنية لا تكفي. فالموقف يحتاج إلى تحليل كبير جدا. ممكن أوكي الجهاز عنده من زمان، لكن هو توه شاري لعبة وكان هذه اللعبة الموجودة مرة متحمس لها. فإحنا ترى في بعض المشاكل يقعون فيها الوالدين يقررون يحطون قواعد بعد وقوع المشاكل. يعني أنا بشترك الجهاز في البداية وما حطيت لك قواعد للاستخدام، بعد مرور مدة زمنية قررت أني أستخدم، هنا عندي إشكالية. فأول شيء أنا لما باخذ بجيب الجهاز الولدي بقول له يا ماما أنا شريت لك الجهاز، متى راح نبدأ ناخذ الجهاز؟ راح ناخذ الجهاز بعد ما نخلص دراسة، راح ناخذ الجهاز لمدة ساعتين بس باليوم أو ساعة باليوم في هو أيام الدراسة، بالويكند ممكن تزيد المدة الزمنية. فأنا هنا وش سويت؟ أول شيء حددت مدة زمنية، حددت متى يستخدم، حددت الأمور اللي ممكن تزيد من مدة استخدامك أو تقلل من مدة استخدامك. بمثال لنفرض أنا حطيت الولدي جدول ومهام، وش مهامك اللي لازم أنت تسويها يا ماما كل يوم؟ أنت يا ماما لازم ألعابك ترجعها مكانك، لازم تغير بيجامتك قبل النوم وتفرش الأسنان، هذه كلها نقاط. أنت لما تلتزم بهذه النقاط تقدر تأخذ الآيباد. طيب لما يكون عندي أحيانا أقول نحط مرونة قدر الإمكان مع الأطفال، فمثلا أنا وياه أقول له يا ماما من الساعة 6 إلى الساعة لنفرض 8 تقدر تستخدم هنا الجهاز، لكن إذا رن الجرس أنا حطيت تايمر، إذا رن الجرس معناته يا ماما انتهى وقت الآيباد.
0: أوكي.
1: إيش اللي راح أسمعه؟ أكثر شيء مثلا من الأطفال يا ماما شوي باقي بنتقل للمرحلة الجديدة يا ماما، يصير هذه النقطة ترى اللي يفاوضون فيها الأطفال معنا هي اللي تترتب أحيانا عليها سلوكيات لليوم القادم. لما أنا أمشي أقول يلا خلى معلش شوي نص ساعة، فأنا هنا غيرت المعيار، فالمعيار رح يتغير البكرة، فراح أجي أقول له يا ماما خلاص إحنا اتفقنا على هذا الوقت نبغى نقفل. أحيانا في أشياء تصير طارئة خارج عن إرادتنا، فأنا هنا أحطه تحت الموقف والخيار، يا ماما أنت إذا ترى خذيت نص ساعة زيادة معناته بكرة راح تجلس ساعة ونص ما راح تجلس ساعتين، اتفقنا؟ يس. فهنا نقول أحيانا مهما كان هو له شخصية وله كرامة أنا أحترمها، فأعطيه مرونة شوية في إني أحدد يلا جاء الحين مثلا وقت النوم قفلنا، ممكن أسمع سواليف ما أبغى أنام. طيب يس ممكن هذا يحصل، لكن دائما لما تكون عندي قواعد وحدود واضحة منزليا أنا ألتزم فيها قبل طفلي بنلاحظ أغلب السلوكيات هذه تقل.
0: جميل. طيب خلينا نتوقف مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
6: يا هلا

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام، وضيفتنا الأستاذة سلمى الدريس أخصائية التوحد والاضطرابات السلوكية والانفعالية. وحديثنا اليوم صراحة مهم جدا، يهم يمكن كل بيت تقريبا، هل نعاقب أبنائنا بالطريقة الخطأ ولا لا؟ طيب نجي لنقطة مهمة أستاذة سلمى، اللي هي موضوع كرسي العقاب أو التايم اوت. هذه عاد يقولون من الطرق الحديثة. نأتي إلى هذا الكرسي، من أين جاءت هذه الفكرة أصلا؟
2: كرسي العقاب أو التايم أوت، خليني شوي أكون واضحة فيه، هي من ضمن إجراءات المظلومة وضعت تحت جانب العقابي، لكن هي مو هدفها بمعنى العقاب كثر ما هو هدفها إزالة الطفل عن المكان اللي سبب له المشكلة أو أثار السلوك اللي عزز سلوكه وسبب ظهور هذه المشكلة. أنا راح أسوي للطفل حجب أو إزالة أو عزلة مؤقتة من غير ما اللي إحنا نشوفه بشكل خلنا نقول تعسفي جدا. يعني مثلا خلنا نقول في الروضة طفل عمل سلوك مع الأطفال الآخرين وشد الشعر، جت معلمة الروضة وحطتها على الكرسي وقالت له أنت معاقب، اجلس في هذا الكرسي لمدة ربع ساعة ما تتحرك. هذا الشيء اللي دائما إحنا نشوفه. طيب الكرسي العقاب هو قائم على مبدأ بإني مثل ما قلت إني أسوي عزلة، أو هي اللي يعرفه هو طبعا في أنواع، ما في كرسي أو جانب معين إحنا نشتغل عليه. ممكن يكون عزلة فعليا من المكان بشكل كامل، ممكن يكون عزلة جزئية، ممكن إنه يكون جزء منه لإزالة شرائط معينة عند الطفل. فهي الفكرة بإني أنا راح أول شيء أجلس الطفل في هذا الكرسي علشان جهاز العصبي يهدى. إحنا أبغى الجهاز العصبي اللي سبب هذا السلوك يعود لوضع الطبيعي لأن حصلت عنده نشاط خلاص. أوكي. فأجلس على الكرسي. دائما إيش يقولون خلنا نقول الأمهات أو المعلمات خاصة للأطفال اللي أعمارهم صغيرة، يقولوا له فكر بتصرفك. إيش اللي تبغانه يفكر بتصرفه؟ 4 سنوات. أحيانا ترى يكون سلوك الطفل ناتج عننا إحنا. بمعنى هذا مقطع شفته قبل فترة، طفلة كانت تاكل ورمت الأكل على وجه والدها، فشالتها الأم حطتها بكرسي العقاب وعقبتها والبنت قعدت تبكي. طيب كم يا ترى موقف مر على هذا الطفل سابقا كانوا يضحكون له؟ كثير، خاصة ترى مثلا زي الأطفال البيبي اللي عمرهم سنة، كانوا يعني مثلا لما يضرب وجه الآخرين نقعد نضحك، أو يسوي سلوك البصق نضحك وننبسط على تصرف.
1: أنت كذا خليته مو فاهم وش الصح من الخطأ.
2: ياس أحيانا ترى إحنا نعزز سلوكيات من غير قصد. لما قلت أن العقاب قد ينتشر على الآخرين قد ينتشر كذلك للشخص نفسه، والتعزيز نفس الحكاية. يعني تخيل مثلا لما أتكلم مع أمهات عن تصرف معين تقول لا أنا ما قد عززته. صح أنت ممكن ما قد عززتيه لهذا السلوك، لكن عززتيه لسلوكيات أخرى فتعزز سلوكيات مشابهة. هذا مبدأ التشابه عندنا والانتشار. فهذه الطفلة عوقبت على تصرف من غير فهم. هي ما حاولت تشرحين لها أنه هذا يا ماما خطأ أننا نرمي الأكل على وجه الآخرين. إحنا عندنا حاجة اسمها تصحيح فوري للسلوك. طيب أنت جربتي مرة ومرتين أنك تصححين واستمر؟ يس ممكن تلجئين وقتها لكرسي العقاب، وحتى اللجوء لكرسي العقاب ما يكون فيه شدة، ما يكون فيه صراخ. نعاقب حسب العمر الزمني، يعني العقاب هو لكل مرحلة أو سنة عمرية دقيقة.
1: بس هو التايم أوت هو في المفهوم السلوكي هو فعلا كرسي العقاب المستخدم ولا يختلف؟
2: هو التايم أوت هو كرسي العقاب. ولكن إحنا لما نستخدمه مثل ما قلت هو الحل الأخير، وليس الهدف منه العقاب بمعنى العقاب. أنا أعزل الطفل عشان يهدى جهازه العصبي بس.
1: يعني أنت عشان نفهم بس، أنت تنصحين باستخدام كرسي العقاب ولا لا؟
2: ما أنصح باستخدام كرسي العقاب. إحنا قلنا ما نلجأ للعقاب إلا في الخطوات الأخيرة جدا. ولما أحيانا نسوي عزلة لا نقول كرسي العقاب. مثلا لما أشوف طفلي مرة متوتر لي حاجة معينة، ممكن أقول لماما وش رأيك تروح تجلس في غرفتك تهدى شوي وبعدين نحكي.
1: أوكي أوكي،
2: هذا إجراء أفضل من إني أقعد الطفل. وحتى لو استخدم كرسي العقاب فيه شروط، يعني لا تجلس تقول للطفل فكر بتصرفك، لازم حتى ترى لو قاله، حتى لو قال الطفل أنا عوقبت علشان رميت الأكل على وجه بابا، لا يعني ترى القول هو الإدراك، ممكن بس يكرر يعيد الكلام اللي أنت
1: تقوله. ما تشوفين في بعض الآباء والأمهات ترتكبون خطأ يمكن بدون قصد صراحة، اللي هو مثلاً يخلون الطفل في مكان مظلم او في غرفته مثلا، يقفلون عليه، او احيانا في الحمام عزكم الله. هذه تشوفين سلوكيات يعني خطيره وخاطئه؟
2: اتمنى ان هذا الشيء فعليا ما يحصل، لان انا لو بعاقب طفلي، اول شيء العقاب بحد ذاته قد يسبب حزن للطفل طيب او مشاكل، فما بالك انا لو ادخل طفل في غرفه مظلمه، فانا هنا لعبت في جانبه نفسي ودمرته.
1: اوكي،
2: يعني طفل ايش تتوقع منه؟ الخيالات عنده تتكون.
1: صحيح صحيح.
2: او غير كذا بالحمام مكان مظلم وموحش، فهذا الشخص ممكن انه يسبب لي مشاكل وعقد واضطرابات نفسيه في المستقبل.
1: يعني هنا يتحول كرسي العقاب او التايم اوت من وسيله لضبط السلوك الى اذلال وعزل الطفل اكثر، ولا لا؟
2: وممكن يتحول مع كثرة الاستخدام إلى شخص مهزوز أو شخص يعاني من اضطرابات ومشاكل في المستقبل. Yes.
1: طيب، نصيحتك وأنت المتخصصة في هذا المجال، يعني إذا كان الأب والأم يستخدمون كرسي العقاب منذ سنوات، وش التعديل اللي تنصحينهم فيه يقومون فيه اليوم لتعديل هذا السلوك أو لتعديل هذه العقوبة تحديدا؟
2: طيب، إحنا ما نفضل كثير نستخدم كرسي العقاب. إحنا عندنا مبدأ بمعنى أنه قبل ما تحط إجراء العقاب حطه على نفسك قبل الآخرين. هل ترضى هذا الشيء لنفسك ولا لا؟ طيب، هل ترضاه لابنك؟ خاصة مثلا كمعلم نقول ترضى أن أحد يعاقب ابنك بهذه الطريقة؟ بيقول لك لا على طول جوابه، فلا ترضى على الأطفال الآخرين. هذا هو القاعدة عندنا.
1: أوكي.
2: نجي للنقطة الثانية. أنا أعرف أن التربية هي عملية طويلة ومسار يأخذ العديد من الوقت والجهد والطاقة، ولكن نتائجها أفضل بكثير، تصنع لنا شخصية متزنة. أما العقاب المتكرر رح ممكن أول شيء يعطيني خطين. الخط الأول إما شخصية مدمرة نفسيا، اللي هي جانب الثقة بالذات، جانب تحمل المسؤولية، جوانب كثيرة، أو يعطيني شخصية متمردة جدا، ممكن يمارس العنف على الآخرين، يشوف أن العقاب هو الحل الصحيح والمفروض يستخدم مع الأطفال. فتلقى مثلا لما يقول الصاحبة أعطيني مثلا حاجة معينة وصاحبة رفض، على طول قام ضربه، وبتلقى هذا الحجج موجودة عندهم في المدرسة.
1: صحيح صحيح.
2: يقول ليش ضربته؟ يقول ما أعطاني، ما سمع كلامي. فهذا إيش معناته؟ معناته أن الأب والأم صنعوا من هذا الطفل شخص قد يكون عنده عدوان وإيذاء. طيب وش تتوقع بيكون مستقبله؟ وين بيكون؟
1: صحيح.
2: بيكون
1: صحيح.
2: ممكن بالسجون، في مراكز الشرطة، مراكز التأهيل، ممكن يكون شخصية معادية. فأنا أنتبه من هذه النقطة، نستخدم قدر الإمكان أسلوب الحوار والنقاش دائما. كل عمر معين له أسلوب للتعامل. بعض أحيانا خلنا نقول لما يكون في الرشد تقدر تناقش ولدك بشكل كبير وتفهم منه، لكن في الأعمار الصغيرة ما تقدر تتطرق المواضيع، مثلا خلنا نقول خاصة إذا كانت حساسة شوي. لكن دائما إحنا نتبع الأسلوب الحواري مع الأبناء.
1: جميل. طيب خلينا نتوقف أيضا مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفا.
0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM. ضيفتنا اليوم لتذكير الأستاذة سلمى إدريس، أخصائية التوحد والاضطرابات السلوكية والانفعالية. واتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. نناقش اليوم موضوع العقاب، وهل فعلا نعاقب ابنائنا بالطريقة الخاطئة أم لا. طيب الآن نتكلم على أبرز العقوبات الشائعة أستاذة سلمى، اللي هي موضوع الحرمان من الجوال والبلايستيشن. هل هو يعتبر عقاب تربوي مقبول ولا لا، عشان نكون فاهمين احنا الموضوع؟
2: هو فعليا احنا موجود عندنا هذا النوع من العقابات، نسميها response cost، اللي هو تكلفة الاستجابة. بمعنى لما احنا تحدثنا عن اللي هي لوحة التعزيز، اللي هي انت لما يا ماما ايش المطلوب منك تسوي بجدولك اليومي، خلاص انا حطيت اول شيء قاعدة في المهام اليومية. طيب مثل ما احنا ترى موجود لنا قواعد وشروط في الوظيفة، وش القواعد؟ انك تحضر دوام كل يوم، انك تقوم بمهام المطلوبة منك، انك تشارك في مثلا الانشطة، انك تحضر الاجتماعات، صح؟ وقعنا عليها احنا وقت العقد. طيب في عندنا الاجراءات العقابية، صح ولا لا؟ انك لك الاحقية مثلا انك تغيب يوم يومين، مثلا انك تستأذن. طيب لو زادت المدة، لو أنت غياباتك متكررة، لو أنت ما سلمت المهام، إيش رح يجيك؟ رح يجيك مثلا إنذار، رح يجيك مثلا خصومات، صح؟ فهذا العقد موجود بيني أنا والشركة، تحفظ حقوقي وتحفظ حقوقهم. نفس الحكاية إحنا رح نجي للطفل، لما أنا أجي أسوي لوحة لأولادي، لحد يقول أنا بعطيه تعليمات لفظيا، توجيهات لفظية، هو طفل ينسى ينسى، يتشتت، باله كذا ومخه مقروش بعدة نقاط، يبغى يسويها أشياء يبغى يعملها عادي. فإحنا دائما نقول اصنعوا لهم جداول يومية موجودة لهم المهام، مثل ما إحنا ترى لنا جدول يومي، جدول عمل اللي هو ساعات العمل والتسليمات، هذا جدول يومي.
1: حلو.
2: طيب فأنا لما يكون عندي جدول يومي لولدي وقلت له خلاص مثلا من ضمن الأشياء اللي موجودة بالجدول الاستيقاظ، التفريش، الغداء، أحط الأشياء اللي أنا أحتاجها كأم، الترتيب، أنك مثلا من ضمن الأشياء ما تتنازع أنت وإخوانك على حاجة معينة، أنك أنت ما تصحي بابا هو نايم، هذه كلها موجودة قواعد. طيب نجي الآن، أنا لما حطيت النقاط اللي أنت راح تحصل عليها هذا اليوم كلها، خلنا نقول 10 نقاط، بحط مقابلها متى أزيل هذه النقاط. يا ماما أنا راح أزيل نقطة، هذه تسمى تكلفة الاستجابة، يعني كلفة سلوكك. راح أشيل يا ماما نقطة من النقاط لما أنت مثلا شفت الغرفة مو مرتبة، ألعابك مو راجع مكانها، تأخرت أنت عن البيت، أو مثلا تأخرت تروح للمدرسة، فهذه تسمى تكلفة الاستجابة. نجي لشروط تكلفة الاستجابة، لازم يكون قدر الإمكان مقارب أول شيء للسلوك.
1: هذا اللي يعني بسألك عليه، يعني مثلا يعني في فرق بين حرمان الطفل مثلا من الجهاز لأن استخدامه كان مثلا هو المشكلة السلوكية، وبين مثلا حرمانه منه بسبب خطأ لا علاقة له بالجهاز مثلا، يعني تشوفين أنه يعني هذا اللي أنا أسأل عليه.
2: يس يكون في علاقة بين السلوك وبين الإجراء العقابي.
1: ممتاز، أوكي.
2: ما مثلا خلينا نقول أحيانا هل ممكن إني أعاقب، هذه من ضمن خلينا نقول إحنا ترى دائما نقول في لكل قاعدة شواذ. طيب لنفرض إنه أنا ولدي كسر كوب، طيب وهذا الكوب هو مرة يحبه، طيب الإجراء العقابي خلاص إنه ممكن إنه أنت لأنك كسرت هذا الكوب أو كسرت هذه اللعبة ما راح تحصل على اللعبة مقابلها، لعبة مثلا مشابهة لها. فحاجة تشابه السلوك، بس مو معقولة أني أعاقب على تصرف لشيء ما هو مرتبط مع السلوك، عشان الطفل ما يقدر يفهم النتيجة أحيانا. لكن لنفرض أنه ضرب تعدى بسلوك مرة كبير، وأنا أعرف أنه ما في شيء راح يأثر على ولدي إلا الآيباد، ممكن يستخدمه، بس ما يكون الآيباد دائما هو الحل لكل شيء. كذبت ممنوع الآيباد، ضربت فوق ممنوع الآيباد، كسرت ممنوع الآيباد، ما في علاقة.
1: طب وش رأيك في إلغاء مثلا رحلة ولا مناسبة كان الطفل ينتظرها من فترة بسبب سوء سلوكه؟ هذا تشوفي إجراء كويس ولا؟
2: طيب هنا ما في علاقة. الحين اللي نقول أنا لو بحرمه من الرحلة بناء على إيش؟ يكون له علاقة بالمدرسة، بس مو معقولة أنت ضربت أخوك ممنوع تروح الرحلة هذه اللي في المدرسة، ما في علاقة بينهم. فإحنا قلنا لازم لما نعاقب يكون فيه ارتباط، خلاص ما يكون بشكل عشوائي أن الحرمان من الرحلة يكون له علاقة بالواجب المدرسي، شيء مدرسي. يس
1: أوكي. طيب وش رأيك في منع المصروف؟ تشوفينها وسيلة مناسبة للعقاب ولا ما تنصحين أبدا إدخال هذا الموضوع في لائحة العقوبات؟
2: طيب المنع والحجب من المصروف نتيجة لسلوك ما أفضلها كثير، لأن هنا أنا ممكن أعرض طفلي للاحتياج المادي، ممكن أعلمه السرقة قدر الإمكان. أنا ما أفضل أني أستخدم أنك أنت ممنوع تحصل على مصروفك هذا اليوم لأنك خلنا نقول ضربت أخوك. طيب هو عنده طفل، حتى لو قالت أنا حطيت له أكل في الوجبة، لا هو راح يشوف الأطفال الآخرين ويبدأ يحس بالظلم، وكنا نوع من السلطة ونوع من الانتقام أكثر.
1: طب كلمة أنا زعلان منك وما راح أكلمك مثلا، هذا وش العبارة هذه؟ وش تسوي في الطفل؟ تأثر فيه ولا ما له تأثير؟
2: طيب خلنا نكون واقعيين شوي، هذه تسمى الحب المشروط أو الحرمان من المشاعر. لازم ما أقرن مشاعري وحبي له بسلوكه. أنا زعلان منك لأنك كسرت، أنا زعلان منك لا تكلمني لأنه أنت فعلت، أو مثلا أنا ما أحب الولد اللي يضرب، أو أنا ما أحب الولد اللي يكذب، أو أنا مو أمك، شوف لك أم غيري. هذه ترى كلها عبارات إحنا نقوم نربطها بالسلوك عشان الطفل يسوي السلوك الصحيح. أو مثلا زي التحقير، أنت غبي، أنت كسلان، أنت عاق، أنت ما تربيت، أو التجاهل، لا تكلمني اليوم، أنا ما أبغى أتكلم معك، أو عدم الرد على الطفل، هذا يعتبر ترى قسوة ومدمرة. إحنا عندنا هرم نسمى هرم الاحتياجات، والحب والاحتياج للأمان والاحتواء هو الأساس القاعدي في الهرم. إذا أنا كونت طفل مهتز من ناحية المشاعر وعملت له إقصاء عاطفي أو تجاهل، خلاص هنا أنا كون شخصية مهتزة في المستقبل. هذا الجانب جدا سلبي أني أزرع فيه الخوف، التجربة. ترى أحيانا سبحان الله ممكن يكون الشخص عنده أساس أو انحراف ممكن قد يكون في المستقبل نفسي. صحيح. مثلا تخيل هذه العبارة لما أنا أجي أقول لولدي لما يسوي السلوك الخطأ، أنت مو ولدي، أو أنا أو مثلا خلينا نقولها بشكل أصح، أولادي ما يكذبون. فأنا حطيت لأول شيء هذه العبارة. جاء أحد ثاني يقول صدق أنت ما تشبه أخوانك، توقع وش بيكون الترابط؟
1: خلاص يبدأ يبني على الفكرة الأولى اللي قالت.
2: أيوة. يس. وكم شخص يبدأ يقتنع أنه أنا أهلي لا، أنا موجود في المسجد، أنا مربيني مرة قالوا هذه الكلمة. فترى الكلام يتراكم وله أثر نفسي كبير. يعني أعرف واحدة وصلت لمرحلة في الثلاثينات كانت تقول لي أنه يا سلمى، وأنا صغيرة كنت مقتنعة أنه في أي يوم الباب يدقون علي ويقولون لي إحنا أهلك مو هذول أهلك، جينا ناخذك. ليه؟ لأنها كانت دائما والدتها تقول لها دوري لك أم غيري.
1: للأسف يمكن هذا جهل أحيانا من الأهل، الأم والأب، وأحيانا ما يكونون ملمين بالتربية الصحيحة، فبالتالي يستخدمون مثل هذه الألفاظ اللي ما يعرفون وقع المسيء الكارثي على الطفل. طيب أسألك، الصراخ كثير من الأمهات يستخدمون الصراخ، يمكن ما يضربون الطفل لكن الصراخ نفسه هذا يعتبر تشوفينه عقوبة ولا تشوفينه يأثر نفسيا ولا؟
2: بالطبع ما في أحد مننا يفهم

0: يعني يتقبل أن الشخص آخر يصارخ عليه. الصراخ مدمر كبير، ممكن أنه يعطي رسالة للطفل بأن هذا الأسلوب اللي أنا أقدر أستخدمه عشان أنت تسمعني فأنا بصرخ. فلاحظ كثير ترى من اللي ماسكين الإدارات الأقسام، خلاص في شخص يقدر يوصل لك رسالة وأنت تخجل من رسالته بطريقة جدا لبقة، وفي أشخاص يستخدم الصوت العالي لأن تعلم أن الصوت العالي هو اللي يسيطر. فالصراخ مدمر كثير لشخصية الأطفال أو حتى المراهقين. ممكن الطفل يخليه يتجنب السلوك لكن يتجنبه أمامك، يعلمه الكذب، يعلمه التستر، ليش؟ عشان ما تصارخ عليه. طيب. وبالعكس ترى إحنا نبني شخصية لطفل متمرس بالكذب.
1: طيب الآن نتقمص أكيد شخصية واحد من المستمعين قاعد يسمعني يقول هذول إيش يقولون؟ يقول لا تهددون، لا تصرخوا، ولا تجعلوا كرسي العقاب الحل. طيب وش نسوي يا جل؟
0: اللي نسويه إحنا أول شيء لما يكون عندي طفل وصدر منه سلوك هذا السلوك غير مرغوب، لازم نبحث عن السبب، هو ليش سوى. لما نعرف السبب نعرف طريقة التدخل. دائما إيش يقولون؟ إذا عرف السبب بطل العجب. فأول شيء أنا بنظر لسبب السلوك، ولدي ليش سوى هذا التصرف. لنفرض جاء ولدي أو كلمتني إدارة المدرسة وقالوا لي إن ولدك سرق. السرقة عندنا هنا مصيبة، قبل ما نتناقش صحيح. مع الولد تلقى ممكن يالكف جاي أو الصراخ، وإنت حرامي، وإنت كيف تأخذ أغراض صاحبك، إنت فشلتني عند الناس. صح؟
1: صحيح.
0: هذا اللي على طول يصير. طيب أول ما يجي الولد فجي أسأله كيف كانت المدرسة؟ إيش سويت في المدرسة؟ يتكلم، بقول إيش رأيك نطلع الأغراض ونشوف ونبدأ نحل الواجبات. هو لما يطلع راح تلقى معه أداة جديدة، فتبدأ تسأله هذه الأداة والشيء أحد أعطاك إياها ولا أنت أخذتها عشان توريني؟ ما أحطها تحت ضوء أنت كذاب أو أنت سارق. طيب ممكن أنه يقول أنه أنا يا ماما جبت لك إياها عشان تشوفها، أو أنت تبغى توريني تبغى مثلها. ممكن بيقول لك إيه، ممكن يقول لك لا. فأبدأ أعلمه هنا بأنك أنت خذيت حاجة مولك، إحنا عندنا ممتلكات لازم نحافظ على ممتلكاتنا. ترضى أحد يا ماما ياخذ أغراضك الموجودة عندك هنا ألعابك؟ بيقول لا. طيب هذه الأغراض حقت صاحبك، إيش رأيك ترجعها وتقول أنا أخذتها مثلا من غير استئذان، كنت أبغى أوريها ماما. طيب هنا أحيانا ترى يكون الدافع ليس السرقة بحد ذاته، يكون الدافع بأن اللعبة عجبته وأخذها، مو معنى سرقة أبدا. خاصة ترى عند الأعمار الصغيرة تعود مثلا لما يروح عند بيت خالاته ياخذ الأشياء، إحنا ما حطينا له حدود، عادي هو يدخل غرفتي وياخذ الكريم حقي من غير استئذان، أو يشوف أبوه يدخل وياخذ حاجة من عندي. إحنا متفاهمين كزوجين بس هو ما هو فاهم هذا الشيء. فمثلا لما هذا الموقف إحنا نتعرض له أعرف السبب، هو ليش خذها؟ يبغى مثلها؟ ماما أنا مستعدة أجيب لك مثلها. طيب أنت إذا بغيت حاجة قل لي، وفعلا أروح أجيب له مثلها عشان يعرف بأن إحنا قادرين على توفير هذا الشيء. فدائما الأسباب هي تعلمنا الطريقة الصحيح لتعديل هذا السلوك أو فهم أصل هذا السلوك، أو مثلا جانب الكذب. خلاص أنا بسمع مثلا جاء طفلي قال لي حاجة معينة، أنا بعرف هل هو يكذب بمعنى، طبعا احنا ترى مثلا نقول الكذب، الكذب معناته الخروج من الموقف او لغايه معينه، لكن بعض الاطفال يكذب لخوف من العقاب او يكذب لانه تخيل، هو قاعد يتخيل حاجه معينه. فخاصه ترى الاعمار الصغيره شاف موقف او شاف احد عمل هذا السلوك مشابه تمنى انه هو مثله.
1: طيب
0: فلا يعني هو شخص كذاب.
1: طيب خلينا في كثير صراحة الموضوع شكله شد كثير من الناس يعني مثل ما توقعنا. في سليمان التميمي يقول ممكن تسأل الدكتور، أنا دائما أمزح مع زوجتي مع ولدي، أقول ولدي كذا بإذنه، بقول لك تحبني ولا تحب أمك، فقول أحب أبوي أكثر، مزحة يعني، كيف هل في ضرر؟ أنا ما فهمت صراحة الرسالة بس هذا قرأتها زي ما هي.
0: طيب أنا أتوقع أنه اللي هو المزاح بين الزوجين، من تحب أكثر تحبني أنا ولا تحب ماما.
1: صحيح.
0: لا تحط الطفل في وضع مقارنة، لا

0: خليه يجلس لحاله، لكن بعد 10 دقائق يرجع ويضربه مرة ثانية، ولا كأني علمت الشيء وش المفروض أسوي؟
1: طيب هل موجود العمر؟
0: ما كتبت العمر صراحة.
1: طيب إحنا الآن هنا مفهوم العقاب، العقاب مفهوم كبير جدا. لما مثلا يضرب أخوه، أول شيء لازم يعرف بأن العقاب هو حاجة مؤلمة، الضرب حاجة مؤلمة، أنت ضربت أخوك. طيب هل تتمنى أحد يضربك؟ ولازم في كذلك عندنا حاجة، اللي يضرب ينضرب، يعني الضرب هي سلوك قد يكون متعلم بشكل كبير جدا. فهل مورس عليه الضرب بطريقة ما، سواء المنزل أو المدرسة أو أي مكان، فهو تعلم بأن بالضرب يحصل على مراده. هل مثلا ما أعرف، أنا ممكن عمر الولد 10 سنين، أكبر أصغر، فالعمر كذلك معيار. إذا كان الإدراك والاضطرابات، أحياناً بعض الاضطرابات زي الـ ADHD عندهم سلوك الضرب، لا يعني أنهم عنيفين، لكن عندهم سرعة بالتصرف من غير التفكير، يعني هو على طول يقوم يضرب، ما عنده الأسلوب للحوار. هل هو عنده القدرة على التواصل بالشكل الصحيح أو يدافع عن نفسه أو عن متطلباته؟ فهذا الموضوع يحتاج صراحة الموقف في التحليل كبير.
0: أوكي. طيب في أيضاً سؤال يقول أم جود، أعتقد لحظة وين راح السؤال، إيه أم جود تقول أبغى من الأستاذة سلمة تعطينا قاعدة سهلة جدا نتذكرها وقت الغضب. طفلي أخطأ أمامي الآن، وش أول 3 خطوات أسويها قبل ما أهدد وعاقب؟
1: والكاتب من الغيب على طول. هذه أول شيء. إذا حسيتي نفسك أنك مرة متنفزة من ولدك وعمل سلوك حاجة، تذكري هذه العبارة والكاتب من الغيب، أعطي نفسك مساحة. خلاص قولي لأولادك أنه أنا أحتاج أجلس مع نفسي 5 دقائق، راح نتكلم عن هذا الموقف إذا كان الموقف جدا كبير بعد مثلا العصر. أنت تكونين هديتي وهو هدى، لأنك لما تكونين هادية قادرة تعاقبين السلوك، ما تعاقبين الطفل، ما يكون العقاب تعسفي. ثمين ابدي، أحيانا ترى بعض الأهالي يقول ما عندي فكرة للعقاب، أنا بعاقبه على حاجة، وفعلا هذا التصرف يستدعي العقاب. لنفرض هل احنا مثلا بعض الاطفال عندنا خضعناهم للعقاب؟ عشان نكون واضحين، يس. مثلا عندي واحدة من الاطفال الساعة 6 الفجر اكتشفنا انها كانت تلعب بالشارع والكل نايمين وتقفل عليها الباب. لا هذا ما في انا بقعد اشرح لك، لا تعال، وهنا في اجراء عقابي. لانك احنا كم مرة قلنا مثلا عن فكرة انك تطلع برا الشارع من الساعة 6 الفجر ما حد حولك، فهنا بيكون في إجراء عقابي. في بعض الأمور يكون فيها إجراء عقابي، بس ما يكون العقاب الجسدي، اللي مثلا أقوم أضرب الطفل لحد البكي وإني أسبب له ضرر، أو العقاب المرة الكبير اللي أعاقبك لمدة شهر محروم من الآيباد، لا هذا اسمه عقاب تعسفي وظالم قد يكون للطفل. فيس ممكن تعزلين نفسك مثلا 5 أو 3 دقائق، ممكن تتحججين بحجج انه جتني مكالمة، اهدي، اعملي كذا تنفس، استرخي، فكري وش العقاب اللي يكون ملائم، ما فيه اهانة، مناسب لعمره، فعلا يعاقب السلوك وليس الفرد.
0: طيب في عبد الله الثقفي يقول السلام عليكم، زمان كان المعلم يضرب والان يضرب، وكان تربية الطفل جدا مميزة، والآن اختفى الطرق القديمة ولكن أصبحت التربية صعبة، ليش هذا الاختلاف؟ عبد الله الثقفي بإجابة مختصرة، عشان في سؤال أخير كمان بعده.
1: والله هذا موضوع الصراحة شائك اللي قاعد يطرحه الأستاذ عبد الله. طبعا احنا دائما نقول وقم للمعلم وفيه تبجيله، مهما كان المعلم له احترامه وذاته. صنع المقالب بحكم انه والله هو معلم وفرفوش واحنا لازم مثلا نمزح ونسوي هذا الشيء ونقعد نصوره ونشرب التيك توك، ترى هذا نوع من انواع قد يكون التنمر او الاساءه للمعلم. المعلم مهما كان له احترامه. طبعا وزاره التعليم وضعت ضوابط للتعامل، فالحين احنا وقفت السلوكيات العقابيه اللي كانت تصدر من المعلمين سابقا، وهذا الاجراء مره جدا رائع وجدا جميل. لكن الان ايش اللي وجد؟ مثل ما قلنا، كسره بعض الطلاب هيبه المعلم، فهنا احنا نحتاج دائما لتذكير لدور المعلم في المجتمع.
0: طيب اخر سؤال من سليمان الهيدي، ريت ايضا الاجابه تكون بشكل سريع. يقول احنا كنا اول ننضرب طالعين مضروبين داخلين مضروبين،

0: ودرسنا ولا تعقدنا، ليش الحين تمنعون هذا النوع من التربية وأنا لاحظ الأطفال صاروا أكثر مدلعين وأكثر عصيان؟
1: طيب اسمح لي بهذه المداخلة أو هذه التعليق. من قال أن الشخص اللي الآن حاليا سليم؟ بالعكس، هو مارس العقاب على أولاده.
0: صحيح،
1: هو مارس العنف بطريقة ما على أولاده، فمعناته أنت ما خرجت بشخصية قد تكون سليمة.
0: كثير من الناس فيهم عقد نفسية على فكرة، وقد يكون بسبب هذه الإجراءات اللي كانت سابقا. صحيح
1: جدا. أتذكر جتني مرة تعليق أنه أستاذة سلمى وينكم من زمان عنا وأنتم تتكلمون عن هذا الإجراءات؟ فعلا إحنا تدمرنا نفسيا. العقاب قد لا يكون أحيانا ظاهر جسديا ولكن موجود نفسيا.
0: يعطيك العافية الأستاذة سلمى إدريس، أخصائية التوحد والاضطرابات السلوكية والانفعالية. سعيد جدا بالحديث معك عن هذا الموضوع المهم صراحة. يعطيك العافية، نلتقيك دائما على خير بإذن الله.
1: يعطيك العافية
0: أستاذ
1: محمد.
0: إذن وصلنا معكم المستمعين نهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة أف أم. تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة أف أم.

بإنجازات أجدادنا وهمة شبابنا نسارع للمجد والعلياء، ونرفع العلم أخضر ليعانق عنان السماء، ونهتف بصوت شعب محب: عاش الملك للعلم والوطن.

0: عزنا بطبعنا. حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: بعد اقتصادي على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
3: يا ترى أخذ الشيء اليوم وأستفيد به وأنتفع به، ولا أجمع له أول؟ الفرق بين الادخار السلبي والإيجابي، أو بالأصح القرض اللي أنا بستفيد منه في سلعة معينة، بيت أو سيارة.

0: تشتري نفس المنتج. يا ترى سيارة بمية ألف بتاخدها اليوم ولا تدفع فلوسها اليوم ولا تاخدها بعد 5 سنوات؟ عندك طريقتين: تجمع المال ثم تشتري، أو تأخذ السيارة اليوم وتدفع أقساطها لسنوات. يسمي البعض طريقة هذه أنه أنا انتفعت بالسيارة اليوم، رحت البنك وسويت الأوراق وانتفعت بالسيارة واشتريتها وطلعتها اليوم وجلست أدفع أقساطها لسنوات. بيسميه البعض الادخار السلبي، تمام، اللي هو القروض اللي إحنا بنروح ناخدها من البنوك. لكن اقتصادياً هو الأدق، يعني بيسموه تمويل أو اقتراض. الادخار يعني انك تكون المال اولا، تمام، اما التمويل فانت بتحصل على المنفعة اليوم ثم تستخدم جزء من دخلك المستقبلي للسداد، تمام. انت بتسدد اقساطك، بدل ما جمعت 2000 كل شهر وبعدين اشتريت بعد 5 سنين السيارة او المنزل، لا، انت اخذت السيارة اليوم ورحت قسطت 2000 كل شهر، تمام، لمدة 5 سنوات، يعني ايجار منتهي بالتمليك، خلينا نسميها زي كده، بعض البنوك بيسموها بهذا اللفظ، تمام. يا ترى بسأل نفسي، التمويل سيء؟ مش بالضرورة يكون سيء. هل هو قرار صحيح؟ مش بالضرورة قرار صحيح أو قرار خاطئ. بعض الأصول مثل السكن يصعب على معظم الناس يعني شراءها نقدا، يعني أنت بتتكلم عن سلعة بمليون ريال أو 900 ألف أو 600 ألف، مو كل شخص قادر يجمع هذا المبلغ، لو جلس يجمع فيه أصلا حترتفع سعر الأصول هذه. لكن الخطأ أنه أنت تنظر إلى القسط فقط، يعني 2000 شهريا تقول لا أنا أقدر أو ما أقدر. طيب إجمال التكلفة كم سنة راح تدفع؟ إيش أثر الالتزام على قدرتك على الادخار لاحقاً، قدرتك الشرائية وعلى ميزانيتك ودخلك؟ الادخار بيقول كون المال اليوم لتشتري غداً، هذه فكرة الادخار. وعلى فكرة يفترض أنه إحنا ندخر من دخلنا يعني من 10% إلى 20%، أوكي؟ إنه بعض الرواتب يعني بتكون الإنسان بيقول لا أنا خليني على الأقل أخلص الضغوطات الحياتية اللي عندي والأشياء، أسدد وأقارب، إني أسدد الأشياء الأساسية وإني ما أتسلف، يعني ما أخذ قروض، ما أخذ مبالغ من أحد، فأنا كده أوكي، لأنه مو قادر يدخر 10% ولا 20%، تمام؟ لكن في شخص آخر بيقول لا خلاص أنا بمية ريال شهرياً بروح أشتري لي سهم سهمين من كل الشركات وكده أكون لي يعني استثمار مبسط لنهاية المدة لحد ما أتقاعد لما يزيد دخلي ويصير أقدر أعمل ادخار 10% 20%. طيب نرجع لفكرتنا اليوم، التمويل، لأنه إحنا بنتكلم اليوم عن الادخار السلبي اللي هو التمويل، وعن الادخار الإيجابي اللي هو كون المال اليوم واشتري غدا، تمام؟ التمويل بيقول خذ المنفعة اليوم وادفع من دخل الغد. شايفين العكس؟ أنت أخذت المنفعة اليوم وادفع من دخل الغد. طيب القرار الصحيح، في ناس بيقولك أنا مستحيل أخذ قرض وأطلع سيارة أو بيت، مستحيل. في شخص بيقول لا هذا قرار خاطئ، وفي شخص آخر بيقول لا الحمد لله أنا أخذت السيارة وأخذت البيت، وفرت لأسرتي المنزل المناسب والحياة المناسبة، أخذت بيت مناسب لي لجهة عملي، يعني قريب من عملي، قريب من مدارس الأولاد، يعني اتخذ القرار بشكل صحيح. فكر 1000 مرة قبل ما يشتري السلع هذه، لأنه أنت بتاخذ قرض لسنوات، فأنت لازم تتخذ القرار بشكل صحيح، مش القرار نفسه، تبعات القرار خلينا نقول. يعني في شخص تلاقيهم 2 أخوان، واحد بيقول له والله أنا جمعت وبعدين اشتريت، والثاني بيقول الحمد لله أنا أخذت القرض واشتريت البيت واشتريت السيارة والحمد لله أنا أموري تمام، وأجمع مبالغ عشان مدارس الأولاد أو عشان مثلا أبغى أجيب أثاث للبيت، ما حقدر أثث البيت كامل اللي اشتريته بالقرض، ما حقدر أثثه اليوم ولا السنة دي ولا السنة الجاية، حاخد كده 2-3 سنين عشان أجمع المبالغ المناسبة وأدخر مبالغ بسيطة. فشايفين هم 2 أخوان ممكن دخلهم واحد، ولكن طريقة التفكير عند كل شخص مختلفة. هل هذا صح وهذا غلط؟ فلان وعلان خاطئين؟ لا، هم كلهم خلينا نقول إنه قرارهم صحيح. ليش؟ لأنه القرار الصحيح يعتمد على ظروف كل شخص. ادرس ظروفك أولا، ناقش ظروف ميزانيتك وظروفك العائلية مع زوجتك وأبنائك، أشركهم في الأمر واتخذ القرار الصحيح، إما ادخار وإما تمويل. وأتمنى لكم طبعا قرارات صحيحة. كنت معكم نهى الجديبي وزميلتي سعاد طنطاوي، وهذا بعدنا الاقتصادي لليوم. وتذكروا دائما وراء كل رقم قصة، وراء كل قرار اقتصادي بعد سيتحقق عندما نفهمه.
1: بعد اقتصادي على جدة FM مع نهى الجديبي

0: أنت تستمع إلى جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
3: قصص رياضية.
4: في ربع نهائي كأس العالم 1986 بين الأرجنتين وإنجلترا، كانت المباراة مشحونة للغاية. فجأة ارتقى دييغو مارادونا القصير أمام حارس المرمى الإنجليزي بيتر شيلتون الذي يفوقه طولا بمراحل. في أجزاء من الثانية سكنت الكرة الشباك بلمسة يد ذكية وخفية لم يلاحظها الحكم، ليعلن الهدف وسط اعتراضات إنجليزية صاخبة. عندما سئل دييغو مارادونا بعد المباراة عن تلك اللحظة التاريخية، أجاب بعبارته الخالدة: الهدف سجل بقليل من رأسي والقليل من التوفيق الإلهي، لتصبح واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: ملحمة حافلة بالبطولة قادها البطل عبد العزيز، فوحد بها أرجاء الوطن وخطى به نحو المجد ليواصل أبناءه مسيرة متفردة بالعطاء شامخة بالمجد والعلياء.

0: جدة اف ام. البحر ليس مجرد منظر جميل، بل نظام حياة متكامل. تلويثه بالنفايات يهدد الكائنات البحرية ويؤثر علينا جميعاً. فلنحافظ على شواطئنا نظيفة ولنكن أكثر وعياً بسلوكنا. البحر أمانة، فلنحسن حفظها.
1: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
3: مستعد للحماس؟
4: أي كرة قدم؟
3: نتشوق للمتعة والإثارة؟
4: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا،
6: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
0: عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة اف ام.
7: الفلفل الأسود، البهار اللي كان يساوي المال. الفلفل الأسود اليوم موجود تقريباً على كل سفرة، نطحن منه شوية على الأكل، وغالباً ما نفكر أصلاً من فين جاء أو ليش صار بهذا الانتشار. لكن هذه الحبات الصغيرة كانت يوم من أغلى السلع اللي تعبر بين قارات العالم، ولدرجة إن الفلفل الأسود كان يعرف أحياناً باسم الذهب الأسود. قصة الفلفل الأسود تبدأ من جنوب غرب الهند، وتحديداً من ساحل مالابار في ولاية كيرلا. وهناك بتنمو نبتة اسمها بيبرنيغريوم، وهي نبتة متسلقة تحمل عناقيد صغيرة من الثمار. والمنطقة عرفت الفلفل واستخدمته من آلاف السنين، مو بس كتوابل لكن كمان ضمن الطب الهندي التقليدي. ومع الوقت تحول الفلفل من محصول محلي لسلعة بتسافر لمسافات هائلة، تبدأ من الهند ثم التجار العرب، وبعدها لموانئ البحر المتوسط، وبعدها لأوروبا. وكان غالي جداً لأنه مصدره بعيد والرحلة طويلة، ويمر بين أكثر من تاجر قبل ما يوصل للمستهلك الأوروبي. وعشان كده صار امتلاك الفلفل في بعض الفترات علامة على الثراء والمكانة. وحتى في أوروبا ظهر شيء اسمه بيبر كورن رينت، يعني إيجار يدفع بالفلفل بدل المال، لأنه كمية صغيرة منه كانت تحمل قيمة حقيقية.

0: القديمة وصل الطلب على الفلفل لمستوى كبير جداً. وثائق التجارة القديمة بتبين إنه كميات ضخمة منه كانت تصل من الهند إلى العالم الروماني، لدرجة إنه شحنة واحدة موثقة كانت تحمل 140 طن من الفلفل الأسود. وفي كتب الطبخ الرومانية المعروفة كان يستخدم الفلفل في عدد كبير جداً من الوصفات. يعني الفلفل وقتها ما كان مجرد إضافة صغيرة على الطبق، ولكن كان مكون مرغوب بشدة. وهذا الطلب الأوروبي على الفلفل والتوابل دخل في واحدة من أكبر التحولات في تاريخ الملاحة. الأوروبيين كانوا يحصلوا على التوابل عبر شبكة طويلة من التجار، وكان التجار العرب بيلعبوا دور كبير في التجارة القادمة من المحيط الهندي، والبرتغاليون كانوا بيبحثوا عن طريق بحري مباشر يوصلهم للهند. في عام 1498 وصل فاسكو دا غاما إلى كاليكوت على ساحل مالابار، وبعد رحلته بدأ البرتغاليون يبنوا نفوذهم في المحيط الهندي، وسيطروا على موانئ وطرق بحرية مهمة، وحاولوا فرض احتكار على تجارة الفلفل والتوابل خلال جزء كبير من القرن السادس عشر. يعني رحلة فاسكو دا غاما ما كانت مجرد رحلة استكشاف، ولكن كان وراها أيضاً شيء موجود اليوم في مطابخنا، هو الفلفل الأسود. وبالنسبة للفلفل الأسود، فالأسود والأبيض والأخضر منه كلهم من نفس النبتة، الاختلاف أساساً في وقت الحصاد وطريقة المعالجة. الفلفل الأخضر يقطف وهو غير ناضج ويعالج بحيث يحتفظ بلونه، والأسود يقطف قبل اكتمال النضج ويجفف وتنكمش القشرة وتصير داكنة ومجعدة. أما الأبيض فيترك حتى ينضج أكثر وتزال القشرة الخارجية، يعني ثلاثة أشكال مختلفة من نفس النبات. أما الحرارة اللي نحس فيها من الفلفل الأسود فسببها الأساسي مركب اسمه البيبرين، وهو مختلف عن الكابسيسين الموجود في الفلفل الحار، والبيبرين هو اللي بيعطي الفلفل إحساسه الحاد والمميز. وفي شيء ثاني غالباً بنربطه بالفلفل الأسود وهو العطاس.
1: شو؟
0: لما نطحن الفلفل ممكن تتطاير منه جزيئات دقيقة وتدخل الأنف، وهذه الجزيئات والبيبرين بتهيج النهايات العصبية الموجودة في الأنف، فيتعامل الجسم معاها كشيء لازم يطرده، فتجي الاستجابة الأسرع وهي العطسة. لكن مع كل هذه القيمة القديمة، ليش فقد الفلفل جزء كبير من مكانته كسلعة فاخرة؟ لأنه العالم تغير، طرق التجارة انفتحت أكثر، والتجارة العالمية خلت التوابل أرخص وأسهل في الوصول، واليوم صار الفلفل الأسود متوفر في كل مكان. لكن لو رجعنا لقصته نكتشف إنه هذه الحبة الصغيرة عبرت المحيطات ودخلت مطابخ الإمبراطوريات، وكانت سبب في تجارة صنعت الثروات، وساهمت حتى في البحث عن طرق بحرية جديدة بين أوروبا وآسيا. ومن ذهب أسود كانت قيمته تحسب بعناية إلى شيء موجود على كل سفرة تقريباً، ومطحنة الفلفل اللي قدامنا اليوم هي آخر محطة في قصة بدأت على ساحل الهند قبل آلاف السنين.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: بعد ملحمة تاريخية تمكن الملك عبد العزيز رحمه الله من إرساء قواعد هذا البناء الشامخ حين بزغ فجر اليوم 17 من شهر جماد الأولى عام 1351 للهجرة، الموافق 19 من شهر سبتمبر عام 1932 للميلاد، معلنا بداية عهد جديد لدولة فتية اسمها المملكة العربية السعودية. عزنا بطبعنا
2: يا وطن.

0: جدة اف ام
1: جنت وغضري
2: والقوافي ناغمت بيت القصيدة والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
3: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والابداع.
4: جمهور الشعر واهله من مطلع ضايا سلامي للعموم.
5: مع اطلاله موسم جديد
2: شاعر الرايه
5: حيث يلتقي الشاعر باهله.
3: شاعر الرايه
5: هيئه الاذاعه والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
6: ليش نسوي كذا؟
7: ليش نبحث عن هدف جديد بعد الإنجاز؟ بعد تحقيق هدف تعبنا عليه نفرح، بعد فترة قصيرة نحس بفراغ ونبدأ ندور عن هدف جديد. السبب أن الدماغ مبرمج على التقدم المستمر. المتعة الحقيقية مو بس في الوصول بل في السعي والتطلع للأمام. بعد أي إنجاز يفرز الدماغ شعور الرضا، لكنه شعور مؤقت لأنه مصمم يدفعنا نواصل النمو ونطلب معنى جديد. هذا الشيء في جوهره نعمة لأنه سر تطور الإنسان وطموحه، لكن لو ما فهمناه ممكن يخلينا نعيش نلهث وراء أهداف من دون ما نستمتع بأي إنجاز. لذلك يجب أننا نتوازن بين الأمرين، نحدد أهدافنا ونعطي حياتنا اتجاه ومعنى، في نفس الوقت نتعلم، نوقف، نحتفي بما حققنا ونستمتع بالرحلة نفسها مو بس بخط النهاية. اتذكر السعادة مو محطة نوصل لها، هي وسيلة نمشي فيها لآخر الطريق.
8: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
9: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
8: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
10: ولا شيء صار معك؟
8: هو شيء من كل هذه الأشياء.
9: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
8: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
11: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
10: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
9: كل يوم موضوع جديد
11: وتجارب وآراء
10: وزوايا مختلفة
8: وقضايا تهم الشباب.
5: استديو 20 يوميا 8 مساء على جدة FM.
12: حبيبي

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: خلاصة.
3: تبحث عن بوصلة حقيقية تنظم بها حياتك المهنية والشخصية وتمنحها المعنى؟ الجواب يطرحه ستيفن كوفي في كتابه الخالد العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. الفعالية الحقيقية تبدأ من الداخل وتنطلق نحو بناء علاقات متوازنة مع الآخرين. السر الذي يرتكز عليه كتاب العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية يكمن في أن تكون مبادراً لا منتظراً للظروف، وأن تضع النهايات الواضحة نصب عينيك. تذكر، ابدأ وعيناك على الأهم، واجعل مبادئك هي بوصلتك الثابتة وفقاً لمنهجية العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
4: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخد ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

ملحمة حافلة بالبطولة قادها البطل عبد العزيز، فوحد بها أرجاء الوطن وخطى به نحو المجد ليوصل أبناءه مسيرة متفردة بالعطاء شامخة بالمجد والعلياء.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة أف أم.
1: السر بكبسة سر.
2: أحياناً نقول الله لو نشتغل على صوت المطر أو ننام على صوت أمواج البحر. يمكن لو حبيت تعيش هذه الأجواء أول شيء بتسويه تدور تطبيق. بس إذا معك جهاز يدعم نظام الآي أو إس في أصوات خلفية موجودة أصلاً في الجهاز اسمها Background Sound، تلقى فيها أصوات زي المطر، المحيط وأنواع مختلفة من أصوات الهدوء، وتقدر كمان تضيفها لمركز التحكم وبعدها تشغلها وتوقفها بسرعة، وتقدر كمان تحدد مستوى الصوت وتخليها تشتغل حتى وإن تسمع شيء ثاني. وفي الإصدارات الحديثة تقدر حتى تحط لها مؤقت عشان توقف لحالها، يعني قبل لا تحمل تطبيق كامل عشان تسمع صوت المطر شيك جوالك واستمتع بصوت المطر بكبسة زر.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
3: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي،
5: حاول عدى الله الله،
3: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
1: وش الفرق على جدة FM مع أسامة الغريبي وأسامة باريان؟

تتذكر آخر مرة قفلت فيها اللابتوب بوسط الأسبوع والتفت على أهلك وقلت وش رايكم نطلع نكشت ونلحق على الغروب بدون ما تشيل هم ترتيبات تطول ولا تدور تصاريح ولا تقلق هل المكان أمان ومجهز أو لا؟

قبل كم سنة لما كان أحد يبغى يمارس هواية يحبها زي الكشتات أو التخييم أو الدراجات أو حتى يدور نادي يجمعه مع ناس نفس شغفه، كانت السالفة معقدة وتعتمد على اجتهادك الشخصي. تجلس أيام تدور وتسأل وتخطط.

خالد مهندس في الثلاثينات، كان يرجع نهاية الأسبوع ويقضي وقته بين الجوال والتلفزيون. عنده شغف قديم بالتصوير واستكشاف النجوم، بس ما كان لاقي المكان المناسب ولا الرفقة اللي تشجعه بشكل منظم وآمن. عن طريق منصة الهوايات وبكم ضغطة في جواله، اشترك خالد بنادي رسمي للهواة في منطقته، وفي نفس الأسبوع كان طالع مع مجموعة من زملاء الجدد في رحلة لمحمية طبيعية مجاورة مجهزة بكل الخدمات اللي يحتاجونها. يقول خالد: الفرق الملموس مو بس إن المكان موجود، الفرق إنك تلاقي مجتمع كامل يشاركك نفس الشغف وتحت مظلة رسمية. نهايات أسبوعي صارت مليانة حياة، وصرت أرجع لدوامي بطاقة جديدة ونفسية مرتاحة. لما نسمع عن برامج جودة الحياة

وتطوير الأنشطة المجتمعية يمكن نحسها مصطلحات رسمية، بس الأثر الحقيقي هو المساحة اللي توفرت لك وعائلتك عشان تمارسون اللي تحبونه بكل سهولة، وتتحول أوقات الفراغ لصلات حقيقية وذكريات حلوة. لما تطلع اليوم وتشوف عيالك يركضون في حدائق واسعة، أو تلمس الحماس في عيونهم وهم يقيسون مسافات مشيهم في مسارات مخصصة وآمنة، تكتشف أن السالفة أكبر من مجرد أنشطة. تحول الفراغ من وقت ضايع بين الجدران إلى فرصة يومية للتواصل الحقيقي مع العائلة والربط مع ناس يشاركونك نفس الاهتمامات، وكل هذا في بيئة مهيئة بتضمن سلامة الجميع وتريح البال. وهذا هو المعنى الحقيقي للتغيير، إنه ما يقتصر على تحسين الأماكن، بل يمتد ليشكل أسلوب حياتنا ويغير الروتين اليومي للأفضل.

وهذا هو المعنى الحقيقي للتغيير، إنه ما يقتصر على تحسين الأماكن، بل يمتد ليشكل أسلوب حياتنا ويغير الروتين اليومي للأفضل. اليوم صار القرار بيدك عشان تطلع من روتين العمل وتصنع من أبسط الأوقات لحظات ممتعة وذكريات تدوم، لأن كل التسهيلات والخيارات صارت بين يديك، تنتظر بس خطوتك الأولى.

0: المرة الجاية اللي تطلع فيها تمارس هوايتك بكل راحة ويسر، تذكر أن وراء هذه التفاصيل البسيطة فكرة وجهد انعملوا عشان يومك يكون أفضل وأسعد.
1: وش الفرق على جدة اف ام مع أسامة الغريبي وأسامة باريان؟ في 60 ثانية.
2: هاي جاكس بالرياض يطلق قمة الإبداع بشعار وراء كل ذكاء إنسان. في إنجاز تاريخي، لاعبة الكاراتيه دينا مصطفى تفوز بأول برونزية نسائية سعودية في تاريخ الألعاب الآسيوية ناغواي 2026. محمية الملك سلمان الملكية تسجل 454 ولادة جديدة للكائنات الفطرية دعماً للتوازن البيئي. حقول دوار الشمس في الجوف تتألق بلوحات طبيعية خلابة تجذب الزوار. وأخيراً، دراسة علمية تثبت أن كثرة استخدام منصات التواصل الاجتماعي لا تعني بالضرورة انخفاض مستوى السعادة.
1: في 60 ثانية.
3: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: استدامة الآن على جدة اف ام.
4: حين نرى ثمرة على مائدتنا كلما نفكر في رحلتها، في التربة التي نمت فيها والماء الذي رواها والطريقة التي اعتنى بها المزارع بمحصوله، لكن هذه التفاصيل هي جوهر الحكاية. الزراعة العضوية زراعة تقوم على معايير واضحة وتسعى إلى إنتاج الغذاء مع العناية بالأرض ومواردها. في المملكة يتنامى الاهتمام بهذا القطاع، وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تنظيمه ودعم المزارعين وتوثيق المنتجات العضوية حتى يعرف المستهلك ما الذي يشتريه، فما الذي يجعل المنتج عضوياً حقاً، وكيف تسهم هذه الزراعة في مستقبل أكثر استدامة، وما هي التحديات التي تواجهها. أهلا بكم في حلقة جديدة من استدامة بعنوان الزراعة العضوية في المملكة، أرض صحية وغذاء مستدام.
1: استدامة

0: نجدد الترحيب بكم مستمعينا الكرام ومتابعينا في كل مكان، أينما كنتم وكيفما كنتم تستمعون إلينا وتتابعوننا صوتا أو صورة أو كلاهما معا عبر منصة إكس مثلا، أو من خلال تطبيق الإذاعة سعودي راديو بلس أو تطبيق الأولى، أو من خلال ترددات الإذاعة. أينما كنتم فنحن معكم، وأهلا بكم. معكم بكل سرور من الإعداد والتقديم نهى الجديبي، وشريكة النجاح زميلتي مناهل دحمان من الإخراج، فأهلا ومرحبا بكم.
1: تقرير وخبر.
0: أعزائي المستمعين، من تربة الأرض تبدأ رحلة غذائنا، وفي طريقة العناية بها يتحدد ما نتركه للأجيال القادمة. في تقريرنا نقترب من الزراعة العضوية في المملكة، ونتعرف إلى نموها وجهود دعمها، وكيف تجمع بين إنتاج الغذاء والحفاظ على البيئة. التقرير التالي مع الزميلة ريهام قبوري.
2: في الزراعة تبدأ حكاية الغذاء من التربة، وإذا أديرت التربة بعناية أمكن للمزرعة أن تنتج وأن تحافظ في الوقت نفسه على الكائنات الدقيقة والموارد التي يعتمد عليها إنتاجها في المستقبل. هذه هي الفكرة التي تقوم عليها الزراعة العضوية، نظام إنتاج متكامل يستخدم الدورات الزراعية والتسميد العضوي والوقاية الحيوية، ويلتزم بضوابط محددة للمدخلات والفحص والتوثيق. فالامتناع عن رش مبيد وحده لا يمنح المحصول صفة عضوي. في المملكة بني لهذا النشاط إطاراً تنظيمياً، بدأ بتأسيس الجمعية السعودية للزراعة العضوية، ثم إدارة الإنتاج العضوي، ومركزاً مختصاً بأبحاثه في القصيم، وأقر نظام الزراعة العضوية وسياسته الوطنية وخطة عمله التنفيذية. واليوم ترشد وزارة البيئة والمياه والزراعة المزارعين الراغبين في التحول، وتقدم لهم الدعم الفني، وتساند بعض المزارع في تكاليف التفتيش، فيما تتولى جهات التوثيق فحص الالتزام بالمعايير، وبعد استيفاء المتطلبات يحق للمنتج استخدام الشعار السعودي للمنتجات العضوية، ليعرف المستهلك مصدر الادعاء الذي يراه على العبوة. وتكشف بيانات أعلنتها الوزارة في نوفمبر 2025 عن أكثر من 86 ألف طن من الإنتاج العضوي سنوياً، ومساحات تتجاوز 22 ألف هكتار، و527 مزرعة عضوية تقدم أكثر من 70 منتجاً. وفي عام 2026 واصلت الوزارة بحث فرص التمويل مع صندوق التنمية الزراعية عبر منتج قرض الزراعة العضوية لدعم التوسع ومدخلات الإنتاج، مثل محسنات التربة ووسائل المكافحة الحيوية. كما شهدت عنيزة هذا الشهر ملتقى الزراعة العضوية الذي جمع المختصين والمنتجين حول الممارسات المستدامة وتوعية المستهلك. علمياً قد تحسن الممارسات العضوية بنية التربة ونشاط إحيائها، وتقلل بعض مصادر التلوث المرتبطة بالمدخلات المحظورة، لكن الاستدامة في بيئتنا لا تقاس بالشهادة وحدها، فهي تحتاج أيضاً إلى اختيار المحصول المناسب وحساب استهلاكه للمياه وتحسين الري والإنتاجية وسلاسل الإمداد. وتظل تكلفة التحول والتوثيق ومكافحة الآفات وتوفير المنتج بأسعار مناسبة تحديات تستحق البحث والحلول. من هنا يصبح الغذاء العضوي السعودي ثمرة شراكة بين نظام واضح ومزارع مؤهل ومستهلك يعرف ما تعنيه الشهادة. وحين تدار الأرض والمياه بعلم ومسؤولية، تكون الزراعة العضوية إضافة حقيقية إلى تنوع الإنتاج المحلي واستدامته.
1: استدامة.
0: إذن مستمعينا الكرام، موضوع اليوم، موضوع حلقتنا في استدامة، هو موضوع حيوي، وطبعا تهتم به وزارة البيئة والمياه والزراعة. هو الزراعة العضوية في المملكة أرض صحية وغذاء مستدام.
1: لقاء الأسبوع.
0: للحديث أكثر مستمعينا الكرام الكرام عن موضوع الزراعة العضوية وما توليه المملكة من اهتمام بهذا الجانب. يسرنا أن يكون معنا في مطلع هذه الحلقة المهندس عبد الله بن صالح الحوتان، الوكيل المساعد للزراعة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. أهلا ومرحبا بكم المهندس عبد الله، وبداية نشكرك على اهتمامك حقيقة بالبرنامج ووقت البرنامج، يعني ما قصرت معنا، الله يعطيك العافية يا رب.
1: يعطيكم العافية. بداية أنا اللي أشكركم صراحة على الاستضافة، وأشكر حقيقة فريق برنامج استدامة على إعداد هذا التقرير المميز اللي يعطى صورة جيدة عن الزراعة العضوية.
0: الله يسلمك يا رب، وشكرا حقيقة على توثيق وزارة البيئة، حقيقة هي المصدر والمرجع لكل ما نرجع إليه طبعا، ومن هنا وهناك أكيد أنه بنجد المعلومات الجميلة التي تنشر من قبلكم. مهندس عبد الله، يعني بداية الآن نسمع دائما الناس بيقولك أنا والله بدي أكل أكل أورغانيك أورغانيك أورغانيك. طيب عضوي أو أورغانيك، ما هو المفهوم الصحيح للزراعة العضوية وأسسها؟
1: جميل. الزراعة العضوية بشكل مبسط يعني هي زراعة يحظر فيها استخدام الأسمدة والمبيدات الكيميائية الصناعية والكائنات المعدلة وراثيا، وتعتمد على أساليب ومدخلات مسموح بها وفق معايير الزراعة العضوية، فهي تختلف عن الزراعة التقليدية. الزراعة التقليدية تستخدم فيها أسمدة ومبيدات كيميائية والمدخلات الزراعية.
0: نعم.
1: ووفق الأنظمة والتعليمات.
0: نعم، يعني حضرتك الآن وضحت الفرق بين الزراعة العضوية والزراعة التقليدية.
1: صحيح.
0: نعم. طيب إدارة خصوبة التربة، يعني الآن يسمعونا مثلا بعض المزارعين أو بعض الناس المستهلكين أو المنتجين أيضا والمزارعين، خلينا نقول أنه في شخص مزارع بيحب الأرض وشخص يفكر أنه يكون منتج تجاريا، وحتى المزارع يعني لا بد أنه يستفيد يعني في النهاية، لما بيسمع أنه والله لا الزراعة العضوية ممكن تكون مكلفة، لازم في قوانين معينة للأسمدة والمبيدات، طب أنا كيف أعمل إدارة خصوبة للتربة والدورات الزراعية والوقاية الحيوية من الآفات بشكل أنه ما يضرني إنتاجيا؟
1: فعلا من المهم نوضح أن الزراعة العضوية لا تعني فقط عدم استخدام المبيدات الكيميائية، إنما هي نظام متكامل مثل ما قلت لإدارة المزرعة.
0: نعم.
1: يهتم بالمحافظة على خصوبة التربة، على تطبيق الدورات الزراعية، على استخدام المدخلات المسموح بها، على اتباع أساليب الوقاية والمكافحة الحيوية المناسبة للآفات.
0: نعم. مهندس عبد الله، يعني لما كنا صغار، دحين كبر نفسنا شوية، كان في برنامج يعني تحت رعاية الوزارة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكان الجميع بيستمع له وبيتابعه، ما أدري كان يوم الأربعاء أو خميس، فكان بيقدم النصائح للمزارعين ويوضح أهم الأساليب، وإنه لا في آفة مثلاً الخنفساء الحمراء للنخيل، استخدموا الأشياء الفلانية، ففي نصوص مسموح بها، قوانين مسموح أن يستخدموا بعض المبيدات المسموح بها للحفاظ على ما لدينا من ثروة، عشان بس الناس المستمع الآن ما تفكر إنه هذا المزارع بيخالف إذا استخدم بعض المبيدات. صحيح؟
1: صحيح. هناك مبيدات مثل ما ذكرنا في تعريف الزراعة العضوية، هي تستخدم، هي تمنع استخدام الأسمدة والمبيدات الكيميائية الصناعية، ولكن تسمح بالمواد الطبيعية واستخدامها من أسمدة، هي كأنها زراعة آبائنا الأولين، ولكن بتوثيق وشهادات معترفين.
0: نعم. طب كيف نميز بين المنتجات العضوية والطبيعية والمحلية وقليلة المبيدات؟
1: جميل. العضوي يخضع لمعايير الزراعة العضوية من بداية زراعتها، من بداية بذرة حتى تعرض على الرف عند المنتج، فهي تخضع لمعايير زراعة عضوية ولمنظومة تفتيش وتوثيق. أما الطبيعي فهو لا يعني بالضرورة أنه منتج عضوي، وكذلك المحلي هو منتج محلي قد يكون عضوي أو تقليدي.
0: نعم. والتقليدي كيف بيكون؟
1: التقليدي هو الذي يستخدم فيه الزراعة باستخدام المواد المبيدات والأسمدة الكيميائية والمدخلات. نعم. ولكن وفق تعليمات تسمح بالاستفادة
0: من مقنن المدر. يعني بشكل مقنن. لأنه مستحيل يكون استخدام المبيدات بشكل مبالغ فيه، أكيد محددة. صحيح. نسب محددة.
1: صحيح.
0: وفق منظومة محددة من قبل الوزارة.
1: يعني يمكن أقول يعني ليس كل منتج طبيعي أو محلي أو قليل مبيدات منتج عضوي.
0: جميل.
1: المنتج العضوي له معاييره ومتطلباته.
0: طيب هذا السؤال ينقلنا إلى واقع الزراعة العضوية في المملكة.
1: الحمد لله، يعني لله الحمد، القطاع العضوي في المملكة يشهد تطور واضح خلال السنوات الماضية، ويظهر هذا في المساحات والإنتاج وأعداد المزارعين، ويمكن ذكرتوها أنتم في التقرير.
0: نعم.
1: لو نقارن الآن في التقرير ذكرته في عام 2025.
0: نعم.
1: أنا بقارن 2025 بعام 2018.
0: نعم.
1: ارتفعت المساحة العضوية وتحت التحول من 18 ألف هكتار إلى 22 ألف هكتار.
0: يعني رقم كبير جدا.
1: بنمو تقريبا 22%.
0: نعم.
1: وكذلك في نفس العام من 2025 إلى 2018 ارتفع الإنتاج العضوي من 45 ألف طن إلى 86 ألف طن.
0: يعني أكثر من الضعف.
1: كبير. نعم. تقريبا مقارب إلى 90%.
0: نعم.
1: وكذلك في عدد المزارعين ارتفع من 175 إلى 527 مزارع، هذا الضعفين تقريبا. نعم.
0: أعتقد أنه مؤكد أنه دور الوزارة اللي هو في الوعي، يعني زراعة الوعي بين المزارعين ونشر الوعي، وإضافة سن القوانين مهندس عبد الله. يعني لو تكلم عن أهم أبرز النقاط التي استخدمتها الاستراتيجيات التي استخدمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة للحصول على هذا الهدف ونمو طبعا الزراعة العضوية في المملكة ووصولها لهذه الأرقام، أكيد كانت من ضمن رؤيتها ومستهدفاتها كوزارة، ولكن أكيد وضعت استراتيجية واضحة لذلك. يعني زيادة الوعي بين المزارعين، أكيد في أشياء سرية يعني، لكن حابين نعرف بعض منها.
1: أكيد الزيادة هذه ما جت إلا من
0: عمل حثيث.
1: نعم. نعم، وضع إطار تنظيمي يعني قامت عليه الوزارة، فيمكن من بدايات بناء القطاع بنى تدريجا من بداياتها بالاستعانة ببيت خبرة دولي متخصص من عام 2005، ثم تأسست جمعية سعودية للزراعة العضوية في 2007، ثم رأوا أن هناك لابد من إدارة متخصصة في الإنتاج العضوي في 2008 تم تأسيسها، وفي 2011 أنشأ مركز أبحاث للزراعة العضوية، ثم صدر تنظيم خاص بالزراعة العضوية في 2014، وفي عام 2020 تم تعديل مسمى المركز إلى المركز الوطني للزراعة العضوية، وفي 23 تم اعتماد اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية.
0: ما شاء الله تبارك.
1: كل هذا الدعم، برضو هناك دعم في مجال اعتماد السياسات الوطنية للزراعة العضوية، وضعت خطة عمل طويلة المدى لتطوير القطاع ودعم المزارعين وزيادة الإنتاج. أيضا هناك مبادرات على مستوى الدولة خصصت يوم 12 نوفمبر من كل عام يحتفل فيه جميع مناطق المملكة في يوم للغذاء العضوي، وهذا من الاهتمام الدولة بالمنتج العضوي.
0: نعم، يعني حقيقة حتى الشهادة العضوية والشعار الوطني للشهادة العضوية، يعني تحدثنا عن هذا الأمر.
1: هذا من الدورة الذي كان للتنظيم القطاع ووضع قواعد ومعايير ورقابة على الالتزام به.
0: نعم.
1: فتم الآن المنتج العضوي يتم توثيقه ثم إصدار الشهادة العضوية له.
0: نعم.
1: بحيث أنه يكون وجود الآن عندنا وجود قطاع منظم، وجود منتج عضوي موثق، ومزارع فعلا يجد الدعم والرشاد، وكذلك مستهلك لديه الثقة فيما يشتريه برؤيته للشعار العضوي.
0: نعم، يعني كيف يتحقق المستهلك من صحة الملصق أنه فعلا هذا المنتج عضوي؟
1: المستهلك يبحث عن الشعار السعودي، هناك شعار السعودي للمنتجات العضوية يوضع على المنتج.
0: نعم.
1: تم توفير رمز استجابة QR على المنتج العضوي.
0: نعم.
1: بحيث يمكن مسحه بالهاتف والإطلاع على المعلومات الخاصة بالمنتج.
0: نعم.
1: وصاحب المزرعة.
0: نعم يعني
1: هذه رسالة للمستهلك إن هناك يعني المنتج موثق وعبارة عن جميع البيانات موجودة على الشعار حين يتم مسح الكيو آر.
0: نعم، في رأيك مهندس عبد الله، يعني تحول المزارعين، يعني كانت الزراعة مثلا تقليدية، فتحول المزارعين من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية المعتمدة، هذه الرحلة لكي يمروا بها ويعبروها بسلام تأخذ منهم جهد ووقت وتكيف، وأيضا رجوع للوزارة ولأنظمة الوزارة وإلى إرشادات الوزارة، فكيف يعني الخدمات الإرشادية والتدريبية والفنية المقدمة للراغبين في التحول من زراعة تقليدية إلى زراعة عضوية معتمدة؟
1: فعلا التحول يحتاج إلى معرفة ومتابعة، لذلك هناك برامج للمزارعين العضويين والراغبين في التحول.
0: نعم،
1: تشمل ورش عمل ودورات تدريبية تقام في جميع مناطق المملكة، تشمل زيارات ميدانية للمزارعين القياديين، تشمل أيضا خدمات فنية وإرشادية.
0: نعم،
1: الدعم يعني يمتد إلى مراحل مختلفة من رحلة المزارع، من التعرف على الزراعة العضوية وتطبيق الممارسات إلى التوفيق والحصول على الشهادة.
0: يعني رحلة الدعم للمزارعين وبناء الكفاءات الوطنية على علم ووعي وإدراك لهذه التحول من زراعة تقليدية إلى زراعة عضوية.
1: صحيح.
0: نعم، طيب الـ الأثر البيئي والصحي، أو قبل هذا السؤال أستاذ المهندس عبد الله، يعني كيف يعني أول ما فكرت الوزارة في تطوير موضوع الزراعة العضوية، هل تبنته كفكرة عامة إنه لجميع المنتجات، أم هنالك تم اختيار يعني محاصيل معينة إنه هي ذات أولوية تكون عضوية؟
1: هي تشمل جميع المحاصيل الزراعية.
0: نعم،
1: حسب الميزة النسبية لكل منطقة، حسب الظروف المناخية، فتختلف باختلاف المناطق.
0: نعم، طبعا الحصيلة المحاصيل الزراعية العضوية متنوعة، يمكن التمور، الخضروات والفواكه بأنواعها، بناء عليه حتى يعني المنتجات التي نستمدها من نفس النباتات نفسها والفواكه بتكون عضوية، يعني مربى مثلا حيكون عضوي لأنه أصلا مصدر عضوي. صحيح؟
1: صحيح.
0: نعم،
1: هذه الصناعات التحويلية. نعم، من المنتجات العضوية.
0: نعم، الصناعات التحويلية من المنتجات العضوية. طيب أستاذ عبد الله ومهندس عبد الله، في رأيك الأثر البيئي والصحي للزراعة العضوية، هل بيكون أثره أفضل من الزراعة التقليدية؟
1: يمكن من أهم الجوانب في الزراعة العضوية أنها تعتني بالتربة.
0: جميل.
1: ما تستخدم معها أسمدة كيماوية ومويدات كيميائية، وهذا أساس الإنتاج الزراعي. فالممارسات العضوية تساعد على محافظة خصوبة التربة، تحسين جودتها، كذلك تعزيز التنوع الإحيائي داخل المزرعة.
0: نعم،
1: فتجدين في التربة العضوية دائما فيها الكائنات النافعة والكائنات الدقيقة، تلقينها موجودة في التربة.
0: يعني نظام حيوي متكامل، نظام بيئي متكامل يحمي نفسه.
1: صحيح.
0: نعم، طيب العلاقة بين الزراعة العضوية وسلامة الغذاء وجودة البيئة، يعني علاقة هي مستدامة.
1: صحيح. بما أن المنتج العضوي ينتج وفق معايير محددة من بداية زراعته، ويستخدم ممارسات ومدخلات مسموح بها.
0: نعم.
1: ثم يخضع للتفتيش والتوثيق للتأكد من التزام متطلبات الزراعة العضوية، فهذا يعطينا انطباع على سلامة الغذاء المنتج.
0: نعم، طيب مهندس عبد الله، إيش رأيك نأخذ فاصل ونرجع ونكمل يعني نقاشنا وحوارنا في موضوع الزراعة العضوية، ونتكلم أيضا عن الأثر في كفاءة استخدام المياه وعلاقتها بالمحصول والتقنية والإدارة الزراعية والأثر الاقتصادي والتسويقي، ولكن بعد الفاصل.
3: استدامة

على هواك. كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي،

0: تحتاج جرعة من الضحك والتحدي، والأغاني اللي تغير مودك، والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
3: استدامة.
4: أهلا بكم وحياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، متابعينا صوتا وصورة عبر تطبيق سعودي راديو بلس وتطبيق الأولى، وكذلك عبر طبعا حساب الإذاعة في إكس وترددات الإذاعة أينما كنتم، فنحن معكم. حياكم الله من جديد. وطبعا موضوعنا اليوم هو موضوع حيوي يهتم به جميع أفراد الأسرة: الزراعة العضوية في المملكة، أرض صحية وغذاء مستدام. في هذه الحلقة من استدامة يسرنا طبعا أن نرحب مجددا بضيفنا الكريم المهندس عبد الله بن صالح الحوتان، الوكيل المساعد للزراعة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. أهلا ومرحبا بكم مجددا المهندس عبد الله.
5: أهلا وسهلا بكم.
4: حياكم الله مهندس عبد الله. في حوارنا الشيق والممتع والذي يهم الجميع اللي هو الزراعة العضوية، يعني منتج أورجانيك، منتج عضوي، كنا بنتحدث قبل الفاصل يعني عن حماية التربة وإنه الأثر البيئي والصحي بالعلاقة ما بين الزراعة العضوية وسلامة الغذاء وجودة البيئة وجودة التربة والتنوع الأحيائي. طيب عندما نتحدث عن كفاءة استخدام الموارد وأفضل مورد وأعظم مورد اللي هو المياه وعلاقتها طبعا بالمحصول والتقنية والإدارة الزراعية، فكيف يعني نوضح هذا الأثر؟ هل فعلا الزراعة العضوية صديقة لاستخدام المياه؟
5: هي صديقة لاستخدام المياه. فالزراعة العضوية قد تساعد زيادة المادة العضوية في التربة على تعزيز قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة، كذلك الاستفادة بشكل أفضل من مياه الري. ولكن بصفة عامة احنا نقول كفاءة استخدام المياه لا تعتمد فقط على كون زراعة عضوية او تقليدية، انما تتأثر بنظام الري المستخدم، طريقة إدارة المزرعة والتربة.
4: جميل. نعم، هل في يعني استكمال لهذه النقطة؟
5: يمكن عندما نتحدث عن كفاءة استخدام المياه، المهم اختيار تقنية الري المناسبة، اختيار المحصول المناسب، كذلك الإدارة الزراعية الجيدة.
4: جميل جدا. طيب الأثر الاقتصادي والتسويقي، يعني البعض مثلا بيقول إنه كلمة أورجانيك يعني يا الله على طول إنه المنتجات غالية جدا، يعني في فرق في سعرها لأنه القيمة المضافة للمنتج العضوي يعني ممتدة وأكبر. فما هي فرص المشروعات الصغيرة والعلامات الوطنية والصناعات التحويلية، وأيضا إنه كفاءة استخدام المنتج العضوي بالشكل الأمثل مفيد ومستفيد؟ يعني يا بخت من باع ويا بخت من اشترى، سواء كنت أنا منتج ومزارع أو كنت أنا مستهلك وطبعا أبحث عن هذه المنتجات.
5: أحسنت. فعلا القيمة الاقتصادية للقطاع العضوي يمكن لا تتوقف عند إنتاج المحصول في المزرعة.
4: نعم،
5: لأن العضوي دائما ينظر له زي ما قلتوا إلى يعني منتج غذائي نظيف صحي موثوق آمن. فهذه جميع العبارات ينظر لها المنتج العضوي. فلذلك يعني هناك أنشطة مرتبطة في المنتج العضوي اللي هو تجهيز المنتج، تعبئته، تغليفه، تسويقه. ننظر إلى المعاملة للمنتج العضوي دائما معاملة غير معاملات المنتج الأخرى. فهذا يفتح آفاق أو قيمة اقتصادية كما ذكرتي. إلى جانب خدمات التوثيق والإرشاد والخدمات الفنية.
4: نعم.
5: ويمكن هذا يفتح فرص فعلا أمام رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والعلامات التجارية، سواء في الإنتاج الزراعي أو التصنيع الغذائي أو التسويق.
4: نعم، يعني هو بيفتح صراحة فرص لمشاريع صغيرة ومتوسطة وعلامات وطنية وتطوير سلاسل الإمداد والتوزيع وزيادة فرص توفر المنتجات طبعا وتوفيرها للمستهلك، تفتح المجال سواء كانت على المدى يعني بشكل جدا مشروع صغير جدا متناهي الصغر أو أنه يكبر المشروع وبيصبح طبعا أكبر.
5: صحيح، نقول القطاع العضوي يخلق قيمة مضافة وفرص استثمارية تتجاوز عن المزرعة نفسها.
4: نعم، والمستهلك مستعد أنه يدفع يعني حقيقة إذا كان آمن، ولكن هي تختلف أسعار المنتجات العضوية، في يعني مرات يكون أسعارها مبالغ فيها قليلا أو أنه لا يحق أن نطلق الأحكام، ولكن وأحيانا نجدها بأسعار يعني في متناول الجميع إن شاء الله.
5: صحيح، احنا ويمكن الوزارة سعت الى دعم المنتج العضوي في توفير المدخلات، المدخلات دائما تكون اسعارها المدخلات العضوية اعلى من اسعار المدخلات
4: التقليدية.
5: وكذلك زيادة عدد المدخلات سعت لها الوزارة في دعمها للوصول الى المزارع.
4: نعم، يعني التوازن بين تكلفة الإنتاج والسعر والقدرة الشرائية وثقة المستهلك وأمانه، كيف هذه نوزنها؟
5: هذه ساعد فيها بالنسبة لتطوير يعني تطوير منافذ البيع، التوسع في المنصات والمتاجر الإلكترونية، وهناك برامج داعمة كانت هذه تحدي لدى المزارع العضوي، أنشأت برامج داعمة لهذه التحديات من قبل الوزارة إلى جانب خدمات النقل والتخزين والتبريد والتسويق، هذه جميعها تساعد في خفض تكلفة المنتج وتوفيره للمستهلك. وهذه حسنت من هذه الخدمات، أصبح المنتج العضوي أكثر يمكن توفر وأسهل وصول للمستهلك في مختلف المناطق.
4: نعم، طب في رأيك مهندس عبد الله يعني إيش هي التحديات والفرص المستقبلية؟ هنالك تحديات وهنالك فرص، عندما نذكر يعني الضعف لابد نذكر القوة، فما هي التحديات وما هي الفرص المستقبلية لطبعا هذا القطاع؟
5: تحديات أنا أعتبرها أي قطاع ينمو ويتطور لابد أن يقابل تحديات ويواجه عدد من التحديات. التحدي في قطاع الزراعة العضوي يمكن كان نبرزها في مجال الإنتاجية، كانت برضه في مجال عدد المدخلات الزراعية التي تساعد المزارع، عدد العمالة التي لابد أن تكون عندها بعض الممارسات
4: يعني المهارات الغير علمية غير متعلمة في هذا المجال، يعني أزمة الوعي.
5: صحيح.
4: طيب ناخد فاصل ونرجع نتواصل معك.
0: على هواك.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
3: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
6: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
7: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
6: اسمع تمرن كل يوم.
3: طيب وش الصح؟
8: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين ونستعرض أحدث المستجدات الطبية، معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
0: استدامة.
4: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، وطبعا الزراعة العضوية في المملكة أرض صحية وغذاء مستدام، ونجدد الترحيب بالمهندس عبد الله بن صالح الحوتان الوكيل المساعد طبعا للوكيل المساعد للزراعة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. أهلا ومرحبا بكم مجددا مهندس عبد الله.
5: أهلا وسهلا
4: مهندس عبد الله. يعني أنا كنت بقول إنه أنا نشأت في بيئة زراعية وبحرية بنت الساحل وبنت البحر، فالأرض كانت بالنسبة لجدي الله يرحمه هي الأساس، هي حياته والزراعة كذلك. وكنا صغار بنلتمس فيهم لما بتصير في آفة إنه هنا في مشكلة عند المزارع، كيف هم بيكافحوا الآفات يعني أجدادنا، أو إنه الآفات اختلفت مع الوقت أصبحت الآن أقل حدة الحمد لله، في سبل الوقاية أكبر، فكيف إحنا بنقلل الآفات في الزراعة العضوية ونحافظ على هذا المعيار؟
5: آباءنا وأجدادنا كانوا فعلا يستخدمون الأشياء الطبيعية، فكانوا يستخدمون النباتات، مستخلصات النباتات الطبيعية في أعمال المكافحة النباتية، يستخدمون الأسمدة الطبيعية،
4: الدخان والنار، صح؟
5: فكانت جميع استخداماتهم من الطبيعة وفي الطبيعة. نعم.
4: يعني كانت أمورهم طيبة وبيزرعوا عضوي وإحنا اللي
5: ولكن كانت إذا قارنتيها بكميات الإنتاج كانت قليلة
4: بسيط.
5: جدا. نعم. الحمد لله هنا نمت في الفترة الحالية.
4: نعم.
5: نمى الإنتاج، المنتجات الزراعية نمو كبير صراحة، كل هذا بفضل يعني استخدام يعني الأسمدة والمبيدات والعلاجات سواء على مستوى زي ما قلتي نباتي أو حيواني.
4: نعم. في ذات السياق كلاهما يسيران في ذات السياق يعني. طيب مهندس عبد الله، يعني سؤالنا الختام اليوم في مع حضرتك في هذا الجزء الأول من الحلقة، إسهام الزراعة العضوية من قبل الوزارة في الاستدامة والأمن الغذائي ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.
5: لعل يمكن المرحلة المقبلة إحنا نركز على رفع كفاءة الإنتاج.
4: نعم.
5: هناك تم عمل برامج تستهدف رفع كفاءة الإنتاج بجميع شقي سواء إنتاج نباتي أو حيواني، نرغب في تعزيز الاستدامة التنافسية، تطوير البحث والإرشاد والمدخلات المحلية، دعم المزارعين، تنمية السوق، رفع وعي المستهلك.
4: يعني
5: طبعا الزراعة العضوية تتقاطع مع عدد من المستهدفات في رؤية 2030 من حيث تعزيز الاستدامة البيئية، رفع كفاءة القطاع الزراعي، دعم التنمية الاقتصادية، تنويع مصادر الدخل، جودة الحياة، فهذه كلها في مجال الزراعة العضوية.
4: وكل التوفيق لكم وللوزارة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، ولكم لوجودكم معنا اليوم في هذه الحلقة الهامة جدا والتي تلامس طبعا شغف الكثيرين ممن يبحثون عن طبعا أسلوب حياة صحي، ونقول لهم إن المملكة بحجمها المتسع وبجمالها وبموثوقيتها هي التي تعزز فرص الزراعة العضوية في الاستدامة والأمن الغذائي. شكرا لكم المهندس عبد الله بن صالح الحوتان الوكيل المساعد للزراعة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وكل التوفيق لكم. شكرا لوقتكم.
5: شكرا لكم.
4: أهلا وسهلا، في أمان الله.
5: مع السلامة.
4: مع السلامة.

0: طبعا مستمعينا الكرام، نحن مستمرون في ذات السياق، الزراعة العضوية في المملكة، أرض صحية وغذاء مستدام. طبعا لابد من استكمال الحوار مع المعني بذلك، الرجل الأول في الزراعة العضوية وهو المزارع. معنا الآن الأستاذ عبد الله ابن عبد العزيز الهجرس، وهو مزارع من منطقة القصيم، فائز بجائزة السكري العضوي، مزارع مهتم بالزراعة العضوية في القصيم، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، له اهتمام بالغ بهذا المجال. أهلا ومرحبا بكم أبو عبد العزيز، يا حياك الله أستاذ عبد الله.
1: أهلا وسهلا بكم وحياكم الله وبياكم. طبعا عبد الله عبد العزيز الهجرس، من مزارع عضوي من 2006، احد المزارعين العشرة اللي تم اختيارهم من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، اللي هي وزارة الزراعة سابقا وحاليا وزارة البيئة والمياه والزراعة، في مشروع تطوير الزراعة العضوية. بدأنا في 10 مزارعين من 2006 الحمد لله، وحصلنا على التوثيق في 2009.
0: ما شاء الله تبارك الله، نبارك لكم هذه الرحلة المباركة.
1: بعدها تجددت اللي هي اشتراكات المزارعين 10 آخرين، ثم الآن وصلنا بحدود، يمكن يعني الأخ عبد الله قال لكم عدد المزارع العضوية الآن بالمملكة، يمكن أستوف الموضوع. أنا كنت أستمع
0: نعم
1: على الراديو، ف الحمد لله الآن يعني إحنا الآن من الزراعة العضوية بدأنا الآن في تصنيع المواد منتجاتنا العضوية إلى صناعات تحويلية لها.
0: نعم،
1: هذا المهم.
0: الآن 527 مزرعة ما شاء الله تبارك الله.
1: كم؟
0: 527 مزرعة.
1: نعم.
0: عضوية.
1: 527. إن أصلاً بدأنا في وقت صراحة يعني ما مشكلتنا كانت في البداية اللي قلة في المدخلات. طبعاً الوزارة لم تألو جهداً، عطتنا دورات تدريبية في ألمانيا، عطتنا دورات تدريبية في إيطاليا، في الهند، في مصر، في تونس، وأيضاً ورش عمل داخل المملكة في جامعة الملك سعود، في جامعة القصيم أخذنا ورش عدة، أيضا ورش مع خبراء يتم استخدامهم عن طريق اللي هو مؤسسة جايزد الألمانية، هي التي كانت تشرف في البداية على مشروع تطوير الزراعة العضوية بالمملكة العربية السعودية.
0: طيب إذا حبيت نناديك أبو عبد العزيز.
1: أبو علي. لا أنا أبو علي. بالأصح
0: أبو علي. الله يحفظ لك علي إن شاء الله والجميع.
1: آمين آمين.
0: طيب أبو علي، تحكي لنا رحلة حصولك على الجائزة والتكريم في مجال الزراعة العضوية في تمور السكر، يعني حصلت على جائزة ما شاء الله تبارك الله.
1: قبل أن أحكي، أنا ودي أحط مسيرة في
0: الزراعة العضوية،
1: في مهرجان التمور قبل الزراعة العضوية.
0: تمام.
1: إذن أنا شاركت في مهرجان التمور في عام 1422 هجري.
0: 1422 هجري.
1: 1422 هجري، كنا في الجردة، يعني كانت يعني التمور تباع في الجردة، ولكن بعدما بفضل الله ثم بفضل سمو أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، تم اعتماد مدينة الغذاء في بريدة، والحمد لله يعني نقل السوق من الجردة إلى مدينة الغذاء في بريدة. وأحب أوضح أيضا الحمد لله أنه بدل ما أنه كان وش اسمه مهرجان التمور، تحول إلى كرنفال بريدة الدولي للتمور، وحصل على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
0: أيوة ما شاء الله تبارك.
1: كلها بفضل الله ثم بفضل جهود القائمين وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الدكتور فيصل بن مشعل بن عبد العزيز.
0: طبعا نوجه الشكر لسموه حقيقة على العناية الكريمة والاهتمام البالغ اللي نقل طبعا المهرجان إلى كرنفال وتوسع حتى طبعا أكبر من موسوعة جينيس، وأصبح أصلا التنظيم واضح، وأصبح يعني المشاركات فيه محلية ودولية.
1: نعم صحيح. لا الآن أصبح مزار يعني مزار للتمور الآن يعني من جميع مناطق المملكة ومن خارج المملكة صراحة.
0: نعم، ومن خلال هذا المهرجان والكرنفال بيكون هنالك اتفاقيات يا أبو علي إنه أكيد. تصدير، وفي ناس بيكون في تعاقدات تجارية للداخل والخارج من لداخل المملكة وتوريد للخارج، لأنه زي ما تفضلت في كل الأنواع ويعني متاح للجميع. طيب بالنسبة طب خلاص تحكي لنا عن الجائزة.
1: الجائزة طبعا صراحة يعني الحمد لله فخورين اليوم بفوز مزرعتنا الإقدسية للمنتجات العضوية بالمركز الأول في جائزة جميل

0: هذا الفوز يعني لنا الكثير ويتوج جهد فريق كامل يعمل بكل شغف وعناية لتقديم تمور عضوية نفتخر بجودتنا. من 2009 احنا نشتغل في المجال الى الان 2026، يعني 20 سنة الحمد لله.
1: نعم.
0: ليست بس
1: هي خبرات طبعا متوارثة،
0: يعني خبرات متراكمة الحمد لله. وفي البداية انا كنت ممثل المزارعين العضويين النموذجيين العشرة صراحة، احنا كنا في البداية 10 مزارعين، وانا اطلقت على عليهم يعني مقولة يمكن بعض الناس يعني تكلمت، انا قلت هذول العشرة المبشرين بالزراعة العضوية صراحة، اللي هم العشرة الاوائل.
1: العشرة الاوائل، نعم. القدوات
0: يعني، وانا واحد منهم. وبالاضافة حتى في مزرعة الريانة للدكتور فهد بلغنيم اللي هو كان وزير الزراعة سابقا.
1: جميل
0: من ضمن المزارع اللي تم اختيارها.
1: جميل.
0: لكن الحمد لله الآن يعني زي ما سمعتوا حوالي 527 مزرعة عضوية، وهذا شيء الحمد لله نتمنى أنه يتكرر أكثر وأكثر إن شاء الله، ويكون هذا بمصلحة الجميع إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. طيب مشاركاتكم ما شاء الله أبو علي.
0: الجائزة أنا هتكلم لك أختي عن الجائزة.
1: اتفضل.
0: بدأت رحلتنا بالتقديم على الجائزة ضمن أكثر من 50 مزرعة، يعني اللي كانوا تقدموا للجائزة هالسنة 50 مزرعة، ثم تأهلنا ضمن 10 مزارع، يعني الـ50 المزرعة دي
1: تم إقصاء 40 وترشحوا 10.
0: نعم. 10 مزارع للفحوصات المخبرية والتقييم الميداني، وشملت مراحل التقييم فحوصات مخبرية وزيارات ميدانية وتقييم حسيا للتموم من لجنة التحكيم.
1: جميل.
0: ووصولا إلى تتويجنا بالمركز الأول بناء على هذه النتائج، هذه التقييمات، وما يمنح هذا الفوز قيمة خاصة لدينا أنه جاء بعد رحلة تقييم متكاملة، وهذا يزيد اعتزازنا بمنتجنا ويحملنا مسؤولية أكبر للحفاظ على مستواه ومواصلة تطويره في الأعوام القادمة.
1: جميل. طبعا لكم
0: نتقدم بالشكر والتقدير إلى مجتمع جميل وعبد اللطيف جميل بالسيارات على هذه المبادرة التي نامل أن تسلط الضوء على جهود المزارعين.
1: هي مبادرة مجتمعية حقيقة في مكانها للمزارعين والمجتمع. نعم.
0: في الجودة والتميز في إنتاج التمور السعودية.
1: جميل.
0: كما نشكر يعني صراحة لجنة التحكيم والقائمين على الجائزة على جهودهم خلال جمع جميع مراحلها، ونهدي هذا الإنجاز لكل من عمل معنا في مزارع الهجرسية. فوزنا اليوم حافز لنا لنقدم الأفضل إن شاء الله، وطموحاتنا أن تصل تمورنا العضوية إلى أسواق أوسع وتعكس ما نفخر به من جودة التمور السعودية.
1: طيب،
0: هذا بالنسبة
1: للتمور
0: للجائزة.
1: نعم. طيب نبغى نأخذ المحاصيل أبو علي، يعني في محاصيل العضوية اللي حضرتك بتنتجها.
0: والله إحنا الحمد لله يعني من بدينا في الزراعة العضوية حصلنا في 2009 على توثيق الإنتاج النباتي والحيواني العضوي.
1: يا سلام، هذا لكم باع فيه. احكي لنا حكايه الانتاج الحيواني العضوي. تفضل.
0: ما احكي لك ان شاء الله، بس الصوت ترى يقطع شوي عندي.
1: سمعنا ابو علي الان.
0: صراحه احنا في 2009 و2010 وثقنا اللي هو الاغنام والماعز، وبالإضافة في 2010 وثقنا الحاشية العضوية اللي كان حدث كبير صراحة على مستوى العالم العربي، يعني أول حاشي يوثق في العالم العربي وثقناه الحمد لله مزرعتنا، وتم عرضه في المنامة بالبحرين في معرض الثروة الحيوانية باسم المملكة العربية السعودية. هذا نفتخر فيه جدا صراحة والحمد لله يعني. وانت عارفة أن المزرعة كانت مؤهلة لأن فيها أعلاف.
1: نعم. إذا كانت الأرض طيبة والمنتج الزراعي طيب.
0: أيوة، بعد ما تحسنت الأرض
1: نعم.
0: أختي
1: نعم.
0: يعني بعد 3 سنوات من الجهد والعمل الدؤوب مع الإخوان في الوزارة، ما قصروا، إدارة الإنتاج العضوي صراحة سهلوا أمور كثيرة لنا الحمد لله. يعني إحنا أخذنا الشهادة في 2009 و2010 على النظام الأوروبي.
1: جميل.
0: قبل ما يجي النظام السعودي.
1: نعم.
0: فالحمد لله الآن يعني استمرينا في المجال هذا صراحة، وإلى الآن الحمد لله مستمرين فيه. بس أنت عارفة يعني دائما الأمور ما تجي على الكيف بالنسبة للزراعة العضوية، لأنه
1: طبعا.
0: أنت تمشي على سيستم معين، يعني ما تقدر تروح من هنا ولا من هنا.
1: أيوة.
0: لا يمكن تستخدم أي مبيد أو سماد محظور مهما كان، يعني
1: في تحديات
0: كبيرة. الحمد لله يعني الآن أصبحت المدخلات عندنا كبيرة جدا. أول ما بدينا كان في 6 أو 7 مدخلات 2009، الآن الحمد لله يعني وصلت يمكن اللي قبل المهندس عبد الله عطاكم المدخلات كميتها، مدخلات من أسمدة ومبيدات ومحسنات تربة كلها موجودة الحمد لله. يعني
1: الحمد لله،
0: فهذا شيء طيب صراحة، ويساعد إن شاء الله أنه حيكون فيه نمو أكثر، وإن شاء الله ويكون فيه أيضا حافز. يعني الآن بدأت الشركات تتسابق على أن تجيب مدخلات للمملكة صراحة، من أسبانيا ومن فرنسا ومن تركيا ومن كل هذه منتجات لازم لازم لازم تحمل الشعار العضوي، يثبت أنها عليها شعار عضوي يسمح لها بدخولها من قبل إدارة الإنتاج العضوي في الوزارة.
1: نعم. طيب أبو علي، عشان سؤالنا الختامي مع حضرتك اليوم في الحلقة، المنتجات العضوية، وحضرتك ما شاء الله تبارك الله عندك منتجات عضوية وصناعات تحويلية من منتجاتك العضوية، الآن المزارع السعودي كيف ممكن يسوق لمنتجاته؟ أنا عندي مزرعة وماني مصنع لكني مزرعة، أبغى يعني أسوق لمنتجاتي العضوية، كيف أنا بسهولة أوصل للأسواق؟
0: معلش، هذه سهولة توصل للأسواق أهم شيء أختي العزيزة الآن، واللي هو أكثر مشكلة تصادف المزارع في المملكة.
1: نعم.
0: المستهلك الآن مشكلته الآن يعني عنده يعني ضعف في معرفة بعض المنتجات، يأخذ الاسم فقط. والوزارة ما قصرت، وضعت شعار المفروض إنه المفروض إن كل مستهلك يبحث عن الشعار قبل ما يبحث عن العضوي. أي إنسان يقول له عضوي يقول له وريني الشعار.
1: أوكي.
0: يعني ما يحق لك تقول عضوي إلا بوجود شعار. الشعار هذا برضو تحته رمز كود نمبر، بحيث إنك تعرف منين جايك المنتج ذا، من مزرعة الهجرسية، من مزرعة فلان، من مزرعة. كل إنسان له كود نمبر على الشعار، تحت الشعار في رقم خاص بالمزرعة. علشان يتم تتبع المنتجات اللي تطلع من المزرعة دي وين تروح. هذا شيء مهم. الشيء الثاني أختي العزيزة، الإنسان اللي يبغى منتجه، أنت الآن لابد أنك أصلا بداية اللي هو الباكنج، هذا مهم جدا بالنسبة في الزراعة، يعني العلب يعني حق اللي تعرض فيها منتجك. إذا أنت طبعا جبت علب راقية واشتغلت عليها وكلفتك شوي، حترجع لك المبلغ ترى. يعني على سبيل المثال، يعني علشان مو بالحصر، أنا عندي منتج مثلا سعره شريط مثلا تمر سعره ريالين، زين، في 5 حبات أو ثلاث أو أقل من كذا يمكن، أو ريال ونص. لما تحط له جراب مثلا أو علبة مثلا 30 هللة، ترفع المنتج إلى 5 ريال. طبعا أهم شيء إنه يكون المنتج اللي يكون داخل العلبة يكون جيد أو ممتاز. ما أنت بتحط والله علبة جيدة ويكون داخلها شيء غير جيد، فهذه طبعا
1: لازم
0: تؤثر على
1: يعني
0: سمعتك
1: أكيد.
0: وبعدين في شغلة ثانية أختي العزيزة، يجب على الناس يعني إذا حصل إنه هناك معرض يشاركون فيه ويفتحون منتجاتهم للتذوق مش للبيع. أنا هذا من بديت وأنا أفتح منتجاتي، ولا زلت الآن الحمد لله.
1: أيمن
0: شطيقيمو أفتح أنا للتذوق.
1: لازم
0: هذا مهم.
1: يعني عشان يكون على بينة المستهلك.
0: بالضبط. إذا تغطيها وتغطيها ولا حد يلقى وش يدري عن منتجك، ما حد يعرف عنه شيء. يعني ترى الواحد 20 سنة وأنا أشتغل على الجهد هذا كله صراحة.
1: موفقين إن شاء الله.
0: والحمد لله. فلذلك إحنا صنعنا يا أختي العزيزة، صنعنا الآن قرصان عضوي، وتم الحمد لله حتى يعني العجن والخبز آليا للقرصان، وتم هذا توثيقه في عملنا عليه اتفاقية وقعها نائب الوزير في

0: عليه يا الشخص.
1: بإذن الله تعالى. وكما تفضلت أنه البركود هو الشهادة اللي تبين أنه هذا المنتج عضو.
0: بالضبط هذا. نعم. هو المشكلة هو الهاجس الأساسي. أنا نعم. أشد على أيدي المستهلكين أنه يعني أنت عارف إحنا
1: نعم. عندنا عشان إحنا أزف وقتنا أبو علي صافية. طيب بس كلمتين أبو علي وحنختم. الله يعطيك العافية يا رب.
0: تفضلي.
1: بس إذا في عندك كلمة حابب نختم بها خلاص يعني في أقل من دقيقة.
0: والله أختم أنا وأشد على أيدي المستهلك. نعم. أيدي المستهلكين أنه يبحث عن الشعار العضوي على أي منتج، لا يأخذ كلمة عضوي فقط.
1: نعم هذه يعني. هي كلمة أبو علي نختم فيها مزارعنا الفاضل الأستاذ عبد الله بن عبد العزيز الهجرس، أنه لابد تنتبه وتتنبه للشهادة العضوية البركود الكود نمبر اللي بيوصلك فعلا لحقيقة أنه هذا المنتج عضوي.
0: نعم. إحنا عندنا مثل أختم فيه.
1: تفضل.
0: من شتيبان الأوائل.
1: نعم.
0: يقول الكلام لا يوفي عن ذمة.
1: الكلام لا يوفي عن ذمة. نعم. إذا هذا هو الختام. الكلام.
0: هو الختام. شكرا لكم وإن شاء الله نراكم على خير.
1: بإذن الله تعالى.
0: مع السلامة.
1: شكرا شكرا لكم. طبعا المزارع أبو علي الأستاذ عبد الله بن عبد العزيز الهجرس أعطانا كلمات ونصائح لنا كمستهلكين وكمزارعين، وبهذا نختم حلقتنا اليوم في برنامج استدامة. وتذكروا دائما إنه الأرض هي الأساس، ما تحسنت جودتها تحسنت حياتنا جميعها بأكملها، ومع استدامة تحلو الحياة. شكرا لكم. كنت معكم نهى الجديبي وزميلتي شركة النجاح مناهل دحمان. في أمان الله. مع السلامة.
2: استدامة على جدة اف ام.
3: مستعد للحماس؟
4: أي كرة قدم؟
3: متشوق للمتعة والإثارة؟
4: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
5: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
6: الدوري الأهم بالمنطقة.
7: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
6: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
8: حاول عدى. الله الله.
6: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
9: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. تجوال الان على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام متابعينا في برنامج تجوال، في رحلة وجولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه، في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. كما نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس صوتا وصورة من خلال حساب الإذاعة المباشر، وعبر تطبيق سعودي راديو بلس، ومن خلال تطبيق الأولى، وكذلك من خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم فنحن معكم. يسعد بصحبتكم فريق العمل لهذا اليوم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر، من التقديم معكم بكل سرور نهام بارك الجديبي، ومن الإخراج زميلي أحمد سعود الشيخي. أعزائي المستمعين، أعزائي المتابعين، كالمعتاد نبدأ معكم باستعراض سريع لأهم وأبرز عناوين الأحداث، فلنبدأ بسم الله. الأمير عبد العزيز بن سعود يدشن المنصة الموحدة ومركز عمليات الهيئة العليا للأمن الصناعي. أمير منطقة الجوف يستقبل اللاعب سيف القايد بمناسبة تحقيقه ذهبية البطولة الآسيوية للكاراتيه. نائب أمير جازان يدشن البرنامج الدعوي البناء العقدي. وزير البلديات والإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي الثالث لإدارة المرافق 2026. سمو أمين الرياض يكرم فريق مركز الاتصال 940 بعد الحصول على جائزتين ذهبيتين على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. دارة الملك تدشين مبادرة الملك عبد العزيز بعيون معاصرة عبر أجهزة مسموع في مختلف مناطق المملكة. هيئة الحكومة الرقمية تطلق بالتعاون مع هيئة الترفيه كود المنصات بهوية اليوم الوطني السعودي لتمكين الجهات الحكومية من توحيد حضورها الرقمي. تجهيزات متكاملة لتلطيف الأجواء في المسجد النبوي وساحاته. منطقة جازان تتوشح بالأخضر احتفاء باليوم الوطني السعودي. أمانة القصيم تكمل استعداداتها احتفاء باليوم الوطني السعودي.
0: تجوال على جدة اف ام.
1: متابعينا الكرام، يحل اليوم الدولي للسلام في 21 من سبتمبر من كل عام ليؤكد على أهمية الحوار والتفاهم والتعايش ونبذ التعصب والكراهية وتعزيز جسور التواصل بين المجتمعات. وبهذه المناسبة نتحدث عن جهود مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري في ترسيخ ثقافة الحوار والتسامح والسلام وتعزيز التلاحم المجتمعي ودور الشباب في دعم هذه القيم. للحديث أكثر عن هذه الجهود يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف نائب أمين عام مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري سعادة الأستاذ إبراهيم ابن زايد العاصمي. أهلا ومرحبا بكم أستاذ إبراهيم.
2: أهلا وسهلا أستاذ أنوها،
1: حياكم الله. أستاذ إبراهيم، بداية يعني نحتفي بهذا اليوم، اليوم الدولي للسلام، في 21 من سبتمبر من كل عام، فما هي أبرز يعني جهود مركز الملك عبد العزيز الحضاري في تعزيز ثقافة الحوار والتواصل الحضاري احتفاء بهذا اليوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن في البداية اغتنم هذه الفرصة بمناسبة قرب الاحتفال باليوم الوطني السعودي لهذا العام، وتقدم صراحة للجميع لمقام قيادتنا الرشيدة الملهمة وللشعب السعودي الوفي بمناسبة اليوم الوطني وتأسيس هذه الدولة المباركة، والتي يعني فعلا دعمت اللحمة الوطنية وكذلك النسيج المجتمعي القوي ولله الحمد بين المجتمع والقيادة، وكذلك الدور الذي تقوم به المملكة منذ تأسيسها في ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة وفي العالم.
1: نعم.
2: بالنسبة للمركز
1: بس نحتفي مع حضرتك ونشارك صوتك بكل فخر وسعادة، اللحمة الوطنية الجميلة واللحمة ما بين القيادة الرشيدة الملهمة وما بين الشعب السعودي المحب لقيادته والمحب لكل إنجازات وطنه، ويشعر بالفخر والسعادة والامتنان على أرض هذه الوطن الطيبة المباركة. يعني نشاركك نفس المشاعر. وتفضل الآن نتحدث عن جهود مركز الملك عبد العزيز الحضاري في تعزيز ثقافة الحوار والتواصل الحضاري، والذي دائما يذكرنا بإرث الأجداد والمؤسسين وامتداد هذه الدولة العريقة. تفضل.
2: صحيح. بالنسبة للمركز أنشئ في عام 2003 باسم مركز ملك عبد العزيز للحوار الوطني، وكان يهدف إلى ترسيخ ثقافة الحوار وتعزيز التفاهم والوحدة الوطنية، وهذه منذ البدايات يعني من عام 2003 والمملكة

0: المملكة تسعى لموضوع السلام وأيضا التفاهم والوسطية والاعتدال في الداخل وأيضا في الخارج، عندما تم توسيع نطاق أعمال مركز الملك عبد العزيز ليشمل التواصل الحضاري على المستويين الوطني والدولي، وكان هناك في التركيز على الجوانب الدولية في مواضيع السلام والتعايش والتسامح وأيضا قبول التنوع وبناء جسور التواصل بين مختلف ثقافات يعني بالنسبة للخارج وأيضا مختلف المكونات داخل المملكة. وهي يعني قام المركز يعني ومنذ تأسيسه على عدد من المبادرات والمشاريع، لأنه عمل مؤسسي فكان يعني يركز على موضوع دراسة المجتمع وأيضا المؤشرات الكمية المعتمدة مثل مؤشر التسامح الوطني، مؤشر التعايش. هذه مؤشرات يدعم المركز الجهات الأخرى داخليا وخارجيا حتى في المحافل الدولية. نبين للمجتمع الدولي مستوى التسامح الموجود عندنا من واقع كمي ودراسات ميدانية، وأيضا من مستويات التعايش داخليا مستوى التلاحم الوطني. هذه دراسات يعني معمول فيها المركز منذ تأسيسه وصار فيها البعد الدولي الآن. أيضا يعمل المركز على عدد من الاستطلاعات
1: قبل الاستطلاعات أستاذ إبراهيم، يعني أهم المبادرات التي قدمها المركز لنشر قيم التسامح والتعايش والسلام.
0: يعني الحقيقة المركز عدد كبير من المبادرات، يعني
1: من عمل على مثلا يعني
0: ملتقى التسامح السنوي. المركز يعد ملتقى سنوي للتسامح يتزامن مع اليوم الدولي للتسامح، أيضا يعد كثير من البرامج التدريبية والحوارية مثل برنامج تبيان للحوار الفكري. هو يركز على موضوع الاعتدال والوسطية، وأيضا يسهم في تفهم المجتمعات لبعضها البعض مما يقلل موضوع التطرف، وأيضا موضوع الاستيريوتايب أو التنميط، أنه يكون لدى المجتمعات قدر من التنميط. كل ما زاد التواصل قلت هذه الظواهر. أيضا في مبادرة يعمل المركز مع الجامعات، مثلا جامعة طيبة عندنا مبادرة يشترك فيها 30 جامعة من جميع مناطق المملكة تسمى سفراء الوسطية.
1: جميل.
0: دورها أنها تركز على الاعتدال والوسطية وعلى السلام والقيم الإنسانية المشتركة، لأنه مهم أنه يكون فيه إيمان بهذه القيم الإنسانية المشتركة والبعد عن الطائفية وعن بعض المصالح الضيقة أو الفهم الخائط للمجتمعات وتوجهاتها. كل ما ركزنا على الجوانب قيم الإنسانية المشتركة وأيضا قيم الاعتدال والتسامح صار فيها
1: تعزيز يعني التلاحم المجتمعي وبناء الجسور التواصل بين أفراد المجتمع، وإنه نحن يعني بناء واحد ومتلاحمين ونحن هدف واحد لهذا الوطن ولحياتنا ومجتمعنا. فهذه المبادرات والبرامج تسهم في تعزيز يعني هذه المشاعر وهذه الأفكار.
0: أيضا على المستوى الدولي احنا نعمل مع اليونسكو في برامج كثيرة مثل برنامج الحوار من أجل السلام، يعني نتعاون بين أكاديمية متخصصة عندنا مرتبطة بالمركز لأكاديمية التواصل الحضاري وبرامج اليونسكو في إنشاء عدد من البرامج المعتمدة في عدد من الدول العربية لهدف نشر قيم السلام والتفاهم والتعايش ونفذت في عدد من الدول العربية، والمملكة كان لها دور كبير. أيضا سفراء حوار الإنسانية في مبادرة مرتبطة بتقريبا 1000 من الطلاب والطالبات في كل مبادرة نقوم فيها، ويكون فيها تركيز على مهارات التواصل العالمية وكيفية دراسة الثقافات الأخرى، ويبتعث في نهايتها 100% من المميزين لخارج المملكة بالشراكة مع جامعة دمرة في بريطانيا. الهدف هو اكساب المشاركين الحوار الحضاري، مهارات الحوار الحضاري وأيضا القيم الإنسانية المشتركة كيفية غرسها.
1: طب دور الشباب أستاذ إبراهيم، يعني ما دور الشباب في دعم ثقافة الحوار والسلام؟ يعني في برامج لابتعاثهم وفي برامج زي ما تفضلت لي ينخرط

0: في هذه المبادرات والبرامج، ودور الشباب في دعم الثقافة، ثقافة الحوار والسلام وتقبلهم لهذه الثقافة، ويعني قدرتهم على فهم الحوار وثقافة الحوار باحترام والسلام، وكيف يعمل المركز على إشراكهم في مبادراته؟
1: الحقيقة المركز يعمل جنبا إلى جمع وزارة التعليم في موضوع الابتعاث والطلبة المبتعثين خارج المملكة، وهم سفراء صراحة للمملكة، فدائما ينفذ برامج غرس هذه القيم، وأيضا نقل الصورة الحقيقية عن المملكة العربية السعودية، وأيضا الاعتزاز بالهوية الوطنية والموروث السعودي الأصيل، بنقله إلى مجتمعات أخرى حتى يكون فيه فعلا تقارب بين الشعوب. وأيضا نعد لقاء اسمه لقاء سفير، هذا نجيب الشباب من مختلف الجنسيات مع شباب سعودي وسعوديات، بحيث يكون في لقاء لنقاش يعني لتبادل الأفكار وأيضا معرفة أكثر للمجتمع السعودي ونقل الهوية والموروث السعودي إلى ثقافات أخرى، وبالتالي يكون في نوع من كل ما زادت درجات التواصل ومعرفتك بالآخر كل ما قل الاختلاف وأيضا الكراهية. فهو يعني جهود مستمرة وبرامج كثيرة، يعني عندنا مثلا جائزة اللي نطلقها كل سنة، كان يعني آخر دورة الدورة السادسة اللي قبل 3 أسابيع احتفلنا مع صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وصاحب السمو نائبه لتتويج الفائزين في 5 فروع، فروع دولية وفروع محلية، الأفراد، الشركات، المؤسسات الحكومية، هذه تسلط الضوء على هذه القيم، قيم التسامح وقيم السلام وكيفية غرسها في المجتمع، وأيضا التواصل مع الآخر خارج المجتمع بحيث يكون في عمل حضاري مشترك. فالعديد من يعني نعد كثير من الجوانب، كثير من الفعاليات زي قافلة الحوار، هذه نعدها في المناطق يعني يكون فيها مناطق بعيدة عن المناطق الخمس الرئيسية، وهذه بحيث أن نوصل لجميع فئات المجتمع، ويكون دورها فعلا إيصال كثير من القيم الإنسانية المشتركة.
0: نعم. طيب تفضل أستاذ إبراهيم.
1: في ملتقى حوارات المملكة، هذا ملتقى يعني يناقش بعض القضايا اللي لها علاقة بالنسيج المجتمعي وأيضا تقوية اللحمة الوطنية في الداخل. أيضا عندنا معرض تفاعلي يؤكد على القيم الإنسانية هذه، وكيف أن قيم السلام، كيف أنه كثير من الصراعات الدولية نعمت بالسلام بعد ما صار فيه الحوار ولغة العقل وأيضا التواصل، حيث أن تفهم المجتمعات أي تفهم الآخر،
0: ونبتعد عن الكراهية، يعني مبدأ الكراهية مرفوض، لأنه ضد
1: والمعرض عندنا
0: ضد الإنسانية حقيقية. ولو جيت من ناحية دينية أو ناحية إنسانية فهو يخالف كل الأعراف الإنسانية ويخالف كل الأعراف الدينية، فهو صحيح. مبدأ الحوار والسلام قائم على المحبة والسلام والاحترام للجميع، لي كإنسان، وأتقبل الآخر كي يتقبلني ويحترمني كذلك.
1: بالضبط، في المعرض التفاعلي ده فعلا يعطي الفرصة المشاركة واللي يدخل المعرض لمشاهدة أفلام وأيضا تجارب دولية حقيقية، وكيف أنها حلت عن طريق العودة للسلام والقيم الإنسانية. وأيضا نتيح للوفود الأجنبية أنها تزور المملكة، أنها تزور المعرض هذا، بحيث يكون فيه اطلاع على الدور اللي تقوم فيه المملكة في موضوع السلام. نقيم أيضا موضوع الفنون، عندنا مبادرة كاملة مرتبطة بالفنون ودورها في نقل، يعني
0: هل هذه المبادرة مرتبطة الناعمة باليوم العالمي للسلام أم إنه هي على طول يعني موجودة؟
1: نعم في أشياء مرتبطة باليوم العالمي للسلام، لأنها جميع هذه البرامج اللي أذكرها لها علاقة مباشرة بالسلام والوسطية والاعتدال وأيضا التسامح، سواء في الفنون التشكيلية أو في الأوبريت، كثير من نشاطات نقيمة
0: كما تفضلت قوة ناعمة. طيب أستاذ إبراهيم، يعني الرسالة التي يوجهها المركز للمجتمع لتعزيز قيم السلام والتسامح؟
1: هي
0: بمناسبة اليوم العالمي.

0: العالمي للسلام.
1: بمناسبة اليوم العالمي للسلام، المركز يعني يدعم مشاريع الرؤية ذات البعد المرتبط بالسلام والقيم الإنسانية المشتركة، لأنها تنادي فيها المملكة أنه من المهم أن يكون فيه نظرة إلى التعايش، إلى تفاهم المجتمعات الأخرى.
0: نعم.
1: فالمستقبل مرتبط بمدى اعتزازنا بقيمنا الوطنية الأصيلة، وأيضا في مدى فهمنا واستيعابنا للقيم الإنسانية المشتركة لجميع الحضارات، بحيث أنه يكون فيه فهم للآخر وأيضا إيصال ثقافتنا وقيمنا إلى الآخر. حتى في بعض البرامج اللي نعدها لها علاقة بمثلا في الأطفال، أنه نغرس فيهم قيمة أنه نحن مثلا اسم البرنامج نحن أبناء كوكب الأرض.
0: جميل.
1: المقصود أنه مدام نحن موجودين في هذا الأرض فهم سواسية الأطفال.
0: أكيد.
1: من غض النظر عن الجنسيات، الديانات، التوجهات، وهذه كلها قيم تدعمها المملكة، أن يكون فيه قيم إنسانية مشتركة تؤدي إلى السلام في النهاية
0: بإذن الله تعالى. وشكرا لكم سعادة الأستاذ إبراهيم ابن زايد العاصمي، طبعا نائب أمين عام مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري. شكرا على هذه الرسالة الجميلة، واحتفاء طبعا المركز باليوم الدولي للسلام في 21 من سبتمبر على هذه المشاركة. شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا لكم.
0: أهلا وسهلا، في أمان الله.
2: تجوال على جدة FM.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟

0: حياتك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحلى السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
1: جدة أف أم على هواك. تجوال على جدة أف أم.
2: مستمعينا الكرام، شهدت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بمناسبة اليوم العالمي للسلام والذي يوافق 21 من سبتمبر من كل عام، أشادت بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في دعم مسارات السلام وتعزيز الأمن والاستقرار ومساندة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتسوية النزاعات بالحوار والوسائل السلمية. وأكدت الندوة أن السلام ليس مجرد غياب للنزاعات، بل هو أساس للتنمية وحماية الإنسان وصون كرامته، والبيئة التي تزدهر فيها المجتمعات وتنجح من خلالها برامج التعليم والصحة والإغاثة وتمكين الشباب، مشيرة إلى أن العمل الإنساني يكون أكثر قدرة على تحقيق أثر مستدام حين تتوافر للمجتمعات مقومات الأمن والاستقرار. وأوضحت الندوة العالمية أن رسالتها في خدمة الشباب والمجتمعات حول العالم تنطلق من قيم التعايش والتعاون والحوار والتكافل الإنساني من خلال برامجها ومشروعاتها التعليمية والصحية والتنموية والإغاثية والشبابية التي تسعى إلى بناء الإنسان وتعزيز قدرته على الإسهام الإيجابي في مجتمعه. وجددت الندوة في هذه المناسبة التزامها بمواصلة تعزيز ثقافة السلام لدى الشباب ومد جسور التواصل والتعاون بين المجتمعات والمؤسسات الدولية وترسيخ قيم الحوار والاعتدال والعمل المشترك، إيماناً بأن الشباب شريك رئيس في صناعة المستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً للجميع.
1: تجوال على جدة اف ام.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.
5: تجوال على جدة اف ام.
2: مستمعينا الكرام، متابعينا عبر كل التطبيقات وعبر كل الترددات في أي مكان كنتم فيه، الآن موعدنا مع الجولة الإخبارية التي توفينا بها الزميلة هنية الدوسري، توفينا بآخر المستجدات وأهم الأحداث.
6: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. عقد في قيادة الأسطول الغربي بمحافظة جدة اجتماع التخطيط الرابع للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وذلك بمشاركة 154 من قادة القوات البحرية والمخططين والسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي. وناقش الاجتماع مستجدات العمل وما تحقق خلال المرحلة الماضية قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات اللواء البحري الركن عبد الله الشهري.
7: استطاعت المملكة العربية السعودية نقل مبادرة التحالف البحري الدفاعي في تطور متسارع من مرحلة التأسيس والإنشاء في 30 يوليو إلى مرحلة اعتماد الأطر النظامية متزامنة باندماج وانضمام المزيد من الدول وتوقيع الميثاق في 13 أغسطس، تلا ذلك تفعيل القيادة متزامنة بمباشرة نائب قائد التحالف من دولة باكستان واندماج 28 ضابط من ضباط الدول المشاركة لقيادة التحالف وانضمام

0: مكوناته. واليوم نشهد اكتمال القدرة التشغيلية الأولية للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات من خلال قيام مركز العمليات والتنسيق البحري المشترك ومركز الاستخبارات ومنظومة القيادة والسيطرة بتنفيذ مهامها المناطة على أكمل وجه، إضافة إلى الاستعداد لدمج القدرات ونشرها خلال مرحلة التفعيل العملياتي والتواجد في البحر.
1: وإلى الملتقى الفلسفي الخليجي الأول. احتضنت العاصمة الرياض الملتقى الفلسفي الخليجي الأول. جاء الملتقى تحت عنوان الفلسفة والوجود المعاصر بتنظيم جمعية الفلسفة السعودية وبالشراكة مع مركز سرد. تناول الملتقى عدد من المحاور الرئيسية، منها الفلسفة في عالم متغير وإعادة التفكير في الحياة في عصر التحولات التقنية ومنظورات فلسفية للتحولات المعاصرة الكبرى. رئيس جمعية الفلسفة الدكتور عبد الله المطيري.
2: نعم، طبعا أهميتها في البداية أنها استجابة للقضايا الواقع المعاصر والمعاش، هذا أهميتها. ثانيا أن يعني فيها أهمية جوهرية أنها تربط المجتمعات الخليجية من خلال الزملاء المشاركين، والأمل أن يكون هناك صوت أيضا يدخل في حوار مع المجتمع العالمي، لأن هذه القضايا اللي نناقشها هي قضايا عالمية أصلا. يعني الحكاية الخليجية حكاية مميزة وحكاية خاصة، لكنها أيضا مرتبطة بالحكاية العالمية، فنحن هذا الصوت أيضا يشارك في الحوار العالمي حول هذه القضايا اللي يواجه الإنسان في كل مكان. فالخليج ممثلا بدوله، ممثلا بالباحثين والباحثات، يشارك العالم في طرح هذه القضايا، البحث عن حلول، تقديم صوت مميز. الخبرة الخليجية خبرة مميزة.
1: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع أمانة المنطقة الشرقية. تستعد أمانة المنطقة الشرقية لإقامة فعاليات اليوم الوطني في منتزه الملك عبدالله بالواجهة البحرية في الدمام، ويأتي ذلك من خلال منظومة متكاملة من البرامج والأنشطة والترتيبات التنظيمية والتشغيلية وتحضير أكثر من 30 موقعا و70 فعالية. متحدث أمانة المنطقة الشرقية فيصل الزهراني.
3: بدأت أمانة المنطقة الشرقية استعداداتها من وقت مبكر من خلال تهيئات وتحديد المواقع في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية للاحتفاء باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، كما ذكرنا من خلال تحديد المواقع وعدد الفعاليات، وأيضا عقد معالي أو ترأس معالي أمين المنطقة الشرقية قبل أسبوع الاجتماع التنسيقي والتوجيهي لحضور الجهات الأمنية المختلفة والمعنية بتنظيم وإدارة الحركة المرورية والأمنية في المواقع اللي سيتم الاحتفال فيها. كل هالاستعدادات أتت للاحتفاء والخروج باحتفالات تليق بالوطن بإذن الله. اليوم نتكلم عن أكثر من 30 موقع بإذن الله سيتم الاحتفال فيها في مختلف كما ذكرنا مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.
1: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم. قبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: أعزائي المستمعين متابعين الكرام، استمعنا وتابعنا الجولة الإخبارية التي وفتنا بها الزميلة هنية الدوسري، مشكورة.
5: تجوال على جدة FM.
6: مستعد للحماس؟
7: أي كرة قدم؟
6: نتشوق للمتعة والإثارة؟
7: أي متعة؟
6: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
8: تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.
9: جدة FM على هواك.
5: تجوال على جدة FM.
4: السادة المستمعين الكرام والمتابعين الكرام، شكرا لكم متابعتكم لنا في رحلتنا اليوم في تجوال، وشكرا لضيوفنا الذين رافقونا في هذه الحلقة. وقبيل الختام إليكم أبرز العناوين: جدة تختتم العروض الجوية احتفاء باليوم الوطني السعودي، الحدود الشمالية تتزين بأكثر من 4000 علم و145 مجسما احتفاء باليوم الوطني السعودي، أمانة نجران تكمل استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني السعودي، العلا تستعد للاحتفال باليوم الوطني السعودي بفعاليات تراثية وثقافية متنوعة. طبعا لا يحلو الختام مع تجوال إلا مع الأرصاد، توقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على جازان عسير الباحة مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة مع رياح سطحية نشطة، كذلك على الرياض حائل تبوك الجوف والحدود الشمالية، وتكون الضباب على الأجزاء الساحلية من مكة المكرمة والمنطقة الشرقية. شكرا لكم مستمعين الكرام، شكرا لضيوفنا الكرام الذين رافقونا في رحلتنا اليوم في تجوال، وهذه تحيات فريق العمل لكم، كل التحايا من الزملاء من الإعداد عبد العزيز حامد العضيلة ورلا بالأحمر، كنت معكم بكل سرور من أمام المايك نهى الجديبي، ومن الإخراج طبعا الزميل أحمد الشيخي والزميل وسام غازي بحا. شكرا لكم، غدا بمشيئة الله تعالى لنا موعد ولقاء، في أمان الله، مع السلامة.
5: تجوال على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. خلف الاشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري، اخراج اسامة باريان.

هل لاحظت يوما أن ظلك لا يبقى كما هو؟ في الصباح يكون طويلا، ثم يبدأ بالقصر كلما ارتفعت الشمس، وبعد ذلك يعود للتمدد مع اقتراب المساء. لكن لماذا يتحرك الظل أصلا؟ ولماذا لا نستطيع أن نراه من دون ضوء؟ ببساطة، الظل هو منطقة يصل إليها ضوء أقل، لأن جسما ما اعترض طريق الضوء. يعني حتى يظهر الظل نحتاج إلى 3 أشياء: مصدر ضوء، وجسم يحجب جزءا من هذا الضوء، وسطح يظهر عليه الظل. ولهذا لا يمكن للظل أن يوجد وحده. الشمس هي المصدر الأكثر حضورا في حياتنا لصناعة الظلال، وموقعها في السماء يغير شكل الظل طوال اليوم،

عندما تكون الشمس منخفضة قرب الأفق، تصل أشعتها بزاوية مائلة فيمتد الظل لمسافة أطول، ولهذا قد يكون ظلك في الصباح أطول منك بكثير. ثم ترتفع الشمس فتقترب أشعتها من السقوط العمودي، ويبدأ الظل في القصر حتى يصل في كثير من الأماكن إلى أقصر طول حول منتصف النهار الشمسي. ثم تبدأ الشمس بالانخفاض فيعود الظل إلى التمدد، وكأن ظلك يمشي مع الشمس طوال اليوم.

وهنا اكتشف الإنسان شيئاً مهماً، الظل لا يخبرنا عن الضوء فقط، بل يمكن أن يخبرنا عن الوقت. قبل الساعات الحديثة استخدم الإنسان الظلال لقياس مرور الزمن، ومن هنا ظهرت الساعات الشمسية. فكرة بسيطة، جسم ثابت وضوء الشمس وظل يتغير موضعه مع حركة الشمس الظاهرية في السماء، كأن الإنسان يراقب الظل ليعرف كيف مضى النهار من دون بطارية أو شاشة أو عقارب. لكن الظل لا يتغير طوله فقط، قد يبدو أحياناً طويلاً ونحيلاً، وفي لحظة أخرى قصيراً وعريضاً، وقد يبدو على جدار مرتفع أكبر منك بكثير. والسبب أن شكل الظل يعتمد على موقع الضوء وموقع الجسم والسطح الذي يقع عليه، ولهذا يمكن لجسم واحد أن يصنع ظلالاً مختلفة تماماً في المكان نفسه خلال اليوم. وهذه الفكرة تستخدم اليوم في مجالات كثيرة، في العمارة مثلاً تساعد دراسة حركة الظلال على فهم وصول الضوء إلى المباني والساحات وتصميم النوافذ والمظلات بطريقة تحقق التوازن بين الإضاءة والحماية من الحرارة. وفي التصوير والسينما يستخدم الضوء والظل لصناعة الإحساس بالمكان والوقت والحالة الشعورية. والظل قد يخبرنا عن اتجاه الضوء حتى عندما لا نرى مصدره مباشرة، فإذا رأيت ظلاً يمكنك أن تعرف أن شيئاً ما يقف بين الضوء والسطح.

0: وهنا تصبح المسألة أكثر إثارة. الظل لا يخبرنا عن نفسه، بل يكشف لنا معلومات عن شيء آخر، عن الضوء وعن الجسم الذي اعترض طريقه وعن المكان الذي يقف فيه. ولهذا ظل الإنسان يقرأ ظلال الأشياء منذ زمن بعيد، بحثاً عن الوقت والاتجاه وحركة الشمس، وربما في المرة القادمة التي يمشي فيها ظلك إلى جانبك لا تنظر إليه باعتباره مجرد صورة داكنة ترافقك، فهو في الحقيقة أثر صغير يحكي لنا أين يقف الضوء.
1: خلف الأشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري، اخراج أسامة باريان.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
0: بعد ملحمة تاريخية تمكن الملك عبد العزيز رحمه الله من إرساء قواعد هذا البناء الشامخ حين بزغ فجر اليوم 17 من شهر جماد الأولى عام 1351 للهجرة، الموافق 19 من شهر سبتمبر عام 1932 للميلاد، معلناً بداية عهد جديد لدولة فتية اسمها المملكة العربية السعودية. عزنا بطبعنا.

0: جدة اف ام. ذاكرة الإيقاع.
1: فيها شيء من البحر، يمكن من البحارة اللي أخذوها معاهم في رحلاتهم، أو من الصيادين اللي غنوا على صوتها وهم بعيدين عن الشاطئ. في مواني البحر الأحمر صارت جزء من الحياة اليومية، في البحر، في السهر، وفي الأغاني اللي بتحكي عن المكان وأهله. عشان كده صوتها اليوم بيجيب صورة كاملة، بحر، ميناء، وحكاية قديمة. صوت خرج من البحر، السمسمية.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة أف أم.
1: بالعكس
2: عندك زكام؟ الحل هو المضاد، رشح، كحة، حلقك يعورك وتقول أبي شيء قوي، أعطوني مضاد، لأنه كلمة مضاد حيوي تعطينا إحساس إنه الحل الأقوى. بس إذا اللي عندك زكام فيروسي عادي، بالعكس المضادات الحيوية تشتغل ضد البكتيريا مو الفيروسات اللي تسبب نزلات البرد. يعني أخذ المضاد بدون حاجة ما رح يخلي الزكام يروح أسرع. وفوق هذا الاستخدام غير الضروري للمضادات ممكن يسبب آثار جانبية ويساهم في مشكلة مقاومة المضادات الحيوية. وطبعا هذا ما يعني أن المضاد ما نحتاجه أبدا. إذا الطبيب شخص عدوى بكتيرية هنا الموضوع مختلف، لكن زكام يعني مضاد حيوي هي مو قاعدة. وأحياناً الدواء اللي إحنا نحسبه أقوى هو ببساطة مو الدواء المناسب أصلاً. بالعكس في مصادر طبية موثوقة تأكد أنه نزلات البرد فيروسية وأنه المضادات الحيوية ما تعمل ضد الفيروسات ولا تساعد على التحسن من الزكام.
3: عزنا بطبعنا.
4: في كل إنجاز سعودي نراه اليوم هناك جذور ضاربة في عمق التاريخ، جذور سقيناها بالصدق وترعرعت على الكرم والشهامة والولاء حتى أثمرت وطنا يحتذى به.
3: عزنا بطبعنا على جدة اف ام.
5: مستعد للحماس؟
6: أي كرة قدم؟
5: متشوق للمتعة والإثارة؟
6: أي متعة؟
5: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
7: تيكي تاكا.
8: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: سعوديون على جدة اف ام مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
1: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، وفي قصة سارة السحيمي تجتمع الطموحات الشخصية مع التحولات الكبرى التي شهدها الاقتصاد السعودي خلال أكثر من عقدين. ولدت سارة السحيمي عام 1979 ودرست المحاسبة في جامعة الملك سعود، حيث حصلت على درجة البكالوريوس عام 2001، ثم أكملت برنامجاً تنفيذياً في الإدارة العامة بجامعة هارفرد للأعمال عام 2015. وفي عام 2014 أصبحت سارة السحيمي الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية، واستمرت في هذا

المنصب حتى عام 2021. خلال هذه السنوات لم تكن تدير شركة استثمارية فحسب، بل كانت تعمل في مرحلة شهد فيها القطاع المالي السعودي توسعاً وتحولات متسارعة. ثم جاءت واحدة من أبرز محطات القصة. ففي فبراير عام 2017 اختيرت سارة لرئاسة مجلس إدارة السوق المالية السعودية تداول، لتصبح أول امرأة سعودية تتولى رئاسة مجلس إدارة السوق المالية السعودي. وعام 2014 أصبحت سارة السحيمي الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية. وخلال السنوات التالية أصبحت السحيمي واحدة من أبرز القيادات الاقتصادية السعودية، وظهرت ضمن قوائم أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط. ففي قائمة فوربس الشرق الأوسط لعام 2025 جاءت في المركز السابع ضمن أقوى 100 سيدة أعمال في المنطقة. سارة السحيمي ليست مجرد قصة امرأة وصلت إلى قمة قطاع شديد التنافس، إنها قصة جيل سعودي شهد تحولاً اقتصادياً كبيراً وشارك في صناعته، وقصة امرأة اختيرت أن يكون تخصصها بوابة إلى القيادة وأن يكون موقعها مسؤولية قبل أن يكون امتيازاً.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: حي جاكس بالرياض يطلق قمة الإبداع بشعار وراء كل ذكاء إنسان. في إنجاز تاريخي، لاعبة الكاراتيه دينا مصطفى تفوز بأول برونزية نسائية سعودية في تاريخ الألعاب الآسيوية ناغواي 2026. محمية الملك سلمان الملكية تسجل 454 ولادة جديدة للكائنات الفطرية دعماً للتوازن البيئي. حقول دوار الشمس في الجوف تتألق بلوحات طبيعية خلابة تجذب الزوار. وأخيراً، دراسة علمية تثبت أن كثرة استخدام منصات التواصل الاجتماعي لا تعني بالضرورة انخفاض مستوى السعادة.
0: في 60 ثانية. نقاش الآن على جدة اف ام.

0: السلام عليكم. في عالم أصبحت فيه الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي جزءا من تفاصيل حياتنا اليومية، برزت ظواهر جديدة فرضتها البيئة الرقمية، ومن بينها ما بات يعرف بالتسول الرقمي، إذ تنتقل طلبات المساعدة من الطرقات والأماكن العامة إلى الشاشات والحسابات والمنصات الإلكترونية. وبين قصص إنسانية حقيقية تستحق الدعم والمساندة، وحالات أخرى تستغل مشاعر الناس وثقتهم لتحقيق مكاسب غير شرعية، يبرز التساؤل حول كيفية التحقيق أو التحقق من المصداقية في هذه النداءات، ودور الوعي المجتمعي في حماية الأفراد من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال والاستغلال العاطفي. فإلى أي مدى انتشرت هذه الإشكالية، وما أسباب تناميها، وكيف يمكن تعزيز ثقافة التبرع عبر القنوات الرسمية والموثوقة؟ وبتنا نشاهد بعض الممارسات للأسف اللي تسيء للمجتمع بشكل عام. يعني نشوف رجل كبير في السن يقوم بالرقص بشكل مضحك عشان يجذب المتابعات فقط، ودون أن يراعي سنه، مكانته الاجتماعية، موقف أبنائه، ونقول حتى أحفاده لأنه في سن كبير. ونشوف أيضا استغلال لبعض الحالات الإنسانية اللي ما يعرف هل هي حقيقية ولا غير حقيقية. اليوم عندنا هذا الموضوع الهام، ودائما نقول نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن إشكالية باتت تتمدد في الفضاء السبراني، التسول الرقمي بين الحاجة والاحتيال.
1: نقاش على جدة FM.
0: قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ووسام غازي بحة. وللحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الحجاز الثقفي، المختص الإعلامي والكاتب الصحفي. حياك الله الأستاذ الحجاز الثقفي. في البداية، كيف يمكن أن تعرف لنا مفهوم التسول الرقمي، وهل ترى أنه بات ظاهرة ولا ما زال في طور الإشكالية اللي لا ترتقي لأن تصبح ظاهرة؟
2: في البداية أود أن أمتاز هذه الفرصة لأرفع أسماعيات

0: تبريكات التهاني إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني 96، ولكم أستاذ عزام وفريق العمل وإذاعتنا إذاعة جدة والسادة المستمعين والمستمعات، فإن الله يديم علينا نعمه وفضله ويديم علينا الأمن والأمان والسلام والاستقرار والازدهار. التسول الرقمي ممكن نعرفه أنه استخدام الناس للوسائط الرقمية والمنصات الإلكترونية المختلفة مثل وسائل التواصل الاجتماعي، تطبيقات المراسلات الجماعية والواتساب والتليجرام أو البثوث المباشرة اللي يتم من خلالها جمع التبرعات دون ترخيص رسمي، أو ممكن المحتوى إنشاؤه اللي يستهدف استعطاف الجمهور وجمع الأموال، أو إطلاق الحملات التبرع الفردية غير الموثوقة لطلب المساعدات المالية أو العينية حتى من الآخرين بشكل مباشر أو غير مباشر بهدف تحقيق مكاسب مادية، ويشمل ذلك نشر قصص تكون مؤثرة شخصية تكون مرفقة بأرقام حسابات بنكية أو محافظة إلكترونية. أما بالنسبة أنه ظاهرة جديدة أم امتداد لأساليب قديمة، هو في حقيقته امتداد لأساليب قديمة بأدوات عصرية جديدة. التسول بحد ذاته ظاهرة قديمة، لكن اللي تغير هو الأدوات والوسائل و السياق. هناك عناصر استمرارية حافظت على هذه الظاهرة مثل استعطاف المتسولين لعواطف الناس، إثارة شفقتهم، أيضا استغلالهم لحاجة المحتاجين ومشاعر المتعاطفين وصعوبة تأكد الناس من صدق الحاجة. في المقابل هناك عناصر تحول جذرية ميزت التسول الرقمي عن التقليدي، منها وصول المتسولين لجمهور واسع تجاوز الحدود الجغرافية وأصبح دوليا، أيضا قدرتهم على إخفاء هوياتهم ما جعل الناس يعني تأكد من حقيقة المتسول أمر بالغ في الصعوبة، وظهور أشخاص يمتهنون التسول كصناعة متكاملة يتذكرون في ثوب أصحاب المحتوى الإبداعي أو القصص الملهمة. فالتسول الرقمي ليس ظاهرة جديدة تماما، هو تطور طبيعي يعني ظاهرة قديمة في البيئة الرقمية، وما يجعله يعني مميز هو الحجم والانتشار اللي الغير مسبوق وتعقيد عملية التأكد من الصدق من غير الصدق.
1: نعم. طيب أستاذ الحجاز، متى بدأ المجتمع يلاحظ انتشار هذه الإشكالية بشكل واضح على منصات التواصل الاجتماعي؟
0: طبعا الظاهرة هذه يعني بدأت مع ظهور منصات التواصل الاجتماعي، لكن المجتمع السعودي بدأ يلاحظ فعليا انتشار هذه الظاهرة اللي هي التسول الإلكتروني الرقمي بشكل كبير خلال العام 2020 تحديدا، فترة جائحة كورونا وما صاحبها من التحول الواسع نحو التواصل الرقمي المجتمعي بين الناس. بعدين تصاعدت هذه الملاحظة خلال يعني عام 2021 مع تزايد الدراسات اللي رصدت هذه الظاهرة ولاحظتها. هذا التوقيت يرتبط يعني ارتباط مباشر بتداعيات جائحة كورونا، يعني الإغلاقات اللي حصلت وتحول معظم الأنشطة والتواصل إلى الفضاء الرقمي يعني أدى إلى انتقال المتسولين من الشوارع والأماكن العامة إلى منصات مثل الإكس أو تويتر سابقا، وأنشأوا هناك حسابات وهمية واستخدموا حسابات شخصية لنشر قصص استعطفوا فيها الناس مصحوبة كانت بآيات قرآنية وحديث نبوية، وأرفقوا أرقام حسابات بنكية وتلقوا فيها التبرعات. هذا الانتقال المفاجئ من التسول التقليدي إلى الإلكتروني يعني جعل عام 2020 هي نقطة التحول، وخصوصا مع جائحة كورونا، وهنا بدأ المجتمع يلاحظها بوضوح. وبعدها جاء نظام مكافحة التسول اللي أكد أنه
1: أستاذ الحجاز
0: نعم
1: انقطع الصوت. وصلت إلى نقطة أنه جاء نظام مكافحة التسول،
0: أيوة، أنه أكد أنه التسول يعني قد يتم باستخدام وسائل التقنية، هو اللي عكس أنه فعلا الظاهرة أصبحت جزء من الواقع اللي يحتاج إلى مواجهة وإلى تنظيم.
1: يمكن هذه النقطة الفارقة اللي ذكرتها، النقطة الزمنية اللي هو جائحة كورونا، استحدثت ظواهر إيجابية وظواهر سلبية. طيب لماذا برأيك أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي بيئة مناسبة لهذه الممارسات؟
0: عدة عوامل يعني مجتمع برزها سهولة إخفاء هوية المتسولين والتملص من الملاحقة. المتسول الرقمي لا يحتاج إلى الظهور جسديا في مكان محدد، بل ينشئ حساب اسم مستعار صورة غير حقيقية، يجعل تعقبه ومعاقبته أمر صعب على الجهات الأمنية، خصوصا عند استخدام الحسابات تكون مثلا مؤقتة أو محافظ إلكترونية غير مرتبطة بهويته. إضافة إلى ذلك أيضا القدرة على جمع مبالغ كبيرة بأقل جهد ممكن. ظهرت حالات موثقة في البثوث المباشرة والتغريدات الاستعطافية تدر أرباح تتجاوز آلاف الريالات في اليوم الواحد، هي مبالغ تفوق بكثير ما يمكن جمعه من المتسول التقليدي. هذا العائد يعني المرتفع مع الجهد المنخفض على الظاهرة أكثر جذبا لمن يبحثون عن الثراء السهل. أيضا تعتمد أساليب التسول الإلكتروني على استغلال عاطفي مكثف، يستخدمون خطاب عاطفي يستغل عاطفة الناس، يعني مصحوب آيات قرآنية أحاديث نبوية مع تجاهل متعمد للجهات المسؤولة عن المساعدات. لوحظ أيضا الحسابات، بعض الحسابات تستخدم أسلوب نمطي متكرر ثابت في كتابة تغريدات تفريج الكربة مع تكرار نفس التغريدة مثلا على فترات تكون زمنية متفاوتة. هنا يشير هذا إلى أن هناك احترافية ممنهجة وليست حالات فردية عائلة. أيضا يعني خلقت منصات التواصل يعني ما يمكن أن نوصفه بمصطلح اقتصاد التعاطف، أصبحت الثقة والعاطفة عناصر ذات قيمة مالية. يمكن يعني أي شخص ينشر قصة إنسانية مؤثرة يحط معها صورة مقطع فيديو ويضع وسيلة أو رابط لتحويل مالي يصل آلاف الناس في ساعات. يعني هذه القصص يعني أصبحت منتشرة وأصبحت أمر بالغ في الصعوبة في أنه نتأكد من صحتها في هذه المنصات، والمحتالين أصبحوا يستفيدون من هذه الفجوات من تمرير يعني أغراضهم وإدعاءاتهم بدون تمحيص وتدقيق.
1: وعلى طاري موضوع البثوث بالذات في المساحات في منصة إكس، المساحات اللي يكون فيها يعني عدد متابعين كبير بالذات المساحات اللي تناقش أمور رياضية، يتواصلون مع صاحب المساحة ويرسلون له أنه في عندنا حالة إنسانية، في عندنا تحتاج إلى مثلا علاج أو غيرها، ياليت أنه تعلن عنها في هذه المساحة. وأحيانا يكون عدد اللي مشتركين في هذه المساحة يصل إلى آلاف، فبالتالي يوصلون إلى أكبر عدد ممكن، وما هو يعني مو متاح للجميع أنه يعرف حقيقة أنه هذه الحالة فعلا تحتاج أو ما تحتاج.
0: صحيح، وفي حالات كثيرة يعني لأنه يستغلون مثلا التجمعات اللي مثلا في المساحات زي ما تفضلت، ويعلمون أنه في ناس كثير، حتى يعني خصوصا إذا كانت الحسابات هذه مؤثرة أو كذا، فتحصل في نفس التعليقات يعني لو تلاقي حالة إنسانية. أيضا صاحب الحساب يعني ممكن يكون حسن نية وممكن يكون أمر آخر، لكن المفترض أن يتعاملون معه بطريقة أكثر واعية.
1: ما مدى مسؤولية صاحب الحساب في هذه الحالة؟
0: طبعا تقع عليه، يعني نتكلم على الحسابات اللي لها شعبية، تقع عليه يعني مسؤولية كبرى أكبر من الإنسان العادي اللي عنده متابعين قليل. لأنه
1: لا، اللي عنده متابعين قليل ما يجونه لأنه ما يستفيدوا.
0: صحيح، ما يستفيدوا منه ولا يلقون له أرضية للتسويق هذه وتمرير هذه الطلبات. عليهم مسؤولية التأكد وعدم النشر وعدم الانسياق وراها بغرض التفاعل وبغرض أغراض أخرى.
1: أو الإحالة، إلى الآن يعني عندنا منصة إحسان الإحالة لها، لأنه هي جهة معروفة وشرعية وعندهم عدة برامج لمختلف الحالات.
0: نعم، الإحالة يعني توجيه الناس للمصادر الموثوقة، هذا من أول الأولويات اللي يقومون فيها.
1: طيب، أنا أستأذنك أستاذ الحجاز وأستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش
2: على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4 عصرا على جدة أف أم.
3: جدة أف أم على هواك. نقاش على جدة أف أم.
4: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن التسول الرقمي بين الحاجة والاحتيال. ضيفنا هو الأستاذ الحجاز الثقفي المختص الإعلامي والكاتب الصحفي. أستاذ الحجاز، وش أكثر الأساليب اللي يستخدمها أصحاب هذه الحسابات لاستمالة الجمهور وكسب التعاطف؟
5: طبعا أصحاب الحسابات هذه يعني يعتمدون على على على مجموعة من الأساليب اللي تستهدف الجانب العاطفي والديني لدى الجمهور، أبرزها الاستعطاف المصحوب بالنصوص الدينية، يعني يرفقون مع التغريدة آيات قرآنية أحاديث، يعني تخلي طلب الطلب المال يبدو كأنه واجب ديني على المتلقي. أيضا الجوانب السرد قصص درامية مفبركة يعني عن ظروف صعبة مثل مرض خطير أو أنه في دين على الأسرة الفلانية وأطفال يحتاجون المساعدة، يضعون معها صور مؤثرة أحيانا لتعزيز المصداقية. تركز غالبية التغريدات على احتياجات تبدو واقعية، تبدو ملموسة، مثل سداد الديون المالية وفواتير الكهرباء المرتفعة، خاصة يعني مع دخول فصل الصيف، أو مثلا تكاليف علاج طبيعي أو فواتير موية. هذا التحديد يجعل الطلب أكثر إلحاح وإقناع للجمهور، لأنه تبدو أنه كأنه حل مشكلة محددة ومحدودة. طبعا نشاطهم يرتفع يعني بشكل يعني ملحوظ في المناسبات الدينية، في شهر رمضان على سبيل المثال يزداد استعداد الجمهور طبعا للعطاء وللإحسان وللتبرعات والعمل الخيري. أيضا تستغل فترة الصيف، يعني يقول زي ما قلنا الفواتير الكهرباء، أيضا تستخدم حسابات أحيانا أسلوب الإلحاح في الطلب وتكرار التغريدات على فترات تكون زمنية مختلفة، مع محاولة إبقائها في مثلا في مقدمة الهاشتاجات أو تحت مثلا تغريدات المؤثرين زي ما ذكرت قبل شوي لجذب أكثر عدد من المتفاعلين. عندنا على منصات مثل التيك توك هنا يعني التسول يجي تحت يعني خلفيات مثل الدعم أو الهدايا، في عبارات مثل ادعموني أو ارسلوا لي أسد، هي يعني في
4: عندهم مصطلحات صارت منتشرة.
5: نعم نعم نعم، دخلوا بطريقة عجيبة، ويعني كأنهم جزء من التفاعل، ويعني حتى دخلوا بالطرق الترفيهية أحيانا. من المؤشرات أيضا اللافت أنه التغريدات هذه تتجاهل الإشارة إلى الجهات الرسمية أو الجهات الحكومية المسؤولة عن المساعدات، مما هنا يوجه الجمهور مباشرة للتبرع للأفراد دون وجود وسيط.
4: نعم. طيب أستاذ الحجاز، هل لعب المحتوى المرئي والمقاطع المؤثرة دور في زيادة مساحة انتشار هذه الإشكالية التسول الرقمي؟
5: نعم بشكل كبير وواضح، لأن المحتوى المرئي أسرع في الوصول للناس وأكثر قدرة على التأثير في مشاعرهم. أحيانا المقطع يكون قصير لشخص يعرض قصة أو حالة إنسانية تكون مؤثرة، يدفع المتلقي للتعاطف والمساعدة قبل حتى أنه يسأل عن حقيقة القصة أو مصدرها. هنا تكمن المشكلة، فبعض ممارسي التسول الرقمي يستفيدون من الصور والمقاطع المؤثرة لصناعة قصة يستدرون فيها العطف، وقد يستخدمون صور أو حالات لا علاقة لهم فيها أصلا. لذلك أصبح المحتوى المرئي وسيلة مهمة في انتشار هذه الظاهرة، لأنه ليس لأنه سببها إنما لأنه سهل الوصول إلى جمهور أكبر وبسرعة أكبر. ونشوف منصات مثل سناب شات وتيك توك اصلا بنيت على على على المقاطع القصيره والسريعه، فصار المتسول الرقمي يقدر يوصل الجمهور في ثواني بدون ما يحتاج يكتب ولا سطر واحد، يكفي مقطع مؤثر كم كلمه يجيه التفاعل والدعم. والاخطر هذا كله انه هالمقاطع تنتشر بسرعه كبيره بسرعه جنونيه، المقطع ينتقل من شخص لشخص من مجموعه لمجموعه من منصه لمنصه وانت ما تدري من صاحبه الاصلي ولا اذا كان هنا هذا المقطع صادق او الشخص صادق او لا. وهنا يستغلون هالانتشار ويجعلون المقطع يعني هذا هو الدليل الوحيد على صدق القصة. حتى في البثوث المباشرة بعض المنصات صاروا يستخدمون المحتوى المرئي بشكل يجلس ساعات ويتفاعل مع الناس يطلب الدعم ويقدم لهم شكر وأشكر فلان وأشكر من دعمني وأرسل لي هدية كأنه يبني علاقة شخصية مع المتابعين. هذه العلاقة هي اللي تخلي الناس تعطي بدون تردد. فالمحتوى المرئي والمقاطع المؤثرة دورها يعني ما هو ثانوي، كان هو الوقود الأساسي لانتشار التسول الرقمي لأنها تخاطب القلب مباشرة قبل العقل وتوصل بسرعة وتنتشر بدون رقابة.
4: حتى أنهم يضيفون ميوزك ومؤثرات عشان يزيدون تأثير هذه المقاطع.
5: اي نعم، يعني حزينة وبعض الناس.
4: أيوة نعم. يعني في شغل مونتاج وفي شغل رؤية فنية،
5: صناعة متكاملة، صناعة أصبحت صناعة احترافية متكاملة.
4: طيب الـ الـ الـ البعض أستاذ الحجاز عشان يوصل لأكبر عدد ممكن يقول حتى لو ما تبرعت سوي إعادة تغريد، انشر المقطع، انشر التغريدة عشان يوصل لأكبر عدد ممكن، بحيث أنه حتى لو ما استفاد منك في كمادة كفلوس يستفيد منك أنه تكون أنت جزء من آلة النشر.
5: صحيح صحيح، وهذا يستغلون العاطفة بشكل أساسي، هذا استهدافهم للعاطفة وحب الناس لعمل الخير.
4: طيب برأيك لماذا يتفاعل البعض بسرعة مع مثل هذه الطلبات أو المناشدات أو التسول الرقمي؟
5: شوف الأسباب كثيرة ومتراكمة، لكن أول شيء الطيبة والرحمة اللي فينا إحنا كمجتمع سعودي
4: كفطرة
5: في فطرتنا إحنا نتكلم عن المجتمع السعودي، يعني خصوصا طبيعة فينا يعني نحب العمل المجتمعي والتكافل المجتمعي والناس فيها خير وتحب تساعد. إذا شافوا قصة مؤثرة أو صورة طفل أو فيديو لطفل مريض أو أم محتاجة على طول القلب يتحرك قبل العقل، هذه فطرة ما نلوم عليها أبدا. بعد كذا تجي سهولة المساعدة، يعني في السابق لو اننا نبغى نساعد احد يعني نسال عنه نروح يعني ندور عليه، اليوم كل شيء سهل يعني اصبح سهل، يجينا رابط حساب بنكي محفظه الكترونيه نضغط ضغط الزر المبلغ يوصل له. هذه السهوله تشجع الناس ان ان ان تعطي وتتفاعل بسرعه احيانا بدون ما تتاكد. بعد كذا تجينا العاطفه والمشاعر، المحتوى المرئي زي ما قلنا والمقاطع والقصة المكتوبه باحترافيه كلها تخاطب العاطفه، الانسان يكون متاثر في لحظه يعني ما يفكر كثير، يشوف المقطع يتاثر يحس انه انا لازم اعمل شيء، هذا شيء انساني وهذا شيء طبيعي. بعد كذا يجي الشعور المسؤوليه والذنب، بعض الناس تحس انه لو ما ساعدت لو ما بذلت كانها قصرت، خاصه اذا كانت القصه يعني محبوكه دينيه مثلا أدرك عند الله ولا تنسوني من دعائكم، هنا يشتغل الضغط النفسي والإحساس بالذنب يعطي سرعة يعني عشان
4: إحساس بالذنب إنه ما تبرع،
5: إنه ما تبرعت. نعم إنه ما تبرعت وإنه يعني حسيت بالذنب إنه ما تبرعت، ممكن هذا يعني فاتني الأجر وآخر. باختصار الناس تتفاعل بسرعة لأنها طيبة، المساعدات أصبحت سهلة، المحتوى العاطفي والضغط النفسي أصبح موجود، والوعي أحيانا ما يكون كافي. هنا النقطة المهمة، التفاعل مو هو غلط، لكن الأفضل إننا نتحقق قبل ما نعطي عشان نضمن إنه مساعدتنا توصل لأهلها فعلا.
4: طيب أستاذ الحجاز، ما هو الحد الفاصل بين طلب المساعدة اللي بالفعل تستحق إنه نوقف معها وبين التسول الرقمي؟
5: طبعا سؤال في الصميم، هذا فعلا يعني هو لب الموضوع كله. صراحة الحد الفاصل مو دائم يكون واضح، وما نقدر نحكم على الشخص من مجرد منشور أو رسالة، لكن في مؤشرات راح تساعدنا أنه نكون أكثر وعي. أول مؤشر هو طبيعة الطلب نفسه، المحتاج الحقيقي غالبا عنده حاجة تكون محددة، إما علاج إما إيجار متبادلين أو ظرف طارئ، ويحاول يشرح وش يحتاج. أما إذا كان الطلب مفتوح بشكل دائم ومن غير تفاصيل واضحة عن الحاجة أو المبلغ المطلوب، هنا من حقنا أنه نتوقف ونسأل نتحقق. ننتقل نقطة مهمة أيضا هي الخصوصية والكرامة، مو صحيح أنه كل محتاج لازم يخفي حاجته، لكن في المقابل نشر تفاصيل الحياة الخاصة والصور والمعلومات الشخصية بشكل مبالغ فيه، خصوصا إذا كان الهدف التأثير على الناس، برضو يخلينا لابد أن نأخذ الحذر. بعدين الشفافية، إذا كان الشخص مثلا يطلب المساعدة، من الطبيعي نسأل وين تروح المساعدة، هل في مستندات أو جهة يمكن نرجع لها، هل يمكن التبرع من خلال قناة موثوقة. إذا كان هذا الشخص يرفض أي تحقق أو يضغط عليك ويقول لك لا تسأل ساعدني وبعدين نتفاهم، هذه علامة أنك تستدعي أنه تكون منتبه وحذر. كذلك التكرار والاستمرارية، هذه أيضا مؤشر إذا انتهت الحاجة المفترض أنه تنتهي الحملة معها والطلب المرتبط فيها. أما إذا أصبح الحساب ما زال مستمر بشكل ينشر حالات وطلبات مالية، هنا نحتاج أننا نتوقف ونفهم الصورة بشكل أفضل. أخيرا، طريقة استقبال الأموال هذه مهمة جدا. إذا كان الطلب يوجهك إلى حسابات مجهولة أو محافظ مثلا تكون متعددة أو وسائل دفع غير واضحة، لازم نكون أكثر حذرا. فالمختصر أنه ما في علامة واحدة تقول لنا هذا محتاج هذا متسول. الموضوع يحتاج مجموعة من المؤشرات، منها الوضوح، الشفافية، وإمكانية التحقق أيضا وتكرار الطلب. الأهم من هذا كله، لا نستعجل في الحكم على الناس، لأنه هدفنا مو أنه نشك في كل محتاج ولا أننا نوقف العطاء وعمل الخير. هدفنا ببساطة أنه نساعد الناس، نساعد الشخص المحتاج فعلا، ونقلل فرص استغلال أصحاب القلوب الطيبة.
4: كأني فهمت من كلامك أستاذ الحجاز أنه في خلط ما بين طلب المساعدة اللي تستحق الدعم وما بين التسول الإلكتروني، كيف؟
5: نعم، في خلط موجود بالفعل، وهو من أكثر الإشكاليات اللي تواجه الناس. يعني لما نتحدث عن هذه الظاهرة، كثير من الناس ما يفرقون بين شخص يعني يعرض حاجته الإنسانية الفعلية الحقيقية بطريقة تكون يعني محترمة، وبين المتسول الإلكتروني يستغل هذه الحاجة للكسب المادي. الفرق بين الحالتين ليس دائما يكون واضح للجمهور، خاصة عندما تكون القصة مؤثرة والمشهد محدد. الحقيقة أن الحاجة الإنسانية قد تكون صادقة تماما. شخص قد يمر مثلا بضائقة مالية حقيقية أو يحتاج علاج فعلي ويعبر عن ذلك عبر منصات التواصل، لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول هذا التعبير إلى أسلوب استعطافي ممنهج، أو عندما يستخدم أشخاص محتالون توليل الناس. هنا يصعب على المتلقي العادي أنه يميز بين من يستحق المساعدة فعلا ومن يستغلها. الخط الفاصل بين اثنين ممكن يعني نلخصه في عدة نقاط سريعة. صاحب الحاجة غالبا يلجأ إلى الجهات الرسمية والجمعيات المعتمدة أولا، ولا يصر على التبرع المباشر لحسابه الشخصي، بينما المتسول الإلكتروني يتجاهل هذه الجهات الرسمية تماما ويتوجه للناس مباشرة للتحويل المالي. أيضا صاحب الحاجة الحقيقي لا يكرر طلبه بالحاح ولا يبني محتوى كامل حول معاناته، بينما المتسول الإلكتروني يجعل معاناته محتوى يومي لجذب الانتباه. المشكلة أنه هذا الخلط يضرب الفئات الأكثر احتياجا. كلما زاد عدد المحتالين تراجع تعاطف الناس، أصبحوا يشكون في كل من يطلب مساعدة حتى الصادقين منهم. هذا يعني يدفع أصحاب الحاجة الحقيقية أنهم يدفعون الثمن، لأنهم يجدون أنفسهم أمام جمهور فقد الثقة بسبب تجارب سابقة مع المحتالين.
4: طيب، استأذنك أستاذ الحجاز وأستاذ المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
6: الدوري الأهم بالمنطقة.
7: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
6: بنجومها العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
8: حاول عدى، الله الله.
6: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
9: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
10: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. نقاش على جدة اف ام.
1: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم

0: عن التسول الرقمي بين الحاجة والاحتيال. ضيفنا هو الأستاذ الحجاز الثقفي المختص الإعلامي والكاتب الصحافي. في ممارسات أستاذ الحجاز كنت أتمنى أن نوصفها بالتسول الرقمي أهون. في بعض الفتيات للأسف يظهرنا بشكل مخالف للقيم عشان والله تحصل على دعم، عشان تبرعات وعشان غيرها. كيف تصف هذه التصرفات؟ هل يمكن أن تصنف تحت بند التسول الرقمي ولا تحت بند، يعني ما ودنا نقول الكلمة لكن للأسف هي تجاوزتنا برأيي، موضوع التسول الرقمي إلى شيء مخالف أكثر للقيم؟
1: سؤال جدا مهم، خلينا اختصرها بإجابة مختصرة. أي ممارسة غير مسؤولة أو يتم استعطاف أو لفت انتباه المتلقي أو الجمهور من أجل تفاعل أو مكاسب مادية تندرج تحت، من وجهة نظري طبعا، تحت التسول الرقمي، لأنه الممارسات هذه هدفها الهدف الأساسي منها أنه أجمع أموال ومكاسب مالية وليس شيء آخر، فتندرج تحت التسول الرقمي لأنك استخدمت أسلوب آخر امتهنته من خلال استخدام المنصات الرقمية هذه.
0: طيب وش المؤشرات اللي تظهر للمتابع ويكتشف من خلالها أنه في طريقه إلى أنه يكون ضحية لاحتيال مالي عن طريق التسول الرقمي؟
1: السؤال مهم لأنه المتابع دائما هو الخط الدفاع الأول في في في هذا الموضوع. هناك مجموعة من العلامات البسيطة اللي من المفترض إنه إذا شفتها الأفضل إنه تتوقف تتأكد قبل ما تحول أي مبلغ. ليس المقصود إنه يشك في كل شخص لكن إنه نكون أكثر انتباه. العلامة الأولى اللي هو الاستعجال الشديد يعني من الشخص، مثلا يعني مثلا يقول لك حول الآن ما بقي إلا ساعات معينة، هناك أمور سترتب إذا ما تم جمع المال المبلغ فورا. أحيانا هذا الأسلوب يستخدم لمنع الشخص من التفكير، يعني يضعه في زاوية أنه ما يفكر أو يتحقق مجرد أنه يتبرع أو يحول المال. الشيء الآخر غياب المعلومات الواضحة من صاحب الحالة، من هو، ما سبب الحاجة، وين ما أمكنني أن أتحقق منها، إيش الجهة اللي تشرف على جمع الأموال. أيضا عندنا إذا كان مثلا طلب تحويل أموال إلى حساب شخصي أو وسيلة دفع غير واضحة، خصوصا إذا ما كان هناك شيء يثبت أن هذا الحساب مرتبط بالحالة فعلا. كذلك ننتبه إلى تكرار القصص والطلبات أو ظهور حالات مختلفة على الحساب نفسه أو استخدام أكثر من حساب لجمع الأموال. من العلامات أيضا المهمة أنه صاحب الحساب نفسه يرفض أي إجابة على أي تفاصيل أو سؤال أو يغضب مجرد أنه أحد يطلب منه إثبات الحالة أو الجهة الموثوق فيها. أيضا نقطة مهمة أنه
0: في هذه النقطة عندهم أسلوب يعني يلعب برضو على العاطفة الدينية، أنه يا أخي إذا ما تبي تتبرع حافظ على خصوصية هذا الشخص، لا تفضحه، الحاجة ما خلاه يطلب إلا الحاجة، فيلعبون على هذا الوتر.
1: أكيد هم لهم أساليب احترافية، يعني ما يخليك تفكر أصلا إنه هذا الحساب مشتبه فيه. أيضا نقطة مهمة إنه الصور والفيديو أو المستند اللي ناشرينه مو هو دليل كافي وحده، قد يكون حقيقيا لكنه يكون قديم للحالات قديمة أو في بلد آخر أو يكون خارج عن سياقه ويستخدمونه الحالات
0: أكثر من مرة.
1: نعم في النهاية أفضل قاعدة هي أنه لا تتخذ قرار التبرع في لحظة تأثير، لا تخليهم يأثروا عليك، خذ دقيقة تحقق. إذا كانت الحالة حقيقية فعلا فالمساعدة عبر الجهات والقنوات الرسمية تظل هي الطريقة الأكثر أمانا.
0: طيب في سؤال مهم أستاذ الحجاز، كيف يمكن للمستخدم العادي اللي يعني يكون متصفح لمواقع التواصل الاجتماعي وغيره، ما عنده مثلا معرفة بالأنظمة بالقوانين بالأمور التقنية، كيف يمكن لهذا المستخدم العادي أنه يتحقق من صحة هذا الطلب أنه بالفعل في حاجة وهذه الحالة حقيقية ولا يندرج تحت بند التسول الرقمي؟
1: شوف المستخدم العادي مو مطلوب منه أن يكون خبير ولا محقق، لكن في خطوات بسيطة جدا يعني يمكن تحميه من الوقوع في فخ التسول أو الاحتيال الرقمي. أول شيء لا تستعجل، إذا وصلتك قصة مؤثرة أو حالة إنسانية لا تحول مباشرة ولا تعيد نشرها، خذ وقتك وتأكد.

0: بعد كذا اسأل مين صاحب الحساب هذا، هو شخص معروف تاريخه واضح أو إنه حساب جديد ما نعرف عنه شيء، هل فيه جهة موثوقة تؤكد هذه الحالة؟ هنا تجي نقطة مهمة جدا، إذا كان الموضوع تبرع يعني للتبرع الأفضل نتأكد أن التبرع يتم من خلال جهة مرخصة أو منصة رسمية بدلا من نحول لجهة أو حساب شخصي مشهور. برضو انتبه للصور والفيديو، أحيانا تكون الصورة قديمة مستخدمة في قصة ثانية، حتى مع تطور الذكاء الاصطناعي صار ممكن نشوف صور مقاطع يصعب يعني تفريق من حقيقتها من النظرة الأولى. أيضا لا تعطي أي شخص بياناتك البنكية أو رمز التحقق بحجة التبرع أو استلام المساعدة، هذه معلومات خاصة ويعني المفروض ما يطلبون منك بهذه الطريقة. أخيرا إذا ما قدرت تتأكد لا تشارك، لأنه مو لازم تكون متأكد من عملية احتيال حتى أنك تتوقف عن النشرة. في النهاية إذا أثرت فيك القصة يعني لا تتخذ قرار في نفس اللحظة، تعاطف أولا ثم تحقق وبعدها قرر كيف أنك تساعد، لأنه الهدف مو أننا نوقف الخير، الهدف أنه الخير يوصل فعلا للأشخاص اللي يستحقونه من خلال القنوات المعتمدة.
1: طيب ما الأثر اللي تتركه الحسابات الوهمية والاحتيال الرقمي على تعاطف الناس مع الحاجات الإنسانية الحقيقية أو الحالات الإنسانية الحقيقية؟
0: هذه نقطة مهمة جدا، لأنه الأثر كبير. الحسابات الوهمية ما تضر نفسها فقط، هي تضر كل شخص محتاج وصادق يبحث عن المساعدة. يعني عندما تتكرر حالات الاحتيال الناس تبدأ مع الوقت تشك في كل قصة إنسانية يعني توصلهم عبر المنصات حتى الرسمية، قد يتردد الشخص في تقديم المساعدة حتى لمن هو فعلا بحاجة إليها. هنا تصبح المشكلة أكبر، لأنه المحتال لا يأخذ المال فقط بل يساهم أيضا في إضعاف الثقة بين المجتمع والحالات الإنسانية اللي تكون فعلية. لذلك مواجهة هذه الحسابات وحماية المتبرعين مهمة جدا، ليس فقط منع الاحتيال إنما حتى تبقى روح التكافل الاجتماعي والمساعدة موجودة وتصل إلى مستحقيها.
1: نعم. طيب استأذنك أستاذ الحجاز واستأذن مستمعينا الكرام، نطلع فاصل أخير ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM. كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي الخميس 1:00 على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
4: نقاش على جدة اف ام.
5: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن التسول الرقمي بين الحاجة والاحتيال. أجدد الترحيب بضيفنا الأستاذ الحجاز الثقفي، المختص الإعلامي والكاتب الصحفي. أستاذ الحجاز، قبل الفاصل تكلمت عن تأثير أشكالية التسول الرقمي على ثقة المجتمع، وبالتالي يعني غياب الدعم للحالات المحتاجة. برأيك انتشار التسول الرقمي هل يؤدي إلى تراجع الثقة في العمل الخيري بشكل عام؟
6: نعم، بكل أسف هذا بالضبط اللي جالس يحصل. انتشار التسول الرقمي يعني ما يؤثر فقط على الحالات الفردية، بيؤثر على العمل الخيري كله كمنظومة. أول شيء الناس من الخدعون أكثر من مرة يبدأ عندهم يعني تشكل شعور أنه كل شيء نصب، حتى الجمعيات المرخصة والمنصات الرسمية اللي فعلا تشتغل بجد واجتهاد وتوصل المساعدات المستحقية يصبحون محل شك، وهذا ظلم كبير لهم ولجهودهم. ثاني شيء، الثقة هي أساس العمل الخيري، لأن التبرع أصلا مبني على اطمئنان أنه تبرعك يعني تبرعاتك توصل للمكانها الصحيح. لما تهتز هذه الثقة الناس تتراجع وتقول خليني ما أتبرع أحسن من أنه أتحسف. هذا يقلل حجم التبرعات ويؤثر على المشاريع الخيرية اللي تخدم آلاف الناس والمستحقين. أيضا بعض الناس يعني بدل ما يوقفون تبرع يحولون المحتالين بدل الجهات الرسمية، فيضيع الخير في غير مكان والمحتاج الحقيقي ما يوصل له شيء. أيضا العمل الخيري بشكل عام يعني يحتاج جهد ووقت وسمعة عشان يكسب ثقة الناس، فالمحتالون يهدمون هذا كله في لحظات، ويصير التعب على الجهات الصادقة اللي تعمل فعليا مضاعف عشان ترجع الثقة من الجديد. في النهاية الخاسر الأكبر هو المجتمع كله.
5: طيب، ما مسؤولية المؤثرين أو المشاهير عند إعادة نشر الطلبات أو المساعدات؟
6: شوف، المؤثرين، أنا خلينا نسميهم المؤثرين وليس المشاهير، مسؤوليتهم أكبر يعني بشكل أكبر جدا. المؤثر عندما يعيد نشر طلب مساعدة أو تبرع، هو ما ينقل مجرد يعني منشور، هو ينقل معه جزء من الثقة اللي أعطاه إياها جمهوره. المتابع غالبا يقول في نفسه إذا كان هذا الشخص نشر هذه الحالة فلا بد أنه يعني تأكد منها، ولذلك يعني قد يبادر بالتبرع بناء على ثقته في هذا المؤثر. هنا تظهر المسؤولية، لأنه إعادة النشر دون تحقق قد تجعل المؤثر من حيث لا يقصد سبب في وصول الأموال إلى جهة غير موثوقة أو الوقوع في عملية احتيال. في المقابل إذا تأكد من الحالة ومن الجهة اللي تجمع التبرعات وجه الناس إلى القنوات الرسمية، هو بالفعل يساعد في إيصال الخير للمستحقين. لذلك المسؤولية هنا بسيطة، يعني قبل إنه تنشر تأكد، وقبل أن تطلب من الناس التبرع أعرف يعني فين تروح أموالهم.
5: البعض يقول أنا بتبرع إذا كان الحالة صادقة فأنا يعني أديت واجبي، وإذا كانت ما هي صادقة ف يعني حسابه عند الله سبحانه وتعالى. هل حسن النية يكفي ولا في مسؤولية أخلاقية في موضوع التبرع؟
6: شوف الجواب يعني بكل تأكيد لا، حسن النية لحاله ما يكفي. طبعا النية الحسنة شيء طيب وشيء مطلوب، والإنسان اللي يحب الخير ويبي يساعد طبعا مأجور على نيته، لكن المسألة ما تتوقف هنا، لأنه في مسؤولية أخلاقية أكبر علينا كلنا. ليش؟ لأنه لما تنشر حالة أو تحول مبلغ، أنت مو مسؤول يعني فقط عن نيتك، أنت مسؤول عن النتيجة اللي ترتبت على فعلك هذا. إذا نشرت حالة بدون ما تتأكد وطلع فيها عملية نصب واحتيال، أنت ساهمت في خداع الناس وساعدت المحتالين في الوصول لضحايا جدد، وهذا ضرر مو سهل. وبعدين حسن النية إذا تكرر بدون وعي يتحول لسلاح ضد المجتمع، لأن المحتالين يعتمدون طيبة اللي ينشرون بسرعة وبدون تفكير. عشان كذا المسؤولية الأخلاقية هنا فيها شقين، شق في النية وشق في الفعل، ولازم نوازن بينهم. يعني نتعاطف نعم لكن مع تحكم، نحب الخير نعم لكن بوعي ومسؤولية.
5: كيف تنظر إلى دور المنصات الرقمية في الحد من انتشار الحسابات اللي تستغل عاطفة الناس؟
6: المنصات الرقمية يعني أعتقد أنه عليها دور مهم جدا، لأن لم تعد مجرد وسيلة ننشر فيها محتوى ونمشي، صارت جزء من حياتنا اليومية، منها نعرف أخبار، من نتخذ بعض قراراتنا، نتفاعل مع قضايا الناس والمجتمع. لذلك أي محتوى ينتشر فيها ما يعني ممكن يكون له أثر مباشر في الواقع. هنا تظهر المشكلة، المحتوى اللي يثير المشاعر عادة يجذب الانتباه وينتشر بسرعة، والمحتال يعرف هذا الشيء جيدا ويعيه جيدا، فيصنع هنا قصة مؤثرة ويختار صور ومقاطع تلامس مشاعر الناس، وبعدها يبدأ عملية الانتشار. هنا يصبح التحدي أكبر، لأنه سرعة الانتشار لهذا المحتوى أحيانا تكون أسرع من قدرة الناس إنه يتحققوا منه. في المقابل المنصات عندها إمكانيات تقنية كبيرة ومهولة تقدر تستخدمها للحد من هذا النوع من الاستغلال، خلال رصد الحسابات المشبوهة، اكتشاف الأنماط اللي تكون متكررة، مراجعة المحتويات اللي تنتشر حولها البلاغات، حتى تستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي في كشف بعض الصور والمواد المفبركة. طبعا التقنية ما تقدر تحكم طبعا على كل حالة بشكل قاطع، لكنها تقدر تكون خط دفاع مهم. وأيضا هنا يأتي دور وأهمية التعامل مع الجهات المختصة والجهات الموثوقة، بحيث أنه تكون هناك آليات أوضح للتعامل مع طلبات التبرع، خصوصا عندما يكون فيها جمع للأموال.
5: طيب أستاذ الحجاز، كيف تنظر إلى مستوى وعي الناس بموضوع الاحتيال الرقمي، التسول الرقمي؟ تشوف أنه زاد ولا ما زال دون الحد المطلوب؟
6: بلا شك الوعي اليوم أصبح أكبر يعني من السابق، هذا شيء نلاحظه ونلمسه من تعاطي الناس في وسائل التواصل الاجتماعي. الناس أصبحوا أحرص وصاروا يسألون يتحققون قبل ما يشاركون أو يحولون أي مبالغ أو يعطون حتى بياناتهم الشخصية، هذا شيء ممتاز. لكن في نفس الوقت لازم نكون واقعيين، نقول إنه المحتالين بعد صاروا أذكى وأزرع، يطورون أساليبهم بشكل مستمر ويستخدمون تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي في الصور والأصوات والمؤثرات. المسألة أصبحت سباق بين الوعي والاحتيال، عشان كذا الوعي موجود لكنه يحتاج يكون دائم ومستمر ومتجدد، مو فقط يعني خلال الحملات الموسمية. بعض الناس ما زالوا يقعون في الفخ، خاصة الفئات الأقل خبرة بالتقنية مثل كبار السن واللي ما عندهم دراية كافية بالمنصات، هذول يحتاجون توعية خاصة وعناية أكبر من الناس اللي في محيطهم. أنا يعني الوعي المجتمعي طبعا سلاح قوي لكنه ما يكفي، الواحد لازم يكون معه أنظمة تحمي ومنصات.

0: التسهيل مهم جدا. اذا كان التبرع عبر القناه الرسميه صعب ومعقد، الناس راح تطريقين تروح للطرق الاسهل حتى لو كانت مشبوهه. المفروض تكون منصات سهله ومتاحه عبر الجوال، تقدر تتبرع فيها بطريقة سهلة. عندنا منصة إحسانة يعني أكبر مثال عملي على ذلك، يعني وقعت مع كثير من البنوك أنه مكنت عملائها من التبرع المباشر عبر يعني تطبيقات البنوك والتطبيقات اللي في الجوالات، وقلل هذا الجهد وقلل عطاء جزء من الروتين اليومي. عندما يجد المتبرع أنه التبرع أصبح سهل، مجرد ضغط الزر، أنه ما يحتاج إلى البحث في حسابات مجهولة. ثالث شيء عندنا التوعية المستمرة، نرجع نأكد عليها، ليست فقط في الحملات الموسمية في رمضان ولا المناسبات، المفروض يكون في وعي طول السنة في المدارس، في الإعلام، منصات التواصل، حتى في خطب المساجد. يعني تعلم الناس أن التبرع الرسمي أضمن وأوصل للمحتاج الحقيقي، وتحذرهم من التحويلات الشخصية للشخصيات المجهولة والتبعات اللي تكون عليها.
1: نعم، وهذا يخليني أسألك، كيف يمكن للمنصات المعتمدة والجمعيات الخيرية المرخصة أنه تلعب دور البديل الآمن في موضوع التبرعات؟
0: شوف، هي تقدر أن تكون بديل، وتقدر تكون فعليا هي الأساس، لكن بشرط أنها تستمر في التطوير وتحافظ على ثقة الناس وتكون قريبة منهم وتكون سهلة الوصول. اللي يميزها عن الحسابات الشخصية والمجهولة والفردية أنها تعمل ضمن إطار واضح ومنظم، في رقابة، في متابعة، هذا راح يعطي المتبرع يعني إحساس أكبر من الطمأنينة وهو يقدم تبرعات. مع تطور المنصات الرقمية أصبح التبرع أسهل من أول. اليوم نقدر ندخل على المنصة موثوقة، نختار المجال اللي نحب إنه نشارك فيه وندعمه، نتبرع بطريقة واضحة، بدل ما إنه نحتار بين عشرات الحسابات والطلبات اللي تجيك في وسائل التواصل. نرجع لمنصة إحسان كمثال، هي تقدم نموذج عملي لهذا البديل. هي منصة حكومية وأنشئت بأمر ملكي وتعمل بمنظومة رقمية متكاملة، يعني تستخدم البيانات وتحليلها والذكاء الاصطناعي، تقيس أهلية المستفيدين وتوجه يعني التبرعات إليهم يعني وفق معايير شفافة وموضوعية. المتبرع عبر المنصة أيضا يعني يستطيع أنه يتابع تبرعاته. هذا المستوى من الشفافية هو اللي يبني الثقة وبين المستفيد وبين المنصة. الأرقام أيضا تؤكد المجتمع بدأ يتفاعل مع هذا البديل. التبرعات من إنشأت هذه المنصة وصلت لأكثر من 14 مليار ريال عبر أكثر مثلا من 330 مليون عملية تبرع. لكن في المقابل ما زال بعض الناس يفضلون التحويل المباشر، إما أنه بالنسبة لهم أسرع، أو أنهم ما يعرفون القنوات الموثوقة، أو أنهم تعودوا على هذا الأسلوب اللي حاصل. وهنا يأتي دور التوعية المكثفة.
1: طيب سؤالي الأخير لك، وياليت على عجالة أستاذ الحجاز، كيف تتصور المشهد بعد سنوات في ظل هذا التقدم التقني والذكاء الاصطناعي؟ تزيد أساليب الاحتيال والتسول الرقمي؟
0: طبعا وبكل أسف أنه المتوقع أنه راح تزيد، تظهر أساليب أكثر تعقيدا في التسول الرقمي، بل أنه بعض الأساليب هذه بدأت بالفعل في ظهور الانتشار. اليوم الأدوات اللي يوفرها الذكاء الاصطناعي تجعل المحتالين يعني سهل عليهم إنتاج مشاهد وحالات تبدو كأنها حقيقية بشكل مخيف. ممكن يولد لك صور واقعية جدا لمستشفيات أو أطفال أو مسنين أو وفبرك التقارير الطبية كأنها حقيقية، أو صور لعوائل منكوبة، يقلد صوت شخص أنت تعرفه ويطلب منك المساعدة، ممكن ينتج مقاطع فيديو لشخص معروف كأنه يقول كلام ما قاله أصلا. هذه يعني إنه لذلك ما نقدر نعتمد على التقنية واحدة، لازم يتطور معها وعي الناس، تطور أدوات التحقق، وتكون القنوات الرسمية هي الخيار الأول في التبرع وطلب المساعدة.
1: نعم، أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ الحجاز الثقافي المختص الإعلامي والكاتب الصحافي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا.
2: نقاش على جدة FM.
1: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام لمتابعة هذه الحلقة من نقاش. هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ووسام غازي بحة. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش للحديث بقية. في أمان الله.
2: نقاش على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية

0: حي جاكس بالرياض يطلق قمة الإبداع بشعار وراء كل ذكاء إنسان. في إنجاز تاريخي، لاعبت الكاراتيه دينا مصطفى تفوز بأول برونزية نسائية سعودية في تاريخ الألعاب الآسيوية ناغواي 2026. محمية الملك سلمان الملكية تسجل 454 ولادة جديدة للكائنات الفطرية دعماً للتوازن البيئي. حقول دوار الشمس في الجوف تتألق بلوحات طبيعية خلابة تجذب الزوار. وأخيراً، دراسة علمية تثبت أن كثرة استخدام منصات التواصل الاجتماعي لا تعني بالضرورة انخفاض مستوى السعادة.
1: في 60 ثانية

0: 8:05 وعيرة هبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة أف أم.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة اف ام.
5: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
2: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام.
6: مستعد للحماس؟
7: أي كرة قدم؟
6: نتشوق للمتعة والإثارة؟
7: أي متعة؟
6: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
7: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يومياً 6 مساءً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام

أسعد الله مساكم مستمعينا وأصدقائنا وأحبتنا، يا أهلا ومرحبا فيكم جميعا، حياكم الله مع مشوار برنامج في الزحمة، هذه الكبسولة اليومية اللي بلتقيكم من خلالها معاكم، بكون معاكم أنا مينا العبدالله من خلف المايك والإعداد، مسيناكم وسونا وعلى جدة أف أم انتظرونا. هاتوا السناك بانتظاركم وأصدقائي، بانتظار أنكم تشاركوني وتقولون هاتوا السناك، علشان أحلى تحية راح تجيكم طبعا من برنامج في الزحمة، راح ننعشكم. أنا عارفة خارجين من الدوامات تعبانين مرهقين، لكن إحنا هنا صراحة أنا وسام منتظرين المرهقين والتعبانين واللي صراحة ما شاء الله يعني عندهم الطاقة الإيجابية وطاقتهم لسه عستل، هم بعد إحنا بانتظاركم. عموما سناكتنا الأولى أصدقائي رح تكون معنا سناكة في الساعة الأولى، اللي حابين يشاركوني رح تكونوا من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم على 800-24-4-4-2-8-2-8. بالنسبة لساعتنا الثانية الساعة 5 إن شاء الله رح يكون معنا مقولة، ومقولتنا اليوم مقولة رائعة باي ذا واي. اليوم عندنا سباق ما بين السلحفاة والأرنب، عاد معروف السباق حتى في أفلام الكرتون، معروف في أفلام ودائما بالقصص، ودرسونا في المدارس السلحفاة أبطأ من الأرنب، ها السلحفاة أبطأ ويحطون، لا بعدين يجيبوا لك الأرنب يخلونه يتسابق مع السلحفاة، ما يتسابق مع الفهد، يتسابق مع النمر، يعني يتسابق لك مع حيوانات سريعة، لا مع الغزال على سبيل المثال، لا يعني يحطون الأرنب علشان هذا واحد أكيد كان نصير الأرانب أنا متأكدة، يخلونه يتسابق مع السلحفاة، بس هو في رسالة، هو كان في رسالة بس احنا صغار ما استشفينا هذه الرسالة، احنا رح نستشفها ان شاء الله، رح نعرفها ببرنامج في الزحمة. فاللي مع السلحفاة رح يشاركني ان شاء الله الساعة 5، واللي مع الارنب هم بعد رح يشاركني الساعة 5 بسباق الارانب والسلاحف، مقولة اليوم لجبران خليل جبران. فابدوا كثفوا الاتصالات والمشاركات الهاتفية على 6477154، ايضا على 6495154، بالاضافة الى 6478544، أربعة على تنسان ترفقونها بمفتاح خطات الجدة على 012. ساعتين إن شاء الله من الجمال والروعة رح تقضونها معايا ومع هذا البرنامج الكبسولة الإيجابية على مستوى الكرة الأرضية. يا جماعة تعبانين زهقانين متمللين، خليكم معايا علشان تكونون ترى بالأم مبسوطين ومستانسين ومفرفشين، أغانينا جميلة، أغانينا رائعة، حتى أيضا أغانينا فيها طاقة كبيرة من الإيجابية، فخليكم معاي وأيضا مع مخرجنا وسام بحّة.

بيشتغل خير ولو ما شفتك في ذيك الليلة صدفه

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان...
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة على جدة اف ام.

0: ويلكم أصدقائي، حياكم الله. يا أهلا ومرحبا فيكم. قبل أروح أقول لسناكة، يعني أنتم موقتين حقيقي، أنتم موقتين، أنتم بتخلون هذا عندي توقيت. أنا يعني أمس قلت لكم فاجأتوني، أول ما دخلت على الهواء على طول، أول ما وسام حط موسيقى البرنامج كلكم دشيتوا قلتوا هذا لسناكة، كلكم مع بعض ورا بعض، لو أصورها وريكم إياها ورا بعض. الآن نفس الحكاية، مجرد ما بدت موسيقى البرنامج ردينا عقب الفاصل كلكم دخلتوا قلتوا هات السناكة. ها وسام، نروح لهات السناكة، نحمسهم، يلا نحمسهم على السريع على السريع على السريع على السريع. الله الله الله الله الله يا حسن الهلالي، روح يا حسن. اليوم حسن محط قلب أزرق أبيض، حط أخضر وأبيض، الله عليك يا السعودي. الله يا مساء الكبرياء والشموخ بحجم العيد الوطني لهذا الوطن والشعب الكريم. نعم ديرتي ماهي بكل الديار، شمسها سبقت شمس النهار وروضها تزهر أمجاد وفخر. الله عليك، وهات السناكة، وين السناكة؟ كاهو، عط عط عط عط، يستاهل حسن. الله الله يا هلالي، الله الله عليك، يا سلام. وأكيد يعني اليوم الوطني أيضا رح يصادف، لا تنسون أنه رح يكون طبعا نرحب بكل الخليج تواجدهم في المملكة العربية السعودية في ديرتهم الثانية. رح ينطلق كأس الخليج 27 واللي رح يكون عندنا في المنطقة الغربية، وأتمنى من الكل أكيد أنه إحنا بنعرف الجمهور الغربية يعني ما يقصرون، وإن شاء الله كأس خليجي رح يكون سعودي. ايضا نروح حق منو نقول حياك اللي كاتب هاتوا السناكة بس مو كاتب اسمه، ايش دعوه عليك مو كاتب اسمك، ما عطى عطى مبهم، ما ادري منو. بس مبهم حياك عموما، ويا حلاوه يا حلاوه يا حلاوه يا هشام من جيزان، يا حلاوه يا حلاوة يا طراوه يا حلاوه يا طراوة، يا سلام على الطيران القوية بنكهة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. وبعدها مباشرة سناكة حلوة لذيذة بتثلج الصدر وتريح البال، وكفاية كده يا جدعان، آخر حلاوة وانبساط وانبساط ادينا. أيوة عاش هشام، روح روح يا هشام مع الكبسولة، الله عليك الله عليك يا هشام، يا حلاوة يا طراوة. إذن أنا أول واحد قبلها بط. عموما شوفوا بكرة الثلاثاء إن شاء الله راح أحتفل معكم باليوم الوطني، لأني ما راح أكون متواجد الأربعاء، وبلس إن راح كلنا نآزر المنتخب السعودي بكرة، منتخب بكرة المنتخب أيضا راح نآزر. أنا أول واحد أمينة، وقبلها بوقت صح أول واحد قال هاتوا السناكة صراحة وسام، أول واحد كان كان مازن من الساعة 3:26 كاتب هلا أمينة وسام وحوش الزحمات أحلى. يلا عاش عاش وسام، وسام عاش وين عاش مازن، جيت بك أحلها عبيتها مازن الغانمي، روح يا مازن الله عليك، معتز بخش وانت جازش عندك داش معنا. وسام عط معتز مخرجنا، عاش معتز، روح معتز هلا والله. يعني دا دا دا داز هات السناك وما حط اسمك ايش حقه، يعني هذا وانت بتخرج البرنامج بقول لكم دائما حطوا اسماءكم. اعطيتها وسام، اعطيت معتز، خلاص نكتفي بهذا القدر، خلاص معتز بس كذا. ايضا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا هلا مرحبا فيك، حياك الله. يزيد يا هلا يزيد، يزيد يزيد تبي طيران ولا لا؟ ما حطيت هاتوا السناكة، ها ما كتب، يستاهل وتعطيه وسام، يلا عشان والله العظيم وسام قالك، ولا انا ما اعطي ترى انا شريرة. اوك يا سلام يا زيد، عاش يا زيد، روح يا زيد، هلا هلا هلا هلا هلا، عطو عطو هلا، يقول عطو الزول، يا هلا عطو، عاش عاش عاش. نروح لسناكة اليوم،
1: سناك
0: سناكة اليوم أصدقائي

سناكة اليوم أصدقائي بتتكلم لماذا تبدو الأيام أقصر كلما تقدمنا بالعمر. جد تحسونها كذا أن الأيام قصرت؟ ترى اللي يحس أن الأيام قصرت هذا كبر، هذا تقدم في العمر. اللي ما يحس أن الأيام ما قصرت، أن الأيام مثل ما هي، معناته أنت لسه ما كبرت، لسه شباب، لسه صغير. فاللي حاس ان الايام صغرت، والله يا ليتني ما قلتها لكم، يعني المفروض قلت لكم اللي حاس ان الايام قصرت علشان تعترفون بعدين نشوف مين فيكم. عموما مين فيكم بحس ان بالفعل الايام بتسرع، الايام بتركض ركض. سناكة اليوم بتقول أصدقائي، هل شعرت يوما بأن السنوات أصبحت تمر أسرع مما كانت عليه في طفولتك؟ هذا الإحساس أصدقائي ليس مجرد انطباع عابر. العلماء بيشوفون أو بيقولون أو يرون أن الطريقة التي يدرك بها الإنسان مرور الزمن تتغير مع تقدمه بالعمر، بفعل عوامل مرتبطة بتكون بالذاكرة والروتين وأيضا الانتباه والمشاعر. أربع شغلات علشان كده إحنا بنشعر بأن الزمن بيمشي بشكل سريع، أن الزمن تغير، لأن في عوامل مرتبطة بالذاكرة، بالروتين، بالانتباه وأيضا المشاعر. ومع مرور السنوات أصدقائي بيقولوا لكم أن بتبدو الأيام حقيقي متشابهة وأكثر في ذاكرتنا، ولكن بتمنحنا التجارب الجديدة لحظات أكثر وضوح، وبتملأ أوقاتنا بالذكريات الجميلة. في دراسة أصدقائي بعام أو نشرت في عام 2019 بتقول إن هناك عدم تطابق. شلون يعني في عدم تطابق؟ في عدم تطابق بين الزمن اللي بيدركه العقل والزمن اللي بتعبر عنه الساعة. شفت الساعة اللي بإيدينا، عقارب الساعة، 24 ساعة اللي بتمر، في عدم تطابق ما بين الزمن واللي بيشكله هو اليوم الفعلي وبين اللي بيدركه عقلنا. وبتأكد هذه الدراسة أصدقائي أيضا أن زمن الساعة اللي بيمثل اليوم الفعلي المكون من 24 ساعة طبعا، وبتشكل زمن العقل اللي هو بتشكل الصور والتجارب اللي بتتراكم في حياتنا. يعني عندنا زمنين، في زمن العقل، في زمن العقل والزمن اللي بتعبر عنه الساعة. الزمن اللي بتعبر عنه الساعة أو زمن الساعة هو الزمن اللي 24 ساعة اليوم، لكن زمن العقل هو الصور والتجارب اللي بتتراكم في حياتنا، علشان كده احنا بنشعر ان الوقت بيمر. طيب احنا ليش بنشعر ان الانسان، تفسير شعور الانسان بتسارع الوقت، رح نروح ليش ان بنحس ان الوقت يتسارع مع التقدم في العمر. اول شغلة قلوا لكم اياها اصدقائي نظرية التناسب. وش نظرية التناسب؟ طبعا بيقولوا لكم انه وفق لما يعرف بنظرية التناسب، قيمة العامل الواحد بتتغير كلما تقدم الانسان في العمر، علشان كذا اربطوها بالعمر بقيمة العام. العام احنا بنكبر في السنة مرة، فعلشان كذا قيمة العام تتغير مع التقدم في السن. لما يبلغ الشخص 10 أعوام بيمثل عام واحد 10% من إجمالي حياته. يعني لما يبلغ 50 سنة فإن العام نفسه لا يمثل سوى 2% من خبرته الحياتية، علشان كذا بيبدو كل عام جديد أقصر نسبيا مقارنة بما عشناه من قبل. الشغلة الثانية، عدلتوا هذه النسبة والتناسب نظرية رياضية أكثر، فأنتوا حسبوها. يعني في العام 50 سنة هذه 2%، لكن كل سنة أنت بتقص، يعني بيقل عندك النسبة، بتقل 2% فقط، 2%. طيب غياب التجارب الجديدة، شلون أثرت التجارب الجديدة على أن بنحس أن الوقت بيمر بسرعة؟ يقولكم أن الذاكرة لا تسجل الوقت بصورة متساوية. شلون يعني؟ شوفوا ذاكرتنا ما بتسجل الوقت بصورة متساوية، يعني في أوقات الذاكرة بتسجل أطول من غيرها، لكن بتميل إلى الاحتفاظ بالأحداث والتجارب المميزة. سبحان الله، هذه ذاكرتنا اللي بتسوي الأحداث الجديدة، التجارب المميزة، هذا
اللي بتحتفظ فيه ذاكرتنا. مع التقدم بالعمر أصدقائي بتصبح الحياة أكثر اعتماد على الروتين، فتتكرر الأسابيع والأشهر بالطريقة نفسها، بيقل عدد التجارب الجديدة اللي بتميز فترة عن الثانية. وعند النظر إلى الماضي، لما نرجع بذاكرتنا للماضي، بيصير أو بتبدو الفترات اللي بتشابهت أحداثها كأنها مرت بسرعة، لأن الذاكرة لا تجد الكثير من المحطات المختلفة علشان تفصل بينها. فهمتوا؟ فهمت البارت هذا؟ يعني الأشياء المتكررة في حياتنا بتصير شيء واحد، شيء واحد بتكسر، لكن التجارب الجديدة والتجارب الغريبة اللي مرينا فيها هذه اللي بتحتفظ فيه الذاكرة، فعلشان كذا بتصير فترة ثانية. علشان كذا بنحس إن الوقت قصر، لأن التجارب المتشابهة مثل بعض بتصير زي الروتين، وبتصير كأنها تجربة واحدة تحتفظ فيها الذاكرة كأنها تجربة واحدة، فنحس إن الوقت قصر. ما أدري ليش حسيت إني فيلسوف اليوم. أمينوس قاعدة أشرح لكم إياه. طيب، أيضا من الشغلات، لأن بقى ثلاث شغلات عندنا، الانغماس في المهام اليومية. لما إحنا نقعد نسوي مهام اعتدنا عليها بشكل يومي، يعمل الدماغ بصورة تلقائية، فتقل ملاحظاتنا مع مرور الوقت. شوفوا، حتى الملاحظات بتقل مع مرور الوقت، مع تركيز الانتباه، ومع تركيز الانتباه على الشغل، على شغلنا، على عملنا أو المسؤوليات اليومية، بيصبح النظر إلى الساعة أو مراقبة مرور الدقائق أقل أمر ثانوي. ما نصير نتابع الوقت، بيصير أمر ثانوي، أمر روتيني، وهذا بيخلي الوقت بيبدو كأنه مر بسرعة. شفت لما نقعد نراقب الوقت، وساعات ما نراقبة، مهامنا في الدوام، المتطلبات الأسرة، طلعاتنا بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة، ننجز ما نطالع الساعة، هذا كله محسوب. شفت، هذا كله يفصل. شغلة مرة مهمة، مو بس الانغماس في المهام اليومية ان احنا ما نراقب الساعة، لا، ايضا

تراجع حدة الانفعالات. هذه نقطة مرة غريبة أصدقائي، إن إحنا لما نتراجع عن حدة الانفعالات مع التقدم في العمر، شفت لما نتقدم في العمر نصير إحنا ما ننفعل، نصير نطنش، نصير نتجاوز، نصير نتجاهل، نمرر، خلاص يا أخي أنت كبرت بالعمر، سامح ومرر، ما نقعد نوقف نستوقف مثل ما كنا أصغر لما كنت أنت صغير بالعمر. يقول لك تترك الانفعالات والمشاعر، وبينما تترك الانفعالات والمشاعر القوية مثل الخوف القلق والحماس، ذكريات أكثر وضوح وتأثير. لما كان الواحد أصغر، لما كنت أصغر في العمر، لما كان الإنسان أصغر بالعمر، هذه الانفعالات بتترك في الذاكرة، بتترك عندك إحساس بالوقت. تراجع حدة الانفعالات والاعتياد على الضغط النفسي بتخلي أو بتجعل الذكريات أكثر تشابه وأقل تميز، وهذا بيؤدي إلى الإحساس بأن فترات طويلة من الحياة مرت بصورة سريعة وأيضا متداخلة. تخيل حتى انفعالاتنا بتحسسنا أن الوقت لما الإنسان يكبر يصير ما ينفعل، بيحس ان الوقت مر بسرعه، لكن اللي ما زال عندهم هذه المشاعر والانفعالات هذه بتخليك تحس بالوقت انه اطول. سبحان الله. اخر نقطه طبعا تكلموا عنها، اللي هي التغيرات المرتبطه بالدوبامين. كلنا عندنا الدوبامين، لكن احنا بنعرف اول شيء ان الدوبامين هو ناقل عصبي بيلعب دور في التحفيز والمكافاه وكيفيه معالجه الدماغ للوقت، هو المسؤول عن معالجة الدماغ للوقت. لكن تغيير مستويات، يقول لكم يمكن أن تغيير مستويات الدوبامين مع تقدمنا في العمر، بيقول أن هذا التغير بيسهم في شعورنا بأن الوقت مر بسرعة أكبر. يعني كل ما كبر الإنسان الدوبامين عنده بيقل، بينقص الدوبامين، وعشان كده بنحس أن الوقت أسرع. روحوا شيكوا يا جماعة على الدوبامين مالكم، شنو الأشياء اللي بتخلي الدوبامين بيزيد ما بيقل، علشان لا نشعر بأن الوقت صار أصغر أقل وإنه مر بشكل أكبر وأسرع. This is our snack for today. دان دان. حلو حلو. يلا روح لأسئلتنا. تشعرون أن الوقت يمر بسرعة؟ قلوا لي كم واحد فيكم حس أن الأيام أقصر؟ كم واحد فيكم يشعر أن الأيام صارت أقصر؟ وهل بالفعل كبار السن بيشعرون بأن الوقت يمر أسرع، ولا بالعكس كبار السن هم اللي بيشوفون بسبب قلة الأنشطة عندهم، قلة معارفهم، يمكن بيصيرون بتواجدين في البيت بشكل أكثر، هذول بيشعرون بأن الوقت أطول وليس أقصر؟ قلوا لي أنتوا أكثر يوم حسيتوه مر بسرعة، وأكثر يوم حسيتوه مر عليكم كأنه سنة. أكيد في أيام احنا حسينا حيل اليوم هذا كان جدا بطيء، يوم كان بطيء مر في حياتنا، يوم كان جدا بطيء. عطوني اياه، شنو هذا اليوم؟ يلا ابدوا شاركوني اصدقائي على واتساب اذاعه جده اف ام على 800 2442 88. يلا بينا.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في الزحمة على جدة اف ام.
1: سناك

ليش تبدو الأيام أكثر يا جماعة؟ يلا ابدوا شاركوني وقولوا لي ليش إحنا بنشعر إن الأيام أكثر. هم في السناكة بيقولون إن الأيام بتبدو أكثر كل ما تقدمنا في العمر. يعني لما تجي تسمع ولدك ولا ولد ولا حد من يعني أولاد أخوك ولا ذا يقولون الأيام قصيرة، الأيام تركض، مع أنهم صغار. أهم يحسون، يعني يسألوهم بيقولوا لكم أيوة حتى إحنا بنشعر إن الأيام تقصر، لكن في السناكة ربطوها إن هذا شيء تقدم في العمر، إن الإنسان بيشعر إن الأيام أكثر أو بتسرع لأن هذا تقدم في العمر. هل بالفعل إن الأيام كل إحنا نشعر إن الأيام أكثر هذا دليل على التقدم في العمر؟ هذا أول شغلة بيكم تجاوبون عليها، فعلا إن كلما تقدمنا بالعمر شعرنا إن الأيام أكثر؟ وهل بالفعل أصدقائي زي الأسباب اللي عطيتكم إياها إن أسباب إن بنشعر إن الأيام بتقصر بسبب الدوبامين إن بينقص عندنا بسبب إن تراجع حدة الانفعالات، إن الإنسان كل ما تقدم في العمر حدة الانفعالات عنده بتقل، بيصير يتساهل ويتجاوز ويتغاضى وإلى آخره، فعشان كده بيحس الأيام إنها أسرع. الانغماس في المهام اليومية، العمل، البيت، المسؤوليات، هذه أيضا بتخلي الإنسان فعلا يشعر إن الوقت قصير بسرعة بيمر. التجارب الجديدة، غياب التجارب الجديدة

حياتنا، بتخلينا أيضا نشعر ماكو تجارب جديدة، ما في خنقات ما في أي شيء جديد في الحياة. هذا بيخلي الإنسان إنه يعني شوفوا الروتين، بمعنى أصح الروتين بيخليكم تحسون إن الوقت يمر أسرع ولا الوقت بطيء، بيخليكم تحسون إن الوقت أسرع ولا بطيء. ها عطوني أنتوا يلا بدو شاركوني أصدقائي على 800-24-4-4-8-8-8. أوكي نبدأ نشوف اللي شاركوا معانا. نوال من سيهات، ويلكم يا نوال، كل عام الوطن بخير. نوال من سيهات، حيا الله أهل سيهات، أهل الشرقية، منورة نوال. إن شاء الله بكرة الثلاثاء يلا بيكم جدون حيلكم معي. معتز بخش، معتز وينك مشارك بعد؟ يعني مررت لك هات السناكة بعد مشارك معتز بالسناكة، وينك معود؟ طيب اوكي باخذ سناكتك مشاركتك بما انك يعني من اول واحد مشارك. كل ما الوقت يمشي ابطا، شكلي بصغر انا مهما كبرت صغير. يقول الوقت يمشي ابطا عشان كذا انا صغير بالعمر، وين مدلع نفسه دائما يعني يحب يدلع نفسه، فهو يقول لا امين الوقت يمشي ابطا، انا شكلي بصغر مش بكبر. لأنهم في السناك يقولوا لكم الوقت اللي يشوفه الوقت يمشي أسرع معناته أهو تقدم في العمر. مخرجنا معتز يقول لا أمين الوقت يمشي أبطأ أنا شكلي أصغر. No comment. No comment. إزاي جبران يقول أحس الأيام جبران ويلكم يا جبران، يقول أحس الأيام كل ما كبرنا صارت تمر أسرع، يمكن لأن أيامنا صارت متشابهة وفيها روتين ومسؤوليات أكثر، بعكس أيام الطفولة كل يوم كان في شيء جديد نعيشه ونفرح فيه. الحين يقول نعيش الأسبوع ونقول باقي بدري، وفجأة نلقى الشهر خلص والسنة طارت. طيب معناته جبران أن الروتين يخلي الوقت تحس أن الوقت يمر أسرع، والتجارب الجديدة هي اللي تخلي أنك تحس الوقت يمر أبطأ. هما قالوا نقص التجارب الجديدة بتخلي الوقت بطيء. طيب هذه وجهة نظر، يعني الروتين بيخلي الوقت يمر أسرع. أوكي أمينة بحول الله بكون متواجد معاكم. أوكي مازن أنا أشوف أن الأيام ما هي بسريعة بطيئة، الحمد لله أمينة إحنا أو أنا بعز شبابي. إيه لأنك بتشوف الوقت يمر بطيء معناتها لسه ما دشيت الدوامة، ما دشيتها لسه. أنت مع صف مع معتز بعد. طيب حسن الهلالي والله ما أدري أنت ومعتز أنت ومازن، أنا شاك أنكم أنتم بس 40 يعني مستحيل. زين فعلا أمون ألاحظ هالشيء مع مباريات الزعيم، إذا الهلال فايز أشوف الوقت يمشي بطيء، أما إذا الهلال منهزم أشوف وقت المباراة تمشي بسرعة. والله وأنا أشهد يا حسن، إذا فريقك فايز تشوف الدقيقة تمر كأنها ساعة، وإذا فريقك منهزم تشوف الدقائق تركض ودنا يبطع عشان يجيبون التعادل. ونفس الشيء ترى حتى مع المنتخب، يعني مو بس بنشوف شتوا تتذكرون كأس العالم، هذه نظرية أنا أتفق فيها معاك، النظرية هذه صحيحة 100% أتفق فيها معاك، وبالذات لما يعطون الوقت الضائع يعطيك 5 دقائق ولا 3 دقائق، امبيه ليه 5 دقائق؟ لا كلا وفلا، بالعكس فعلا صح حسن. فؤاد القطان حياك الله يا فؤاد منور، يا هلا مرحبا فيك. ايضا هادي سيف يا هلا مرحبا فيك يا هادي، مع زخات المطر الهادئة والجو العليل وصوت الأطفال هم يملؤون المكان بالحياة، يأتي بالزحمة ليكتمل المشهد. الله عليك فعلا يكتمل المشهد، كأن الأجواء كلها اجتمعت لتقول أن الجمال لا يحتاج إلى مناسبة، قد يكون في قطرة مطر أو ضحكة طفل أو صوت جميل يأتيك من الإذاعة وأنت تمضي في طريقك. أتفق معك هادي، في الزحمة تفاصيل صغيرة لكنها تصنع يوم كبير من الفرح، شكرا لك. وهذا برنامج في الزحمة. اوكي جايز شكرا لكم، عموما شكرا لكل اللي شاركوني السناكة، يعني كلكم شايفين غيرتم، انا مفروض ما قلت لكم الا في النهاية ان اللي يشوفوا يحسون الوقت طاير انه يطير بسرعة معناته تقدم في العمر، اللي يشوفون الوقت بطيء معناته

ما تقدم في العمر، بس يلا معليش كسبتوا. كلكم قاعدين تقولون الوقت يمر بطيء، علشان نقلكم لسه عستل يعني ما تجاوزت 30 من العمر. عموما شكرا لكم استغاثة، شكرا لكل اللي شاركوني سباكة اليوم. ساعتنا الثانية رح تكون فيها مقولة، ومقولتنا اليوم سباق ما بين الأرنب والسلحفاة. رح نشوف مين اللي رح يكون مع السلحفاة ومنو اللي رح يكون مع الأرنب. اليوم مقولتنا الجبران خليل جبران. اللي حابين يشاركوني كتفوا لي اتصالاتكم ومشاركاتكم الهاتفية على أرقام إذاعة جدة أف أم التالية على 64-77-154، أيضا على 64-95-154، بالإضافة إلى 64-78-544. لا تنسون أصدقائي ترفقونها بمفتاح خطة الجدة على 012، كلمة مشاركة وأقراكم من خلال واتساب إذاعة جدة أفهم على 800-244-2828.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.
3: في الزحمة على جدة FM.

0: الساعة 5 في استديوهاتنا بإذاعة الرائدة جدة أفهم. حياكم الله أصدقائي وما تكون زحمتكم. أحيي كل أصدقائي جروب زحمة الساعة 4. يعني باي ذا واي أصدقائي زحمة الساعة 4 كنتوا هادين اليوم مروقين كثير يعني بيرفكتو. بعطيكم بيرفكتو كذا بالهادي مثل مشاركاتكم اليوم. لكن جروب زحمة الساعة 5 أنا متأكدة أنكم راح تكونون فوسفوريرا. في ساعتنا الثانية أصدقائي رح يكون معنا مقولة, وأي مقولة بطرحها على طاولة النقاش. كل واحد فينا بيدلي بدلوة بكل شفافية وبكل مصداقية, وشعرنا واحد لا يختلف على اثنين, اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. كلنا بنعرف أصدقائي أن على مر التاريخ أضاءت كلمات الحكماء والفلاسفة طريق الفكر الإنساني, وقدمت الإرشاد والإلهام والبصيرة العميقة للبشر. تجاوزت هذه الأقوال الخالدة العصور وأيضا الثقافات, ولاقت صدى لدى الأجيال وأثرت على حياة عدد لا يحصى من الناس. مقولتنا اليوم هي للفيلسوف جبران خليل جبران. يا ترى شنو قال جبران خليل جبران؟ فلسفة السلاحف والأرانب. يقول لكم جبران خليل جبران, السلاحف أكثر خبرة بالطريق من الأرانب. تتفقون ولا تختلفون معاه؟ هل صحيح أن السلاحف أكثر خبرة بالطرق من الأرانب؟ فعلا هم أكثر خبرة بالطرق من الأرانب. احنا دائما بنشوف افلام الكرتون, يعني دائما صراحه بنشوف بيضرب المثل ان بالسرعه دائما بيضربون المثل بالارنب يعني. ولما نيجي ناخذ عن التمهل والتاني بيقولون السلحفاه. التمهل وطول الطريق بيمنحان الانسان خبره اعمق من السرعه والاستعجال. بنشوف منه مع السلحفاة ومنه مع الأرنب. اللي حابين يشاركوني سمعوني أصواتكم على 6477154, أيضا على 6495154, بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطوات جدة على 012, والكم من خلال واتساب إذاعة جدة FM على 8002442288. الموضوع مطروح بين إيدينكم أصدقائي على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو, وأيضا على صفحتي الشخصية. نبدأ الاتصالات. أمينوس, أمينوس معاكم أفراح فروحة, شلونك؟
1: لله كيفك يا أمونة؟
0: تمام التمام. أنت شو أخبارك سنريت أفراح؟
1: الحمد لله الله يسعدك يا رب.
0: يسعدك. ها فروحة تتفقين ولا تختلفين مع جبران؟
1: لا لا لا لا, لا, لا الأرنب أسرع.
0: الأرنب أسرع أيوة, بس هل أنت تتفقين أن التمهل وطول الطريق بيمنحان الإنسان خبرة أعمق؟ يعني أنت مع الأرنب أنه حتى لو الشخص سريع لكن بيكتسب خبرة.
1: صحيح.
0: هو قال في فلسفته أن التمهل, الأرنب نعرف أنه أبطأ, أن التمهل وعدم الاستعجال هذه بتعطي الإنسان خبرة أعمق من السرعة والاستعجال اللي بيحققها الأرنب. عرفتي؟
1: أيوة, بس أنا أشوف أنه أسرع.
0: هو أسرع الأرنب, بس الأرنب ما عنده الخبرة, ما عنده الخبرة والخبرة العميقة زي السلحفاة بالطريق. السلحفاة عندها خبرة أعمق بالطريق لأنها أبطأ, بتمشي حبة حبة.
1: ممكن.
0: فلكن أعتقد هذه بتعتمد على يعني نمط الإنسان. في إنسان بيكون سريع وفي إنسان بيكون بطيء. لكن هل يعني
1: أبطأ.
0: هل يعني
1: أنا أبطأ واحدة. شوفي
0: أنت أبطأ واحدة, إذا المفروض تتفقين صراحة.
1: لا أنا ما أتفق. لا
0: ما تتفقين. إنزين بحطك تختلفين. طيب معناتها شوفي في الخبرة, لأن الإنسان بيكتشف الخبرة, إن الإنسان بيكتشف خبرة الطريق أو المشوار اللي هو ماشي لما يكون أبطأ زي السلحفاة. صح؟
1: صح
0: صح؟ أجلس تقولين أختلف؟
1: لا لأنه هذا اللي مثلا الشيء هذا ينطبق علي أنا, أنا بطيء مرة.
0: طيب لكن لكن لكن الاستعجال زي الأرنب ما بيخليك يكون عندك الخبرة من برحلتك في الطريق.
1: صحيح.
0: طيب شكرا جزيلا. بحطك تختلفين يا أفراح, مو شغلي. بحطك تتفقين. قالت هي مرة ثلاث مرات. إنزين نروح محمود. يلا محمود الحين بعد بيفسر لكم أكثر. محمود بونسوار مسيو محمود.
2: أسعد الله مساك أمينة والمخرج وسام بحا وطاقم البرد.
0: نعم نعم يا هلا ومرحبا محمود منشي، شلونك يا محمود؟ شو اخبارك مسيو محمود؟ كيف امورك؟
2: ما شاء الله هالبرنامج ما شاء الله اخذ صيت كبير على مستوى منطقة الخليج، اذا ما اقول العالم العربي.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله بسمعونا والحمد لله. عندي يعني يوم الأربعاء الحمد لله جتني دعوات من إذاعة الكويت، من إذاعة البحرين، إن شاء الله راح أشارككم باليوم الوطني السعودي. ف يعني الكل بصراحة حاب يشارك اليوم. محمود أنت مع جبران ولا تختلف معاه بصراحة؟ فهمت فهمت فهمت المقولة؟
2: نعم نعم بالضبط. أنا طيب. مع السلحفاة.
0: مع السلحفاة طيب،
2: يعني في دلت الطريق أكثر، ولأنه من بطء كذا يعني تتمعن الطريق وأخطار الطريق وإلى آخره، لكن الأرنب عفوا يمضي سريعا قد يسوف في الأرض، لكن كل سبحان الله كل سبحان الله يدل مكانه يدل طريقه. لكن طيب. أنا أظن مع المقولة هذه إنه السلحفاة أبطأ وهي تدل الطريق أكثر دقة.
0: أيوة بس هو المفروض أن هذا الصح، أن السلحفاة صحيح أنها أبطأ لكنها عندها خبرة أعمق من الأرنب. أوكي؟
2: نعم أنا أوكي. أنا أمضي طيب. مع هذا
0: وبتشوف هذا الشيء صحيح؟ يعني اللي طبقناه في الحياة في الماء. أيوة
2: نعم نعم بالمنطق أختي الكريمة بالواقع فعلا، يعني الإنسان اللي يبطي في
0: يتأنى
2: يتأنى بالضبط يعني يختار الطريق السليم ويمشي بدقة وما يضيع اللي في باله اللي في راسه على الطريق.
0: بس ما تشوفه ما تشوفه مسيو محمود إنه يتأخر عن الآخرين؟ هذا الشخص متردد وياخذ ساعة على بال ما يفكر وعلى بال ما ياخذ القرار، عكس الشخص الثاني اللي سريع في التفكير وخبرته تسعفه ويقدر بسرعة ينجز أسرع. شبه أنا
2: هو صحيح ما في شك هذا الأرض الواقع، لكن إذا قلت السلحفاة والأرنب السلحفاة البطيئة عشان تدل مكان وجهتها يعني العارضة.
0: طب ليش ليش ليش الأرنب هو اللي يفوز دائما؟
2: والله
0: ليه الأرنب دائما هو يخلونه يفوز في النهاية في نهاية السباق؟
2: والله عاد هذا قدر
0: انزين. محمود شكرا لك على المشاركه، يومك جميل ان شاء الله. شكرا انك شاركتنا هالدقائق، مشكور. قولوا لي اذا صح كلام جبران مع الارنب، اجل ليش عفوا مع السلحفاه ليش الارنب هو اللي الربط هو اللي يفوز في النهايه؟ اتصال فاصل. طيب قبل اطلع الفاصل خليني اذكركم مقوله الفيلسوف جبران خليل جبران لما قال ان السلاحف اكثر خبره بالطريق من الارانب، قال ان السلاحف هم اكثر خبره بالطريق بالطرق بعد مش بالطريق بالطرق من الارانب. تتفقون معاه؟ صحيح ان السلاحف هم اكثر خبره بالطرق من الارانب. اللي يتفق معاه يقول لي ليش، واللي يختلف هم يقول لي ليه. طيب يلا اخذ مشاعل اخذ مشاعل. شعوله سينوريتا.
3: الو
0: يا هلا مرحبا، شلونك يا مشاعل؟
3: تمام مساء الفل.
0: يا مساء الجمال حياك مشاعل، من وين تكلميني؟
3: من الطايف
0: عروس المصايف. تتفقين مع جبران ان السلاحف اكثر خبره بالطرق من الارانب؟
3: والله شوفي شدني موضوع يعني صراحه فقلت لازم اشاركك.
0: يلا تفضلي ادلينا بدلوك. يلا مشاعل. ألو وسام وين مشاعل؟ وين راحت مشاعل؟ بيت قفل شكل مشاعل راحت ركضت زي السلحة زي الأرنب، ركضت زي الأرنب وهربت. انزين راح أطلع فاصل أصدقائي، لكن أتمنى مشاعل ردي اتصلي مرة ثانية علشان ناخذ مشاركتك، بما أن زي ما قلتي شدك الموضوع على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 647854.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
2: في الزحمة على جدة اف ام.
4: صديقنا جبران من واتساب إذاعة جدة فهم وليس الفيلسوف جبران خليل جبران عموما يقول أنا أتفق مع جبران بيتفق مع جبران.

0: يتفق مع السمية، يقول لأن مو كل من وصل بسرعة صار أكثر خبرة. أوكي صحيح، يقول أحياناً البطء والتأني خلينا نتعلم من الطريق أكثر ونوصل ونحن فاهمين الحياة بشكل أعمق. وحط صورة سلحفاة، وجهة نظر معناته أنت بتتفق معه، بس حتى اللي يعني يوصلون بسرعة هذول ما أخذوا ما اكتسبوا خبرة، يعني أعتقد هذا بيروح للآي كيو للذكاء. طيب اليوم عندنا مقولة جبران خليل، الفيلسوف جبران خليل جبران بيقول إن السلاحف أكثر خبرة بالطرق من الأرانب. السلاحف أكثر خبرة بالطرق من الأرانب. يلا إيش رأيكم، تتفقون ولا تختلفون؟ نروح للمشاعل من جديد. مشاعل بونسوار سنوريتا مشاعل،
1: مساء الفل من جديد. أعتذر كثير أول شيء.
0: لا حبيبتي أتسأكي. طيب. ها يا مشاعل، أنت قلتي تتفقين ولا تختلفين معي؟
1: لا والله أختلف صراحة. أول شيء قبل ما أقول أختلف ليش وكذا، الأستاذ جبران أعتقد أنه يعني حاط السلحفاة والأرنب رمزي، شيء رمزي.
0: أوكي.
1: يعني هو ما يقصد السلحفاة والأرنب بالأكيد. هو يرمز للسلحفاة بالإنسان البطيء الحكيم اللي يأخذ قراراته بهدوء، اللي يحسب للكلمة ألف حساب قبل لا يقولها، اللي يفكر 20 مرة قبل لا يقدم على أي خطوة. الأرنب عكس كذا تماما، يعني يرمز للشخص المتسرع المتغطرس العجول اللي ما يشور أحد، يعني ما عنده استشارات حتى لو كان قراراته خاطئة يأخذها يقدح مرة حتى لو كان غلط. طيب
0: تدرين أنا ممكن أفسرها بطريقة ثانية مشاعل؟
1: تفضلي. اكيد
0: ممكن افسرها. شوفي انت فسرتيها بطريقه مره حلوه، اوكي، وطريقه جدا عقلانيه وحكيمه، وهو اكيد قاصدها.
1: طيب بس اسمحي لي اكمل الفكره.
0: يلا اي كملي.
1: انا قلت انه هو يرمز رمزيه، تمام. انا بالنسبه لي اللي اشوفه هذا وجهه نظري الصح، ان في مواقف في الحياه تحتاج الواحد ياخذ فيها وضعيه سلحفاة. يعني في مواقف تحتاج وتطلب منك انك تكون حكيم هادي رزين، بالك طويل، تفكر قبل لا تقدم على اي خطوه، يعني تحتاج فعلا انك تكون سلحفاة. في مواقف لا تحتاج تكون فيها أرنب، يعني تكون سريع مش متغطرس، وهذا تكون سريع في اتخاذ القرار، يعني تقطع عرق وتسيح دمه. تكون أحيانا يكون في قرار لازم تاخذه في وقته، إذا خدت فيه، إذا كنت في وضع أو في موضوع أو في شغلة تخصك أو بالعموم بالحياة بالمجمل، في موضوع يطلب منك أنك تكون في وضعية الأرنب وتاخذ قرار صحيح وخدت فيه وضعية السلحفاة، أنت حتندم كثير، حيفوتك فرص كثير، حتزعل وحتخسر ناس كثير. ففي مواقف في الحياة لا تتطلب أن الواحد يكون فيها سريع جدا، أن الواحد فعلا يكون فيها من رأسك، يعني في نفس اللحظة تبت في الموضوع في نفس اللحظة. في مواقف لا، في أحيانا في المشاكل الأسرية، في زعل مثلا بين زوجين، في مثلا مشكلة بينك وبين صديق، يعني ما أقول واخذ والله متغطرس وبسرعة أنهي العلاقة هذه، ولا عندي موضوع أخلص بسرعة ويلا يلا واخذ وقت، لا تحتاج انك يكون بالك طويل، تهدأ، تروق، تفكر في الموضوع.
0: بس في
1: مواقف
0: بالمجمل
1: تكون ارنب، وفي مواقف تحتاج انك تكون فيها انت تحدد الموقف اللي تكون فيه ارنب او تكون فيه سلحفاه.
0: زين انت وين تروحين اكثر، للسلحفاه ولا الارنب؟
1: والله انا في صدق في حياتي انا ماخذ الوضعيتين. انا قلت لك انا اللي احس على نفسي او مشي على نفسي حبيت اطرحها. احيانا في مواقف انا اكون فيها ارنب صدق.
0: زين بس سريعة. احنا اي بس سريعه اجل بحطك تختلفين معه. انا ارنوبه، انا ارنوبه بعد، انا في حياتي انا ارنوبه اكثر من النسبه.
1: بس ما تحسين انك تندمين احيانا، تبغين تحنين انك تبغين ترجعين في الحياة؟
0: شوفي ممكن ايوه في مواقف ايوه، بالذات عارفه مشاعل مثل لما يجون يتدخلون، لما يجون مثلا يتدخلون مثلا ايش قلت كذا ليش سوى، ممكن هم يعطونك يعني حسب هم صورتهم هم سلحفاة، هم بيكونون اللي حوالينك سلاحف عرفتي، وانت سريعة منهم
1: تبغين تكونين سريعة.
0: ايوه فانت
1: طيب ممكن يكون طيب ممكن تكونين في جروب او في مجموعة. ترى الانسان احيانا لما يكون في موضوع او يبغى بيت في شغلة او عنده مشكلة ترى اللي برا يشوفون الموضوع اكثر منك احيانا. انت لما تحكمين عقلك حسينك واخذة وضعية الارنب، بس اللي برا سلاحف هم معاهم حق. فأنت لو حسيت أنه معاهم حق برضو حتظلين يعني مستمرة وتاخدين وضعية الأرنب وتتركين الصح ولا
0: ممكن أنا أرنوبة هم سلاحف ممكن أتأرنب ممكن أصير سلحفاة ممكن وأتسلحف بس مو دائما. إيوة مو دائما. ليش؟ لأن ساعات أنت بتكونين شايفة الموضوع بصورة مغايرة. فاكر لما يقولوا لك ساعات أنه في شخص بيشوف إلين عند خشمة وفي شخص بيشوف إلى أبعد مدى، فساعات يكون هذه الصورة الحقيقية، فلازم تكونين أرنوبة وتنطلقين وتقتنصين الفرصة.
1: بس هذه أرنوبة عندها يعني شغلة ثانية، شغلة هو طرت في بالي. لما يكون مثلا شيء صح أوكي، بس لما يكون شيء غلط ترى مغامرة.
0: طبعاً
1: مغامرة أحيانا
0: طبعاً.
1: يعني يكون يعني لما يكونوا مثلا مجموعة تمام وتثقين فيهم وعارفة أنه رأيهم مثلا صح وأنت سويت شغلة أنت مقتنعة فيها، بس بعدين لما يعني شفتي قرارهم وشفتي أنه مثلا فكرتي وحطيت الموضوع في راسك، فكرتي في يومين وترى خدتي وضعية السلحفاة شوي وجلستي فكيتي، حسيت أنه لا والله السلاحف معهم حق، أنا لازم أحدى شوي.
0: بس مشاعل بما أنك هرنوبة زي حختم معك بنقطة، بما أنك هرنوبة زي خلينا نختمها بشيء حلو، معنا المفروض اني ما قلت انا ارنوب عشان لا احد يروح يصوت للارنب. الشيء الحلو في موضوع الارنب انك لما تكونين صح وتشوفين انك غالبا انت اللي بتكونين صح وسريعة وهم بطيئين، هذا بيعطيكي ثقة عالية جدا
1: مطلقة،
0: وخاصة من الارانب. الارانب دائما هي اللي تفوز في النهاية.
1: تدرين جاف بالي شغلة، جاف بالي أقول قطع كلامه، جاف بالي شغلة بس مرة حلوة والله تواجد في بالي الحين. يتوارد خاص الحين الأرانب إيش تحب إيش تأكل؟
0: الجزر.
1: الجزر، الجزر هذا معروف إنه إيش؟
0: مقوي النظر.
1: مقوي النظر.
0: علشان كذا شفتي نظرتهم بعيدة للأمر.
1: نظرتهم بعيدة يعني نظرتهم مو تحت الرجولة، نظرتها دائما
0: عفي عليك عفي عليك. السلحفاة تحب غالبا الخس
1: الأشياء الخضراء،
0: أيوة.
1: وتحب الطبيعة، تميل للهدوء والطبيعة. أنا برأيي يعني مو نصيحة نصغركم، بس والله العظيم أنا برأيي يعني الصح أن الإنسان دائما يكون متوازن في حياته. لما تحس أنك في موقف يحتاج أنك تأخذ وضعية الأرنب وتكون سريع في اتخاذ قرار أو في حل مشكلة، أبد انطلق، خذ لك كيلو جزر وانطلق
0: بالضبط. بس بيكون من النوع الجيد وانطلقوا بكل ثقة. مشاعل أي شكرا لك على الاتصال الحلو هذا، والله كثير استمتعت معك يا حبيبي، شكرا لك، يومك جميل إن شاء الله.
1: شكرا المخرج يعطيه العافية.
0: تسلمين حاتم، اسلمي. رح ناخذ اتصالك، تفنيطك عجبني ورح تكون معانا على الهواء. أخذ صالح بونسوار مسيو. صالح شلونك؟
2: بخير. شلونك يا ام عبد العزيز؟
0: تمام انت شخبارك؟
2: والله بخير. وياك صالح اللحياني يلتدي من مكه المكرمه.
0: وين نعم حي الله هالمكه الكرام، شخبارك؟
2: ونعم بحالك. ونعم بحالك.
0: مع تتفق مع جبران ولا تختلف معه؟
2: الارنب اسرع من السلحفاه.
0: شلون اسرع من السلحفاه يا معود؟ اقنعني.
2: نعم. تحياتي للاسره والبرنامج وشكرا في مال الله.
0: شكرا لك، شكرا. معناته انت بتتفق مع جبران. شكرا لك يا صالح، يومك جميل ان شاء الله. مسيو صالح. طيب اللي داز لي صورة الزحمة شو المقصود؟ خالد هلال دائما الله يسامحك يا خالد. خالد وين هذي؟ وين هذي يا خالد؟ هذه يبيلها الواحد يكون ارنب متأرنب على قدر المستطاع مع الزحمة. انزين اخذ اتصال. الو الهام. الهام بونسو.
3: السلام عليكم.
0: يا هلا. خلاها الارنب والسلحفاه خلاها تتصل.
3: والله الطريق الصدفه توني مشغله الاذاعه.
0: والله عرفت شلون اجيبك الا جابتك الجزره. ها ولا الخس؟ قولي لي الجزره ولا الخس؟
3: والله لا هذا ولا هذا، ما احب الاثنين.
0: انزين يلا قولي لي تتوقعين. اول شيء حياك الله، نورتي صراحة، وكيف أمورك؟ طمنينا عنك.
3: الحمد لله والله بخير
0: إن شاء الله دوم يا رب. حيا الله للشرقية اليوم، اتصالات عندنا كثيرة باي دوي من الشرقية.
3: يلا شفت عشان قصة السلحفاة والأرنب كان دائما ويانا في مدارسنا وفي كل مكان.
0: دائما فيلم الكرتون هذا، يعني ما أدري إذا كنت أنا كنت أشوف على تلفزيون أرامكو، كانوا دائما يجيبونه.
3: صح.
0: ها الهامش يلا إيش رأيك، تتفقين ولا تختلفين؟
3: والله شوفي أنا مع كلامه، قوي 51% و 52% وضده 48%. لأن حسب، لأن بعض الأوقات زي ما قالت الأختي من شوي، بعض الأوقات تحتاجين أنت تكونين أنت سريعة في اتخاذ القرار، لكن لكن أنا ليش أتفق معه؟ لأن ترى في قصة الأرنب والسلحفاة، السلحفاة هي اللي فازت على الأرنب مش الأرنب اللي فاز.
4: والله أنا حطيت أخو اللي فاز، لا بلا صح صح هي اللي فازت،
3: السلحفاة اللي فازت. ليش؟ لأن الأرنب استهتر، يعني هو سريع فأخذ الموضوع أنه سريع يقدر يسوي، فسوف أعماله كلها علشان

0: لكن هي خذتها الحكمة والاجتهاد والتخطيط، وبالتالي وصلت أسرع من اللي يعني
1: استخف بقد... استهان بقدراتها،
0: استهان بقدراته، وهو شاف نفسه بقدراته.
1: أي قال ما تعرف الطريق، هذه ما تعرف الطريق، وبتوه ويدوب خطوة خطوة.
0: وأنا يالله وأنا بسرع، فسوف وقعد واتكل وتسدح وتبطح وخذ راحته
1: وأكل الجزر اللي كنا أنا مشاعل نتكلم عنه
0: وكل الجزر وسانت وسع صدره وبرت سنانه
1: ضيع الوقت.
0: ضيع الوقت أي
1: معناته خبرة
0: أكثر حكمة. طبعا شوفي، إذا أنت أخذت وضعية السلحفاة اللي هي الحكمة في أوقاتك، معظم الأوقات دائما في الأوقات اللي يعني اللي تكون فيها الأحداث حواليك، ودائما تكون موقف متفرج منصت، مش مستمع، منصت، ينصت بكل حواسه بالمواقف اللي تصير حواليه، راح ياخذ حكمة السلحفاة. ولو احتاج أحيانا يتخذ القرار بسرعة الأرنب، راح يتخذ القرار ويكون قرار سليم.
1: معناته أنت سلحفاة ولا أرنوبة؟
0: والله نجي كذا وكذا.
1: لا ما في، أرسلك على بر وحدة، ما في إلها أرنو. أنت سلحفاة؟
0: لا شوفي، أنا سلحفاة في إني أشوف الموقف زي ما قلت لك،
1: بس بشكل عام. مستحيل مستحيل مستحيل، أنت شخصية حادة.
0: لا أنا أرنب في اتخاذ القرار، أرنب. بس لأني أنت أرنوبة؟ أساساً إيوة بس لأني أساساً أطالع الموضوع ب...
1: طيب يعني لما تطالعين الموضوع بتاخذين وقت؟
0: لا أنا أساساً الخبرة أكون اكتسبتها سابقاً،
1: فتكونين
0: اتخذ القرار أكون بسرعة الأرنب.
1: بسرعة أرنوبة أرنوبة أرنوبة. الهام إيوة الهام، شكراً لك يا عزيزتي، شكراً لك على الاتصال الحلو والكمباك يا عمري، نورتي الهوانة، شكراً لك. البنات أرنوبات أنا أتوقع، الشباب رح يكونون هم سلاحف. بوركان، بونسوار مسيو بوركان، شلونك؟ يا هلا ومرحبا، قفل الراديو بوركان.
2: اي ما يخاف، انا مقفل بس عشان اسمع لما تسمين علي. ارد عليك على قولتهم.
1: اي انزين، يعني معناته بوركان عاد سمعت الهام، لومي كانت معانا ببين، نسيت اقولها، لومي.
2: لومي نعم الهام. أيه. ومشاعل ما شاء الله، يا كثر حكيكم انت وياهم.
1: تصدق والله عندي مستمعين حتى معاك بوركان، والله ما نخلص.
2: ما شاء الله عليكم،
1: ما نخلص حتى معاك انتوا في مجموعه. انا مستعده ابطل فيها ساعتين البرنامج، ما اقفله والله العظيم.
2: خلي ساعتين. طيب يلا.
1: لا يا هو ساعتين، الساعه هذه ممكن تكون ساعتين. بوركان، مسي بوركان مع جبران ولا تختلف معه؟
2: تأني السلامه وفي العجله الندامه،
1: ما اختلفنا في التأني السلامة، في التأني بس مو
2: في العجلة الندامة،
1: بس مو في،
2: وعلى هذا الضوء قيسي أنا كذا.
1: أي معناته أنت معناته أنت سلحفاة.
2: سلحفاة ما يحتاج.
1: ليش سلحفة. بس ما تشوف إن هذا بيخليك تهدر كثير من الفرص ممكن تكون قدامك؟
2: لا لا،
1: تخليك الناس بينظروا لك على أنك شخص لا متردد، شخص لا متردد لا في الحياة.
2: لا ماني متردد، لا هذا كله على جنب. لا
1: مو صحيح.
2: لا مو صحيح.
1: السلحفاة تشوف دائما السلحفاة بتعتبر عن شخصية واثقة، شخصية تنجز، شخصية قوية.
2: هو هذا شوي على اللي يعني لما تيجي تاخذ قرار ما تاخذي بالعجلة، اللي ربما قرار هذا يضرك ما ينفعك.
1: طيب بس السلحفاة شوف، لما يكون عندك اكسبيرينس في الحياة، توصل العمر انت عندك خبرة فيه، ما تحتاج انك تكون سلحفاة، لازم تكون نرمة.
2: لا لا لازم والله، حتى لو شوف الان يعني انا تعديت ما شاء الله تبارك الله فوق 60 او 60
1: ما شاء الله،
2: لكن عرفتي، لكن كمان ما يمكن اتغير
1: يعني. حتى بالعمر هذا انت سلحفاة؟
2: لا لازم سلحفاة، بعض المواقف لازم تكون سلحفاة خاصة.
1: طب وين الخبرة؟ وين الخبرة؟ حياتك السابقة وين الخبرة؟
2: يا اختي يا امين، الله يحفظك ويحفظ الجميع ان شاء الله. الآن الوقت اللي احنا فيه، الزمن اللي احنا فيه، ما هو مثل الزمن الأول. تقول سلحفاة ولا
1: يعني الخبرات تتغير، الأمور تتغير. نعم. طريقتها،
2: ظروف الحياة تتغير. يعني أنت متفضلة في الوقت الآن تكون أرنبة في نفسها اتخاذ القرار، أو تكون في سلحفاة فيها، بس مو صحيح. يعني مو صحيح يعني
1: والله أنا أرنوبة
2: حتى ولا خبرة 40 سنة خبرة، تمام، عرفت شلون؟ وبس ما يجيك في موقف يجبرك إجباري من كذا، تقول لازم تصير سلحفاة، ولا يمكن تتخذ القرار هذا. لو تخذيه حيكون ضار لك.
1: شوف في أمور مثل الزواج، ما الزواج، وظيفة، هذه ممكن الواحد يكون فيها سلحفاة، ولكن ثلاثة أرباع الحياة يبغالك تكون فيها أرنوب لازم.
2: يعني أضارب خلق الله

0: لا مو كذا.
1: أحلى أحلى ما بعرف خلق الله
0: مو كذا. تكون سريع، تكون
1: سريع يعني معناته أنا سريع الغضب، معناته إذا أنا سريع معناته سريع الغضب.
0: ليه حطيتك بالغضب؟ ليه ما يكون ذكاء فطنة؟
1: لا لا لا لا
0: معناته الذكاء والفطنة
1: سريع معناته إن أنا حار وأغضب بسرعة، هذا السرعة.
0: شفتوا شفتوا الهجمات المرتده حقت
1: بركان؟ لا مو صحيح مو صحيح.
0: اوكي طيب
1: خلي ابن بلكي
0: يقول بركان. مسيو بركان شكرا لك على الاتصال الحلو، يومك جميل ان شاء الله يا رب. تسلم تسلم لا خلا ولا عدم والله شكرا لك. راح اطلع فاصل سريع اصدقائي، بعد الفاصل لنعود معكم.

0: أنا أتفق مع جبران، السلحفاة تمثل الحكمة عند بعض الشعوب مثل الثقافة الصينية بسبب حركتها البطيئة، تمثل التأني وعدم التسرع في اتخاذ القرار، وهذه من صفات الحكيم. وفي قصة الأرنب والسلحفاة سبب فوزها هو تأنيها وقدرتها على التحمل وأيضا حكمتها. أم عبد الله من المنطقة الشرقية، نورينا في الشرقية اليوم. يا زينكم يا زين اتصالاتكم. طيب وجهة عموما وجهة نظر، لكن الأرنب أنا ماني شايفة، يعني ما في لها تقريبا مشاعر جاية معايا في الصيد. أنا أرنب أحتاج سرعة قرار وبديهة. سعيد الحليمي، شفتوا سعيد يقول الأرنب في عنده سرعة بديهة، فعلشان كذا هو يعتبر سريع في حياته. حياك الله أيضا بسمة، يا هلا ومرحبا فيك. طيب اليوم عندنا مقولة جبران خليل جبران بيقول فيها: السلاحف أكثر خبرة بالطريق من الأرانب. قال السلاحف أكثر خبرة فقط، خبرة، وحطها في خبرة في الطريق من الأرانب، ولا قال أي شيء ثاني، قال هو بس إنه عندهم خبرة، لكن ما قال أذكى، ما قال حكمة، ما قال شغلات ثانية أنتوا قاعدين تقولونها. يعني إن التمخل وطول الطريق يمنحان الإنسان خبرة أعمق من السرعة والاستعجال. ليش حتى الشخص السريع والحركي هذا ما عنده خبرة؟ بتشوفون صحيح. يلا ناخذ اتصالات، نرد حق الاتصالات. ألو،
1: السلام عليكم.
0: أنور حياك، حياك الله يا مسيو. حياك الله مسيو أنور، شخبارك؟
1: طيب، أنور عبد الغفور أبو نايف من الرياض، ضغطت عن أداء جدة العزيز على قلبي، الله يسعدكم.
0: تسلم ويسعدك إن شاء الله، حياك الله منور، حيا الله للرياض. أنور، تتفق مع جبران ولا تختلف معه؟
1: أتفق في بعض الأشياء وأختلف معه في بعض الأشياء.
0: أوكي، الأكثر؟
1: أنا ما أحب الأرانب بطبعي.
0: أوكي،
1: بس أحب القطط.
0: أوكي، أنا بعد أحب القطاوة، بس مو ما يعني إننا نقعد نحكم نشوف أنت مع السلحفاة ولا مع الأرنب، يعني مع جبران ولا مع، تتفق ولا تختلف مع جبران؟ إن الأرانب عندها خبرة.
1: أرانب إيوه عندها خبرة، بس للأمانة أنا ما أحب أكلها، حتى في بعض ناس يأكلونها ما أحب أكلها كمان.
0: الله يسلمك. مثال اللي يأكلونها. أنزل يعني بحطك تختلف، أجل بحطك تختلف.
1: أيوة وعندي قصيدة لولي العهد بس تحملوني فيها.
0: اتفضل.
1: دمت تاجا على رؤوسنا أبا سلمان، حييت محمد بن سلمان قائدا بادل شعبه حبا صادقا بنقاء، سباقا للخير كريم الخصال لشعبه وللعالم بسخاء، شهدت صروح مملكتنا برفعة وذكاء، ووهبت جل وقتك لوطنك بوفاء، أحببناك إنسانا عادلا بين شعبك، فلك منا خالص الثناء، ونحمد الله أن وهبنا إياك أبا سلمان، فالعالم يقدرك بجلاء، عظيم أنت مقداما للشجاعة لتحل أمور وطنك وأمتك العربية بعقلانية وصفاء، قلبك كبير لا تنظر لصغائر الأمور، مسالما وداعيا للخير، فلك منا خالص الدعاء، أن يقر عين شعبك بك يا ذي الأيادي البيضاء، السعودية يا محمد بن سلمان تطالعك من يومك حللتك البدر في السماء، وهبك الله حنانا نغدقت به شعبك، فبادلك محبة من القلب بإخلاص ووفاء، طيبتك طالت الجميع، فكنت قريبا منا بلا منة بل بعطاء، حملت على عاتقك هموم أمتك، فوقف العالم مصافحا إياك شاكرا لك جهودك، بأنك بينت لنا الإسلام دين تسامح ببهاء، أدام الله علينا عزك، فقد أصبحت مرجعا للعالم بحكمتك وقدرك السعوديين، وفلك منا فروض الولاء والسلام.
0: الله، شكرا، شكرا لك، شكرا لك. طيب أخذ اتصال، أخذ اتصال، بكرة رح أخذ المشاركات أصدقائي إن شاء الله. أخذ اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك
2: الله.
0: حاتم، يا هلا يا هلا، شلونك يا حاتم؟
2: يا ربي لك الحمد.
0: ترانكيلو حاتم،
2: سوي تدردية ترانكيلو.
0: كم استاذ يا حاتم، نورتنا بس يا حاتم، يا هلا مرحبا حاتم. تتفق ولا تختلف مع جبران
2: انه حنا ارانب؟
0: انت ارنوب بعد؟
2: اي والله.
0: يعني مو صحيح السلاحف اكثر خبرة بالطرق من الارانب، صح ولا لا؟
2: ممكن كخبرة ايوه، بس ك منهجية في حياتي والله اني اقدم واحط في راسي اسوأ احتمال عشان ما انصدم بعدين، عرفت؟
0: طب لا لا ايوه. طب اسمع، هل الشخص البطيء زي السلحفاة اكثر خبرة من الطريق بالطريق اكثر من الشخص اللي بيكون سريع وبيمشي؟
2: لا بالعكس، السريع كمان عنده خبرة من التعثرات اللي تصير له من سرعته من أشياء ذي، بس حتى هو عنده خبرة.
0: عنده خبرة، طب ليش؟
2: خبرته أسرع بتكون.
0: خبرته بتكون أسرع لأنه بيمر بتجارب أكثر.
2: إيه. خلاص
0: بس ما تحس إنه يندم؟ ما تحس إنه يندم يأخذ قرارات خاطئة؟ المفروض يكون زي السلحفاة.
2: مو عاد هذا إيش قلت لك، أنا قلت أنا أحب أقدم وأحط في راسي أسوأ احتمال عشان إيه؟ إذا صار اللي أبغاه حلو، إذا ما صار قد أنا أصلا متوقع أسوأ شيء، وما انصدم ولا عادي وضع
0: سيرا. طيب بس معناته أن طالما أنت أرنوب بصفنا مثلنا صف الجروب الأرانب، بس مو معناته أن الشخص ما بيكون عنده خبرة في الحياة، مو صحيح؟
2: لا لا هذا مو صحيح.
0: مو صحيح. طيب هو لا. هو على فكرة لما اتصلت الهام قالت ترى السلحفاة اللي فازت على الأرنب، هو فاز لأنه اوريدي هو مشى شوط، مشى شوط ومشى شوط صح. ايوه بس ما بس مشى نفس الطريق.
2: ايوه
0: نفس الطريق بالضبط
2: فيها بس.
0: اي بس على فكره لو السلحفاه يعني عندها خبره اكثر كان اخذ الطريق مغاير. السلحفاه مشت نفس
2: بطيئه وحكيم على قولتهم، فكان اخذ الطريق اختصار.
0: اي بس مشت نفس طريق الارنب نفسه، ما اختلف الطريق نفسه.
2: ايه بس هو اضطر الارنب،
0: بس هو وقف. ايه والله هذا
2: خلاه الله يهديه، الله يهديه هو سمعتنا.
0: ايه والله العظيم. شكرا لك يا حاتم، بس يا حاتم يوم جميل.
2: سم والله اول شيء بشكرك على ذاك اليوم، الوادة مره جبرتي خطر، الله يجبر خطر.
0: اهم شيء انها انبسطت،
2: ترى اول مره انها اشتارك تدري.
0: والله العظيم انا كنت
2: والله
0: جدا سعيده
2: والله يوم يتواجد، والله اول مره
0: انا سعيده فيها كثير. الله يخليها ويحفظها لك ان شاء الله يا حاتم.
2: يا رب واليوم جد الحمد لله طلعت من المستشفى بالسلامه.
0: الف سلامه عليها، ما تشوف شر ان شاء
2: الله. جلطه خفيفه كذا والحمد لله رب شافها.
0: ديروا بالكم عليها، ديروا بالكم
2: ان شاء الله باذن الله.
0: ان شاء الله. شكرا يا حاتم، مسيو حاتم موتش غراسياس، شكرا لك. شكرا لك. طيب الهام، الهام ما خلصت، الهام لسه عندها حكي قرقع في قلبها، راح ناخذ ان شاء الله. ذا الوقت اسعفنا، اخذ محمود. مسيو محمود.
3: هلا.
0: عليكم السلام، حياك الله يا محمود.
3: السلام عليكم.
0: عليك اهلا امين، واسمعك ازيك.
3: بونصيره بيلا سينيوريتا.
0: يا اهلا مرحبا فيك، شو اخبارك يا محمود؟
3: الله بخير الحمد لله تمام.
0: اي عافيك ربي. ايش رايك انت بمقوله اليوم؟
3: اتفق مع.
0: تتفق كمان معه؟
3: لان احنا هنا ما كلمناش، ما هو ما ذكرش السرعه في شيء او مين اسرع في الوصول. هو حدد الموضوع واسقطه على اكثر خبره في الخبره بالطريق. فهنا لو هنتكلم في الدايره دي
0: اوكي.
3: انا بتفق، لان
0: هو قال ان عنده خبره. أيوة. عندها خبره السلحفاه، عندها خبره.
3: ايوه لان الارنب اعتقد ان هو ما عندوش فرصه ان هو يقرا ارشادات اللي على الطريق.
0: طب ما هو ما ازاي ده، هو مشى نفس الطريق، مشى بنفس الطريق يا محمود.
3: ما احنا هنا احنا في سباق ولا في يعني ممكن اقول لك مثلا ان المتعه مش في الوصول، المتعه في الرحله.
0: اها حلو، كمان حلو. انا ابغاكم وجهات نظركم، وكل واحد يعطيني
3: يعني
0: وجهه نظره.
3: انا لو اخذت طريق مثلا على سرعه، على اقصى سرعه، هدفي ان انا اوصل لنقطه معينه
0: اوكي.
3: طيب الوصول ده في حاجات كثيره فاتتني في الطريق،
0: ممكن ممكن ممكن
3: كنت ممكن اغير مسار اقصر، كنت طيب. ممكن اكتسب بشيء لقدام لحاجه تانية
0: اوكي. ولكن فعلا الخبره في الطريق عند السلحفاه لانها متانيه، التاني افضل اوكي صح.
3: تعرفي كمان ان ممكن السلحفاه ممكن الارنب ما يوصلش لان مجهوده كله راح في السرعه في الاول، وزي ما القصه اللي تعلمناها احنا صغيرين ان السلحفاه هي اللي وصلت،
0: هي اللي وصلت السلحفاه، بس هو كان بيستريح. هو كان
3: بيستريح لان الانسان لما فكره زي ما انتوا حتى ذكرت من شويه ان السرعه او الارنب بيخليك اكثر ثقه وكده، الثقه ممكن بتاخدك لايه، لثقه مطلقه او ثقه غير مستنده على على على اساس.
0: فالانسان يجهد في رحلته فممكن الطريق هذا لما يوقف الستوب هذا اللي يخسر اشياء كثيره هو كسبها في السابق صح؟
3: صحيح.
0: اوكي جميل، شكرا لك يا محمود. مسيو محمود يومك جميل ان شاء الله.
3: شكرا
0: لك على الاتصال. طيب ناخذ مصطفى. مسيو مصطفى.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا، ازيك يا مصطفى؟
4: الله يسلمك،
0: عامل ايه؟ كويس
4: الحمد لله رب العالمين.
0: تمام. مصطفى مع تترك مع جبران ولا تختلف معه؟
4: والله يعني اكثر اقول 60% متفق 40% مختلف. كان
0: معناته متفق،
4: خلينا نقول أمينة إذا كان الطريق هو الغاية فيعني إحنا لازم نتحلف فيه.
0: إذا الطريق هو الغاية لابد إيه؟
4: أن نتسحلف.
0: نتسحلف فيه. اوكي
4: ايوه، ولكن اذا كان الهدف واضح فالطريق وسيله، فلازم بسرعه اوصل هدفي.
0: نتأرنب
4: ايوه.
0: طيب لكن مع ما قلت، هل فعلا التأني بيعطيك خبرة؟ يعطيك خبرة في الطريق؟ يعطيك خبرة في الطريق زي ما سوت السلحفاة فعلا، زي السلحفاة يعني مو
4: مجد.
0: طب لما تكون انت بتاخذ خطوات سريعة وخطوات كبيرة، معناته هذا ما يعطيك خبرة في الطريق؟
4: لا، يعطيك خبرة لوصولك للهدف. خلاص انت حققت.
0: طيب ليش ليش ليش ليش ليش ليش
4: ما كان غاية الطريق؟
0: طيب ليش ليه رحت ليه اتفقت مع جبران؟ ليه اتفقت معه؟ ليه
4: اتفقت؟ لأن الحياة أصلا رتمها سريع، يعني كل شيء تكون
0: سريع، فمعناته أنت لازم يكون رتمك سريع.
4: يعني نبني خبرة الطريق هنا، استمتع بالرحلة. يعني
0: أنت بس عشان تستمتع بالرحلة بس؟
4: أكيد عشان نستمتع بالرحلة،
0: لكن في حياتك في الواقع أنت رتمك سريع.
4: ما هو الرتم سريع، ما هو كل شيء سريع.
0: معناته إحنا متأرنبين، إحنا متأرنبين.
4: خلينا نتسحلب شوية ونشتري عصير على الطريق ونشوف المحلات ونتحدث أرنب فين يبيعوا مدري إيش، نقول له في بالمكان الفلاني، يعني عارفينه خلاص.
0: ما تشوف إذا تسحلفنا بتصير الحياة مملة؟
4: لا
0: لا. طيب وجهة نظر. بس يوم الصفا، شكرا لك على التصحيح.

0: الجمال الحلو. مشكور، يومك جميل، حياك الله حياك الله. طب نروح للشرقية، نرجع للشرقية. نوال، شلونك يا نوال؟
1: هلا
0: يا هلا بأحلى سنيوريتا، شخفاء. والله تمام، انت كيفك نوال؟
1: جميل بخير الحمد لله.
0: بخير يا مال الخير.
1: بس ابغى اعرف اي اذاعه بتروحين فيها بكره؟
0: ها شلون؟ يوم الربع.
1: اي اذاعه؟ اي برنامج؟
0: في اذاعه البحرين، اكدوا لي على الساعه 2:45 دقيقه ان شاء الله. ايوه نسرين معروف كلمتني خلاص. الكويت اي ثينك ان الصبح، حقول لكم انا عموما.
1: مرحب مرحب
0: حبيبتي. ايوه طيب يلا نوال، قولي لي تتفقين ولا تختلفين مع جبران؟
1: اختلف.
0: تختلفين؟ ليش ليش تختلفين؟
1: شوفي الارنب كان مغرور، غروره هو اللي خلاه يخسر.
0: اها
1: ايه اوكي، يعني هو لو استخدم ذكائه ما راح يمشي على نفس الطريق، راح يختصر من اصغر ساعديني.
0: انا اقول لك هو طريق، شوفي هو هدف والوصول اليه طريق واحد، ولكن زي ما قلتي غروره خلاه شوي يرتاح. لو انه مرتاح شوي، عارف انه في سبيس، عارف ثقته وخبرته، مشته في الطريق مشى هذيك لسه،
1: يعني هو على قولتهم في اقل من الثانيه راح يوصل، بس انه صاب الغرور، والغرور لما يصيب مشكلة
0: ممكن التأني يخلي الإنسان يفوت الفرص، يعني مترددة. أنا ممكن أقول السلحفاة كانت مترددة، يمكن هي مترددة بالاتجاه، هم قالوا لا عندها خبرة في الطريق، هو قال عندها خبرة، ترى ممكن هي كانت مترددة لأن هي ما هي عارفة هذا الطريق الصحيح ولا لا،
1: تمشي على هونها وعلى راحتها،
0: وممكن ما هي عارفة الطريق،
1: واجتهدت وصبرت يا أمينة،
0: وممكن ما هي عارفة الطريق، علشان كذا هي كانت متأنية، ما هي عارفة هذا الطريق الصحيح ولا لا.
1: لا هي ما تدري، مسكين يمكن حتى كانت عمي وهي تمشي اصلا
0: ما تعرف، ممكن هي ممكن ما هي عارفه ان هذا الطريق الصحيح،
1: فهي قاعده تمشي انها مسابقه. هو قام شاف كذا واستهتر فيها، وهذه القصه تعلمنا اشياء وايده امينه.
0: طبعا طبعا طبعا،
1: احنا ما نتهاون بالاخرين، نجي يعني نشوف مثلا الحجم، طوله قصره، اجي اتريق عليه وما الى ذلك من الامور، وربما هو يكون أفضل مني في مراحل وأنا شايف نفسي عليه ما أدري عليه.
0: أصح هذا هو.
1: طيب يعني نوال، هالقصة من يوم إحنا صغار من يوم نتعلم نتعلم فيها قيم فعلًا، يعني
0: حتى بكتبنا درسونا إياها، لأن في منها رسالة.
1: ودرستهم طلابي وقلت لهم لا تصيروا مغاريب زي الأرنب.
0: الله.
1: تاخذوا قراراتكم طيبة، وإحنا أولادي في صف خامس وبناتي في صف سادس.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني ما شاء باين عليك مدرسة واعية وطيبة وعارفة كيف توصلين معلومتك بطريقة صحيحة لهم.
1: شكراً. الحين التقيت بطالبتي بتروح صف سادس، تخيلي شافتني في الطريق وعرفتني. شوفي. أنا اليوم بس أدور في الشوارع يا أمينة عشان أصور لك وأرسلك.
0: يا عمري شوفي نوال، معلماتنا بالذات المرحلة الابتدائية هم اللي بيكونون ثابتين معانا في ذاكرتنا إلى أن يشاء الله، والمعلمات الجيدة والطيبة والحنونة معانا هذه بتظل في الذاكرة، والمعلمة السيئة بتظل أيضا في الذاكرة.
1: أكيد.
0: ولكن واحدة بندعي،
1: واحدة
0: بنظل ندعي لها، والثانية بنقول لا حول ولا قوة إلا بالله، خلتني أكره الدراسة. لا لا إن شاء الله كلهم يدعونك يا حبيبتي،
1: علشان ما حد يقول
0: إن شاء الله كلهم يدعونك. شكرا لك يا نوال، يومك جميل. يومك جميل، شكرا لك، يومك جميل إن شاء الله. طيب الرحل أبو ركان، أبو ركان تو مسيو أبو ركان، شلونك؟
2: هلا يا أمين. هلا والله.
0: يا هلا مرحبا، شخبارك؟ كيفك؟ عساك طيب؟
2: نحمد الله نشكر الله يا أمين.
0: إن شاء الله دوم يا رب. تتفق مع جبران ولا تختلف معه؟
2: والله يا أمين هذا برنامج محير صراحة.
0: ليش محير؟
2: والله محير.
0: أنا أعطيت صوتي من بدري صراحة، بس أنت قول إيش رأيك، تتفق ولا تختلف؟
2: والله أنا أقول يعني، أنا يقول يعني بصراحة محير، أحيانا سلحفة وأحيانا أرنب، يعني ما أدري كيف يعني.
0: طيب بشكل بشكل عام بوركان، بشكل عام
2: بشكل عام طال عمرك القرار لازم يكون بسرعة أفضل، يعني من يتمنى يمكن الواحد يعني يتعدى بعدين يتحسب عليها وكذا. يعني
0: شفت أرنوبي معانا، أنت أرنوبي صف هناك، صف صف.
2: نعم أرنوبي.
0: يبينا اليوم صناديق جزر يا معود. بركان شكرا لك على الاتصال، عندي كمية مرة كبيرة. شكرا لك عمار، شكرا لك يا أهل مرحبا عمار، أتمنى أني أخذك إن شاء الله إذا في وقت. أم خالد، أم خالد.
3: هلا هلا والله.
0: يا أهلا مرحبا، شلونك أم خالد؟
3: تمام كيف كنتي؟
0: أنا تمام التمام. أم خالد أرنوب.

0: الناس الحفاتية.
1: أرنوبة أرنوبة أرنوبة.
0: يلا الأرانب نور. أحلى صندوق صندوقين صندوقين جزر مني لكي.
1: أنا أرنو يا حبيبي إن شاء الله كثر خير. أنا أرنوبة ولا أحب أبدا السلاحف ولا النقابة ولا شيء.
0: ليش؟
1: ينرفزوني. أنا الشخص البارد اللي مثلا كل شيء برود على على وقته. أنا دقيقة بمواعيدي جدا.
0: الأرنب شخصية الأرنب من كلامك إن اللي بياخذون شخصية الأرنب بيكونون باردين بيكونون مترددين.
1: باردين جدا ترى بكل شيء، مو متردد قد ما إنه خلاص ما صار الحين بعدين. طيب في موعد، في مثلا أنت بتروح مكان ممكن يسكر، طيب حاجة زحمة مو شايلين هم. فهمتي
0: أم خالد؟ أم خالد أغلبهم يقولون يقولون حكمة، هذه حكمة التأني الكثير حكمة.
1: لا وأوقات التأني ترى ببعض الأمور يخليك يعني يستفز اللي قدامك. إذا كان اللي قدامك وهو شخصيته حارة وأنت كل شيء ببرود برود برود، ترى أنت قاعد تستنزف طاقته، هو قاعد يعاني منك. حتى في العلاقات
0: حتى في
1: يعني طيب. لما
0: انتي قصتيها بطريقه كثير حلوه عجبتني ام خالد. البرود بيخلي
1: الانسان البرود إيه كل شيء إيه؟ خلاص من يعني كله زي ما تقولين بالعاميه
0: بيعطي شخص
1: امر اللبون يعني أيه. مو الحين بعدين ما صار بعدين. لا مو كذا، انا احس انه كل شيء خلاص له وقته.
0: بيخلي الانسان بيعطي الانسان شخصه اللامبالي
1: جدا. انا اشوفها لامبالي لاني انا اكون خلاص مثلا ماخذ الموضوع بجديه. مثلا في موضوع ابغى اناقشه، مثلا ابغى اناقش هالموضوع او مثلا مشكله صارت خلاص ابقى حلها، خلاص تشوفيني على نار ابي اناقش. مو اني انا ابغى مثلا احوس بالشيء هذا، لا بس ابغى ارضي الاسئله اللي فاتي
0: وقفت. طيب حلو.
1: الباردين باردين بكل شيء ترى.
0: أصلا شوفي أنتوا اللي قلتوا أرانب ترى حتى أصواتكم بان أنكم أرنبين مثلي. أصواتنا نشطة ما شاء الله وأكتف وأصواتنا سريعة. اللي قالوا إحنا شخصية السلحفاة أصواتهم هادية ويتكلمون براحتهم. إحنا سريعين رتمنا الشخصية هذه رتمها أكتف، بتكون شخصية أكتف في حياتها وبتسوي أشياء كثيرة، وعشان كذا حتى الأصوات ساعات بيقولون أصواتهم عالية. هي مش الأصوات عالية، هي لأنها بتكون نشطة حماس ونشطة وحماسية. صحيح أتفق معك.
1: ولاحظي بكل شيء يعني حتى بال يعني مو بس بالعلاقات، يعني حتى مثلا الشخصية الأرنوبة تشوفينا ينجز أكثر من غيره. البارد عارف إذا ما سواحين بيسوي بعد شوي
0: بكرة تأجيل.
1: تشوفين الأرنوب عادي يمشي يمشي يمشي يغلط يخبط ويرجع يكمل يبدأ من جديد.
0: على اللي وصفت الأرانب بطريقة حلوة. أحلى أرنوبة وخالد. شكرا لك يا حبيبي. انت اللي شكرا لك يا حبيبتي انك اتصلتي وصفتينا الارانب بهالوصف الحلو. مشكوره ممنونه لك على الاتصال.
1: يا شكرا بعد لك. انا خدمتكم يا اصدقائي الارانب.
0: اليوم المفروض اوزع صناديق جزر. شكرا لك يا ام خالد.
1: لا راضين
0: حبيبتي ان شاء الله. تسلمي لي يا عمري انا. شكرا لك. طيب التصويت مره قرب ترى من بعض. خليني اشوف عبد المحسن شلون بيختمها. عبد المحسن مسيو عبد المحسن.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: وعليكم استاذ.
0: يا هلا. بغيت اقول كديره لاباس، بغيت اروح المغرب. شلونك كم استاذ؟ تمام. بونوي بيونو
2: بونوي.
0: اي لا بونوي هذه بعد رحت على الفرنسيه معه. عبد المحسن تتفق ولا تختلف؟
2: والله انا ودي اختار شيء ثاني يعني.
0: وشو؟
2: الحمار.
0: هو فينا
2: اوكي صبور.
0: اليوم كنت بحط سناكة عن الحصان والحمار عزكم الله، ولكن رجعت تجاهلتها. انت اتصلت. طب ليش اخترتها؟ ليش اخترت
2: يا اخي؟ انه صبور مظلوم يا اخي اعلاميا.
0: مظلوم اعلاميا. طيب احنا اليوم ما بنتطرق له، احنا قلنا يا سلاحف يا ارانب. انت من فيهم؟
2: والله اختار السلاحف صراحه.
0: خلاص فوزتهم. انت فوزتهم. ليش عبد المحسن بطيء انت في حياتك؟
2: والله تقريبا
0: بطيء. شفتوا؟ طيب يعني السلحفاة عندها خبرة في الطريق أكثر؟
2: والله تعجبني السلحفاة أنها رايقة وهادية.
0: مع أن شخصيتك مو سلحفاتية، يعني شخصيتك أرنوبي.
2: عندها مسوار.
0: شخصيتك والله أرنوبي.

جروب زحمة الساعة 5. شكرا لكل اللي شاركون من الاتصالات الواتساب. شكرا وسام بحم من الإخراج, وشكرا أمين العبدالله من خلف المايك والإعداد. نطروني بكرة إن شاء الله من 4 ل 6 مشوار جديد يجمعني معاكم ببرنامج في الزحمة. فمان الله وباي باي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة اف ام. نحن قبل أقل من 48 ساعة بالضبط قبل انطلاق خليجي 27، عد التنازل الحقيقة يتوالى استعدادا لانطلاق هذه البطولة ذات التاريخ في منطقة الخليج المرتبطة الحقيقة بالخليج وأهل الخليج. خليج 27 منتظر، كل المنتخبات الثمانية تنتظر أن يكون ظهورها بشكل جيد، ما في شك أنه منتهيا بتحقيق اللقب. هذه الثمانية التي حقق سبع منها لقب هذه البطولة، آخر أبطال هذه البطولة كان في خليج 26 منتخب البحريني، ومنتخبنا يعني طال البعاد في مسألة تحقيق هذا اللقب منذ 2003، آخر لقب حققه منتخبنا. منتخبنا الحقيقة اللي يواصل استعداداته لانطلاقها 23 سبتمبر في مواجهة المنتخب الكويتي. وطبعا إذا قلنا لقاءات المنتخبين ضمن هذه البطولة، منتخبات أو لقاءات ذات طابع الحقيقة أشبه بديربي الخليج، سلسلة لقاءات تتذكرها الجماهير الحقيقة، وإن كان آخر ثلاث لقاءات أقيمت على ملاعب المملكة جمعت المنتخبين كانت تنتهي بالتعادل. المنتخب السعودي يطمح بتحقيق الفوز الأول له على ملاعبه في هذه البطولة، المنتخب الكويتي يريد استعادة شخصية البطل الحقيقة اللي تعرفه بطولة كأس الخليج على اعتبار أنه صاحب النصيب الأكبر في تحقيق الألقاب وبالتالي أيضا في تحقيق الانتصارات في هذه البطولة. منتخبنا بأحداث كثيرة تجاوزها على الأقل الساعات الماضية، ملفات كادت أن تكون أكثر سخونة، لكن الحقيقة كان في تعامل لقي إشادة ولقي أيضا تساؤلات الجانب الإداري في التعامل مع قضية مصعب الجوير. اتفقنا أم اختلفنا حول هذا أسلوب هذا التعامل، لكنه مهم جدا الحقيقة إغلاق هذا الملف بصورة تامة قبل أن يعني يستفحل هذا الملف أو يزداد يعني سخونة. كل الثقة في لاعبينا، لاعبي منتخبنا الحقيقة في الظهور بمظهر مشرف، ويكون السيد دونيس مدرب منتخبنا على وعي تام بأهمية هذه البطولة وأهمية ما سيحقق منتخبنا. من جانب آخر الحقيقة في تفاعلات على مستوى الترقب في كل منطقة الخليج الحقيقة وكل دول الخليج ترقب هذه البطولة لأهميتها، ما في شك التاريخية وما تمثل الحقيقة من خصيصة لازمة لشعوب الخليج. الحقيقة هذه البطولة تعني لهم الكثير على المستوى الخليج. أنا عبد الحافظ أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد هذا الدغريري من إخراج سلطان المحيا، ومباشرة للعناوين. قبل أقل من 48 ساعة لانطلاق خليجي 27، الأخضر يفتح ملف الكويت. المفرج يكشف تفاصيل استبعاد الجوير، مخالفة تكررت بعد التنبيه. خماس الأهلي ومختار علي يكملون قائمة الأخضر. والتعاون يعيد الصربي رازوفيتش مرة ثالثة إلى دوري روشن للمحترفين لإنقاذ مستقبل الفريق.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام.
0: حياكم الله مستمعينا، بس نرحب مباشرة بضيفينا في الحلقة. أبدأ بالترحيب بالزميل العزيز منير آل خاتم الناقد الرياضي، حياك الله أبو بدر، مساء الخير.
2: مساك الله بالخير أستاذ عبد الله، أمسي عليك أيضا، أمسي في الجهة المقابلة الأستاذ عاطف وجميع المستمعين والمستمعات.
0: حياك الله، نرحب بالزميل العزيز أيضا زميل عاطف الأحمد الناقد الرياضي، حياك الله أبو رايف، مساء الخير.
3: حياك الله حياك الله ابو احمد، تحيه طيبه لك ولزميلنا وشريكنا في هذه الحلقه الاستاذ منير وجميع المستمعين الكرام.
0: حياكم الله. ذكر المستمعين بانه مع اقتراب انطلاق بطوله خليجي 27 خليجي الديار العربيه اللي طبعا مبارياتها يوم 23/9 ستسبق ال الافتتاح الرسمي مواجهة المنتخب العراقي للمنتخب العماني على ملعب مدينة الملك مدينة الأمير عبد الفيصل عند 5:30، والافتتاح سيسبق مباراة منتخبنا أمام منتخب الكويت على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة عند 9:00 مساء. سيسبقها طبعا حفل الافتتاح عند 8:45. هذه مباريات الأربعاء 23/9. الخميس ستكون هناك مواجهات المجموعة الثامنة، مواجهتين، منتخب الإماراتي سيلتقي المنتخب اليمني عند 6:55، وعند 9:00 مساء سيلتقي منتخبان القطري والبحريني عند 9:00 مساء. ببدأ في أهمية هالبطولة وبالنسبة يعني الجماهير الخليجية وترقبها لكل نسخة تواليا والاعتبارات خاصة فيها ارتباط هذه البطولة. أبدأ معك برايف عاطف، أهمية هالبطولة بالنسبة لنا، يعني أنت تشوف لا زال لها استمرارية تتصاعد ولا يعني آراء كثيرة تتعلق بهذه البطولة؟
3: بالتأكيد أبو أحمد، بطولة لها إرث تاريخي، لها تنافسية مختلفة. أيا كانت البطولات اللي بيشاركوا فيها فرق الخليج سواء على المستوى القاري أو حتى على المستوى العالمي، تختلف اختلاف كلي عن التنافسية اللي موجودة في البطولة الخليجية، حكم الجوار، الأخوة، المحبة، كثير من التفاصيل ما يميز هذه البطولة خلاف ما يحدث خارج الملعب. وممكن في الفترات الأخيرة كان له تأثير كبير من خلال الاحتفالات اللي بيقوموا فيها الجماهير، التقاهم مع بعض في الأماكن العامة، كل مجموعة من الجماهير تقدم الموروث الشعبي والتنافسية الحميدة اللي إحنا دائما نكون تواقين لمشاهدة مثل هذه الأمور. وبالتالي في النهاية تنافسية داخل الملعب، نهاية البطولة من يأخذ البطولة نقول له مبروك ونقول هارتك للفرق والمنتخبات التي لم توفق في هذه البطولة.
0: يعني في آراء كثيرة، وخلنا نأخذ رأي منير على السريع، إحنا بتجاوز الحديث عن منتخبنا، لكن من الآراء اللي يمكن نتابعها كل نسخة تقام من هالبطولة ويمكن كل سلسلة اللقاءات على مدار العقد الأخير، بس منير كان في حديث إنه هالبطولة يعني معنوية اجتماعية أكثر منها فنية، هذا يعني يحول دون الاستمرارية فيها وتعلق الجماهير فيها، يعني خلنا نقول يأثر فيه ولا لا لها قيمة ولها أثر فني على المنتخبات؟
4: أول شيء خلينا نتفق أبو أحمد على أن بطولة الخليج هذه طبعا لها إرث عظيم بداية من 1970، وهي طبعا بداية تطور وازدهار الكرة الخليجية، ويعني كبداية كانت هي اللي تعطي يعني على قولتهم الدفعة الفنية اللي من خلالها تطور الكرة السعودية وكذلك بالإضافة إلى بقية دول الخليج. هذه من ناحية. من ناحية أخرى بصراحة فعلا تراجعت يعني الكرة الخليجية في بعض الظروف في بعض النواحي لما كانت يعني تنقطع وما كان في أي يعني جدولة خاصة لها. هذا الأمر ساهم في على الأقل يعني تراجع الكرة الخليجية، لكن اليوم بصراحة أبو أحمد يعني تم معالجة بعض القصور، ومن بينها طبعا أن تكون البطولة متوائمة مع أيام الفيفا، وبالتالي المباريات راح تكون محسوبة، راح تكون لها قيمة كبيرة على اعتبار أن أي فوز فيها راح ممكن يقدمك في طبعا في سجل طبعا المنتخبات المتقدمة، بحيث أن أنت ممكن تتقدم في التصنيف العالمي، وبالتالي هذا الأمر راح يعطي يعني انطباع أكثر بشكل رسمي بأنها تكون مباراة ودية فقط من أجل مشاركة خليجية اجتماعية. هذا أمر. الأمر الآخر، اليوم نشوف البطولة تم يعني

0: اقامتها قبل بطوله اسيا، وبالتالي راح تكون يعني خير اعداد لكل المنتخبات الخليجيه اللي راح تشارك ببطوله اسيا، وبالتالي راح يضع الجميع يعني امورهم الخاصه الفنيه في هذه البطوله على اعتبار انها تكون اعداد على ان تكون بطوله اسيا هي الهدف الرئيسي اعتقد لاغلب المنتخبات اللي راح تشارك. اما بالنسبه للمنتخب السعودي بالتاكيد المنتخب السعودي يدخل هذه البطوله لاستعاده على الاقل اللقب اللي طبعا يعني اخر لقب حققه المنتخب السعودي في 2003. المنتخب السعودي حققه 3 مرات، وبالتالي ينبغي على المنتخب السعودي استعاده اللقب اللي صراحة يعني زمان يعني الجيل الحالي يتوق بصراحة أنه يفرح ويسعد حتى وإن كانت بطولة يعني خلينا نقول يعني في يعني خليجية يعني، لكن الأمر الآخر يعني ممكن أن هذه البطولة راح تخلق على الأقل تنافسية أفضل، وعلى الأقل تعطينا دفعة معنوية قبل المشاركة في بطولة آسيا اللي راح تضيف أيضا المملكة العربية السعودية في يناير، وبالتالي نتمنى إن شاء الله أن المنتخب السعودي يعني يشارك بشكل أفضل من المشاركات السابقة.
1: نحن الحقيقة نجدد ترحيبنا وسعادتنا بحضور هذه المنتخبات وبجماهير هذه المنتخبات الشقيقة، منتخبات الخليجية سواء على مستوى المملكة بالكامل، تحديدا جدة، حضورهم في جدة، مساندتهم لمنتخباتهم، عايش تجربة الاقتراب أكثر الحقيقة من هالمنتخبات الخليجية واللقاءات اللي دائما لها طعم احنا شاهدناها في كل النسخ الماضية، وما في شك انه سعداء بهالحضور لهالمنتخبات. احنا تابعنا يمكن جميعا مستمعين وضيوف تابعنا لقطات وصول المنتخبات وايضا زملاء الاعلاميين كل المنتخبات الحقيقه الشقيقه المشاركه، وايضا الحقيقه يعني نتابع وسائل التواصل حرص الجماهير على مسانده منتخباتها، يعطيك شعور بانه هالنسخه ان شاء الله بتكون على قدر هل الاهتمام فيها ولا لا ابو رائف؟
2: تأكيد أبو أحمد، يمكن ما يحدث داخل الملعب هذا جانب، وما يحدث خارج الملعب جانب آخر، وكل الجانبين ممتعة سواء على مستوى داخل الملعب التنافسية اللي بالتأكيد مهما اختلفت الفروقات الفنية، مهما اختلفت جودة اللاعبين، إلا دائما في بطولات الخليج مثل هذه الفوارق دائما ما يتم إبعادها داخل الملعب.
1: أكيد
2: شوف تفاصيل تفاصيل مختلفة، تراكيب مختلفة، ممكن في منتخبات تكون مشاركة في أسوأ نسخ لها نلاقيها محقق البطولة، ومنتخبات تكون جاهزة تمام الجاهزية لهذه البطولة ونلاقيها في النهاية بعيدة كل البعد عن تحقيق البطولة. أنا ما أحد خارج الملعب.
1: أنا بسألكم عن أحاسيسكم، يعني تطابق أحيانا الأحاسيس، هل هالنسخة من البطولة ايش إحساسك بالله أبو رايف في مسألة من سيحصل على لقب بطل خليجي 27؟
2: والله شوف ابو احمد المنتخبات يعني تعتبر جاهزه لانك اكثر
1: انت ليش يعني ليش بديت معك لان تقول الحين تستبعد منتخب بناء على ظروفه ويحصل على اللقب؟
2: لان عشنا تفاصيل
1: صحيح انا صادق
2: عشنا تفاصيل في بطولات يعني منتخبات دخلت ما كانت في افضل نسخها، ما كانت المنتخبات المرشحه، ممكن كانت في طور التكوين او في فتره او في طور الاعداد او بتمر في فتره سلبيه على مستوى العناصر، شفناها في البطوله الخليجيه هي في النهايه صاحبة اللقب. وبالتالي أنا ما أقدر أحكم يعني ما أحكم خصوصا ببطولة خليجية إنه لا هذا المنتخب بعينه هو المنتخب الجاهز واللي يقدر يحقق البطولة، لا خلاف إن اليوم بنشوف المنتخبات يعني أسماء سواء على مستوى العناصر أو حتى على مستوى القيادات التدريبية يعني أسماء كبيرة ومدارس لها قوة في التأثير الفني وحق مشروع لكل منتخب. اليوم انا جاي عشان انافس مهما اختلفت الاراء زي ما قلت في مقدمتك الرائعه، مهما اختلفت الاراء عن قيمه هذه البطوله، لكن تظل بامانه ان قيمه بطوله حساسه على مستوى الخليج، ودائما ما يتغنى الجماهير يعني ممكن في لحظه من اللحظات الجماهير اللي بتكون حاضره بتنسى كل الانجازات لاي منتخب سواء على مستوى القاري او حتى على مستوى الوصول لكاس العالم وما حقق في كاس العالم، ودائما ما يستذكروا فقط البطولات الخليجية وكم عدد البطولات في رصيد كل منتخب.
1: أكيد
2: يعني احنا وصلنا في مرحلة من المراحل كانت في منتخبات ما حققت البطولة كانت دائما ما يشار لها، المنتخب مثلا المنتخب البحريني لم يحقق

0: حقق البطولة، المنتخب العماني لم يحقق البطولة، المنتخب القطري السعودي، لأن وصلنا في مرحلة من المراحل أبو أحمد إنه عدد سنين أو نسخ كثيرة للبطولة الخليجية كان مسيطر عليها
1: المنتخب. السبعة حققوها، ما تبقى غير منتخب وحيد ممكن يقفل الموضوع ويحصل على المنتخب اليمني،
0: وهذا المنتخب الوحيد أو هذا
1: الوحيد اللي لا.
0: أنا أتوقع على المستوى الشخصي إنه ممكن يكون مفاجأة البطولة،
1: ممكن. طيب انا بروح له
0: ايه
1: ممكن يكون مفاجاه البطوله. طيب منير تعطيني على السريع قبل الفاصل احساسك وشعورك ببطل هالنسخه حتى قبل ان تنطلق ب 48 ساعه.
2: انا بحمد بصراحه بالنسبه لبطوله الخليج انا اشبهها بالديربيات، ودائما الديربيات دائما بحمد لا يمكن التكهن بنتيجتها لاعتبار التنافسيه، وان يعني حتى الامور الفنيه على الورق ما راح يعني تظهر امامك على ارض الواقع لاعتبارات امور معينه، ممكن طرد معين، ممكن يكون اصابه لاعب معين، فبالتالي مثل هذه الامور راح ممكن يعني تلقي ضلالها على المباريات اللي ممكن راح نشاهدها. يعني لما تقول مباراه
1: لا تراوغني ترى ما بقى الا اقل من 10 ثواني.
2: انا بالنسبه لي يعني البعيد عن الضغوطات هو اللي يكون اقرب بالنسبه الى البطوله، خصوصا بعد ما شاهدنا كثير من النسخ الماضيه. اتمنى
0: يعني المنتخب السعودي
2: لكن لا اليمني بصراحه استبعده، لكن
0: هو البعيد عن الضغوطات
1: هو اكثر واحد
2: ممكن، بس ممكن المنتخب الاماراتي يعني بصراحه يعني شكله مختلف وانا اتوقع انه يكون له يعني صدى مختلف في هذه النسخه.
1: طيب نروح فاصل قصير ومن بعد نعود للحديث معكم في تيكي تاكا مع عاطف الأحمدي ومنيرة الخاتم.
3: جدة FM على هواك.

0: يا رب سبحانك ولك الحمد لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليه، ومن أخلص من قام إليه، ومن أتقى من نصب جسده لك، ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغباء والعمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا مأجورا. وسبحان ربي المحمود بأطيب الكلمات الموصوف بأحسن الصفات المنزه عن كل الكائنات.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
4: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
4: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
6: تيكي تاكا على جدة اف ام.
7: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا على جدة اف ام. رحب فيكم، رحب مرة اخرى بضيوفنا الزميل العزيز عاطف الاحمد الناقد الرياضي، والزميل العزيز ايضا منير آل خاتم الناقد الرياضي. حديثنا لا زال عن خليج 27 اللي قارب على الانطلاق

0: أقل من 48 ساعة مثل ما ذكرنا، وليبدأ فيه منتخبنا الحقيقة مشواره أمام المنتخب الكويتي الشقيق يوم الافتتاح يوم الأربعاء 9 مساء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة. ببدأ معك عاطف، منتخبنا وأول مباراة مثل ما قلنا وصفنا المباريات بالديربيات، ديربي أمام المنتخب الكويتي صاحب النصيب الأكبر في تحقيق ألقاب هذه البطولة على منتخبنا أو لمنتخبنا على أرضه وبين جماهيره أمام منافس يتفوق تاريخيا يتفوق رقميا في كسب اللقب. خلنا نقول أي بداية لمنتخبنا تخفف ضغط هالأمور، مسألة أنك تقابل صاحب النصيب الأكبر في تحقيق ألقاب هذه البطولة حتى على مستوى اللقاءات اللي تلعب بين الفريقين. منتخبنا لم يسبق له الفوز على المنتخب الكويتي على ملاعبه هنا في المملكة، كل المواجهات التي خاضها أمام المنتخب الكويتي كانت تنتهي بالتعادل.
1: أكيد أبو أحمد مباراة صعبة، مباراة تنافسية لها إرث، لها تفاصيل مختلفة، يمكن مباراة السعودية والكويت لها تفاصيل مختلفة عن أي مباراة في الـ في الـ في الـ في البطولة، وهذا إرث تاريخي ما له علاقة بما وصل إليه المنتخبين. يعني شوف المنتخب السعودي اليوم على المستوى القاري على المستوى العالمي يتفوق بشكل كبير على المنتخب الكويتي، لكن في كأس الخليج لا، هنا يكون مكمن الاختلاف. كثير من المباريات يمكن المنتخب السعودي يكون فيها في جاهزية تامة والكويت ما يكون في أفضل حالاته، نتفاجأ في نهاية الأمر النتيجة لم تكن بالنتيجة المأمولة أو من المفترض أنها تكون بناء على المعطيات اللي ما كانت قبل المباراة. فبالتالي هذا مقياس عندنا، مقياس بهذا الأمر. نعم المنتخب السعودي أفضل فنيا، المنتخب السعودي يمكن على مستوى العناصر وجودة العناصر أفضل من المنتخب الكويتي، لكن معطيات الملعب بالتأكيد أبو أحمد
0: حتكون
1: مختلفة.
0: المنتخب كان في مجموعة أو يعني تعامل دونس مع استعداد المنتخب للبطولة، مجموعة من الحصص أو في الحصص التدريبية مجموعة من طرق التعامل الحقيقة مع الاستعدادات. شو اللي يفكر فيه دونس منير؟ خلنا نقول القرار الأهم في مواجهة افتتاحية، معروف أنه أول مواجهة لها أهمية أكبر على اعتبارنا هي اللي ترفع الرتم أو حتى ترفع المعنويات بالنسبة للمنتخبات، خاصة وهي تمارين مختلفة، خاصة يمكن اللي ركز فيه مسألة إنهاء الفرص، مواجهة مثل هالمواجهة وبقيمتها. شو اللي يفكر فيه دونس في مواجهة الكويت؟
2: أول حاجة راح يحرص عليه أول شيء التحضير النفسي، لأننا نعرف أن دائما مباريات المنتخب الكويتي والسعودي لما تدخل في بطولات مثل مجمع مثل هذه البطولة يعني المعايير وحتى يعني التنافسية تكون مختلفة تماما، ولذلك أنا نرى المنتخب السعودي لما يواجه الكويت في بطولة تصفية آسيا يكون موضوع مختلف تماما، ويتحرر المنتخب السعودي وبالتالي يتغلب على المنتخب الكويتي يمكن بأكثر سهولة مما يعني مباريات اللي ممكن يلعبها في بطولات الخليج. هذه ناحية. الناحية الثانية أنا أعتقد أن دونيس راح يركز على الجانب الفني اللي من خلاله يفرض على أسلوبه ألا وهو طبعا الاستحواذ اللي فضل دائما دونيس ويراهن عليه بفرض أسلوبه هذا، لأن هذا الأسلوب هو اللي راح يعني يجعل المنتخب السعودي تظهر له الهوية الخاصة فيه واللي راح يعتمدها سواء في بطولة الخليج أو في بطولة آسيا. هذه ناحية. الناحية الأخرى أعتقد أنه راح يعني على الأقل أنه من خلال الشوط الأول يبحث عن تسجيل هدف يعني يقلل من الضغوطات على المنتخب السعودي، اللي من خلال هذا الهدف راح ممكن يحرر أيضا المنتخب الكويتي من المناطق الخلفية، وبالتالي راح نشوف مباراة مفتوحة بعكس ما نرى. يعني دائما المباريات الافتتاحية تكون صعبة والكل منتخبين يكون متحفظين وبالتالي تطلع المباراة ممكن بالتعادل. أنا أشوف أن مباراة المنتخب السعودي مع الكويتي راح تكون مفتاح إلى التأهل وبلوغ المرحلة القادمة، وبالتالي راح تسهل على المنتخب السعودي على الأقل قبل ما يواجه المنتخب العماني وكذلك أيضا المنتخب العراقي.
0: طيب هو المتوقع أنه هالمواجهة لها قيمة عالية، تكلم عن المنتخبين الحقيقة، والمباراة تقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، يعني نحن نتوقع هنا في جدة كل الجماهير ستدعم

0: عن منتخبنا، هذا أمر ما في شك، وخصوصا أنه اللقب غائب أبو رائف عن منتخبنا من 2003، نتكلم عن أكثر من 20 سنة. الأمر مرتبط بالأداء، الظهور الأول للمنتخب في البطولة، بيكون رابط أو يراه كثير بأنه هو الرابط أو خلينا نقول المغري للجماهير أنها تبقى تتزايد في مسألة أو مباراة بعد أخرى، خصوصا في مباريات المجموعات يزداد الدعم. كيف تتوقع تعامل المنتخب أو تتوقع أنه هالأمر مؤثر في مسيرة المنتخب؟
1: محمد أول شيء خلينا نتكلم عن نقطة قال أخويا منير، إنه يقول إن المباراة حتكون مفتوحة. لا أنا ما أعتقد المباراة حتكون مفتوحة نهائياً.
0: ليش؟
1: دونيس لا، حيكون منتخب الكويتي حيلعب على استقبال اللعب وتغطيل مناطق الخلفية، استحالة حيغامر مدرب سوزا بالفعل أو بمهاجمة المنتخب السعودي أو فرضة شخصية. دائماً حيلعب على ردة الفعل وعلى عملية الاستقبال. اليوم نتكلم على فرق في جودة العناصر، مهما اختلفنا على عدم رضا من مشوار منتخبنا في السنوات الماضية، لا يظل منتخبنا منتخب قوي. المنتج اللي بيخرج من الدوري السعودي منتج قوي بالتأكيد. المدرب الكويتي هو شايف اللاعبين من خلال مشاهدة لهم في دوري روش المحترفين. أما ما يخص الجماهير،
0: يعني يكون تعزيز الأمور الدفاعية أهم منها من النواحي الهجومية، صناعة فرص
1: بالتأكيد. ما حيغامر نهائيا، وأكيد أنا متأكد إنه دونيس خلال الحصة التدريبية أول شيء قاعد يفكر في التركيبة، لأنه عنده مشاكل على مستوى التركيبة، وخصوصا المثلث الوسط. يمكن حتى شفناه على مستوى كأس العالم، كان ما كان عنده ثبات في هذا المثلث تحديدا. مرة بيلعب بناصر، مرة بيلعب بعبد الله الخيبري، مرة بيلعب بكنو، مصعب الجوير، كان بيتغير هذا المثلث، لأنه هو أهم أو هو القاعدة اللي يبني عليها الفكره الفنيه اللي بيشتغل فيها على مستوى الملعب. وبالتاكيد هو حاسب حساب عمليه التحولات اللي حيلعب فيها عليها المنتخب الكويتي، على مستوى الفرضه الشخصيه، على مستوى التكتلات الدفاعيه، وكيف يفك هذه التكتلات من خلال سواء على مستوى الاطراف او حتى على مستوى العمق او الزياده واتساع الملعب اللي ممكن يسويه مع الظهيرين، او الاستفاده من ابو الشامات، يعني تحديدا محمد ابو الشامات بدل ما يكون موجود على مستوى الظهير الايمن، يستفيد منه في عمليه اتساع الملعب وزياده الفعاليه الهجوميه.
0: طيب نروح للاداء الان، الاداء اللي يربط المدرج بالمنتخب اكثر واكثر مباراه بعد اخرى، الاداء المطلوب اللي يربط يعني يزيد حماسه المدرجات الحقيقيه،
1: درجات الفوز. هذا واحد. اثنين، تركيبه كل منتخب مختلفه. ابو احمد اليوم ملعب المنتخب الكويتي غير انه ملعب المنتخب العماني، غير ملعب المنتخب العراقي. يعني المنتخب الكويتي بالتاكيد هم عندهم قناعه تامه وواصل الامور، انه لا المنتخب السعودي تفوق علينا، لكن احنا بنشتغل على الارث التاريخي لهذه البطوله. بالتاكيد المنتخب الكويتي حريص كل الارث، انه ما يسجل في بدايه المباراه اي هدف على او ما يستقبل مرمى اي هدف، وخصوصا انه حيكون في دعم جماهيري كبير في للمنتخب. وما اشوف انه هذا الدعم حيكون منفصل من مباراه لاخرى، لا انا اشوف بدايه البطوله نهايه البطوله يعني حيكون موجود
2: بس في نقطه معينه، لو هي طبعا اسعار التذاكر، بصراحه اسعار التذاكر انا اشوفها مبالغ فيها، خصوصا ان تتكلم عن في بعض التذاكر توصل ل 170 الى 200 ريال، وبالتالي انا اشوف بصراحه مبالغ فيها. ينبغي من المسؤولين على هذا الامر او هذا الملف يعني مراعاه الاسعار، على اعتبار ان يعني المنتخب السعودي لديه جماهيريه كبيره صحيح، لكن لابد ان تتناسب مع
0: توقع ان اثر على الحضور الجماهيري.
2: ما اتوقع، خصوصا في بدايه البطوله، على اعتبار انه الكل متحمس، الكل متشوق انه يحضر اول مباراه. بالتاكيد خصوصا ان لما تتكلم عن مواجهه المنتخب السعودي، يمكن اخر مواجهه صارت بينهم يمكن من 2010 تقريبا، باعتبار ان تغير النظام وبالتالي صارت المجموعات، وبالتالي هذا الامر ساهم في يعني عدم يعني مواجهه المنتخب السعودي مع المنتخب الكويتي في بطوله الخليج حسب ما يعني ما طلعت. لكن في نفس الوقت هي يعني مباراه مثل ما قلت تاريخيه، يعني تتكلم عن 19 مباراه واجه فيها المنتخب السعودي مع المنتخب الكويتي، وبالتالي هذا الارث بالتاكيد راح يعني يحرص الجميع انه يحضره. لكن انا اقول يعني علشان ان احنا نحافظ على الحضور الجماهيري ونحفزهم، مو بس على بطوله الخليج، انما حتى ايضا لبطوله اسيا، لابد ان يكون هناك في مراعاه.

0: بالنسبة للأسعار حتى تكون على الأقل يعني متوسطة وتكون يعني في يد مثلا حتى الطلاب يقدرون يشترون مثل هذه التذاكر وتحفزهم للحضور الجماهيري.
1: طيب هو منير حب يعني يساند الجماهير في الجزئية، تحب تعلق عليه قبل أن نروح لمشاكل اللي وصفتها مشاكل الوسط أبو رايف على تعليق على أسعار التذاكر؟
2: بالتأكيد أنا أتفق مع منير في هذا الأمر. أنا صراحة ما كان عندي معلومة عن أسعار التذاكر، أنا أتفق مع منير خصوصا إنه
1: لا بس كم نسبتها الملعب. والله ذكرتني منير كم نسبتها هذه الأسعار 170؟
0: يعني تقريبا في تذاكر اللي هي الجانبية تقريبا توصل 170، في بعضها توصل إلى أكثر من 200 ريال، فبالتالي أنت بتتكلم عن أسعار التذاكر توصل إلى أكثر من 100 ريال، أنا أشوف صراحة مبالغ فيها، خصوصا ان الاستاذ يعني الامه استاذ عبد الله الملك عبد الله يعني يتسلى اكثر من 60 الف متفرج، وبالتالي يعني انا اشوف من المبالغه ان تعطي التذاكر توصل الى هذا المبلغ.
1: طيب تفضل عنت.
2: لا انا اتكلم يعني قلت لك بالتاكيد انا كلمه الاشاره لها منيره والفكره جدا ممتازه، اليوم رساله للقائمين على هذه البطوله انه لا احنا بحاجه للحضور الجماهيري. طيب بحاجه ايه انه يكون جنبات الملعب 60,000 كلهم حاضرين.
1: طيب يمكن
0: يعني مثلا ايه بالنسبه للواجهه 127 ريال هذه الواجهه، خلف المرمى 75 ريال، الدور الثالث 47.75 ريال. طبعا هذه الاسعار بصراحه يعني لما تتكلم عن خلف المرمى ب 75 ريال انا اشوف يعني مبالغ فيها،
2: وحتى الواجهة لما تكون
0: اي صحيح يعني صراحه مبالغ فيه، خصوصا ان خلف المرمى يعني تكون بعيد، يعني ما هو موقع استراتيجي على اساس ان انا ادفع هذا المبلغ.
1: نتمنى الحقيقه انه يراجعون الاسعار. طيب انا بروح لموضوع وصفه مني عاطف قبل شوي بمشاكل الوسط اللي يعاني منها منتخبنا، واحنا ما احنا بعيدين عن موضوع مصعب الجوير، خروج مصعب الجوير بقرار يعني فني اداري يتعلق بسلوك انضباطي بيزيد هالمشاكل في الوسط منير، ولا تعويضه بمختار علي والموجودين ما راح يفاقم هالمشاكل وصفها عاطف في خط الوسط؟
0: صراحة يعني مصعب من اللاعبين الموهوبين المتميزين الخلاقين على وسط الملعب خصوصا في الجانب الهجومي، وشاهدنا كيف تطور مع نادي القادسية بصراحة، لكن في نفس الوقت أنا أعتقد أن دونيس ممكن يجد حلول أخرى غير الحلول اللي هو ممكن يعتمد عليها من خلال يعني مصعب. راح ممكن زي ما تقول ممكن يعتمد على الأطراف، ممكن يعتمد على الكرات الثابتة، كل هذه حلول ممكن يساهم في كسر التكتلات أو إيجاد حلول أخرى من خلالها ممكن يعني يفض على الأقل من البداية التعادل هذا اللي ممكن يعرقل ممكن أو يعثر مسيرة المنتخب السعودي ويصعب من يمكن حتى التأهل، لأن أنت لو تعادلت مع الكويت يعتبر هو أقل من المنتخبات الأخرى من ناحية فنية، من العماني ومن أيضا المنتخب العراقي اللي تأهل إلى كأس العالم، وبالتالي لابد أن في هذه المباراة أن تكسر هذا الحاجز وتحقق.
1: تقصد بالوضع الحالي في الفترة الحالية مش تاريخية؟
0: لا أكيد أنا أتكلم عن الوضع الحالي، بالتأكيد هو المنتخب هو الأقل فنيا من بين المنتخبات اللي في المجموعة، صحيح يعني حتى لو وإن كان يعني نعرف أن المنتخب الكويتي هو سيد بطولات الخليج على اعتبار أنه حققها 10 مرات، لكن هذا الشيء يعني ممكن يتغير على مستوى أرض الواقع إذا المنتخب السعودي لعب بكامل قوته وكذلك حضر بشكل فني كبير، وبالتالي أنا أرى أن اللاعب السعودي متى ما عطى كل ما يملك داخل المستطيل الأخضر وخلفه الجمهور السعودي، ولا ننسى أن يوم المباراة راح يكون هي طبعا يوم احتفالية عظيمة جدا، ألا وهي الاحتفال باليوم الوطني يوم 23 سبتمبر، واللي من خلال إن شاء الله نحتفل باليوم الوطني بالإضافة إلى تحقيق أول 3 نقاط في بطولة خليجي 27.
1: طيب هذا جانب فني فيما يتعلق بتعامل دونيس مع غياب مصعب الجوير اللي كان بقرار إداري. قبل لا أسأل أيضا عاطف، أنا بأخذ عندك تعليق على التعامل الإداري مع قضية مصعب، فهد المفرج تحديدا مدير المنتخب، طريقة الإعلان، رد اللاعب في المجمل عندك تعليق عليها؟ لأنه في من لام العمل الإداري في المنتخب أنه إيضاحات، طالب بإيضاحات، وفي من أشاد بطريقة تعامل المنتخب الناحية الانضباطية، أهمية الناحية الانضباطية للاعبين ممثلة في حادثة مصعب. على السريع
2: أبو أحمد، أنا مع القرار أيا كان تفاصيله، أنا مع القرار. في ضوابط، في إجراءات، في لوائح بتسلم للاعب من منذ دخوله. عملية أيا كان المخالفة اللي سواها مصعب هي غير مقبولة. نعم مصعب لاعب كبير، نعم مصعب هي القطعة اللي نحتاجها وما في لها بديل في المنتخب.
1: طيب ليش يبحثون عن التفاصيل؟ يعني احنا أنا مستغرب في طلبهم التفاصيل مهمة إلى هذه الدرجة. لماذا يعني ما هي الحادثة يعني الأولى وما هي الحادثة الثانية؟
2: للأسف إيه؟ يا أبو أحمد، وخليني أكون صريح في هذه في في في, في, في إيه؟ هذه العبارة، البعض يذهب دائما عن الميول. يعني لو كان هذا اللاعب من النادي الفلاني ما ممكن يتعاقب، ممكن يتغاضى عنه، ممكن يتجاوز. أنا أشوف إنه في المنتخب خط أحمر اليوم. أنت عندك لائحة، وممكن مرت أحداث كثيرة على عملية إبعاد لاعبين عن المنتخب بسبب مثل هذه التصرفات. أنا أتذكر، ولو تسمح لي أبو أحمد، أنا أتذكر في فترة من الفترات لما كنت مدير مركز إعلامي لنادي الوحدة، في معسكر مباراة في الصباح في الفطور، فطور المباراة، لاعب من اللاعبين نزل، يعني ما أنا ما أقول إنه مستهتر بقدر ما كان مع عدم المبالاة في قيمة المباراة، وكانت مباراة قوية مهمة وحساسة، فكان بيضحك كثير في أثناء وجبة الإفطار. استبعد المدرب من المباراة. ليه؟ لأنه هذا ينعكس على بقية زملائه. اليوم لو ما كان في اتخاذ قرار قوي، وإحنا دائما نتكلم نقول الكرة السعودية تحتاج قرار في كثير من التفاصيل أبو أحمد، في كثير من إحنا نحتاج قرار، ولما نيجي القرار نبدأ إحنا نؤول هذا القرار أو نبحث ما خلف هذا القرار أو ما بين سطور هذا القرار. لا، هو قرار. ما أعتقد إنه
1: هو المشكلة. تدري وش هو؟ إنه يمكن عشان مصعب موهبة ما في شك، إحنا أمل إنه نحافظ عليه، لكن الانضباط، أنت صرت بين حدين تخشى إنه تفقد فيهم الانضباطية واستمراريتها في معسكر المنتخب والحفاظ على الموهبة.
2: أبو أحمد، أكثر واحد، وأنا متأكد أكثر واحد متأثر من القرار هو مصعب الجويري،
1: وهذا واضح في حديث اللاعب، يعني البيان المنشور.
2: ولو يرجع الزمان، يعني لو يرجع الزمان ممكن مصعب ما حيسوي مثل هذه التصرفات. الانضباطية هي اللي تخلق لك تركيز عالي وينعكس أثرها على داخل الملعب، وهذا ما نحتاجه. نعم نتفق الجميع، ما في أحد يقلل من قيمة وتأثيره. حتى دونيس اليوم قبل عملية الاستبعاد اختلف 180 درجة عن بعد عملية الاستبعاد، وخصوصا في الفكرة اللي حيشتغل عليها، لأنه ما عندك انت في المنتخب السعودي الآن ما عندك القطعة اللي موجودة أو بقيمة أو بجودة أو بقرار مصعب الجوير داخل الملعب. حتى مختار علي اليوم خانتين مختلفة تماما. احنا كل انا ممكن
1: خصائصه مختلفة اللاعب.
2: نعم، انا في حلقة الأسبوع الماضي كنت اتمنى انضمام مختار علي لأدوار وإمكانيات موجودة في المختار علي قد تخدم فكرة دونيس، وخصوصا لما يكون عندنا تكتلات دفاعية من المنتخبات المقابلة. اليوم مختار موجود، لكن فقدنا قطعة أخرى اللي هي مصعب الجويري اللي عنده القرار. يمكن ما عندنا لاعب جريء في اتخاذ القرار وقوة القرار مثل ما ملكه مصعب الجويري. لكن دونيس عنده خيارات، عنده أفكار، ممكن يغير الفكرة، ممكن يغير الطريقة، ممكن يعتمد على أسلوب مختلف عن الأسلوب اللي كان يشتغل عليه أيام وقت ما كان موجود مصعب. وبالنهاية أكرر الجملة، المنتخب السعودي خط أحمر.
1: أكيد. منير، أخذ على السريع تقييمك للتفاعل أو التعامل الإداري مع الحادثة قرارا وبيانا على السريع.
0: أنا بالنسبة لي أحب أحيي في البداية فهد المفرج. قبل فهد المفرج الاتحاد السعودي، يعني مع الرغم أنه رئيس نادي القادسية سابقا، إلا أن هذا الشيء ما أثر حتى على القرار. هذا واحد. اثنين، بالنسبة لفهد المفرج ليست المرة الأولى اللي تعامل مع هذا الملف الإعلامي بشكل جيد. نتذكر يمكن سعود عبد الحميد لما صارت حادثة طبعا سرقة جوازة وتأخره عن المنتخب، كيف تم معالجة هذا الموضوع؟ بالتالي تم معالجته بشكل يعني واضح وشفاف.

0: الصف حتى التحق بعدين مع المنتخب السعودي. يوم أمس أقل من 24 ساعة قبل لا تكون على قولتهم تكبر يعني كرة الثلج وبعدين ممكن تشعل فتيل أي خسارة أو تعثر المنتخب السعودي، وبالتالي ممكن يدفع ثمنها المنتخب السعودي بشكل كبير وبالتالي أثر على مسيرته في البطولة. تم علاج الموضوع من قبل إدارة المنتخب، وقبل ذلك يعني حي حتى اللاعب، يعني صراحة اللاعب مصعب الجوير بالرغم من مخالفته أن أنا أشوفه في الخطاب أو في البيان اللي نشره أنا أشوف أنه احترافي إلى حد بعيد وشجاع أنه اعترف بالخطأ، وهذا الشيء يؤسس على انضباطية المنتخبات بحيث أن المنتخب السعودي هو خط أحمر فعلا، ومهما كان اسم اللاعب وأهميته إلا أن هذا الأمر راح يعني ينعكس بشكل إيجابي من خلال مشاركات المنتخب القادمة سواء في بطولة الخليج هذه أو حتى البطولات القادمة بطولة آسيا اللي هي الهدف الأكبر للأخضر السعودي.
1: طيب الحقيقة دونس ما في شك أنه عنده أمور كثيرة تعامل معها، من ضمنها أيضا عودة اللاعبين المشاركين النادي الأهلي في النهائي القاري. الخمس لاعبين لاعبي الأهلي اللي انضموا عند لاعبين عندهم يعني كان عندهم استشفاء بعد المباراة اللي خاضوها مع النادي، وفي مخاوف من هالجزئية عاطف انت بحكم الممارسة ايضا وبحكم المتابعة، يعني في مخاوف من هالخماسي او على الاقل خلينا نقول ثلاثي منهم كان عندهم مشاركة في 90 دقيقة مع النادي الأهلي انه يأثرون على استفادة المنتخب منهم. نتكلم عن فراس، نتكلم عن زكريا، نتكلم ايضا عن زياد.
2: بالتأكيد يعني بتكلم على المباراة يعني لها تأثير معنوي، هذا في جانب. الجانب الثاني مسألة انت اساسا عندك البرنامج مضغوطة، يعني المباريات كانت ما في فروقات بين كل مباراة ومباراة، انا اتكلم على مستوى الدوري. وانت اليوم تروح تسافر هذا السفر الطويل وبتلعب مباراة في اجواء وفي امور مختلفه، وبترجع وبتنضم للمعسكر، بالتاكيد هذا مرهق على اللاعبين. واكيد دونيس انه حاط هذا الموضوع في عين الاعتبار، يعني ممكن حيكون مرهق له في المباراه الاولى، يعني حتى لو كانت
1: بيأثر على التشكيل الاساسي مثل المواجهه الاولى.
2: بالتأكيد وأحمد، أنت اليوم حتى لو كان في باله هو أكيد من خلال الوحدات التدريبية حيشوف مدى جاهزية اللاعبين، وخصوصا اللاعبين اللي بيحتاجهم زي ما قلت في زكريا، يمكن من اللاعبين اللي ممكن من التركيبة الأساسية، تتكلم على فراس البريكان من التركيبة الأساسية، تتكلم على أبو الشامات من العناصر اللي ممكن يحتاجها حتى لو مجلس على الدكة ممكن يستفيد منه أثناء مجريات المباراة، خصوصاً اللاعب يملك المهارة الفردية اللي يحتاجها تونس في مثل هذه المباريات تحديداً، الليلة أنك أنت ما حتلاقي المساحات اللي يحتاجها المنتخب اللي حتلعب عليها، لا أنت تحتاج لاعبين أصحاب مهارة فردية فكك لك الدفاعات اللي ممكن تواجهها. بالتأكيد من خلال الوحدة التدريبية حيبان مدى جاهزية اللاعب، القدرة الجاهزية البدنية، وهذا الأهم، أنا أتكلم الجاهزية البدنية ممكن هي العنصر المهم، الجاهزية النفسية المعنوية كثيرين هم بيعدلوا كثير من الأمور، حتى اللاعبين عندهم وعي وإلمام دائم أنه المباراة السابقة كانت مباراة لفريق، واليوم تتكلم على مهمة وطنية، بالتالي تختلف التفاصيل وتختلف الأمور كاملة. الله يكون في عون دونس، وحتى على مستوى الدات الرزنامة أبو أحمد يمكن يبان تأثيرها على المجهود البدني اللي حيقدمه اللاعبين من خلال المباريات.
1: 26 قائمة منتخبنا اللي اختارها السيد دونس، كل التوفيق لهم الحقيقة، وإن شاء الله يكونوا في أفضل حالاتهم الجهوزية وجهوزيتهم، أتكلم الفنية والمعنوية يمكن ركز عليها أو أخذها مرورا عاطف قبل شوي، تحديدا لاعبين النادي الأهلي اللي بيكون حديثنا عن نادي الأهلي وآثار الخروج بخسارة أمام سان داونز الجنوب أفريقي.
3: تيكي تاكا على جدة FM.
1: الحقيقة يعني حالة في النادي الأهلي تحديدا بعد خسارة مواجهة كأس القارات أمام سان داونز، وفي حالة ترقب كبير الحقيقة لما سيكون بخصوص بوسيتش مدرب الفريق، يعني خصوصا بعد حالة

0: غضب لتعامله أو بسبب تعامله مع دقائق مواجهة الفريق في مواجهة سان داونز. باخذ منير، ايش رايك في الحاله الاهلاويه في بوسيتش، خاصه انه سقف المطالبات هي بابعاد بوسيتش، هي ما توقفت عند بوسيتش مدرب النادي الاهلي فقط، حتى بالاداره التنفيذيه، بكل المتعلقين بالقرار الاهلاوي سواء فنيا او اداريا. هذه الحاله التي يعيشها النادي الاهلي في اللحظه اللي نعيشها، كيف ترى مستقبل الاهلي معه؟
1: أنا أشوف أن الموسم الأهلاوي بصراحة يعني بدأ يعني في تراجع كبير، وما كان في حتى ثقة سواء
0: بهالخسارة بهالخسارة تحديدا أمام سان داونز.
1: لا لا لا لا، مش بس الخسارة، الواضح أن يعني تداعيات المشاكل كانت موجودة ما بين الجمهور وبين حتى اللاعبين، من بينهم يعني ارتفاع صوت الجمهور سواء كان على الجهاز الإداري الرياضية، أيضا حتى على بعض اللاعبين أو الصفقات الأجنبية، وبالتالي هذا الأمر انعكس بشكل سلبي على غرفة الملابس بالنسبة للأهلي وأيضا المدرب. هناك في نقاش واضح وأيضا حدة في التعامل بين المدرب وبين حتى الجمهور والإعلام الأهلاوي، وهذا الشيء شفناه حتى في المؤتمرات الصحفية. بالتأكيد لابد أن يكون هناك في حل، وحل سريع جدا، اذا ما اراد طبعا الفريق الاهلاوي ان يعني يستعيد الى جاده الانتصارات والمحافظه على اللقب النخبه اللي راح يكون هو الهدف الاساسي في هذا الموسم في تقديره، على اعتبار انه هو يعني راح يدخل التاريخ، على اعتبار بيكون هو النادي الوحيد اللي استطاع ان يحقق بطوله النخبه ثلاث مرات متتاليه. يبقى أيضا بطولة الدوري هدف آخر، لكن أنا أشوف بصراحة بعد المستويات والنتائج الأخيرة صعبة جدا، وكذلك مسابقة الكاس.
0: أنا ليش سألتك قلت سان داونز، وأنا بنقل السؤال هنا العاطف، يعني الأهلي على الأقل من لحظة يمكن حتى تعادله أمام بختكور وخسارته أمام سان داونز، وين الملف الأثقل؟ خلنا نقول عاطف في تقييم الجهاز الفني بوسيتش، الاستمرارية انخفاض أداء الفريق مباراة بعد مباراة، خصوصا وأنه مطالبات إقصاء بوسيتش، يعني الأخطاء المتكررة مش فقط في هالمباراتين، يعني حتى مباريات قبلها، ولا بسبب غياب روح الفريق بالكامل، يعني بخلاف أخطاء بوسيتش أيضا إضافته أنه زاد حالة الفريق الفنية سيئة.
2: شوف أحمد، خلينا نتكلم من قبل المباراة. ثم قبل المباراة ما كان هنالك تفاوض بسبب عمل ما حدث على النادي الأهلي. خروج لاعبين، أنا ماني ضد خروج أي لاعب، النادي مو واقف على أي لاعب، لكن أهم حاجة أن يكون البديل في مستوى التطلعات، هذه نقطة. في المباراة يعني لما بدأت المباراة لا اختلفت المعطيات. النادي الأهلي ما كان بالفريق السيء، اللاعبين قدموا مباراة كبيرة وكاد يحسم المباراة،
0: وما كان سان داونز بتلك القوة اللي كان يحكعنا.
2: وقدموا شوط أول كان بإمكانهم إنهاء المباراة من الشوط الأول. في الشوط الثاني اللي بيعتمد على تدخل المدربين واللي ممكن كان يرجح الكفة للنادي الأهلي، غاب المدرب. لا وكمان مو بس غيابه، لا ممكن زاد الطينة بلة وبتغييرات غير منطقية. العناصر اللي كان بيعتمد عليها واللي كانت عناصر التفوق عنده في في في في, في مباريات كثيرة، حبيسة الدكة وقت دخولها ما كان الوقت المؤثر أو اللي يحتاج عملية ذاتية للأسف. وبالتالي لا تحافظ على موسم النادي الأهلي، ما يقعد المدرب دقيقة
0: أول واحدة. الحلول مغادرته
2: بلا شك. هذا مو أول الحلول، أهم الحلول. نعم أنا ما أقدر الآن أغير على مستوى العناصر، خلاص هذه عناصر هي اللي موجودة اللي حمشي معاها، حتى لو كان بيحدث نوع من التغيير حي في الفترة الشتوية.
0: طب شو الضامن إنه يكون مدرب الإدارة الفنية القادمة، يعني المدير الفني القادم، إنه يتجاوز بالأهلي وما يكون أيضا كابي بيست؟
2: أبو أحمد ما أعتقد إنه حيكون في مدرب أسوأ من هذا المدرب، ما أعتقد. يعني اليوم بالشيء اللي شفناه في مباراة سان داونز ما أعتقد يعني كان أبسط أبسط أبسط المدربين كان بإمكانه إنهاء المباراة، وخصوصا إنك أنت كنت فترات طويلة أنت كنت تستقبل اللعب. أنا ما بتكلم بتفاصيله أو عمق الأمور الفنية، لا لا تحتاج حلقة كاملة،
0: لا والكل شاهدها يعني في 90 دقيقة. يعني
2: أبسط الأمور، أبسط الأمور الفنية، اليوم أنت استقبلت اللعب وهذا غير معيب للنادي الأهلي، فبالتالي كنت تحتاج لعملية تحولات، تحتاج لاعبين يملكون هذه القيمه. جالينيو ابو الشامات موجودين على الدكه،
0: يبقى المدرج الهلاوي في انتظار ماذا سيكون قرار بتعامل مع بوزيتش مدرب

0: رازوفيتش لقيادة الفريق إلى نهاية الموسم. طبعا هذا خلفا لمواطن الصربي أيضا زاركو لازيتش، وأيضا بعد مهمة مؤقتة كانت لجهاد الحسين. على السريع منير، قرار كيف تصف الإدارة التعاونية استعادة فوك رازوفيتش اللي كان له تاريخ أيضا في الدوري السعودي في محطته؟
1: إن إدارة التعاون بحثت عن الخيار خلينا نقول الأكثر يعني أمان بالنسبة له، على اعتبار أن الخبرة الكبيرة اللي يتمتع فيها المدرب فوك، وبالتالي نعرف حنا الأسلوب اللي ينتهج له هو الأسلوب يعني الدفاعي ويعتمد على التحولات، وهذا الأمر ممكن على الأقل يجعل يعني يعيد صياغة فريق التعاون خلال هذا الموسم، واللي يعاني فيه بصراحة وجعله في مؤخرة الترتيب اليوم بثلاث نقاط. أعتقد أن التعاون يعني ممكن أنه كان يعني لو بحث على مدرب أفضل منه ممكن يعني يعيد صياغة الفريق،
0: يمكن عشان كذا كان تعاقدهم موسم نهاية الموسم
1: ممكن إيه على اعتبار أن نعرف أن أسلوب التعاون ما هو أسلوب اللي هو يعتمد على اللي هو التحفظ وكذلك التحولات، إنما يعتمد على طبعا أن يكون الفريق يحضر بشكل جيد، يعتمد على الاستحواذ، وبالتالي احنا نعرف أن الكرة الخاصة بنادي التعاون هي كرة جميلة، لكن أنا أتوقع راحوا إلى الخيار الأسلم اللي من خلاله ممكن يحافظ على شخصية الفريق خلال هذا الموسم والبناء عليه بعدين الموسم القادم.
0: طيب هالصربي الحقيقة اللي له نجاحات مع نادي الفيحاء، كيف تقييمك للقرار عاطف؟ رازوفيتش بالأدوات الموجودة في التعاون قادر أنه يحقق عنده مستهدفات على الأقل البطولة الآسيوية، عنده على مستوى الكاس كاس الملك إذا كان صعب الدوري،
2: إذا كان المستهدف الأكبر هو عدم الهبوط يا
0: أبو يعني هو جاء على الحد الأدنى يعني؟
2: انت سبقتني في كلمه الادوات. اذا كانت مشكله التعاون فنيه فقط فنيه، فاعتقد انه المدرب قادر على علاجها لو كانت المشكله فنيه فقط. لكن المشكله ليست فنيه فقط.
0: طيب توقعاتك يعني مصير التعاون موسم التعاون مع فوك؟
2: اذا بالبس ثوب المشجع التعاوني ابغى عدم الهبوط، ما عندي اي طموح هذا الموسم.
0: هل انتم متشائمين من فوك؟ فوك ترى له نجاحات يا جماعة الخير مع الفيحة،
2: لا نجاحات بس الأدوات يا أبو أحمد أنت قلتها، يعني أنا كنت وأنت تسأل منيرة أنا ركزت في في في هذه في هذه الكلمة، لكن أنت قلت الأدوات، مع يعني نجاحه مرتبط بالأدوات، هل الأدوات هذه الأدوات قادرة على إنجاح أي مدرب؟ لا، اليوم مع عملية الإحلال الكبيرة اللي صارت في التعاون وخروج 9 لاعبين من التعاون، ما أعتقد حتى على مستوى البدلاء ما أعتقد إنه التعاون قادر على تحقيق طموحات في هذا الموسم، ليس التعاون المواسم السابقة، يوم تتكلم على التعاون الموسم الماضي المركز الثالث 56 نقطة. طيب أنا أبني على الموسم السابق، هل هذا الموسم بالأدوات اللي موجودة بكل المشاكل والتحديات هل أقدر أبني عليه موسم قادم؟ أتمنى على المستوى الشخصي إنه ما يهبط التعاون.
0: أنا الآن أحس إنه المشجع، لو أنا مشجع تعاون وأنا الحقيقة ببدأ أقلق إنه ما حقق الفوز مع فوك، هل المدرب القادم لنادي التعاون بسبب كلام منير وكلام عاطف. عموما أنا شاكر ومقدر العزيزين عاطف الأحمد الناقد الرياضي والزميل منير آل خاتم الناقد الرياضي أيضا العزيز، أشكر لكم مستمعينا على كرم وطيب المتابعة، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
3: جدة FM على هواك.

0: ببساطة مع آلاء محمد على جدة اف ام.
1: ليش نشتري أشياء ما كنا ناويين نشتريها بس عشان عليها تخفيض؟ أكيد صارت معك، تدخل متجر وانت أصلاً ما كنت ناوي تشتري شيء، بس تتمشى وتشوف المنتجات وفجأة تلاقي لوحة مكتوب عليها خصم 50%، توقف وتشوف السعر القديم وتشوف السعر الجديد وتقول بصراحة فرصة، مع إنك قبل ما تشوف الخصم ما كنت تفكر في المنتج أصلاً. طيب إيش اللي تغير؟ هل المنتج صار فجأة أهم؟ ولا نحن بدأنا نشوفه بطريقة مختلفة؟ ببساطة، لما نشوف سعر قديم وسعر جديد عقلنا ما يقيم السعر الجديد لوحده، ولكن يقارنه مباشرة بالرقم اللي كان قبله. يعني لو المنتج سعره 200 ريال وبعدين صار 120، عقلك ما يشوف إنه هذا الشيء سعره 120، ولكن يشوف أنا وفرت 80 ريال. وهنا يدخل مفهوم معروف في علم النفس والسلوك الاقتصادي اسمه أنكورينج أو تأثير المرساة، بمعنى إنه أول رقم تشوفه يصير نقطة مرجعية نقارن عليها الأرقام اللي تجي بعده. عشان كده السعر القديم المشطوب مهم جداً، هو ما يقول لك بس كم كان السعر، هو يعطي عقلك نقطة تبدأ منها المقارنة. لكن هنا ممكن كمان يحصل شيء غريب، بدل ما نسأل هل هذا المنتج يستحق 120 ريال؟ نبدأ نسأل هل يستاهل أفوت توفير 80 ريال؟ وهنا تغير السؤال بالكامل، القرار ما عاد عن المنتج وبس، ولكن صار عن الإحساس بالصفقة. وفي عامل ثاني يزيد الموضوع قوة وهو العروض المحدودة. لما تشوف عبارة اليوم فقط أو آخر قطعة أو العرض ينتهي خلال ساعتين، يصير عندك ضغط إضافي لأنك ما عاد تحس إنك تقدر ترجع تفكر براحتك، فجأة القرار يصير أما الآن أو يمكن تضيع الفرصة. والدراسات على العروض محدودة الوقت لقت إنها ممكن ترفع الإحساس بالاستعجال والخوف من ضياع الفرصة، وهذا بدوره يزيد احتمالية الشراء السريع. لكن لازم ننتبه لشيء مهم، الخصم الحقيقي ممكن يكون صفقة ممتازة فعلاً، المشكلة مو في التخفيض نفسه، المشكلة لما قيمة الخصم تبدأ تغطي على السؤال الأساسي، هل أنا محتاج هذا الشيء أصلاً؟ يعني ممكن تشتري شيء بمية ريال بدل 200 وتقول وفرت 100 ريال، لكن لو أنت ما كنت راح تشتري أصلاً فأنت فعلياً ما وفرت 100، أنت صرفت 100. وهنا يبان الفرق بين صفقة جيدة وشراء الشيء اللي ما كنت تحتاجه بس لأنه يظهر لك كصفقة جيدة. والأغرب إنه السعر المرجعي ممكن يأثر حتى على إحساسنا بقيمة المنتج نفسه. لما نشوف سعر أصلي مرتفع وبعد كده خصم كبير، ممكن نحس إنه السعر الحالي ممتاز لأننا نقارنه بالرقم الأول، حتى لو ما كنا نعرف أصلاً هل السعر الأول كان مناسب فعلاً للسوق أو للمنتج. وهذا واحد من الأسباب اللي تخلي التسعير المرجعي أداة قوية جداً في التسويق. وفي النهاية، الخصم ما يغير المنتج نفسه، القطعة هي نفسها والحاجة لها هي نفسها، لكن اللي تغير هو الإطار اللي نشوف القرار من خلاله. وبدل ما يكون السؤال هل أنا أبغى هذا الشيء، يصير هل بأضيع هذه الفرصة؟ وببساطة، أحياناً اللي دفعنا للشراء مو حب المنتج، ولكن حب الإحساس إننا كسبنا الصفقة.

ما بين الجغرافيا والتاريخ، تضاريس ابتهجت بخطى البطل عبد العزيز، وأزمنة شهدت ملامح التوحيد. اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. عزنا بطبعنا.

0: جدة اف ام. كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
0: خلاصة:
2: تبحث عن بوصلة حقيقية تنظم بها حياتك المهنية والشخصية وتمنحها المعنى؟ الجواب يطرحه ستيفن كوفي في كتابه الخالد العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. الفعالية الحقيقية تبدأ من الداخل وتنطلق نحو بناء علاقات متوازنة مع الآخرين. السر الذي يرتكز عليه كتاب العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية يكمن في أن تكون مبادراً لا منتظراً للظروف، وأن تضع النهايات الواضحة نصب عينيك. تذكر، ابدأ وعيناك على الأهم، واجعل مبادئك هي بوصلتك الثابتة وفقاً لمنهجية العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: القوى في نغمة بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلام إلى العموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.

0: بعد تحقيق هدف تعبنا عليه نفرح، بعد فترة قصيرة نحس بفراغ ونبدأ ندور عن هدف جديد. السبب أن الدماغ مبرمج على التقدم المستمر. المتعة الحقيقية مو بس في الوصول بل في السعي والتطلع للأمام. بعد أي إنجاز يفرز الدماغ شعور الرضا، لكنه شعور مؤقت لأنه مصمم يدفعنا نواصل النمو ونطلب معنى جديد. هذا الشيء في جوهره نعمة لأنه سر تطور الإنسان وطموحه، لكن لو ما فهمناه ممكن يخلينا نعيش نلهث وراء أهداف من دون ما نستمتع بأي إنجاز. لذلك يجب أننا نتوازن بين الأمرين، نحدد أهدافنا ونعطي حياتنا اتجاه ومعنى، في نفس الوقت نتعلم نوقف نحتفي بما حققنا ونستمتع بالرحلة نفسها مو بس بخط النهاية. اتذكر السعادة مو محطة نوصل لها، هي وسيلة نمشي فيها لآخر الطريق.
1: أرض منها بدأت الحكاية وفيها ولد المجد، أرض شامخة، وطن عظيم، وشعب يصنع المستحيل. من مجد الماضي إلى طموح المستقبل نمضي بثقة نحو غد أفضل.
2: عزنا بطبعنا.

0: جدة اف ام.
1: الان مع سيما، اول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. اصبح الابداع اسرع، اسهل واكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الانتاج في مكان واحد. كن جزءا من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الان عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: بلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام.
1: في شيء صغير نشوفه تقريبا في كواليس الافلام والمسلسلات، اداة تنحط قدام الكاميرا مكتوب عليها اسم العمل ورقم المشهد واللقطة، وبعدها يتقفل الجزء العلوي منها ويبدأ المشهد. هذا هو أكيد الكلاكيت، ومع الوقت صار واحد من أشهر الرموز المرتبطة بالسينما والتصوير. لكن وجوده في موقع التصوير مو مجرد حركة عودنا نشوفها، الكلاكيت من الأساس ليه وظيفة مهمة جدا، وظهوره مرتبط بالطريقة اللي كانت تصنع فيها الأفلام، خصوصا بعد دخول الصوت إلى السينما. في بدايات السينما الأفلام كانت صامتة، ما كان في حوار مسجل بالطريقة اللي نعرفها اليوم، وبالتالي ما كانت موجودة مشكلة مطابقة صوت الممثل مع الصورة. لكن في أواخر عشرينيات القرن الماضي بدأت الأفلام الناطقة تنتشر، وهنا ظهرت مشكلة جديدة. الصورة تتسجل بالكاميرا، والصوت في كثير من عمليات التصوير يتسجل على جهاز منفصل، يعني بعد انتهاء التصوير يكون عندك تسجيل للصورة وتسجيل ثاني للصوت، ولازم الاثنين يتركبوا على بعض بدقة. وهنا صار للكلاكيت دور مهم. لما يتقفل الكلاكيت قدام الكاميرا يصير عندك شيئين في نفس اللحظة، في صورة تشوف اللحظة اللي يتقفل فيها الجزء العلوي من الكلاكيت، وفي تسجيل الصوت تسمع صوت الإغلاق نفسه. وبعد التصوير يقدر فريق المونتاج يطابق لحظة الإغلاق اللي ظهرت في الصورة مع صوتها في التسجيل. وبكده يتزامن الصوت مع الصورة بشكل صحيح، يعني حركة بسيطة جدا ساعدت في حل مشكلة تقنية مهمة في صناعة الأفلام. لكن هذه مو الوظيفة الوحيدة للكلاكيت، في جانب ثاني مهم وهو تنظيم اللقطات. الفيلم أو المسلسل عادة ما يتصور بنفس الترتيب اللي احنا نشوفه فيه، ممكن اليوم يصوروا مشهد من نهاية الفيلم، وبكرة يصوروا مشهد من البداية، وبعدها ينتقلوا لمشهد من نصف الأحداث. والسبب انه جدول التصوير يعتمد على اشياء كثير، مواعيد الممثلين، مواقع التصوير، وتجهيز الديكورات والإضاءة وغيرها من الاشياء. وفوق كل هذا المشهد الواحد ممكن يتصور اكثر من مرة، المخرج ممكن يطلب إعادة للقطة مرة او مرتين او ممكن 10 مرات، وبعد ايام او اسابيع من التصوير يكون عند فريق العمل كمية كبيرة جدا من المواد المصورة. وهنا تظهر الوظيفة الثانية للكلاكيت. على الكلاكيت تكون مكتوبة معلومات تساعد في معرفة كل لقطة، اسم العمل ورقم المشهد ورقم اللقطة أو المحاولة، وأحيانا معلومات ثانية يحتاجها فريق التصوير أو المونتاج. يعني نقدر نقول أن الكلاكيت يعتبر مثل بطاقة تعريف لكل لقطة. ومع تطور صناعة السينما تطور الكلاكيت نفسه، ظهرت أنواع رقمية تعرض معلومات إضافية مثل التوقيت الدقيق للتسجيل، وتساعد فرق التصوير وما بعد الإنتاج في تنظيم المواد ومزامنتها. واليوم في تقنيات حديثة تقدر تساعد في مزامنة الصوت والصورة بشكل إلكتروني، ومع ذلك الكلاكيت ما اختفى. الكلاكيت موجود إلى اليوم لأنه ما زال موجود في كثير من مواقع تصوير الأفلام والمسلسلات حول العالم، لأنه ببساطة أداة عملية وواضحة، وتعطي فريق العمل مرجع للصورة والصوت ومعلومات اللقطة في نفس التوقيت. ومع السنوات الكلاكيت أخذ مكانة ثانية غير وظيفته الأساسية، صار رمز معروف لصناعة السينما نفسها. مجرد أنك تشوف شكله المميز قدام الكاميرا تعرف مباشرة أنه إحنا في موقع التصوير. أداة بدأت عشان تحل مشكلة عملية في تسجيل الصوت والصورة، وبعد كل التطور اللي حصل في صناعة السينما ما زالت موجودة إلى اليوم وتؤدي نفس الفكرة الأساسية. وهذه كانت حكاية واحدة من أشهر الأدوات في عالم السينما.
0: كلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام.

ملحمة حافلة بالبطولة قادها البطل عبد العزيز، فوحد بها أرجاء الوطن وخطى به نحو المجد ليواصل أبناءه مسيرة متفردة بالعطاء شامخة بالمجد والعلياء.

0: جدة اف ام.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
0: السر بكبسة سر.
5: أحيانا نقول الله لو نشتغل على صوت المطر، أو نام على صوت أمواج البحر. يمكن لو حبيت تعيش هذه الأجواء أول شيء بتسويه تدور تطبيق، بس إذا معك جهاز يدعم نظام الآي أو إس، في أصوات خلفية موجودة أصلا في الجهاز اسمها Background Sound، تلقى فيها أصوات زي المطر، المحيط، وأنواع مختلفة من أصوات الهدوء، وتقدر كمان تضيفها لمركز التحكم وبعدها تشغلها وتوقفها بسرعة، وتقدر كمان تحدد مستوى الصوت وتخليها تشتغل حتى وإن تسمع شيء ثاني. وفي الإصدارات الحديثة تقدر حتى تحط لها مؤقت عشان توقف لحالها، يعني قبل لا تحمل تطبيق كامل عشان تسمع صوت المطر شيك جوالك واستمتع بصوت المطر بكبسة زر.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
2: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
2: لحظة وعي على جدة FM مع رولا بالأحمر وأسامة الغريبي.
3: هناك أشياء لا تقال للجميع، ليس لأنها أسرار خطيرة، وإنما لأنها ببساطة ليست لنا. فحين يضع شخص جزءاً من حياته أمامنا أو يشاركنا أمراً لا يعرفه الآخرون، فهو لا يمنحنا قصة نحكيها، بل يمنحنا ثقة. والثقة لا تقاس بعدد الكلمات التي نسمعها، بل بقدرتنا على حفظها. ومع سهولة التصوير وإعادة الإرسال والمشاركة، أصبح أحياناً من السهل أن ننسى أن خلف كل معلومة إنسان له حق في أن يحتفظ بجزء من حياته لنفسه. فهل كل ما نعرفه عن الآخرين يحق لنا أن نشاركه؟ هل لأن شخصاً أخبرنا بتفصيل خاص عن حياته أصبح من حقنا أن نخبر الآخرين؟ ولماذا نعتبر بعض الأسرار مادة للحديث لمجرد أنها مثيرة للاهتمام؟ قد يجلس شخصاً مع صديقه ويتحدث عن مشكلة عائلية، وقد تخبرنا زميلة عن أمر شخصي تمر به، وقد يشاركنا أحد أفراد الأسرة تفاصيل لا يريد أن يعرفها الآخرون. ثم يأتي شخص ثالث يسأل ماذا حدث، فنجد أنفسنا نحكي القصة كاملة. ربما لا تكون نيتنا سيئة، قد نقول أنا فقط أخبره، أو الموضوع معروف، أو لا أحد سيعرف. لكن هل سألنا أنفسنا أول، هل صاحب القصة سمح لي أن أحكيها؟ أحياناً تكون الخصوصية في صورة لم يطلب صاحبها نشرها، أو رسالة خاصة، أو مشكلة عائلية، أو موقف شخصي، أو حتى معلومة بسيطة لا يرغب الإنسان أن يعرفها الجميع. والثقة شيء لا يبنى بسهولة، قد يحتاج الإنسان سنوات حتى يشعر بالأمان مع شخص، لكنه قد يفقد هذه الثقة في لحظة واحدة عندما يكتشف أن كلامه الخاص أصبح حديث الآخرين. ومن المهم أن نتذكر أن ما نعتبره نحن أمرا بسيطا قد يكون حساسا جدا بالنسبة لشخص آخر. دعونا نجرب اليوم خطوات بسيطة. لا تنقل حديثا خاصا دون إذن صاحبه. لا تنشر صورة لأحد دون أن تتأكد من موافقته. إذا وصلك محتوى خاص فاسأل نفسك قبل مشاركته، هل يحق لي نشره؟ وإذا أخبرك شخص بأمر شخصي اعتبر ثقته بك مسؤولية. وتذكر أن الصمت في بعض المواقف ليس ضعفا بل احترام. قد نعرف الكثير عن الآخرين، لكن ليس كل ما نعرفه يجب أن يقال. الخصوصية مساحة يحتاجها كل إنسان ليشعر بالأمان، فإذا أتمنك أحد على شيء خاص فلا تجعل ثقته

0: بك قصة يتداولها الآخرون، احفظ ما استؤمنت عليه، فالثقة إذا انكسرت قد يصعب أن تعود كما كانت. كان معكم لحظة وعي، إلى لقاء قريب في لحظة وعي جديدة.
1: لحظة وعي على جدة FM مع رولا بالأحمر وأسامة الغريبي.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.

0: رب. سبحانك سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. جدة اف ام على هواك.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد.

0: جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.

0: أرض منها بدأت الحكاية وفيها ولد المجد، أرض شامخة، وطن عظيم، وشعب يصنع المستحيل. من مجد الماضي إلى طموح المستقبل، نمضي بثقة نحو غد أفضل.
1: عزنا بطبعنا.

جدة اف ام على هواك. استوديو 20 الان على جدة اف ام.

0: يا هلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، أوقاتكم سعيدة بكم دائما وأبدا.
1: أهلا وسهلا بكل المستمعين الكرام، حياكم الله، أثير إذاعتكم جدة FM واستديو 20.
0: أكيد راح نكون معاكم على مدى الساعتين القادمة، فقط كونوا معنا.
1: تحية جميلة من داخل الاستديو، كان هذا الصوت صوت مريم العمري.
0: أكيد هذا الصوت الجميل صوت خالد مستور.
1: مالك زود، وفي تنسيق الضيوف الأخت العزيزة ريهام قبوري.
0: كل الإخراج الجميل أكيد لا يكون إلا لمخرجنا سلطان المحياوي.
1: إن شاء الله اليوم ساعتين جميلة نقضيها معكم في استوديو 20 إلى 10 مساء، وفقرات كثيرة وعديدة، وهالبرنامج يكتمل دائما بتواصل الأصدقاء. متحمس والله حلقة اليوم، ما أعرف صراحة ليش بس متحمس.
0: عشان من إعدادك صح؟
1: لا ما له علاقة والله، بس أحيانا كذا تجيك روح حماس زائدة في بعض الأيام.
0: والله حتى أنا يعني أحس كذا كمان، يعني يمكن كان أمس الأحد أول يوم في الأسبوع، يعني
1: ممكن صح
0: دوامات وكذا، فتحس إنه شوية كذا يعني
1: تجي الحالة الوظيفية.

0: في هذه.
1: ايوه عادي يعني ترى عادي طبيعي والله. في السيف سايد ترى يعني في الرينج الطبيعي.
0: الله ملك الحين.
1: فيبدا يوم الاثنين لا خلاص انه اوكي يعني دخلنا في المود اكثر.
0: صح صح.
1: فاليوم الحلقه كلها ابداع اكيد من اعداد زميلي خالد مستور. الله يعطيك الف عافيه. لا تروحوا ترى عندنا شغلات مره حلوه وفقرات حلوه ومواضيع حلوه بالاضافه الى ضيفتنا الكريمه اللي حتكون معنا. كل مواضيع تهمكم بس انتوا كونوا معنا.
0: راح فيكم على تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس وأيضا على الواتساب 8024442888 والاتصال على 012-647-1154.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام من جديد وحياكم الله. هذا 26 مكملين ومواصلين معكم. وخلونا نبدأ بأول الفقرات اللي عندنا. طبعا احنا عندنا فقرة بالأغلبية، يعني غالبا ما نتكلم فيها، وتحتمل الرأيين في موضوع معين وناخذ برأي الأغلبية في نهاية الساعة الثانية. اليوم صراحة الموضوع اللي نتكلم فيه أتوقع مريم فيه له آراء متفاوتة ما بين الناس، وكذلك مقدار الاهتمام وال يعني الدقة في هذا الشيء مختلف من شخص الثاني.
1: تمام،
0: اليوم نتكلم في مظهرنا والتكلف في المظهر.
1: تمام، أبدأ ولا تبدأ؟
0: لا تفضلي.
1: طيب، الموضوع اليوم والله مرة مهم خالد، الله يعطيك ألف عافية. التكلف في المظهر هو ضرورة اجتماعية ولا مبالغة شخصية؟ طب أعطيني فكرتك حول الموضوع.
0: في ناس يعني تخلي المظهر هذا بالنسبة له رقم واحد في أمور كثيرة، وصراحة عندها وجهات نظر لما يتعلق الموضوع بدخولك إلى وظيفة جديدة أو بتكوين علاقات مع الآخرين أو بأنه مثلا المكان الاجتماعية، لأنه الناس ما نقدر نستبعد ونقولنا ما تحكم بالمظاهر، مستحيل. يعني مظاهر واحدة من الأشياء الأساسية يمكن لو تسأل أي إنسان عن انطباع الأول بيكون بنسبة كبيرة راجع لمظهر هذا الإنسان.
1: صح.
0: إذا ما تكلم يعني ما نطق وما كشف يعني عن خفايا عقله وتفكيره. وتلاقي الناس يعني تبالغ أحيانا في مسألة المظهر، أنه لازم أكون بأفضل صورة معينة. تدخل فيها تكاليف الماركات، تدخل فيها تكاليف يعني الظهور بالشكل النهائي بمبالغ يعني وقدرها. وفي ناس تشوف لا، يعني المظهر جيد في مستويات معينة والمبالغة فيها هو أمر شخصي وما له يعني إضافة اجتماعية عند الآخرين أو أنه يزيد فرصك في أي مجال ممكن إحنا نتكلم فيه اليوم.
1: صحيح، أتفق جدا معك. خالد، التكلف في المظهر قد أشوفه أنا من الأمور المهمة في الحياة. تمام، مو مسألة أنه أنا أتكلف وأروح أجيب براندات ولا أشياء أسماء معينة لقطع معينة عشان ألبسها وأتحمل فوق طاقتي وممكن أدين علشان أنا ألبس البراند الفلاني ولا ألبس الشنطة الفلانية ولا إلى آخره. يعني أشوف أنه الترتيب مهم جدا للإنسان، إيش ما كان حالته الاقتصادية الترتيب مهم، لأنه زي ما قلت خالد هو بيعطي رسالة عنك قبل ما أنت تتكلم. شكلك ومظهرك المرتب أكيد بيعطي رسالة توصل للإنسان قبل ما يتكلم، مثلا لما الشخص يروح العمل، يروح المدرسة، يقابل بعض الأشخاص يعني، أو ممكن ناس نقابلهم لأول مرة. فطبيعي أنه لازم يهتم بنفسه، يهتم بهندامه، وفي النهاية لكل مقام مقال. يعني مظهري وأنا طالعة مع صحباتي مثلا خارجين لكافي ولا خارجين لمناسبة خفيفة كده، تختلف أني أنا أحضر مثلا اجتماع، يختلف مظهري لما أكون في العمل، يختلف مظهري لما أكون رايحة مثلا مناسبة زواج أو إلى آخره. أنا أشوف الاعتناء بالمظهر مهم جدا، وما عندي مانع حتى لو الشخص تكلف يعني، بس بشكل مدروس.
0: أي فعلا، يعني ما يدخل في متاهات الديون ودفعات ميسرة وإلى آخره عشان تلبس بالطريقة الفلانية.
1: صحيح،
0: هو يعني الموضوع المفروض أنه ما يرتقي لأنه يوصل مرحلة الهوس، وأنه أنا إذا ما لبست بالبراد الفلاني وحطيت القلم اللي مكتوب فيه الماركة السويسرية.
1: أيوة، في ناس كده على فكرة خالد.
0: أي برمت لك الساعة اللي فيها أي عرفتي لما تصقع في عينك، فأنا كده ما لبست.
1: أيوة.
0: هو الهندام يعني اللبس الحسن أكيد له طريقة واضحة وسهلة، ولكن بالنهاية هي مقاييس شخصية، ومو غلط صراحة الواحد يلبس أفضل ما عنده ويتعنى أنه يطلع بصورة جيدة، لأنه بالنهاية زي ما تفضلت يعني هذه صراحة اللي قلتيها كلمة جميلة، هذه رسالة عنك من تكون.
1: أيوة.
0: ولكن في ناس تقول لك لا، يعني أنا عندي مستوى معين أنا ما أفكر فيه كثير، هو نفس الثوب عندي طول السنة. أي ونفس الساعة ونفس الأشياء، بس أنا بالنهاية بتظهرني بشكل جيد،
1: ما في مشكلة.
0: أي ما في إشكال.
1: الترتيب والنظافة أهم من قيمة البراند أحيانا. ترى على فكرة في ناس ممكن يكون يعني بيلبس براندات يعني مرة كبيرة يعني غالية، بس يعني يفتقدون إلى الذوق. والله تلاقي كل شيء فيه غالي بس كل شيء مو مرتبط بالثاني.
0: اي بالضبط. او انه مثلا نفس السلعة ممكن انت تاخذها من مكان فلاني بميزانية متوسطة ويقول لك لا والله اذا ما اخذتها في بمبلغ يعني يكسر حاجز الألف ريال أنا ما كذا ما لبست.
1: يا سلام، في ناس فعلا ما يهموا لا الشكل ولا حتى لو يستعملوا ولا ما يستعملوا، أهم شيء إني أنا أخذه بالقيمة الفلانية.
0: نعم، خلونا متفقين المظهر مهم جدا وهو أساسي لحياتنا عموما، لكن التكلف فيه ضرورة اجتماعية، لازم تتكلف عشان يعني يكون في عندك خلينا نقول فرص أفضل وظيفيا اجتماعيا، ولا الموضوع يرجع بالنهاية إلى المبالغة الشخصية والاختيارات الخاصة. طيب نكمل معكم إن شاء الله، إحنا ضروري يكون عندنا فاصل.
1: أيوة.
0: وحياكم تواصلوا معنا ونسمع أصواتكم على 012-64771-54.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: طيب نرجع لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل من انضم إلينا الآن. أكيد أنتم معنا في استوديو 20، فقرة بالأغلبية اليوم تقول: التكلف في المظهر ضرورة اجتماعية ولا مبالغة شخصية؟ التكلف في المظهر ضرورة اجتماعية، لأنه الاهتمام بالملبس والمظهر يعطي انطباع جيد ويعكس احترام الشخص للمكان والمناسبة من حوله. هذا الرأي الأول. والرأي الثاني يقول: التكلف في المظهر مبالغة شخصية، لأنه الاهتمام الزائد بالمظهر قد يحول الأمر من ذوق واهتمام إلى ضغط مستمر لمجاراة الآخرين وإثبات الصورة الاجتماعية.
1: يا سلام. طيب خلونا نبدأ نستقبل اتصالات. تذكير سريع بأرقامنا 012-64-77154، ونقول مرحبا لأول اتصال معنا اليوم. أهلا وسهلا،
2: حياك الله يا أخي كريم.
1: هلا والله بندر، حياك الله.
2: الله يبليك.
1: شيخ بارك طال عمرك.
2: والله نعم الحمد لله.
1: الله يحييك. من وين تكلمنا؟
2: والله كلمك من الشرقية.
1: من وين؟
2: منطقة الشرقية. الخبر.
1: ونعم والله، حيا الله الخبر.
2: الله يحييك.
1: إن شاء الله جواكم زين اليوم.
2: والله لا طيبة، كمالها زينة الأجواء الحمد لله.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب أعطيني رأيك طال عمرك، تكلف المظهر ضرورة

0: اجتماعية صارت اليوم ولا مبالغة واختيار شخصي يعني؟
1: والله يا طول العمر، يعني أنا رأيي الشخصي إنه الإنسان يعني يظهر على طبيعته، يعني بدون تكلف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن التكلف. نعم، حتى في حديث نهينا عن التكلف، يعني كيف في أحد قول أحد الصحابة. وأيضا في يعني برضو الإنسان ما يظهر شيء هو ما هو، يعني مو حقيقي صراحة. يعني أحيانا الإنسان يعني يتقمص، يعني بالأصح شخصية الثراء أحيانا بالماركات، بالأشياء هذه، أو بالسيارة الفارهة مثلا، وهو إنسان ما يعني محدود الدخل، ما عنده دخل إلا راتبه مثلا أو وظيفته. فهذا حقيقة يعني للأسف الشديد أحيانا الإنسان يظن هذا الشيء إنه يعني بيخلي الناس يحترمونه أو يقدرونه. بالعكس، يعني أنا أشوف الإنسان كل ما كان يعني يظهر على مظهر الطبيعي بدون تكلف، فهذا هو يعني هذا الشيء اللي المطلوب. وبرضه بيعكس صورة يعني حقيقية عن الشخص. طبعا هذا ما ينافي الإنسان أن يكون عنده اهتمام بمظهره. يعني الرجل اللي جاء عند رسول الله قال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسن. يعني لما ذكر رسول الله عن الكبر قال إن الله جميل يحب الجمال. فالله جميل يا أخي. بالعكس، الإنسان إذا تجمل بس بالشيء اللي يقدر عليه، ما يتكلف. يعني أنا عندي والله قدرة مالية أشتري مثلا عطر ب1500، ما هي مشكلة. يعني مثلا أو قلم ماركة أو كبك ماركة أو ساعة ماركة. إن الله يحب إذا أنعم، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. لكن أنا ما عندي قدرة مالية، ما أروح مثلا زي ما تفضلت يعني يعني أضغط نفسي بدون ولا يعني بأقساط، حتى أن الناس يقول والله هذا يلبس والله هذا يركب. أنا هذا اللي يعني أقصد.
0: هذه وجهة النظر. بالعكس، أكرمتنا بالتواصل الجميل وهالكلام الرهيب، وإن شاء الله نكسبك دائما معنا في كل حلقات في استوديو 20.
1: أنا يا طول عمر أنا كسبان، يعني متشرف صراحة أني أنا شاركت معكم.
0: لأن الشرف الله يطول بعمرك، شرفتنا وأنستنا وموفق خير إن شاء الله. شكرا لك. يا أهلا وسهلا. كلام جميل والله مريم.
2: أتفق مع بندر صراحة، يعني كلام موزون وجميل، ويعني زي ما يقولوا يخليك وسط، لا إفراط ولا تفريط. يعني لا تكون متطرف إكستريم، إني أنا ممكن أجيب أتحمل شراء أشياء بس عشان أرضي الناس بمبالغ كبيرة.
0: نعم، أو أني أشعر أنها ممكن تزيد قيمتي
2: أو أنها ممكن. لا والله، يعني أنا أقول لكم من الآخر يا جماعة، حب أني أنا أعطيكم هي والله لا شنطة ولا ساعة ولا سيارة، تمام، ولا كبك، أوكي، ولا أي شيء ممكن يزيد قيمتك اللي أنت. هذه كلها أمور مادية، ما راح تزود ولا تنقص فيك. أنت بأخلاقك وبطريقة تعاملك مع الناس وبوعيك وأسلوبك، هو أنت تحدد أنت مكانك فين واحترامك لنفسك. أكيد طبعا،
0: صح صح.
2: لكن واحد يجي مثلا لابس أفخم ساعة والأخلاق صفر، وين القيمة في الموضوع؟
0: بس بتلاقي ناس تقدرهم ترى،
2: حيقدر الساعة ما يقدره. صدقني. طيب يحيى، هلا وسهلا يا يحيى.
3: مساء الخير.
2: مساء الأنوار.
3: كيف الحال؟
2: أنا تمام، أنت كيف حالك؟
3: الله يبقيك وسلمك. طيب الحمد لله، كيفك؟
2: إحنا تمام الحمد لله. إيش رأيك يحيى في موضوعنا اليوم؟
3: والله الصراحة الموضوع جميل وحلو أكثر من رائع طبعا.
2: تمام.
3: وزي ما أسلف المتصل اللي قبلي شوي،
2: نعم،
3: أنك ما تحاول يعني قد ما تقدر وما أنك ترضي الناس، صعب هذا صراحة. لا تكلف نفسك ما لا طاقة.
2: صح، اللي يقبلني يقبلني زي ما

0: أكيد يعني هذه الساعة ممكن تخرب، حيصير ما لها قيمة.
1: صحيح.
0: يعني ممكن يروح يعني موديلها.
1: نعم يعني لا تنظر الناحية المالية أو المادية أو بالمظهر، ممكن مظهر وهو عكس ذلك ممكن أسوأ.
0: صحيح. نعم. يعني أنت دحين مع أي رأي، هل التكلف أو التكلف المظهر يعتبر ضرورة اجتماعية ولا يعتبر مبالغة؟
1: يعتبر مبالغة.
0: يعتبر مبالغة. نعم. طيب تمام. أوكي يا يحيى، شكرا لك.
1: العفو.
2: شكرا يحيى، حياك الله.
0: أهلا وسهلا. طيب مازن على الواتساب بيقول والله بالنسبة للموضوع أنا بالنسبة لي تكون مبالغة في الأناقة. تمام. يقول قصده يعني اللي فهمته من المشاركة مازن إنه الإنسان ممكن يكون أنيق من غير ما يلبس مثلا براندات غالية.
2: ممكن أي نعم أكيد.
0: ترى والله مرة ممكن، جدا ممكن، جدا ممكن.
2: التنسيق الصحيح،
0: التنسيق الصحيح، الذوق، اللبس، الألوان، يعرف إنه كل مكان لي لبس معين. أكيد يعني أنت طالع من النادي حيكون لبس النادي، طالع مثلا مع أصحابك يكون لي لبس خاص كاجوال، مش عارف مين رايح للكافي مثلا، طلعت بحر أكيد لها لبس، طلعت بر أكيد لها لبس، اجتماع لي لبس، أهلك لبس، كل شيء لي لبس. فشيء طبيعي أنه الإنسان يعني لازم يهتم بمظهره. أنا أشوف أنه المظهر مهم جدا
2: بدون شك أكيد، ولكن الشكل النهائي والتكلفة النهائية كم تساوي هذا اللي ممكن يفرق. صح. طيب نكمل معكم إن شاء الله ورحب بالجميع، وأكيد نستكمل فقرات البرنامج في استوديو 20. رايحين الفاصل وراجعين.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: حياكم الله في استوديو 20، وصلنا وياكم إلى خذ العلم، وفعلا خذ فيها العلم اللي أخبار تخص الجامعات والدورات التدريبية والوظائف والكثير من الأمور اللي تهمكم. ونبدأ مع أول خبر. مريم، وش رايك تكون بداية عندك؟
1: يلا. جامعة جازان وإنجاز السعودية توقعان مذكرة تفاهم لتنمية مهارات الطلبة في الابتكار وريادة الأعمال. تفاصيل الخبر تقول إنه جامعة جازان وقعت مع جمعية إنجاز السعودية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الابتكار وريادة الأعمال وتنمية مهارات الطلبة وإعدادهم لسوق العمل من خلال برامج تعليمية وتدريبية وشراكات تسهم في تطوير قدراتهم ودعم مسيرتهم الأكاديمية والمهنية. تهدف المذكرة إلى تمكين المواهب الجامعية وتنمية مهارات الطلبة الموهوبين والمتميزين في الابتكار وريادة الأعمال، وكمان توفير بيئة تعليمية وتدريبية تساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مبادرات ومشروعات قابلة للتطوير، بما يعزز ثقافة العمل الريادي وأيضا الابتكار داخل المجتمع الجامعي.
0: طبعا تتضمن مجالات التعاون موائمة البرامج التدريبية مع احتياجات سوق العمل، كذلك إعداد الطلبة وتأهيلهم بالمهارات المهنية والمعرفية اللازمة، إلى جانب ربط تنمية قدراتهم بالمتطلبات

0: المتغيرة لقطاعات مختلفة، بما يرفع جاهزيتهم للمنافسة والاستفادة من الفرص المهنية والريادية. طبعا تشمل المذكرة تطوير التعاون التعليمي والتدريب بين الجانبين، والعمل المشترك في إعداد وتنفيذ البرامج والمناهج التدريبية وفق الاحتياجات المشتركة، وكذلك الاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتاحة في تقديم مبادرات نوعية تخدم الطلبة وتسهم في تطوير مهاراتهم العملية. تأتي مذكرة أو المذكرة ضمن جهود جامعة جازان لبناء شراكات فاعلة مع المؤسسات المتخصصة وتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال وربط المخرجات التعليمية باحتياجات سوق العمل.
1: صراحة شيء روعة، وإن شاء الله بالتوفيق يا رب. وكلها طبعا هذه الخبرات في النهاية راح يستفيدوا منها في حياتهم بشكل عملي يعني. طيب نروح لي كمان خبر ثاني، وتعليم حائل يدعو للمشاركة في جائزة الأمير عبد العزيز بن سعد للتطوع. في هذا الخبر دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم بالمنطقة إلى المشاركة في جائزة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز للتطوع بمنطقة حائل، التي تهدف إلى تحفيز المبادرات التطوعية وتعزيز ثقافة العطاء والعمل التطوعي في المجتمع التعليمي. الإدارة أوضحت أن الجائزة سوف تتضمن 8 مسارات و3 جوائز، داعية للراغبين في المشاركة لاستكمال التسجيل عبر الرابط المخصص، وذلك قبل انتهاء الموعد راح يكون في 30 سبتمبر. طبعا الجائزة تأتي في إطار دعم المبادرات التطوعية، إبراز جهود الممارسين للعمل التطوعي، تعزيز أثره في خدمة المجتمع، وتنمية روح المبادرة والمسؤولية لدى أفراد المجتمع التعليمي.
0: هذه كانت بعض الأخبار في خذ العلم، وأكيد الكثير من الأخبار والتفاصيل إن شاء الله راح تكون معنا والفقرات المتنوعة في استديو 20. الآن نأخذ فاصل ونرجع نواصل مشوارنا.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: طيب نعود لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا بكل اللي يسمعنا وانضم إلينا الآن. اليوم بنتكلم في فقرة بالأغلبية التكلف في المظهر، هل هو ضرورة اجتماعية ولازم إن صرنا إحنا في وضع إننا إحنا بالذات في هذه الأيام وفي هذا المجتمع وفي هذا الحال وفي هذا العصر إنه الناس صارت تحكم عليك من شكلك ومن لبسك، تمام؟ صار من الضرورة إننا إحنا نبالغ ونتكلف في المظهر، ولا إنه إذا إحنا تكلفنا في المظهر ممكن يعتبر مبالغة زايدة عن حدها، ولا إيش تشوفوا رأيكم؟ 800-244-28-28 رقم الواتساب، وكمان 012-647-7154 012-649-5154، وكمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. نروح لاتصالاتكم. وألو أبو معاذ، هلا وسهلا.
1: أنا أستاذة مريم، كيف حالك؟
0: أنا تمام، أنت كيف حالك؟
1: والله يسلمك،
0: أهلا وسهلا. من فين تكلمني يا أبو معاذ؟
1: من الرياض طبعا.
0: أهلا وسهلا. إيش رأيك في موضوعنا اليوم؟
1: والله هو حلو، بس المظهر ترى ما هو يعني دليل إلا ما الاجتماعات أو فالعمل. فيه ناس يعني الآن تشوفينهم يعني مغنيهم الله وكذا، يعني ما يصير لباسهم زي لباس الفئة المتوسطة.
0: أيوة،
2: لباس عادي قصدك؟
1: أيوة.
2: أي صح
0: يعني أنت بتشوف إنه التكلف في المظهر ضرورة اجتماعية يعتبر
1: طبعاً.
0: يعني
1: طبعاً
0: ما هو مبالغة؟
1: أنا إلا ما هو مبالغة، لكن ما نقول مبالغة، لكن أنا أقول لك يعني مثلاً ما هو دليل إن كل واحد يعني مظهره يكون يعني لايق. لا، في ناس مغنيهم الله لا تبي الفئة المتوسطة أحسن منه منظر.
0: نعم. أيوة.
2: يعني اللي أنت أبو معاد معه إنه الواحد قد ما يقدر يظهر بأفضل صورة ممكنة بالقدرات طبعاً اللي متوفرة عنده، يعني لا يتدخل فيها.
1: طبعاً.
2: يا سلام، هذا فعلاً يعني واحدة من الأشياء المهمة في هالحياة مظهر الإنسان، وأتوقع أن القبول الاجتماعي أو مثلاً تنوع الفرص في الحياة واحدة طبعاً من أسبابها بعد الله عز وجل تكون مظهر الإنسان، وبعدين يليها على التعامل وكلامه وما إلى ذلك.
1: النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني.
2: اللهم صل وسلم عليه وبارك. تسلم طال عمرك، شرفتنا بسمع الصوت الجميل.
1: شكراً جزيلاً.
2: حياك الله يا أبو معاذ.
0: طيب كمان معنا أفراح، هلا وسهلا.
3: هلا والله، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: كيفك أستاذ مريم؟
0: أنا تمام، وأنت كيف حالك؟
3: تمام الحمد لله. كيف حالك أستاذ خالد؟
2: تمام أستاذ أفراح، حياك الله.
3: الله يحييك. والله شوف، يعني أنا أقول إنه أكون يعني بصورة جيدة، يعني أشوفها ضرورة، ما أتكلف يعني إنه لازم يعني من البراندات اللي يعني معروفة واللي يكون يعني أسعارها غالية أو شيء زي كده. يعني أنا أشوف أيوة، ما أشوف إنه يعني تكون صورة جيدة، يعني أنها ضرورة اجتماعية. أنا أكون مرتبة، إنه يعني
0: أنت شايفة إنه التكلف في المظهر ممكن يكون من الضرورات الاجتماعية إنه الواحد يكون مرتب.
3: إنه يكون مرتب أيوة، يعني في أحسن
0: صورة.
3: أيوة
0: تمام. أوكي، شكرا يا أفراح.
3: نعم
0: سهلة. طيب كمان أرجوان على الواتساب بتقول مساء الرضا والسعادة، أهم شيء الشخص يكون مرتب بالشكل، يعني أنا مو مع المبالغة، يعني مثلا في الدوام كأني رايحة عرس، لكل شيء الحاجة التي تناسب والقبول من الله. والله أتفق معك يا أرجوان، يعني طبعا لكل مقام مقال. نعم أتفق.
2: نعم، شكرا لك يا رجوان، والله يرزقنا وياكم إن شاء الله القبول دائما
0: يا رب. آمين إن شاء الله.
2: طيب كمان معكم، بنرجع إن شاء الله في ساعتنا الثانية، والساعة الثانية راح نبدأها بلقاء جميل مع الخبير التعليمي ومستشار التعليمي والإعلامي وكاتبة الرأي الأستاذة منى الغامدي. راح نتكلم إن شاء الله عن الذكاء الاصطناعي وكيف أصبح يعني جزء من تفاصيل حياتنا، والكثير من النقاط اللي راح نثيرها إن شاء الله في نقاشنا القادم. كونوا معنا فاصل ونواصل معكم مشوارنا.

0: 8:05 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله،
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

نعود لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا بكل من انضم إلينا الآن في ساعتنا الثانية من استديو 20. في عالم يتغير بسرعة، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد فكرة من أفلام الخيال العلمي، بل أصبح جزء من تفاصيل حياتنا اليومية، نستخدمه أحيانا دون أن نشعر، وبالنسبة للشباب تحديدا أصبح الذكاء الاصطناعي حاضر في الدراسة والعمل وصناعة المحتوى والتصوير والتصميم، بل وحتى في اكتشاف

0: شاف الاهتمامات والتواصل مع الآخرين، فهل يمكن أن يؤثر في طريقة تفكيرنا وتعلمنا واتخاذ قراراتنا؟ هذا اللي راح نعرف اليوم مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة منى الغامدي، خبير تعليمي ومستشار تعليمي وإعلامي وكاتبة رأي. هلا وسهلا بك أستاذة منى، منورتنا في استديو 20.
1: أهلا وسهلا وأسعد الله مساءكم.
0: يا هلا وسهلا ومرحبا
2: ومساءك إن شاء الله. حياك الله أستاذة منى، سعيدين بوقتك معنا. يمكن استمعتي لمقدمتنا عن موضوع اليوم، وخلينا نبدأ معك بهذا السؤال: كيف صار الذكاء الاصطناعي جزء من حياتنا اليومية خصوصا بالنسبة إلى الشباب؟
1: سعيدة جدا بأني أكون معكم في هذا المساء الجميل، ونحن في عام الذكاء الاصطناعي، بل يعني حديث العالم كله يتمحور هذه اليومين أصلا عن إلى أين سيصل الذكاء الاصطناعي. إحنا لسنا بمعزل عن العالم، نحن نرى في كل يوم أولادنا بناتنا، إحنا في عملنا يعني بنستخدم الذكاء الاصطناعي، فصار جزء من حياتنا، كأنه يعني صار ضيف، رضينا أم أبينا هو موجود يعني، لكن هي كيف نستفيد من هذا الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية، مش هو اللي يتحكم فيه، أتحكم فيه، فهي دي مربط الفرس كما يقال.
0: يا سلام. طيب أستاذة منى، أبرز الاستخدامات الإيجابية للذكاء الاصطناعي، طالما أنه الذكاء الاصطناعي اليوم موجود في حياتنا وأصبحنا كلنا نستخدمه، أبرز الاستخدامات الإيجابية اللي ممكن يستفيد منها الشباب سواء في الدراسة، في العمل، في تطوير المهارات أيضا؟
1: أعتقد أنه له يعني استخدامات إيجابية في تسريع عملية التعلم.
0: نعم صحيح.
1: أيضا في تلخيص أبحاث، مش يعمل البحث عني، مو أسلمه كل شيء وأقول له يلا أنت سوي حل الواجب عني وسوي البحث. أصلا الآن في طرق لاكتشاف الأبحاث اللي أو المقالات أو التأليف الكتب إذا كان بالذكاء الاصطناعي معروف، حتى الصور ولا الفيديوهات، في أجهزة الآن وبرامج متخصصة لتبين ما هو بعمل البشر وما هو بعمل الآلة.
2: نعم.
1: مكشوفة يعني ما في شيء يستخبى.
2: حتى الذكاء ترين يتذاكى على نفسه، يعني أنت اليوم لما تبحثين عن شيء مصنوع بأداة ذكاء تلاقين في أداة ثانية تخليه بشري أكثر، يعني
1: وبعدين
2: يلعبون على بعض.
1: أيوة ما في أحد يلعب على الثاني
2: بالضبط. طيب اليوم أستاذة منى، الذكاء يعني فكرة أنه هو أداة مساعدة، لكن لما نتكلم بالأمر الواقع، هل هو ما زال أداة مساعدة بأيدينا ولا تحول إلى شريك خصوصا في قراراتنا اليومية؟
1: نحن في هذه المرحلة من حياة البشرية نحتاج إلى مزيدنا الوعي، يعني حوارنا الآن عبر الأثير الناس بتسمعنا، انتبهوا لا نوصل الذكاء الاصطناعي إنه هو اللي يتحكم في البشرية. المعلومات اللي بياخدها مني ومنك ومن مريم ومن كل إنسان هو بيغذي بيها ذاكرته عشان الداتا حقته تكبر، فلما تكبر الداتا اللي عنده هو حيصير في لحظة أذكى من البشر، وهذا اللي بيحذر منه العلماء اليوم. أنا كإنسانة مطلعة، أنت كالإعلام الآن، التعليم لابد يكون واعي، هو مش عشان يسهل علي شغلي، أنا فين عقلي؟ عقلي لا أسلمه لآلة. شبابنا لازم يسمعوا هذا الكلام وينتبهوا، يعني أنا ما أتفرج على تقارير وعلى برامج وثائقية وعلمية موثوقة وأسمع من كل مكان، بس في النهاية أحكم عقلي. يعني زي لما أنت تتنقل من محطة لمحطة ومن حديث إلى حديث آخر، فين الصح وفين الغلط؟ فهو أنا مش ممكن أجي أطلب منه معلومة وأخذها وأتيقن أنه 100% هي صحيحة. صح. إيش ضمنك أنه صح؟
0: صحيح
1: مو صح، في مراجع علمية أنت ترجع لها. العلم لازم نتعب عشان نوصل له، العلم الحقيقي، ولا في كثير كلام ينقال ومن قديم الزمان، لكن في شيء اسمه علم التثبت، ومين اللي حكمه؟ عقلك اللي ما وقفته.
0: صح. طيب كمان أستاذة منى، في هذا الإطار في موضوع الخصوصية، يعني احنا شايفين انه يعني كلنا يمكن بنشوف المقاطع والريلات اللي بتطلع انه كيف احنا بنفضفض للذكاء الاصطناعي، كيف انه هو بيسمعنا، كيف انه هو بيدعمنا، كيف اننا احنا بنقول له مشاكلنا ويحلها لنا وناخذ رايه في امور حياتنا. وصلنا لمرحله والله صار يعني الذكاء الاصطناعي يعرف عننا اشياء كثير، وجوه في مرحله بعد كده قال لك انت ما تعطي الاشياء الخاصه فيك لانه ممكن يكون غير امن. فنبغى رايك حول هذا الموضوع ايضا، ايش رايك
1: استاذه مريم؟ لو النوته حقتك، الاجنده حقتك اللي تكتبي فيها يعني اسرارك الخاصه، انت ما تبغي اقرب الناس لك يطلع عليها، صح؟
0: صح وهي والله. عشان كده مكتوب.
1: انا اكتب. فلما تكتبي اشيائك الخاصه اللي بينك وبين نفسك،
2: نعم،
1: وما تبغي اقرب الناس يطلع عليها.
0: أيوة.
1: انا كيف افضفض لآلة وانا ما اعرف يعني اذا في اختراقات لايميلات، اختراقات لمواقع تواصل اجتماعي في لحظه، يعني لا قدر الله هذا إيميلي تم اختراقه ولا الواتساب حقي، أنا أحس في حالة رعب. أنا اليوم جهازي نسيته في مكان، جهازي اللي كل مواقع التواصل الاجتماعي فيه، بريد الإلكتروني، حسيت قلبي حيخرج من مكانه، لأنه كل أسراري، كل شغلي، كل عملي، صوري، أشيائي كلها فيه.
0: صح.
1: فتخيلي أنت لما هذا اللي أنا قاعدة أفضفض له وأعطيه أدق أسرار حياتي، بل أستشيره في كل صغيرة وكبيرة، مصيبة كبيرة. أنا يعني بتفاجأ إنه في ناس في أعمالهم من الألف إلى الياء يخليه يسوي له تقاريره، ممكن المقابلات الشخصية، ليه؟ أنت ممكن يساعدك بس مش هو اللي يتخذ القرار بدالي، ولا هو اللي يشتغل شغلي.
0: صح.
2: بالضبط. المشكلة إنه حتى البعض يعني يلجأ للذكاء في اتخاذ قرارات ممكن تكون مصيرية، قرارات اجتماعية، قرارات زوجية حتى بعض الناس، ويسمع لنصيحته رغم أنه هو يحابيك يعني، أو ممكن يكلمك بألطف طريقة ممكنة ويخلي العالم كله بصالحك وأنت الأفضل وأنت الأحسن.
1: أنا أمس شفت تقرير مخيف أنه في بيوت اتخربت بسبب العلاقة مع هذا الشيء الكائن الخيالي، أني أنا أحبه وممكن أنفصل عن زوجي، أنفصل عن زوجتي لأنه هذا اللي صاير يفهمني وهو اللي أنا ممكن أعيش معاه. مصيبة.
0: صح. أي. والله، لأنه كمان اليوم الشباب أستاذة منى زي ما قلتي صاروا يلجأوا للذكاء الاصطناعي، للاي اي في امور شخصيه، في امور حساسه، زي ما قال زميلي خالد ممكن في امور مصيريه، يعني في ممكن يخرب بيته يعني عشان موضوع الذكاء الاصطناعي. أي. هذه الامور كان من الطبيعي الى الان احنا ممكن يعني نقدر نتدارك هذه الامور، من الطبيعي انه هذه الامور يتم مناقشتها مع الوالدين، مع شخص موثوق فيه، مع استشاري، مع متخصص. اليوم صار ما حد يروح يعني ما أقدر أعمم، بس الأغلبية اللي أنا شايفته حواليا إنه أي مشكلة أي شيء صار في حياة الشخص على طول يكلم الـ AI ويختار له كل حاجة في حياته، يكمل مع مين ويقطع علاقته مع مين.
1: وهذه مصيبة كبيرة أستاذة مريم، لما حالة العزلة الاجتماعية،
0: نعم صح،
1: والغربة، الإحساس بالغربة مع أقرب الناس لي، اللي وجودهم اليوم في حياتنا
0: صح،
1: هو نعمة كبيرة.
0: صح.
1: يعني أنا الأسبوع الماضي كنت نفسي أروح أجلس مع امرأة كبيرة، كنت أبغى أسافر من ينبع لجدة عشان أجلس مع هذه السيدة الكبيرة في السن وأسمع قصصها حق الزمان مع ستي، مع أمي الله يرحمهم، لأنه هي حلقة الوصل بيني وبين هذا الجيل القديم اللي كنا نستمتع. الحكاوي حقتهم هي خلاصة خبرتهم، مش حيعطيني هي الـ AI.
0: صح.
1: لما أنا أجلس مع أولادي اليوم وأحاول أني أكون قريبة منهم في اهتماماتهم، إلا ما أتكلم معاهم في موضوع يلامس حياتهم العملية
0: صح،
1: بطريق غير مباشر
0: صح،
1: عشان اللي أنا غلط فيه واللي أنا وقعت فيه أنت لا توقع فيه.
0: صحيح.
1: فلا تكرر الغلط مرتين. ما ممكن الـ AI ده ما عنده خبرة حياتية يقدر يعطي، هو يديني معلومات،
0: بديك معلومات على طلبك أنت، بعدين

0: في شيء مهم كمان أستاذة منى، لو حصل في يوم من الأيام إنه الشخص تعلق بهذا الـ AI وأصبح هو صديق ورفيق والشخص اللي يحبه يفضفض له، لما مثلا يعني التطبيق هذا ينتهي من الوجود أو يصير له عطل، إيش الآثار النفسية اللي ممكن تصير للإنسان لما يفتقد شيء كان متعود عليه في عمله في حياته في علاقاته؟ إيش ممكن يصير؟
1: هذا حيروح يتعالج عن طبيب نفسي، حيدور على إنسان،
0: على إنسان
1: يسمعه.
0: صحيح،
1: مش آلة.
0: صح،
1: فرق. ما عندها مشاعر أصلا، الآلة ما عندها مشاعر ولا أحاسيس. يعني أنت لما البني آدم حتى في لغة الجسد وفي التواصل زي ما ندرب فيه، إذا ما العين جات بالعين، إذا ما تعبيرات وجهي أصلا أسستك بأنك أنت متفاعل معايا في القصة اللي أنا بحكي لك هي بالموقف، ححس إنك أنت بس فضمة جالس، يلا ما تلزمني إذا أنت مو حاسس فيها.
2: نعم.
1: فالكيف الصديق يفهم صديقه حتى من لمحة، تفهميني وأفهمك.
0: صح
2: بالضبط. اليوم لو نتكلم عن موضوع الاعتماد المستمر على الذكاء الاصطناعي، وهو بصراحة متنامي الكبير أو الصغير، ونخص الشباب بهذا الموضوع مستقبلا، كيف ممكن يعني هذا يضعف مهارات مثل التفكير والتحليل اتخاذ القرار لدى الشباب ومستخدمي عموما؟
1: أنا أخشى ما أخشى أنه يجي اليوم اللي يعني يشعرون بالندم في لحظة ما عاد ينفع فيها خط رجعة. هذه الكلمات اللي إحنا بنقولها اليوم هي لدق ناقوس الخطر، انتبهوا، ترى على قد ميزاته وإيجابياته، فهو كل شيء في الدنيا له إيجابيات وسلبيات. خلينا ناخذ أفضل ما في الـ AI في الذكاء الاصطناعي ونتخلص من الأشياء السلبية، وخاصة لما نعرف أنه في يعني جماعات أو تفكير في إيذاء الآخرين، وعشان كده كان في مؤتمر عن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. هذه التقنية خطيرة جدا على البشرية، وأنا بقول حتى اللي أسسوا هذا العالم هم يحذرون منه الآن في العالم كله.
2: صح.
1: فإحنا الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أولى الناس بها، بعقلنا بحكمتنا بوعينا يعني بقيمنا الإسلامية اللي إحنا نعتز بها. لازم نعرف أنه لما أعطي الشيء أكثر من حقه هينقلب لضده، فما خليه يتمكن من حياتي ولا من عقلي، أنا أوظفه لخدمتي مش أنا أكون تحت أمره.
2: نعم بالضبط. نشكرك اليوم أستاذة منى، صراحة استمتعنا بهالحوار الجميل، وللحوار بقية مثل ما يقولون، لأن اليوم هذا الموضوع يعني ما ينتهي في دقائق أو في لقاء واحد، صراحة يحتاج لقاءات متعددة. فألف شكر لوقتك معنا اليوم، وإن شاء الله نلتقيك لاحقا وأنت بتمام الصحة والعافية.
1: شاكرة ومقدرة هذه الاستضافة، وأنا من زمان عن يعني وجودي معكم في إذاعة جدة، وممتنة لهذه الدعوة الكريمة وهذه الاستضافة. شكرا.
0: يا هلا وسهلا بك أستاذة منى، أكيد نورتينا، وإن شاء الله نلتقي فيك دائما على خير. شكرا لك.
1: ليلتكم سعيدة.
0: ليلتك سعيدة. مكملين معاكم في استديو 20، نغني ونرجع.

0: يا أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا وحياكم الله في استوديو 20 من ساعتنا الثانية، ونجدد لكم التحية. هنا مريم العمري وأنا خالد مستور، وفي تنسيق الضيوف ريهام قبوري، وفي الإخراج سلطان المحياوي. يعني عندنا خبر من أجمل الأخبار اللي نسمعها إحنا كسعوديين، الخبر صراحة رائع جدا. جاء بعنوان سمو ولي العهد يطلق أول سيارات شركة سير في خطوة تعزز مكانة المملكة عالميا في صناعة السيارات. كيف شعور الفخر؟
1: والله الخبر يعني إحنا في قلب الحدث يعني، وتقريبا تم إطلاق السيارة من 7 ساعات
0: تقريباً. كان الحفل اليوم. اي نعم
1: اليوم يعني. أي نعم. يعني من كذا ساعة يعني راحت. يعني الخبر يقول انه اطلق صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة حفظه الله اليوم اول اصدارات شركة سير الوطنية للسيارات تحت مسمى اكسبوت، الذي ياتي تجسيدا للتوجه الاستراتيجي للمملكة في تطوير قطاع صناعي متقدم يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتعزيزا لمكانة المملكة على خريطة صناعة السيارات العالمية.
0: وبهذه المناسبة قال سمو ولي العهد يمثل إطلاق أول سيارات شركة سير خطوة أخرى تخطوها المملكة في رحلتها لبناء منظومة صناعية مستدامة ومزدهرة وتمكين قطاع صناعة السيارات كرافد أساسي للنمو الاقتصادي عبر جذب الاستثمارات وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دور القطاع الخاص لتكون المملكة مركزا إقليميا وعالميا رائدا.

0: جدا في هذا القطاع.
1: طيب، تعد سيارات إكزوبت بفئتيها السيدان والدفع الرباعي أولى منتجات شركة سير ضمن أسطول مكون من 7 إصدارات. يعني في 7 إصدارات.
0: أي 7 إصدارات لاحقا؟
1: ستطرح تباعا خلال السنوات الخمس المقبلة، تشمل إصدارات بأحجام متوسطة وصغيرة وبأنظمة دفع متنوعة لتلبي مختلف احتياجات العملاء، حيث سيتم إنتاج جميع الفئات في مجمع سير الصناعي ضمن مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وتعد المنشأة الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط وإحدى أكثر منشآت صناعة السيارات تقدما على مستوى العالم. يا سلام.
0: أي والله.
1: ولا أروع من كده صراحة. يعني عبارة صنعة في السعودية، يعني قاعدة تدخل في مجالات كبيرة جدا ورائعة جدا، وراح نكون إن شاء الله من متقدمين فعلا على مستوى العالم
0: بإذن الله تعالى. طبعا تتميز إكسيبوت بتصميم فريد من نوعه مستوحى من أرض المملكة. يمكن اليوم احنا شفنا السيارتين مريم.
1: أيوة شفناها قبل شوي على التلفزيون،
0: السيدان والإسيوفي، وكل واحد فينا اختار سيارة. طبعا تتمت الخبر تقول انه يعني التصميم فريد من نوعه، مستوحى من ارض المملكه ومتجذر في ثقافتها ومعبر عن رؤيتها. تم تصميم وهندسه السيارات محليا باعلى المواصفات العالميه، بما يرسخ مكانه المملكه كقوه اقليميه صاعده في صناعه السيارات. من الاقتصاديا من المتوقع ان تسهم الشركه بنحو اكثر من 30 مليار ريال سعودي، 8 مليارات دولار امريكي في الناتج المحلي الاجمالي، وأن تحسن الميزان التجاري بمقدار حوالي 80 مليار سعودي، أي ما يساوي 21 مليار دولار أمريكي، وأن توفر وظائف نوعية مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2024-34.
1: طيب، كمان يتماشى الإعلان عن أولى سيارات سير مع جهود صندوق الاستثمارات العامة لتطوير منظومة محلية متكاملة وتنافسية لصناعة السيارات في إطار دوره كمحرك رئيس لتنويع الاقتصاد في المملكة. وقد أطلق صندوق شركة سير في 2022 لتكون أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات بهدف دعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية وكمان جذب الاستثمارات واستحداث الفرص للقطاع الخاص وزيادة الناتج المحلي. خبر رائع جدا جدا، مبروك علينا
0: والله.
1: يعني أنا شفنا قبل شوي على التلفزيون، هو حفل إطلاق
0: فعلا.
1: أنا قلت قبل 7 ساعات، بس هو كان الخبر موجود قبل 7 ساعات. يعني
0: هو الإطلاق اليوم،
1: الإطلاق كان اليوم. نعم،
0: أيوة، وإحنا تابعنا لمحات يعني من حفل الإطلاق وشفنا السيارتين وتقديم السيارتين. صراحة يعني كان تقديم جميل، ويعني مدعاة للفخر أمانة، خصوصا بكوادر يعني وطنية وفي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. فهذا شيء جميل، وبإذن الله تعالى نشوفها في الشوارع منتشرة ونكون مقترينها بإذن الله تعالى
1: إن شاء الله. يعني صناعة السيارات اليوم خالد مو بس إنتاج، يعني إنه خط إنتاج وراها هندسة، وراها يعني برمجيات، ذكاء اصطناعي، تصميم، وراها دعم، وراها مجالات ممكن تفتح كمان أبواب جديدة للوظائف وللشباب السعودي كمان. يعني حيكون هناك مستقبل كبير وجميل جدا في عالم صناعة السيارات، والجميل والأجمل والأجمل إنها بأيدي سعودية
0: فعلا بإذن الله تعالى. مكملين معكم أصدقائنا، وقفنا عند هالخبر اللي يدعونا إلى الفخر، ونرجع نواصل معكم في استوديو 20.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: يا هلا وسهلا بكم مستمعينا في النصف الساعة الأخير اليوم من استديو 20، وبالأغلبية اليوم موضوعنا يتحدث عن التكلف في المظهر. هل هو يعتبر من الضرورة الاجتماعية إنه لازم إحنا يعني نعتني بمظهرنا حتى لو إحنا تكلفنا فيه، ولا التكلف في المظهر يعتبر مبالغة اجتماعية؟ أكيد علشان تكلمونا على الأرقام 012-64-7754 و012-649-5154، وكمان الواتساب 800-244-28-28.
1: طيب يلا خلونا نرجع للاتصالات من جديد، نشوف أصدقائنا شو يقولون موضوعنا اليوم. نقول له أهلا وسهلا بمحمد.
2: يا هلا، مساء الخير يا خالد.
1: يا هلا والله بالحبيب، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مساء الخير يا مريم.
0: أهلا وسهلا،
2: مساء الخير
0: والأنوار.
2: مسي عليك وعلى سلطان وعلى جميع طاقم البرنامج ومستمعين ومستمعون.
0: يا هلا وسهلا، تفضل يا محمد.
2: أنا أقول يعني المظاهر الوسطية أحسن أفضل.
0: أيوة.
2: الوسطية أفضل، يعني ما يروح الواحد يروح يحمل نفسه ديون علشان مظهره ولا علشان أي شيء يعني يحسن منظره، يعني الوسطية أفضل شيء يعني.
0: طيب متى تشوفها أنه ضرورة اجتماعية، أنه لازم وضروري مثلا، أنه إيش الأسباب اللي بتخلي أنه التكلف المظهر يكون واجب؟
2: أهم شيء إن الملابس نظيفة، بس ملابس نظيفة وهذا أحسن شيء. ما هو لازم يعني مظهر عالي، يعني يعني الناس ما يشيفتي، يعني ما دفته علشان مظهره ولا المهم يحسن نفسه، الله جميل ويحب الجمال.
0: أيوة. تمام، النظافة والترتيب أهم شيء صح؟
2: أهم شيء. الله يعطيك العافية.
0: شكرا يا محمد.
2: شكرا لك. عامة يا مرحبا.
0: هلا وسهلا.

0: طب كمان معنا اتصال جديد نقول الو.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا ابو ريان، حياك الله.
1: كيف حالك؟ طيب
0: خير الله يطول بعمرك، كيف حالك؟ مساك بخير.
1: والله ما دامت بنسمع الاصوات الحلوة الحمد لله كلنا طيبين.
0: الله يخليك، تسلم طال عمرك، من طيبك ولطفك.
1: الله يسلم.
0: اخونا عبد العزيز، اليوم احنا نتكلم عن التكلف في المظهر، تشوفها ضرورة اجتماعية صار اليوم الواحد لازم يتكلف، ولا هي مبالغة شخصية واختيارات شخصية؟
1: والله شوف، يعني الإنسان بأخلاقه وليس بمظهره. صح المظهر إنه مو، يعني أنا مو قصدي، يعني مهما كان في ناس ملابسهم نظيفة وآخر موديل وزي كده، لكن ما يعرف يتكلم، ما عنده أسلوب. فلا هنا يعني على حسب المحل اللي أنا أبغى أروحه، غير ملابس المدرسة، غير ملابس الاجتماعات، غير ملابس يعني مع أصحابك في رحلة وزي كده. فهذه تعتمد، لازم المظهر يعني الإنسان جميل، لأنه ربنا جميل يحب الجمال. فالواحد يعني لازم يهتم بمنظره، بملابسه، بأشياءه. لا بس يعني مو أني أنا أهتم بالملابس وده أروح أشتري الشيء الغالي اللي يعني أكلف على نفسي، لا. يعني كل اللي تحبه وألبس اللي يحبه الناس. فإذا أنا لازم يكون مظهري جميل، لما أنا بروح المدرسة لابس الزي السعودي، ولازم تكون ملابسي نظيفة، أو لما أبغى أروح مثلا رحلة مع أصحابي ألبس ملابس خاصة. في مثلا أبغى أروح ل يعني نطلع لنشاط رياضي.

0: مواضيع في البرية ولا زي كده لازم تكون ملابس مخصوصة ونظيفة.
1: تمام.
0: ما ألبس أي فمظهر الإنسان جميل، فالواحد لازم يكون جميل عشان يعني يعرف الناس إنه يعني هذا الآدمي نظيف، يحب النظافة، يحب زي كده.
1: يعني أنت يعني ما في مشكلة في التكلف في المظهر، يعني تعتبره إنه ضرورة اجتماعية؟
0: لا أنا التكلف في المظهر لا، أنا بقول الواحد يعني اللي يعني يلبس الناس الشيء
1: المناسب.
0: أيوه. أيوه المناسب. أنا ما يعني في ناس تقدر تشتري.
1: أنت ضد التكلف في المظهر؟ ضد
0: لا أيوه
1: تمام.
0: والله شوفي إذا ربي مقدرني وأقدر، بس أنا يعني التكلف في المظهر لأنه ممكن اللي يكونوا معايا ناس يعني على قد حالهم ولا زي كده، فلازم راعي شعور الناس اللي أنا معاهم بس.
2: يا سلام. نشكرك يا أبو ريان، شكرا لك على المشاركة الجميلة.
0: الله يسلمك من كل شر، يسلمكم كلكم شر. وربنا يوفقكم لما يحب ويرضى إن شاء الله.
2: الله يخليك، شكرا.
1: طيب في عندنا مشاركات كمان. خالد
2: يلا.
1: طيب سارة من مكة بتقول مساء الخير مريومة وخالد، تقول أنا معك مريم، في فرق بين أنك تتكلف عشان تستعرض وبين أنك تتكلف لأن المناسبة تستاهل. ما أقدر أروح الزواج مثل ما أروح كافي مع صديقاتي، لكل مقام مقال.
2: جميل، رأيها جميل.
1: تمام. عبد العزيز من الرياض، يا هلا وسهلا بيك.
2: يا هلا وسهلا.
1: طيب عبد العزيز من الرياض بيمسي علينا بالخير، يقول أنا أشوف المشكلة مو في المظهر، المشكلة في المقارنات. ممكن شخص يشوف أصحابه كلهم لابسين شيء معين فيروح يشتريه هو أصلا ما يحتاجه، هنا صار المظهر يعني مبالغ فيه، المفروض ما يسوي كده. يعني قصده عبد العزيز إنه ممكن يشوف أصحابه مثلا كلهم عندهم يقتنون يقتنون شيء معين. إيه طبعا ليش خلينا في العادي ليش الفلسفة، يعني قصدي عندهم شيء معين. تمام.
2: أوكي.
1: مثلا ساعة، جوال، أي شيء. تمام. سيارة، أي شيء، فهو يبغى يسوي زيهم، هو ما يحتاجه أصلا، فقصده إنه
2: يواكب.
1: أيوة، فهذا يعتبر من المبالغة.
2: هذه ممكن مريم ترجع إلى اختيار الناس اللي يجلس معهم، لأن أحيانا الواحد يختار يجلس مع أشخاص مختلفين عنه في الفئة المالية يعني.
1: أيوة.
2: فهذا ممكن يشكل ضغط رين في ناس كثير.
1: صح.
2: زي كذا
1: يعني
2: أصحابهم من طبقة ثانية مختلفة، فأنا
1: أحاول قد ما أقدر أني أنا أكون زيهم. كمان في شيء ذكره عبد العزيز قبل شوي، أنه أحيانا الإنسان يكون مثلا يعني الحل المادي عنده أوكي، وعنده مثلا ما شاء الله يعني إذا يبغى يلبس ويتكشخ، لكن هو من نفسه، هو هذا يعتبر من الأشياء النبيلة في الإنسان والأخلاق، إنه أنا لو رحت مع ناس بسطاء بلاش إني أنا أستعرض وأتفشخر وألبس كل الدولاب. تمام. إني أراعي إني أنا رايح مثلا مع ناس حالتهم المادية على قدهم، أروح أنا ألبس أغلى شيء عندي، هذا ما يعتبر من الأخلاق الكريمة في شيء. خلينا نكون زي
2: صح
1: الناس.
2: صح بالضبط.
1: فأنا أتفق في هذه النقطة صراحة. طيب كمان مين معانا؟ شهد من جدة، يا هلا وسهلا يا شهد. تقول أنا مبسوطة معاكم في مواضيعكم، شكرا لك يا شهد. تقول شهد أنا مع الاهتمام بالمظهر وبقوة، خصوصا في بيئة العمل. أحيانا قبل ما يعرفوا أنك أنت إنسان مجتهد، أول شيء يشوفوه هو طريقة حضورك وشكلك وترتيبك، ومو لازم يكون غالي بس لازم يكون مرتب.
2: بالضبط. عاد بيئة العمل يعني لها قواعد خاصة.
1: صحيح.
2: وما فيها تهاون، خاصة فيما يتعلق بالمظهر. وإذا كان عملك يعني يعتمد على لقاء أشخاص، عملاء أو مدراء أو أيا كان،
1: صح،
2: فأنت تحتاج أنك تجتهد في هذا الجانب.
1: صحيح.
2: بنكمل معكم يعني ونطلع الفاصل ونرجع لكم إن شاء الله في الجزء الأخير من استوديو 20.
1: يلا.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
3: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
4: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
5: مع إطلالة موسم جديد
2: شاعر الراية في
5: حيث يلتقي الشعر بأهله.
3: شاعر الراية،
5: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
6: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
7: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
8: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
7: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
6: طيب وش الصح؟
9: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: اليوم أصدقائنا في بالستوديو 20 وتحديدا في فقرة بالأغلبية ما قدرنا نوصل إلى يعني نتيجة غير أنه فعلا مظهر مهم والاجتهاد فيه كذلك مهم والتكلف فيه ممكن يعتمد المكان اللي أنت بتروحه يعتمد الأشخاص اللي تتعامل معهم أحيانا تتكلف في مظهرك ويكون فوق المعتاد لأنه الشخصيات أو الناس اللي راح تتعامل معهم يعني يتطلب لقائهم أنك تكون متكلف في مظهرك خاصة لما يكون الموضوع موضوع عمل أو بناء علاقات أو اكتساب ثقة يعني هنا أنت تحتاج تكون بمظهر يوحي بالثقة ومظهر يعني يترك انطباع بصراحة ويحقق الهدف اللي أنت تطمح له
1: تمام.
0: وأحيانا يكون الموضوع لا والله مجرد مبالغة شخصية يمكن زي ما تكلمنا في ساعتنا الأولى تقريبا مريم أنا أشتري من الماركة الفلانية ومن الشكل الفلاني وكذا وكذا ويكون هذا كذلك فوق طاقتي فهذه واحدة من أشكال المبالغة وأشكال الدخول يعني في متاهات مالية
1: صح أتفق معك جدا في مشاركة من سهام على الواتساب تقول أنا أحب أتكلف بالمظهر للأطفال
0: خاصة بالأطفال
1: خاصة الأطفال
0: إيه هذا أحسن تكلف صراحة أشكالهم رهيبة ومكشخين
1: فعلا يعني أتفق صراحة أكيد يعني لما يكون الأطفال بشكل مرتب وجميل وحلو يعني حتى الطفل يطلع كده ينشأ هو يعني يحب الترتيب في نفسه يحب يكون أنيق وشيك في نفسه كده يعني
0: صحيح
1: وأصلاً يعني هم يعني الطفل أكيد أنت تكون فرحان وأنت قاعد تشتري له أغلى شيء وأحلى شيء
0: أي بالضبط يعتمد على العمر ترى المظهر الجميل هذا يحتاج أنك تحافظ عليه لأنه فترة الصلاحية 10 دقائق
1: بالضبط
0: بعدين
1: الحق تصور فيهم وتصوروا وبعد كذا الكشخة هذه كلها
0: دخلوا
1: ايوه
0: دخلوا مجلس في اليوم
1: شفتوا خلاص
0: وخلاص خليهم
1: خلاص ايوه
0: يخليهم لكم ان شاء الله يرزق الجميع باذن الله تعالى
1: يا رب
0: طيب وصلنا الى ختام حلقه اليوم في استديو 20 نكمل معكم ان شاء الله غدا في ذات الموعد هذا البرنامج ياتيكم يوميا من 8 إلى 10 مساء الف شكر لك مريم العمري
1: شكرا لك زميلي خالد مستور يعطيك العافيه
0: الله يعافيك والشكر لزميلتنا العزيزه في تنسيق الضيوف ريهام قبوري
1: شكرا يا ريهام يعطيك العافيه وايضا الشكر الجميل والكبير كمان لمخرجنا ابو سعد سلطان المحياوي يعطيك العافيه

0: في 60 ثانية.
1: هاي جاكس بالرياض يطلق قمة الإبداع بشعار وراء كل ذكاء إنسان. في إنجاز تاريخي، لاعبة الكاراتيه دينا مصطفى تفوز بأول برونزية نسائية سعودية في تاريخ الألعاب الآسيوية ناغواي 2026. محمية الملك سلمان الملكية تسجل 454 ولادة جديدة للكائنات الفطرية دعماً للتوازن البيئي. حقول دوار الشمس في الجوف تتألق بلوحات طبيعية خلابة تجذب الزوار. وأخيراً، دراسة علمية تثبت أن كثرة استخدام منصات التواصل الاجتماعي لا تعني بالضرورة انخفاض مستوى السعادة.
0: في 60 ثانية.

0: جدة اف ام على هواك. عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة اف ام.
1: الفلفل الأسود، البهار اللي كان يساوي المال. الفلفل الأسود اليوم موجود تقريباً على كل سفرة، نطحن منه شوية على الأكل، وغالباً ما نفكر أصلاً من فين جاء أو ليش صار بهذا الانتشار. لكن هذه الحبات الصغيرة كانت يوم من أغلى السلع اللي تعبر بين قارات العالم، ولدرجة إن الفلفل الأسود كان يعرف أحياناً باسم الذهب الأسود. قصة الفلفل الأسود تبدأ من جنوب غرب الهند، وتحديداً من ساحل مالابار في ولاية كيرلا. وهناك بتنمو نبتة اسمها بيبرنيجريوم، وهي نبتة متسلقة تحمل عناقيد صغيرة من الثمار. والمنطقة عرفت الفلفل واستخدمته من آلاف السنين، مو بس كتوابل لكن كمان ضمن الطب الهندي التقليدي. ومع الوقت تحول الفلفل من محصول محلي لسلعة بتسافر لمسافات هائلة، تبدأ من الهند ثم التجار العرب، وبعدها لموانئ البحر المتوسط، وبعدها لأوروبا. وكان غالي جداً لأنه مصدره بعيد والرحلة طويلة، ويمر بين أكثر من تاجر قبل ما يوصل للمستهلك الأوروبي. وعشان كده صار امتلاك الفلفل في بعض الفترات علامة على الثراء والمكانة. وحتى في أوروبا ظهر شيء اسمه بيبر كورن رينت، يعني إيجار يدفع بالفلفل بدل المال، لأنه كمية صغيرة منه كانت تحمل قيمة حقيقية. وفي روما القديمة وصل الطلب على الفلفل لمستوى كبير جداً. وثائق التجارة القديمة بتبين إنه كميات ضخمة منه كانت تصل من الهند إلى العالم الروماني، لدرجة إنه شحنة واحدة موثقة كانت تحمل 140 طن من الفلفل الأسود. وفي كتب الطبخ الرومانية المعروفة كان يستخدم الفلفل في عدد كبير جداً من الوصفات. يعني الفلفل وقتها ما كان مجرد إضافة صغيرة على الطبق، ولكن كان مكون مرغوب بشدة. وهذا الطلب الأوروبي على الفلفل والتوابل دخل في واحدة من أكبر التحولات في تاريخ الملاحة. الأوروبيين كانوا يحصلوا على التوابل عبر شبكة طويلة من التجار، وكان التجار العرب بيلعبوا دور كبير في التجارة القادمة من المحيط الهندي، والبرتغاليون كانوا بيبحثوا عن طريق بحري مباشر يوصلهم للهند. في عام 1498 وصل فاسكو دا غاما إلى كاليكوت على ساحل مالابار. وبعد رحلته بدأ البرتغاليون يبنوا نفوذهم في المحيط الهندي، وسيطروا على موانئ وطرق بحرية مهمة، وحاولوا فرض احتكار على تجارة الفلفل والتوابل خلال جزء كبير من القرن السادس عشر. يعني رحلة فاسكو دا غاما ما كانت مجرد رحلة استكشاف، ولكن كان وراها أيضاً شيء موجود اليوم في مطابخنا، هو الفلفل الأسود. وبالنسبة للفلفل الأسود، فالأسود والأبيض والأخضر منه كلهم من نفس النبتة، الاختلاف أساساً في وقت الحصاد وطريقة المعالجة. الفلفل الأخضر يقطف وهو غير ناضج ويعالج بحيث يحتفظ بلونه، والأسود يقطف قبل اكتمال النضج ويجفف وتنكمش القشرة وتصير داكنة ومجعدة. أما الأبيض فيترك حتى ينضج أكثر وتزال القشرة الخارجية. يعني ثلاثة أشكال مختلفة

0: من نفس النبات. أما الحرارة اللي نحس فيها من الفلفل الأسود فسببها الأساسي مركب اسمه البيبرين، وهو مختلف عن الكابسيسين الموجود في الفلفل الحار، والبيبرين هو اللي بيعطي الفلفل إحساسه الحاد والمميز. وفي شيء ثاني غالباً بنربطه بالفلفل الأسود وهو العطاس.
1: شو؟
0: لما نطحن الفلفل ممكن تتطاير منه جزيئات دقيقة وتدخل الأنف، وهذه الجزيئات والبيبرين بتهيج النهايات العصبية الموجودة في الأنف، فيتعامل الجسم معاها كشيء لازم يطرده، فتجي الاستجابة الأسرع وهي العطسة. لكن مع كل هذه القيمة القديمة، ليش فقد الفلفل جزء كبير من مكانته كسلعة فاخرة؟ لأن العالم تغير، طرق التجارة انفتحت أكثر، والتجارة العالمية خلت التوابل أرخص وأسهل في الوصول، واليوم صار الفلفل الأسود متوفر في كل مكان. لكن لو رجعنا لقصته نكتشف إنه هذه الحبة الصغيرة عبرت المحيطات ودخلت مطابخ الإمبراطوريات، وكانت سبب في تجارة صنعت الثروات، وساهمت حتى في البحث عن طرق بحرية جديدة بين أوروبا وآسيا. ومن ذهب أسود كانت قيمته تحسب بعناية إلى شيء موجود على كل سفرة تقريباً، ومطحنة الفلفل اللي قدامنا اليوم هي آخر محطة في قصة بدأت على ساحل الهند قبل آلاف السنين.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: بعد ملحمة تاريخية تمكن الملك عبد العزيز رحمه الله من إرساء قواعد هذا البناء الشامخ حين بزغ فجر اليوم 17 من شهر جماد الأولى عام 1351 للهجرة الموافق 19 من شهر سبتمبر عام 1932 للميلاد، معلناً

بداية عهد جديد لدولة فتية اسمها المملكة العربية السعودية. عزنا بطبعنا.

0: جدة اف ام. ليش نسوي كذا؟
1: ليش نبحث عن هدف جديد بعد الإنجاز؟ بعد تحقيق هدف تعبنا عليه نفرح، بعد فترة قصيرة نحس بفراغ ونبدأ ندور عن هدف جديد. السبب إنه الدماغ مبرمج على التقدم المستمر. المتعة الحقيقية مو بس في الوصول بل في السعي والتطلع للأمام. بعد أي إنجاز يفرز الدماغ شعور الرضا، لكنه شعور مؤقت لأنه مصمم يدفعنا نواصل النمو ونطلب معنى جديد. هذا الشيء في جوهره نعمة لأنه سر تطور الإنسان وطموحه، لكن لو ما فهمناه ممكن يخلينا نعيش نلهث وراء أهداف من دون ما نستمتع بأي إنجاز. لذلك يجب أننا نتوازن بين الأمرين، نحدد أهدافنا ونعطي حياتنا اتجاه ومعنى، في نفس الوقت نتعلم، نوقف، نحتفي بما حققناه ونستمتع بالرحلة نفسها مو بس بخط النهاية. اتذكر السعادة مو محطة نوصل لها، هي وسيلة نمشي فيها لآخر الطريق.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. يخلد المجد ذكرى عزيزة في وجداننا، ونسترجع عاما بعد عام ملحمة التوحيد التي يشهد لها التاريخ، ونفخر بالإنجازات ونستعيد فخرا لا زال يعانق عنان السماء. عزنا بطبعنا،
2: وطن

0: جدة اف ام خلاصة.
1: تبحث عن بوصلة حقيقية تنظم بها حياتك المهنية والشخصية وتمنحها المعنى؟ الجواب يطرحه ستيفن كوفي في كتابه الخالد العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. الفعالية الحقيقية تبدأ من الداخل وتنطلق نحو بناء علاقات متوازنة مع الآخرين. السر الذي يرتكز عليه كتاب العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية يكمن في أن تكون مبادراً لا منتظراً للظروف، وأن تضع النهايات الواضحة نصب عينيك. تذكر، ابدأ وعيناك على الأهم، واجعل مبادئك هي بوصلتك الثابتة وفقاً لمنهجية العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد. الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM.

0: سعوديون على جدة اف ام مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
1: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، ومن المملكة العربية السعودية برز اسم ترك أثراً واضحاً في هذا المجال، الدكتورة خولة سامي الكريع، الطبيبة والعالمة السعودية وأحد الأسماء البارزة في أبحاث السرطان. رحلة علمية امتدت من دراسة الطب إلى التخصص في علم الأمراض والتشخيص الجزيئي، وصولاً إلى قيادة أبحاث متقدمة في جينات السرطان. بدأت خولة الكريع رحلتها العلمية من المملكة، فحصلت على درجة الطب من جامعة الملك سعود عام 1994، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة لاستكمال تخصصها، وحصلت على البورد الأمريكي في علم الأمراض قبل أن تتخصص في مجال جينات السرطان. لكن طموحها العلمي لم يتوقف عند الحصول على الشهادات، عادت إلى المملكة وحملت معها خبرة علمية متخصصة لتصبح جزءاً من مسيرة تطوير أبحاث السرطان في السعودية. واليوم تعمل خولة الكريع عالمة سريرية رئيسية واستشارية أولى، وتقود أبحاث جينوم السرطان البشري في مركز الأبحاث والابتكار بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، كما تشغل منصب أستاذة في علم الأمراض بجامعة الفيصل.

ركزت أبحاث خول الكري على دراسة البصمات الجينية والجزيئية للسرطانات، خصوصاً السرطانات الشائعة بين السكان في المملكة. تشمل أبحاثها سرطان الثدي والغدة الدرقية والقولون والمستقيم والمبيض، بهدف معرفة الخصائص الجينية والجزيئية التي تتميز بها هذه الأورام. كما حصلت خولة على عدد من الجوائز والتكريمات تقديراً لإسهاماتها في البحث العلمي، ومن أبرز محطات مسيرتها جائزة جامعة هارفارد للتميز العلمي عام 2007 تقديراً لأبحاثها في البصمة الوراثية لدى مرضى السرطان. وفي عام 2010 حصلت على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى تقديراً لإنجازاتها البحثية، وكانت أول امرأة سعودية تحصل على هذا الوسام. كما حظيت بأوسمة وجوائز أخرى في مجال الطب والبحث العلمي، من بينها تكريمات مرتبطة بالإنجاز العلمي وأبحاث العلوم الصحية والطب والعلوم، وهي اليوم تمثل نموذجاً للباحث السعودي الذي لا يكتفي بأن يكون جزءاً من المعرفة العلمية بل يسهم في صناعتها. خول الكريع عالمة سعودية جعلت من الجينات مفتاحاً لفهم السرطان، ومن البحث العلمي طريقاً نحو مستقبل أكثر دقة في علاج الأورام.

ما بين الجغرافيا والتاريخ، تضاريس ابتهجت بخطى البطل عبد العزيز، وأزمنة شهدت ملامح التوحيد. اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. عزنا بطبعنا.

0: جدة اف ام. من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: ذاكرة الإيقاع.
3: فيها شيء من البحر، يمكن من البحارة اللي أخذوها معاهم في رحلاتهم، أو من الصيادين اللي غنوا على صوتها وهم بعيدين عن الشاطئ. في مواني البحر الأحمر صارت جزء من الحياة اليومية، في البحر، في السهر، وفي الأغاني اللي بتحكي عن المكان وأهله. عشان كده صوتها اليوم بيجيب صورة كاملة، بحر، ميناء، وحكاية قديمة، صوت خرج من البحر، السمسمية.

0: لأجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهراً على جدة اف ام. بالعكس،
1: عندك زكام؟ الحل هو المضاد، رشح، كحة، حلقك يعورك وتقول أبي شيء قوي، أعطوني مضاد، لأنه كلمة مضاد حيوي تعطينا إحساس إنه الحل الأقوى. بس إذا اللي عندك زكام فيروسي عادي، بالعكس، المضادات الحيوية تشتغل ضد البكتيريا مو الفيروسات اللي تسبب نزلات البرد. يعني أخذ المضاد بدون حاجة ما راح يخلي الزكام يروح أسرع، وفوق هذا

0: الاستخدام غير الضروري للمضادات ممكن يسبب آثار جانبية ويساهم في مشكلة مقاومة المضادات الحيوية. وطبعا هذا ما يعني أن المضاد ما نحتاجه أبدا. إذا الطبيب شخص عدوى بكتيرية هنا الموضوع مختلف، لكن زكام يعني مضاد حيوي هي مو قاعدة. وأحيانا الدواء اللي إحنا نحسبه أقوى هو ببساطة مو الدواء المناسب أصلا. بالعكس، في مصادر طبية موثوقة تأكد أنه نزلات البرد فيروسية وأنه المضادات الحيوية ما تعمل ضد الفيروسات ولا تساعد على التحسن من الزكام.
1: بإنجازات أجدادنا وهمة شبابنا نسارع للمجد والعلياء، ونرفع العلم أخضر ليعانق عنان السماء، ونهتف بصوت شعب محب، عاش الملك للعلم والوطن.

0: عزنا بطبعنا. حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

نافذة على العالم على جدة اف ام مع ليلى محمد وإيمان باحيدرة. إخراج أسامة باريان.

عجائب الدنيا السبع، سبع أماكن فقط لكنها غلت العالم كله يتكلم عنها آلاف السنين. ناس بنوها قبل ما تكون في رافعات ولا آلات ولا تقنيات حديثة، ومع هذا إلى اليوم يقف الناس أمامها وهم يتساءلوا كيف قدروا يسووا كل ذلك.

تعالوا نرجع بالزمن ونتعرف على قصة عجائب الدنيا السبع والحكايات اللي تخليها مبهرة لليوم. من زمان كان التجار والرحالة إذا رجعوا من سفرهم جلسوا يحكوا عن مباني وقصور وتماثيل ما شافوا مثلها في حياتهم، ومع كثرة هذه القصص قرر بعض المؤرخين أنهم يجمعوا أشهر المعالم وصارت تعرف باسم عجائب الدنيا السبع.

أول هذه العجائب أهرامات الجيزة في مصر، وهي الوحيدة اللي ما زالت موجودة لليوم. بنيت قبل أكثر من 4500 سنة وما زالت واقفة بكل شموخ. أما حدائق بابل المعلقة هي أكثر عجائب الدنيا غموض. الروايات تقول إنها كانت حدائق مرتفعة مليانة أشجار ومياه وسط منطقة صحراوية، لكن إلى اليوم ما في دليل قاطع يحدد مكانها. ومن العجائب أيضاً تمثال زيوس ومعبد أرتيمس ومنارة الإسكندرية وتمثال رودوس العملاق وضريح موسلوس، وكل واحد منها كان يعد تحفة هندسية في زمانه، لكنها اختفت مع مرور السنين بسبب الزلازل أو الحروب أو مع مرور الوقت. ما بقي من عجائب الدنيا القديمة إلا أهرامات الجيزة، وبعدها بسنوات أعلن عن عجائب الدنيا السبع الجديدة بعد تصويت شارك فيه ملايين الأشخاص من مختلف دول العالم.

ضمت القائمة الجديدة البتراء في الأردن، وسور الصين العظيم، وتاج محل في الهند، والكوليسيوم في إيطاليا، وماتشو بيتشو في البيرو، وتشيتشن إيتزا في المكسيك، وتمثال المسيح الفادي في البرازيل. وكل معلم من هذه المعالم بيحكي قصة حضارة ويثبت أنه الإنسان كان قادر على صنع أشياء مدهشة بإمكانات بسيطة مقارنة بما نملكه اليوم. يمكن تختلف الحضارات وتتغير الأزمنة، لكن الشيء اللي ما يتغير هو الإبداع.

0: وعجائب الدنيا السبع ما هي مجرد مباني قديمة، بل رسائل من الماضي تقول لنا أنه الإنسان إذا امتلك الطموح والإرادة يقدر يصنع أشياء تبقى لآلاف السنين.
1: نافذة على العالم على جدة FM مع ليلى محمد وإيمان باحيدرة، إخراج

0: غابة تجذب الزوار. وأخيراً، دراسة علمية تثبت أن كثرة استخدام منصات التواصل الاجتماعي لا تعني بالضرورة انخفاض مستوى السعادة.
1: في 60 ثانية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8:00 PM على جدة اف ام. كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 PM على جدة FM.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير إلا العناوين. المنتخب السعودي يتطلع لاستعادة اللقب الخليجي وخيارات دونس تحت المجهر. الأزرق الكويتي يستند إلى تاريخه ويبحث عن العودة لمنصات التتويج. المنتخب العماني يجدد الطموح الخليجي ويراهن على نجومه لمعانقة الذهب. العراق يدخل التحدي الخليجي وأمال التتويج ترافق حسين وإقبال.

0: حياكم الله في قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. خلاص جاوبت الجد كلها يومين وتبدأ كأس الخليج. هي رسالتي إلى جمهور السعودية، جمهور المنتخب السعودي. حضوركم وتفاعلكم وتشجيعكم هو اللي يجيب البطولة، غير كذا ما راح تجي البطولة. مو الحضور بالستين ألف وحاط رجل على رجل، لا، حضور وتفاعل. المدرج كله يتحرك في المباراة الأولى حتى المباراة الأخيرة، لأن هذه الفرص لن تتكرر إلا بعد 12 سنة. 12 سنة من استضيف كأس الخليج بعدها في 12 سنة. وأي بطولة المفروض تكون في المملكة تكون لنا، تكون هذه بروفة إلى كأس آسيا، من ناحية التشجيع، من ناحية الحماس، من ناحية التفاعل والحديث للجمهور السعودي. إذا في أحد بيجيب البطولة بعد رب العالمين هو أنتم، وليس تقليل من اللاعبين، لكن الجمهور هو اللي بيجيب البطولة. أنا خالد الشنيف، ضيف الكرام الكابتن ناصر الشمراني. مساء الخير.
1: مساء النور، رحب فيك وفي أبو أحمد. اليوم منورنا الكابتن حسن مظفر.
0: حسن مظفر شبيه ناصر.
1: لا أنا أحلى. أنا أحلى حسن، معليش سامحني.
2: حياك الله دكتور، حياك الله.
0: أبو الوليد خالد الشنيف، الدكتور هو اللي على يمينك، الدكتور سلطان. أنا ما وصلت
2: دكتور سلطان. دكتور سلطان ومتابعين البرنامج وفي السعودية ووقتنا في عمان، صباح الخير. أتمنى إن شاء الله مشاهد ممتع للجميع.
0: دكتور مساء الخير.
3: مساء الخير أبو وليد، مستعليك على الزملاء والمشاهدين والمتابعين.

0: خلينا نبدا معاك انت الضيف وانت صاحب مكانه واهلنا اساسا كل اهل الخليج اهلنا.
1: طول عمرك ما عليك زود يعني.
0: لعبت في السعوديه انت اعتقد في البطوله كم كانت 14 16 ولا 17 اللي كانت في الرياض لعبتها؟
1: تقريبا لعبت بطوله 22 على ما اعتقد.
0: ايوه 22 صحيح.
1: فتقريبا احنا طلعنا من دور الاربعه ضد منتخب القطري.
0: الأجواء اللي في السعودية كيف شايفها؟ أتكلم في بطولات الخليج ممكن أنك لعبت بطولة.
1: كانت البطولة في الرياض كانت بطولة ممتعة خصوصا الحضور الجماهيري والهزيج في السعودية، وفي نفس الوقت التفاعل الجمهور وحضور الجمهور كان مميز، خصوصا لما تسمع الجمهور السعودي يكون حضوره مميز في المدرجات ويعطيك الهزيج والأغاني السعودية، وهذا اللي كان محتاجين له خصوصا البطولة. بطولة ملحها الجمهور، فأتمنى في البطولة حضور جماهير المنتخب السعودي دائما موجودة ودائما تلبي النداء مثل هذه البطولات، وحضور هذه البطولات الكبيرة دائما المنتخب السعودي والجمهور السعودي يكون حاضر ويكون مميز خلال هذه البطولة.
0: أنا يمكن سألت الشباب سلطان وناصر قبل فترة عن بطل البطولة، ناصر قال العراق والإمارات للنهائي، أو قلت لي مين أنت؟ العراق والإمارات في النهائي.
1: نعم.
0: سلطان قال السعودية ومين؟ وقطر أعتقد يا دكتور.
2: الإمارات.
0: ها؟
2: الإمارات.
0: السعودية والإمارات. ارفع صوتك يا دكتور، ما ترى الصوت مو واضح. الحسن.
1: السعودية وعمان.
0: السعودية وعمان. ورانا حتى في النهائي أنتم.
1: والله لان احنا اول ما لعبتنا كاس الخليج، اتذكر كاس الخليج اللي في عمان اللي خذيناها كانت اول مباراه منتخب الكويتي مع منتخب العمان الافتتاحيه، ومن بعدها وصلنا المباراه النهائيه في ركلات الترجيح مع منتخب السعودي خذينا فيها اول بطوله، فاتوقع السيناريو راح يتكرر في هذه البطوله.
3: لا هذه اللي في مسقط صح؟
1: في مسقط 2009
3: هذا اللي ضيع فيها البلنتي تيسير.
1: اي نعم لما غير الكرة
3: هي تغيير الكرة، هذه هي
0: سالفة تغيير الكرة.
3: هو عارف حسن شوف ضحك.
0: وش سالفة تغيير الكرة؟ علمنا سالفة تغيير الكرة. من اللي غير الكرة؟ السالفة
1: هذه كان كل اغلبية اللاعبين كانوا يكسوت على الكرة الوحيدة هذه، فلما جاء وقت تيسير غير هو الكره،
3: هو اللي راح غير الكره.
0: يعني في كره جاب كره ثانيه وشاف فيها،
3: سبحان الله.
0: ها
3: ما ادري.
1: لا لا لا، بهذه الكره غيرها الكابتن تيسير، ضاعت ركله الجزاء نفس الوقت سجل فيها محمد ربيع المباراه الكره الاخيره.
0: يعني وش انت ما كنت موجود معنا؟
3: انا موجود.
0: طيب ليش غير الكره؟
3: والله ما ندري عن تيسير، هذه من الاشياء الغريبه. يعني
0: نفس الكره سددته فيها،
3: نفس الكره سددوا كل اللاعبين اللي سجل واللي ضيع.
0: اي
3: جاي تيسير اخذ
0: الخامس
3: رب الخامس.
0: ايوه
3: اخذ الكوره وداها. تمام ضيعها، جاء محمد ربيع اخذ الكوره سجلها.
0: الكوره القديمه ولا الجديده؟
3: الظاهر نفسها. فهذه من الاشياء الغريبه الصراحه، صدف الغريبه. فوقتها كان اول لقب لمنتخب عمان ويستاهلون صراحه. كان على ارضهم بين جمهورهم، وللأمانة احنا كان منتخبنا في ذيك الفترة منتخب قوي.
0: حلوة. انت يمكن اللي معي اثنين لعبوا كاس الخليج، ما ادري عن دكتور لعبتها ولا لا. اجواء كاس الخليج اثناء البطولة في شحن اللي يعيش الجمهور ولا الامور سهلات بصراحة؟
3: شوف الصراحة على حسب الموقف، لكن انا اشوف انه ممكن حسن عشناها مع بعض، بالعكس تلقانا في غرف بعض مع بعض طول الوقت، لكن في الملعب غير، الملعب نختلف ترى.
1: كابتن في فترات ايام المنتخبات لما كانت تقريبا هذه بدت في كاس الخليج، خليج 16 في الكويت، المنتخب الكويتي ابتعد عن المنتخبات الثانيه وظل في الفندق بروحه، تجمعات كانت سابقه في فندق واحد، المنتخبات كانت تتجمع مع بعض، الالفه بين اللاعبين.
0: يعني بطولات كاس الخليج، عفوا بطولات كاس الخليج الى فتره قريبه إلى كانت كل المنتخبات كلها فندق واحد؟
3: إيه
1: سابقا كانت، لكن هذه بدايتها على ما أعتقد كأس الخليج اللي كانت في الكويت، المنتخب الكويتي تقريبا جلس في فندق لحاله، ابتعد عن باقي المنتخبات. بعدين هذه تكررت حتى نحن تكررت بعدها، لكن رجعت هذه بعدين. لحن آخر بطولة البطولة اللي خذيناها في مسقط حن جلسنا في فندق لحالنا، ومنتخبات بعض المنتخبات والمجموعات المنتخبات جلست فندق مع بعض. أي.
0: دكتورة التجمع حلوة.
2: صحيح تجمع حلو، روح الألفة بين منتخبات الخليج وبين اللاعبين، ذكر كابتن ناصر وكابتن حسن، هذا الشيء يوضح لك التقارب الكبير بين يعني كتقارب منطقة وكتقارب أخوة. ذكرت نقطة مهمة على مستوى التشجيع، يعني مهما كانت البطولة ومهما كانت مستويات المنتخبات تظل الجماهير وتظل الأحداث حول البطولة أحداث مشجعة وأحداث تبحث يعني تبحث عن الإثارة بشكل كبير، وفيها إثارة على المستوى الفني وحتى على المستوى الجماهيري والمتابعة الكبيرة لهذه البطولة اللي أصبحت حدث يعني في الأول كان حدث إقليمي فقط، الآن حدث أصبح يعني حدث يتابع من من من من يعني تتكلم عن يعني قنوات فضائية كبيرة، يتابع من من يعني من على مستوى العالم بشكل كبير بما يمتلك من نجوم، بما يمتلك حتى من منتخبات أصبحت لها قيمة خاصة بعد يعني تطور المنتخبات الآسيوية والخليجية أولاً لما وصلت كأس العالم لأكثر منتخب خليجي.
3: أنا برجع الموضوع إنه كل منتخب عسكر فندق الحالة بالذات لما يكون الضيف. أنا برجع شوي يعني كنت منتخب العراق في البصرة عسكر الحالة في فندق
0: البطولة الأخيرة اللي قبل
3: اللي خذوها في
0: اللي لعبها مع عمان.
3: إيه
0: إيه
1: البصرة في البصرة
3: أي. عسكر الحال في فندق، بقية المنتخبات في فندق. دحين إيش صاروا يسوون؟ كل مجموعة في فندق. الضيف يختار المنطقة اللي هو يعني
0: يعني الآن في أربع فنادق، أربع منتخبات في فندق وأربع منتخبات في فندق ما عدا منتخب الضيف.
3: منتخب الضيف يختار الفندق اللي هو.
0: والله بس فكرة تجمعهم حلوة في كلهم في فندق واحد ها. حلوة.
3: هذه أول كانت.
0: طيب.
3: الفترة الأخيرة لا.
0: طيب أنا أسألكم يمكن ما لحقت أنت عليها حسن ولا أنت يا ناصر، نظام النقاط ونظام المجموعات وين كان الأسهل حسن؟
1: والله نظام المجموعات
0: أسهل.
1: نظام المجموعات أفضل.
0: أفضل ولا أسهل؟
1: نظام المجموعات بحكم أنك أنت تلعب ثلاث مباريات بعدين توصل للدور الأربعة بعدين المباراة النهائية، هذه تحدي كبير. في نفس الوقت تعطي فرصة للمنتخبات اللي هي ما كان عندها حظوظ تأخذ البطولة.
3: أنا بصراحة أشوف نظام المجموعات أحلى وفي تنافس. نظام النقاط كانت المنتخبات قليل ونجي نحسبها، أول كان المنتخب اليمني ما يشارك فترة بعدين شارك.
0: وش الأصعب؟
3: أنا أشوف الأصعب أنا بوجهة نظر أنه هذه طريقة المقص
0: أصعب.
3: أصعب نظام النقطي. ترى منتخبنا في كأس الخليج في البحرين أذكر في سنة من السنين كان بيتوج وفجأة ما أدري صار من مباراة أخذها الكويت لو تذكرون. يعني كان فيها شوية أنا أحس فيها ظلم لبعض المنتخبات اللي تكون بصراحة
0: ظلم فيها وين؟
3: ظلم حتى في طريقة إنه حسب الأهداف الأهداف اللي جات
0: بطولة كأنك في دوري.
3: أنا معاك بس أنا بصراحة شو منتخبنا في ذيك البطولة
0: والله. طيب لا أنا أشوف أنا بالنسبة
3: كان ممكن يكون لقب رابع يا أبو لوي.
0: أنا بصراحة أنا لو حصل لي ها أنا أتمنى إن جميع المنتخبات الخليجية تلعب مع بعض يكون دوري نقاط. أنا لو حصل لي
3: في الوقت الحالي
0: ما في وقت ما
3: لا أنا أتكلم في الوقت الحالي حلوة تدري ليش؟
0: ليش؟
3: لأنه صارت ثمانية أول ما أنا قليل وفي منتخب ممكن ما يشارك لظروف ما صح ولا لا
0: صحيح.
3: جلسنا فترة ممكن ما يشارك إلا خمس منتخبات زمان فأقول لك بحين لا الفرصة اختلفت.
2: أصعب نظام النقاط أصعب لما تتكلم عن كل منتخب يلعب على الأقل خمس مباريات، شوف ظروف المباريات والجاهزية، شوف ظروف الإيقافات، شوف ظروف كيف حتى المنتخبات اللي تلعب ضدك، فأعتقد أنها فيها صعوبة أكثر مما هو من نظام حالي الآن. أرى أسهل أنك أنت في مجموعة في الغالب يكون فيها منتخب يعني أقل ويكون في آخر مباراة أصلا خرج من البطولة، فأعتقد أن نظام تجميع النقاط أصعب بشكل كبير.
0: ماجد المطيري في هاشتاق دورنا غير منصة تكس ناصر يقول التوقيت الاستثنائي للبطولة الأجمل فيه الاستعداد قبل أن تقام قبل أشهر قليلة فقط من انطلاق نهايات كأس آسيا 2027 في المملكة، هذا الأمر جعل الأجهزة الفنية تتعامل مع البطولة كمختبر حقيقي.
3: صحيح
0: ايوه مختبر البطوله
3: هذه البطوله
0: أي.
3: يعني ممكن كان المقرر انها تقام شهر 12 زي دائما 12 11 معروف كاس الخليج
0: صحيح
3: المره هذه لا،
0: عشان كاساسه،
3: عشان كاساسه تكون بروفه. بروفه ليش؟ المفروض تكون بروفه تشغيليه، وهذا اللي احنا شايفينه.
0: والمدربين واللاعبين،
3: مو احنا دحين احنا نتكلم عن المدربين اللاعبين، هذه قصه ثانيه وبنيجي فيها ابو الوليد. يعني جدا كلمك، يعني احنا نتكلم بروفه للمدرب، صح ولا لا؟ تفضل ابو احمد.
2: صحيح، وكذلك انها جات في فتره، في فتره ايقاف حتى للفيفا، فاعتقد انه توقيت جدا مميز انها تلعب في مع فتره التوقف للفيفا.
3: تفضل.
1: وهي محطه بعد محطه الاختبار، بعد الاختبار المدربين، خصوصا عندك المنتخب الاماراتي وعندك المنتخب العماني، مدربين زلاتكو اول مره يشارك في هذه البطوله، وعندك السكتاوي مع المنتخب العماني، فهي محطه في نفس الوقت اختبار المدربين للتعايش، ويشوفوا فرخهم ويشوفوا لاعبتهم خصوصا على المستوى البدني قبل بطوله كاس اسيا.
0: طيب خلينا نشوف بس اكثر المنتخبات الخليجيه ومن اللي حققوها، اعتقد كلهم حققوها ما عدا اليمن. ها
3: اليمن
0: حسب الذاكره إيه؟ كل المنتخبات الخليجيه ما حققتها ما عدا اليمن. الكويت صدر المشهد بعشر بطولات، العراق اربعه، السعوديه ثلاثه، قطر ثلاثه، البحرين اثنين، عمان اثنين، الامارات اثنين، كله حققها. وين بتروح البطوله لهذه رقم 27؟ ان شاء الله الكويت 10 بطولات
3: الصداره. والله خذوها من بدري،
0: يبي لنا 20 سنه عشان نلحقهم. ها وين 20 سنه؟ يبي لنا اكثر من 20 سنه عشان.
3: صراحه كانوا فارقين كلاعبين، كانوا فارقين، اتكلم كل صراحه.
0: اي بس ليش البطوله، ليش البطوله، والسؤال لكم انت، ليش البطوله جالسه تنوع الابطال فيها؟ حسن.
1: والله تنوع الابطال فيها كتطور لبعض المنتخبات، خصوصا مثل المنتخب العماني، منتخب البحرين، في نفس الوقت ما كانوا هذه المنتخبات كانت الدوريات معاهم ضعيفه، فكر اللاعبين، فكر المسؤولين كان ما كان فيها اهتمام كثير، وخصوصا مشاركتهم في هذه البطوله اعطى بعض المسؤولين اهتمام، بعض اللاعبين ما عندهم غير هذه الفرصة اللي ياخذوا فيها كأس الخليج، خصوصا لما تتكلم لما تشارك في كأس آسيا تتصعب عليك البطولة، خصوصا دخل معاك انت المنافس في كأس آسيا المنتخب الاسترالي، عندك المنتخب الياباني، عندك المنتخب الكوري، فهذه المنتخبات تكون صعوبة فيها، خصوصا بتكلم عن المنتخب العماني، المنتخب السعودي، كنا صح منافسين في بعض الفترات في كأس آسيا، لكن بطولة كأس الخليج تختلف، عقلية اللاعبين تختلف، ما عندهم غير هذه البطوله يحققوها، فهي صح غير معترف فيها اقليميا، لكن هذه بطوله هي بطوله خليجيه، خصوصا الدربيات اللي تكون في البطوله، في نفس الوقت اللاعب يثبت نفسه في هذه البطوله، يكون فيها ولاد ولاعبه ولادين جديده في هذه البطوله.
0: طيب انت كعماني اي منتخب تخاف منه؟ عارفكم تخافون من البحرين كثير.
1: لا منتخب البحرين معاهم نحن، خصوصا يمكن المباراة الأخيرة اللي خسرنا فيها في النهائي في كأس الخليج، لكن دائما منتخب البحرين كان يعاني منا نحن في فترتنا، نحن كنا نفوز عليه في دور كأس الخليج دور الأربعة، دائما منتخب البحرين معنا في كأس الأربعة دائما نكون فايزين عليهم، لكن الأكثر شيء اللي خوف المنتخب العماني اللي هو المنتخب السعودي، حكم المنتخب السعودي منتخب قوي، والأسماء اللي موجودة في المنتخب السعودي تكون قوية.
0: طيب هي بكل تأكيد بطولة تجمع جميع الخليج، وأنا أقول خليجنا واحد.

في جدة حيث يتلاقى البحر بالرمال. تتجمع أربعة منتخبات لا تجمعها الجغرافيا وحدها، بل تجمعها ذاكرة من المنافسة لا تنتفي. هذه المجموعة الأولى ليست مجرد جدول على ورق، بل ساحة مفتوحة تختبر فيها العزائم قبل أن تختبر الأقدام. السعودية صاحبة الدار، تقف على أرضها والجمهور يحيط بها كسور لا يخترق، تحمل على كاهلها أمل أمة تنتظر أن يعود اللقب إلى بيته. فلا مجال هنا للتردد ولا متسع للأعذار، ولكن بروح أبطالها وصوت مدرجاتها يدخل الأخضر بحثا عن لقب يليق بتاريخه وفرحة تليق بجمهوره.

العراق الرقم الصعب في كل رهان، كلما ظن البعض أنه ابتعد عاد أقوى، وفي عينيه حكايات البطولات القديمة، وفي قدميه إصرار لا يلين. هو الخصم الذي يدخل الملعب فلا يترك لأحد مساحة للراحة. أما عمان الهادئ الذي يخيف، لا يرفع صوته ولا يكثر من الوعود، لكنه يعرف كيف ينتظر اللحظة المناسبة ثم يخطفها. وأما الكويت صاحبة التاريخ العريق، 10 بطولات تشهد لها، وجيل جديد يسعى يكتب سطرا جديدا في سجل المجد، وهي الوريثة التي ترفض أن تكون مجرد ذكرى، فتدخل الملعب وهي تعرف أن اسمها لا يزال ثقيلا على الخصوم. 4 منتخبات كل منها يحمل في جعبته ما يكفي ليصل إلى المربع الذهبي، وكل منها يعرف أن هذه المجموعة لا ترحم الضعفاء ولا تسامح المترددين. في جدة لا مكان لمن يدخل الملعب ليشارك، المكان فقط لمن يدخل ليثبت أنه يستحق أن يبقى. من سيصمد حتى النهاية؟ ومن سيحجز أولى بطاقات المربع الذهبي؟

0: سلطان حسن ناصر، هذا الاستفتاء من سيتاهل لدور الأربعة من المجموعة الأولى؟ السعودية والعراق راح الجمهور 47%، السعودية وعمان 12%، السعودية الكويت 16%، عمان العراق 25%. دكتور،
1: شو السعودية والعراق أقرب؟
0: السعودية والعراق مع الجمهور أنت ناصر؟
2: أنا مع الجمهور.
0: السعودية والعراق، ما أنت خايف من عمان؟ ذاك اليوم تحذر من عمان، تقول احتمال ما نتأهل.
2: عمان صعب، بس مشكلة أن عمان طب في مجموعة السعودية والعراق. العراق منتخب مو سهل، وبتشوف أنت التشكيلة حقتهم تطلع عليها. السعودية الأرض والجمهور دافع، إلا إذا عندهم كلام ثاني. هذا كرة في ملعبهم الحين.
0: ها حسن رد عليه، ما حرد عليه أنا.
3: والله السعودية تطالب بهذه البطولة خصوصاً على أرضها وجمهورها، لكن المنتخب العماني دائماً يكون مفاجئ، وفي نفس الوقت دائماً يكون موجود خلال الفترات النسخ الأخيرة. شفنا المنتخب العماني دائماً في النهائيات، فأتمنى المنتخب العماني يكون موجود ويكون له بصمة في النسخة هذه مع النهائي ضد السعودية.
0: ما زلت انت مصر؟ هذا هو من اول اساسا تخاف من العمانيين، توقعاتهم الله يمسيه بالخير علي الحبسي، وكان معنا في كاس الخليج الماضي. حسن قال حنا في النهائي.
2: ها مدربهم جديد كمان السكتاوي.
0: ايه؟
2: والله الصراحه مدرب الامانه. احنا شفنا السكتاوي.
0: طيب احنا مر على المنتخبات، منتخب منتخب السعوديه وعمان والكويت والعراق، منتخب بكل تاكيد. دكتور سمو الامير اعتقد قبل امس كان في الصين اذا ماني غلطان انا، ها
2: صحيح،
0: في دوره الالعاب، واليوم سمو وزير الرياضه اليوم موجود في تدريبات المنتخب.
1: صحيح. وهذه عاده سمو وزير الرياضه دوما يكون مع كل حدث رياضي لمنتخباتنا. شفناه في اليابان مع ناغويا مع البعثه الاولمبيه، واليوم مع المنتخب، وكان يعني دوما حريص مع منتخبنا السعودي في حضور التمارين وحضور حتى الاعداد لحتى المباريات الوديه. فاعتقد ان التقارب الكبير بين وزير الرياضه وبين اتحاد كره القدم مع اللاعبين يوضح لك المسؤوليه اللي يمتلكها يعني سمو وزير الرياضه، وكيف يبث يعني هذه المسؤوليه، ويبث يعني روح التحدي عند اللاعبين انه اكبر يعني رجل في الرياضه كسمو وزير الرياضه خلفكم ومعكم في أدق التفاصيل، ينتظر منكم الوطن نتائج إيجابية، خاصة أن بطولة على أرضنا، وأن يعني منتخبنا السعودي في يعني في حاجة تحقيق بطولات.
0: طيب اليوم أنا وأنا جالس أبحث لقيت أسعار التذاكر، يعني إذا هذه الأسعار التذاكر، قلت الشباب ابحثوا يمكن المعلومة خطأ عندي، إذا يمكن أنا غلطان، ها يمكن غلطان اللي هو المعلومة داخل، قلت ابحثوا وتأكدوا من المعلومة. هذه أسعار التذاكر في مباراة السعودية والكويت خلف المرمى 75 ريال، زوايا الملعب 102، واجهة الملعب 127، ترى ما جينا الدرجة الأولى، هذا كله في الدرجة

0: ثاني ناصر.
1: والله كثير
0: كثير كثير مره مش كثير.
1: والله كثير الصراحه. بعدين لا, لا لا ننسى انه اكثر المتابعين لكره القدم متوسط اعمارهم ما بين الصغار لين نقول 25 26 سنه. فاكثرهم ما هم لاقي بصراحه انه يحضر كل مباريات المنتخب. لو قلنا ورا المرمى مثلا 75 ثلاث مباريات في 6 في 9 ايام يبغى له مبلغ غير يعني المشوار غير المصاريف غير. وما في احد اصلا يوصل الملعب يقول لك بجلس خلف المرمى بصراحه. يبغى يجلس الواجهه, يبغى يجلس على يمين الباب على يسار الباب. يعني بصراحه انا اشوف مبالغ في السعر. اتمنى انهم ينظرون في ذا الموضوع لانه جماهيرنا تستحق انها تحضر مباريات كامله اذا احنا نبغى اللقب.
0: كثيره مره
1: والله كثير. يعني انت تتكلم تقول لي
0: 102 هذه الزوايا
1: يعني
0: اللي في الواجهه 107.
1: يعني ليه خليتها 102
0: يعني؟ ها عشان الضريبه
1: ممكن. عشان الضريبه
0: ممكن عشان الضريبه
1: ايه. يعني انت تتكلم عن اشياء بصراحه مبالغ فيها. اذا تبغى حضور جماهيري لا تنسى الملعب يشيل 65000 65000 هذه
0: تتوقع مع الاسعار هذه يكون فل؟
1: انا شوف انا اول مباراه هي المقياس الحقيقي. اتوقع انه يكون الملعب فل. لا ننسى انه يوافق اليوم الوطني من يوم الاربعاء.
0: صح
1: صحيح. انا اتوقع انه يكون فل. اكيد بيكون فيه ممكن في استعراض في شيء في حاجات يعني الجمهور مفاجأة للجمهور اكيد يكون فيه.
0: بس هي للجنة المنظمة.
1: اللجنة المنظمة
0: الاسعار غالية جدا جدا جدا. اذا كانت الارقام هذا قلنا بحثوا في الموقع ترى موقع اهلا هو
1: اهلا ايه
0: اهلا. الاسعار غالية جدا جدا جدا جدا غالي. انا بالنسبه لي افتحها وخلها بالمجاني كالعاده وخلي الملعب يمتلي ويجيب تفاعل عالي. هذه وجهه نظر. لكن القرار للجنه المنظمه. لكن الاسعار عاليه جدا جدا جدا. ولا تتفاجا ها يقول ليش ما في حضور. 127 في الواجهه 75 خلف المرمى. كنا نتحدث عن الأندية انتقلت للمنتخب. لكن المنتخب جمهور المنتخب السعودي بحول الله يحضر ويتفاعل وندعوه في كل مرة في كل يوم حنكون على هنا ندعوه للحضور والتفاعل. دكتور لك تعليق؟
2: بالنسبة للمبلغ أعتقد أنه يوم احتفال فممكن هذه الأسعار فقط لمباراة الافتتاح. لكن ما يحكم قيمتها أو علو سعرها ترى مباراة الافتتاح كيف حيكون الملعب. إذا امتلأ تأكد أن التسويق كان جيد وتأكد أن الشغف الجماهيري كان جيد. الأهم للاعبين إيش النتيجة اللي حتبرزها في أول مباراة بحيث أنك يعني تدعم الحضور الجماهيري وتجذب الجماهير في المباراة القادمة وتعطيهم الثقة بشكل أكبر. هذا الأهم.
0: طيب سعد الزهراني في هاشتاق دورنا غير منصة إكس حسن مظفر يقول كأس الخليج كانت مصدر لتصدير النجوم. في الآونة الأخيرة لم نشاهد أي نجم. ما هي الأسباب؟
3: والله الأسباب كثيرة كابتن. لكن بعدها ما زالت بطولة كأس الخليج ولاد بعض اللاعبين ولاد النجوم اللاعبين ومن ضمن اللاعبين ناصر خصوصا منتخب السعودي ناصر. عندك ياسر الفحطاني عندك الشلهوب وأسماء كثيرة. الأسباب اللي هي تقريبا الإمكانيات نفس الوقت الواجبات التكتيكية من قبل المدربين خصوصا الحين الفكر تغير والانضباط التكتيكي مع المدربين تغير. أول كان في لاعبين دائما تحصل لاعب موهوب فآخر بدنا نشوف حنا عموري لاعب موهوب ودائما الأسلوب اللي يلعب عليه المدرب دائما ما يطلب من عموري ولا واجبات الدفاعية. طيب
0: أنا بس شوف شوف أنت أخذت لي لفة طويلة يا حسن ها. في مواهب في عمان في السنوات الأخيرة بصراحة.
3: مواهب في الخليج دائما.
0: لا أكلمك عن عمان خلينا على عمان. في لا أنا بكلمك عن عندنا بقول لك أنا في مواهب في عمان.
3: موجود المواهب.
0: لا أنا أقصد أنت عارف شو أقصد المواهب. أقصد المواهب فوزي بشير عماد الحوسني علي الحبسي الأسماء دي. في أسماء في عمان نفس الجودة دي. هذا السؤال.
3: موجودة ما زالت موجودة.
0: عطني الأسماء عطني الأسماء اللي نتابعها في عمان زي مين؟
3: الأسماء اللي موجودة عندك صلاح اليحيائي
0: دائما مصاب. صلاح اليحيائي دائما مصاب غيره
3: عندك المنذر العلوي كان من امز اللاعبين في البطوله السابقه، المنذر العلوي
1: منذر الاغبر
0: عارفه الضائع والاغبر ومال، بس مو المواهب اللي تقاس في عماد، تقاس في فوزي، تقاس في ذكرنا في حسن مظفر، في خليفه عايل،
3: احمد حديد،
0: احمد حديد، كانوا
3: اسماء كثيره كابتن، اسماء كثيره، لكن مثل ما قلت لك انا طيب. مثل ما قلت لك هذه الحين تغيرت اسلوب المدربين، تغيرت اسلوب الواجبات التكتيكيه في ارض الملعب، فكان قبل كان عندهم الحريه بعض الواجبات، عندهم الحريه انهم يبرزوا هذه المواهب طيب. لكن حاليا تغيرت الفكر طيب. تغير كل شيء.
0: ناصر عندنا الثلاث مهاجمين بريكان الحمدان، ورينا صورا من فضلك مخرجنا عبد الله السالم، تشرك من اساسي ولماذا؟
1: انا اشرك الحمدان.
0: الحمدان ليش؟
1: لانه الوحيد الاقرب للمرأة يعني في الدوري، يسجل يصنع، تحس فيه فعاليه هجوميه.
0: فعاليه هجوميه؟
1: فعاليه هجوميه، اتكلم معك بكل صراحه.
0: يعني الحمدان افضل في مع المنتخب،
1: مع المنتخب حاليا هو الافضل. انا اتكلم الحمدان حاليا هو الافضل في المهاجمين الموجودين، لانه هو الاكثر لعب، الاكثر صناعه فيهم، واكثر تسجيل اذا ما خاب ظني. لا فراس ابغاه، بس بلعب طرف
0: طرف.
1: ايه
0: وللسالم،
1: سالم احتياط يكون بديل، بديل ناجح. كلمك بصراحه تدحين طيب. احنا نتكلم
0: رايك، هذا رايك.
1: لا احنا نتكلم عن حتى مدرب منتخبنا ممكن كل يعني في توافق يعني في البرنامج دائما نتكلم المدرب يبغى ياخذ الاجهز، صح ولا لا؟
0: الافضل للتركيبه،
1: الافضل للتركيبه والاجهز
0: أيه.
1: الاجهز فنيا، ترى احنا لسه تونا 9 مباريات، الاغلب لعب 9 مباريات
0: صحيح،
1: فلسه في يعني في ناس ما وصلت زي ما نقول، نقول اخواننا التوانسه للنسق اللي هم يبغونه بصراحه.
0: يعني برايك الحمدان هو الافضل؟
1: انا اشوف الحمدان طيب. هو الاجهز.
0: هذا احمد بن سلمان هاشتاق دورنا غير منصه اكس دكتور، يقول ما في مشكلة بالأسعار إذا كانت الأكل والمشروبات مجانا، لكن سعر تذاكر غالي والأكل أغلى.
2: لا مباراة افتتاح كابتن خالد في يوم تاريخي، يوم وطني، أعتقد أن الجميع يحرص على على على الاحتفال مع منتخبنا، وما في أجمل منها تكون مباراة افتتاح كأس الخليج، فأعتقد لذلك يعني هذه الأسعار يعني بهذا القدر.
0: طيب دونس بيفاجئنا في شيء ثاني في كأس الخليج غير اللي شفناه في كأس العالم يا سلطان؟ أتكلم كأفكار.
2: لا ما أعتقد، بس ممكن في كأس العالم، وكان يبحث دوما على الاستحواذ، ممكن كأس الخليج فرصة أعلى من كأس العالم. منتخبات ممكن أنك تفرض عليهم استحواذك، وممكن تطبق أفكارك الهجومية بشكل أعلى من مباريات كأس العالم، هذا ما ينتظره. كذلك حتى أنه أخذ وقت مع المنتخب في كأس العالم ومبارياته، وتابع كذلك حتى الدوري لأكثر من 7 جولات، فممكن تكون أفكاره واختياراته ينتظر يعني تكون متطورة أكثر مما شاهدناه في مباريات كأس العالم.
1: والله شوف سلطان، يعني دونيس احنا نعرف دونيس وش يلعب، ودائما ما يميل أكثر شيء للثلاثة، هذه طريقته اللي أنا أعرفها من يوم كان يدربني في الهلال.
0: دربك انت في
1: الهلال؟ دربني في الهلال
0: سنة.
1: دربني في الهلال واعرف انا شو.
0: خلي بالحديث عن دونس ناصر، السنة كاملة
1: اي دربنا،
0: لو بعدها رجع يلعب الاربعة، بتكلم عن شخصيته قوية.
1: والله شوف، لا شخصية بصراحة كويسة، يعني ما بقول لك قوية ولا بقول انه ايش
0: بقى. يعني اللاعب يحبه ويخاف منه، هذا اللي اقصده.
1: لا هو محترم للامانة، للامانة شوف اقولها، رجل يعرف كيف يتعامل مع الكل. طيب هذا حقيقه،
0: في فرق بين عمل المدرب مع نادي وعمل المدرب مع المنتخب.
1: اكيد
0: مصلحته ولا مو مصلحته، اتكلم عن هذا الرجل.
1: والله شوف هذا الرجل للامانه لازم يعني مصلحته هو انه يلعب الناس الاجهز، برجع لها الاجهز والناس اللي بيفيدونك في المباراه الاولى، لانه دائما المباراه الاولى هي الافتتاحيه، هذه اهم مباراه لك، هي مفتاح البطوله، فأتمنى أنه يلعب بالأجهز. إحنا لنا دحين من بداية الموسم لنا شهر كامل أو شهر زيادة، هذا الشهر الثاني، دائما نتكلم باسم فلان واسم فلان مع ناديه، وفلان المفروض يلعب،
0: خلاص ما يهمنا الأندية،
1: لكن دحين لا، اليوم إحنا نتكلم عن منتخب لازم نشوف من الأفضل اللي يخدمك انت في خطتك اللي بتبدا فيها المباراه بس.
0: حسن، هذه مباريات المنتخب السعودي، السعوديه الكويت، عمان السعوديه، السعوديه العراق، اصعب مباراه ممكن تشاهدها للمنتخب السعودي من هذه المباريات.
3: اول مباراه مع المنتخب الكويتي، اول مباراه هي اصعب مباراه راح يواجهها المنتخب السعودي في هذه المجموعه.
0: عماني اسهل مباراه ولا لا؟
3: لا.
0: ها؟ اقول لك عمان اسهل مباراه. ها خفت منك.
3: لا أسهل. بتكون اخر مباراه هي
0: اسهل مع العراق.
3: بتكون اخر مباراه بتكون اخر مباراه هي اسهل مباراه مع المنتخب، مع المنتخب السعودي، بحكم طيب. بحكم ان بين المنتخب السعودي وبين المنتخب الكويتي الديربي القوي، دائما هذه المباراه تكون مختلفه اختلاف كلي.
0: طيب
3: اللاعبين المدربين،
0: هذه المواجهات التاريخيه بين السعوديه والكويت.
3: تفضل
0: تفضل تفضل تفضل يا حسن. عفوا.
3: دائما اول مباراه افتتاحيه دائما تكون فيها صعوبه، فهذه بتكون اول صعوبه للمنتخب السعودي.
1: والله مباراه صعوبه معكم، والله مباراه صعوبه معاكم انتم اللي ما ندري من فين تجون.
3: طيب اذا المنتخب اذا السعودي فات على المنتخب الكويتي راح تسهل عليه الوصول للنصف النهائي.
0: طيب هذه مواجهات تاريخيه بين السعوديه والكويت في كؤوس الخليج تاريخيا، ارقام ترى صادمه. 10 انتصارات للكويت مقابل 5 انتصارات للسعوديه، 7 تعادلات المنتخبين، 30 هدف للكويت، 19 هدف للسعوديه. ترى اول انتصار لنا على الكويت في كؤوس الخليج اتذكرها انا كانت 92 في الدوحه. أول انتصار قبلها كانت أعتقد 10 كؤوس خليج، ها أو 11 كأس خليج لم ننتصر.
1: هذا إحنا لما تكلمت في البداية قلت الكويت فارقين عن الكل كانوا بصراحة. لما تشوف أنت نتكلم لين عام 92 تفوز في عام 92، يعني أنت أول إيش كنت تسوي؟ تروح تسلم نفسك لهم بصراحة؟
0: قويين
1: منتخب قوي، معناته هم فارقين. نرجع فارقين عن الكل، 10 ألقاب يعني ما شيء مو سهل. الكويت بأمانة كانوا فارقين على الكل، حتى وصولهم كأس العالم في عام كم هو؟ في عام
0: 82
1: يعني هذا دليل انه عندهم منتخب مرة قوي.
0: حنجي للكويت، حنجي للكويت وحنفصلها، لكن سعد الزهراني هاشتاج دورينا غير دكتور يقول يا كابتن ناصر إذا الحمدان في الهجوم هل ترى أبو الشامات خلف المهاجم؟ والكلام لك يا دكتور سلطان، تكلم على صالح ابو الشامات.
2: لا ما اعتقد، غالبا حيلعب محور واحد وامامه لاعبين 8، هذا ما اتوقع من دونيس. ذكر كابتن ناصر ان دونيس يحب يلعب بالثلاثه، لكن اعتقد انه مع الخليج وحتى مع منتخبنا في كاس العالم ترى لعب مباراه وحيده مع اسبانيا فقط في الثلاثه، ولكن ما قبل كاس العالم من اعداد ومع كاس العالم مع الاورجواي ومع اخر مباراه الراس الاخضر لعب بالأربعة 4-3-3.
0: لا هذا في افريقيا الاعداد وضع تشكيله المنتخب السعودي المتوقعه، هذه التشكيله المنتخب السعودي المتوقعه، يعني الجمهور اللي بيشارك في رايه والشباب اللي بيشارك في رايه. العويس، زكريا، العمري، تنبكتي، محزري، ناصر وكنو، مندش، ابو الشامات على الطرفين، الحمدان خلف البريكان. ناصر لك راي بتحطه، بتحط احد مكان احد؟ خلي التشكيله وادخل فيها مخرج.
1: والله شوف انا ممكن احط بدال صالح همام.
0: صالح همام والباقي؟
1: شوف التشكيله منطقيه، ممكن فراس استغني عن فراس احط الحمدان، لكن الباقيين انا اشوف الكل من ذولي اجهز. حراسه المرمى اشوف انه الشنقيطي هو الامانه، هو اللي ماسك يعني نشوف نادي الخلود فامان مع الشنقيطي.
0: لحظه لا توديني يسار ويمين، من اللي في التشكيله ودك يتغير؟
1: انا قلت لك العويس مكان الشنقيطي.
0: الشنقيطي مكان العويس، غيره؟
1: ايه فراس مكان الحمدان،
0: وغيره؟
1: صالح مكانه همام
0: غيره؟ باقي لاعب؟
1: الباقيين كويسين كلهم.
0: طيب الحمدان قدامنا مهاجم، من اللي حلق مكان الحمدان؟
1: والله الحمدان انا اشوف ممكن يلعب مكان، احط كنو واحط مكان كنو زياد. ايه
0: طيب اها يعني ثلاث تغييرات. ها دكتور.
2: لا نتوقع يلعب بمحور ارتكاز، اما الخيبري او مختار علي، وامامه كنو وناصر، ومكان ابو الشامات يكون البريكان، وراس حربة الحمدان.
0: عيدها مرة ثانية.

0: يلعب بثلاثي في وسط الميدان محور الارتكاز، اما خيبري وهو الاقرب او مختار علي، وامامه كنو وناصر، وطرف يسار البريكان، طرف يمين مندش، والحمدان راس حرب.
1: يعني ادخال الخيبري والمدافعين زي ما هم والحارس زي ما هم، هذا رايك؟
0: نعم هذا رايك.
1: تشكيله قويه حسن؟ حسن مظفر. طيب حسن راح، شكله من يوم قلنا له اسهل مباراه حسن راح. وش عندك؟
2: شوف برجع لابو احمد. ابو احمد ممكن تحط الخيبري. كلام ابو احمد صحيح، ممكن احط الخيبري وممكن زياد، يعني الاثنين يلعبون على قدام. يعني انا اشوف الباص يطلع كويس يعني للاعبين اللي قدامهم كنو او ناصر. يعني انت مباراه زي مباراه
0: ليش الكويت. ليش اقول محور ارتكاز كفي الناصر؟
2: عشان دفاعيا صحيح،
0: لان الكويت حيلعب على المرتدات. لا
2: المرتدات صح، وفي المرتدات هم خطيرين،
0: وانت حتكون مدافع هجوميا فلازم يكون عندك محور ارتكاز عنده دور دفاعي اعلى ويكون ساتر مع خط الدفاع.
1: شوف انا كل التقدير والاحترام للكويت، ها بس اذا بتلعب وانت خايف من الكويت حتودع البطوله على ارضك بهذه الاسماء بحال كره القدم اللي في الكويت. اذا بتلعب وانت خايف لا، اندفع وسجل مستمتع ومتعنا بالاهداف. خايف من ايش؟
2: انا ما اتوقع خايفين.
1: اي انا عارف ايش اللي اقصده، يعني ما احتاج. انا بالنسبه لي ما احتاج الخيبري، انا اتكلم عن نفسي، ما احتاج الخيبري في كاس الخليج الا ممكن انزله في الشوط الثاني، ولا مختار، ما احتاج محور. اتفضل دكتور، تفضل.
0: طيب كيف حيكون وسط الميدان؟ حيكون محورين وامامهم يعني صانع لعب
1: ناصر وكنو، وقدامهم صانع لعب.
2: انا اشوف انه زياد وناصر وقدامهم كنو، عشان كنو يكمل مع الحمدان بصراحه.
0: لو كان مصعب موجود كان ممكن هو اللي يكون امامهم
2: ابو احمد،
0: لكن غياب مصعب غير التركيب وسط الميدان.
2: وين امامهم؟ ابو احمد في كاس العرب، تفضل. في كاس العرب ما نبغى نروح بعيد، صح ولا لا؟ مين كان هداف المنتخب؟
0: صحيح
2: كنو. فأنا أحتاج كنو في النزعة الهجومية. أنا بالنسبة لي والله كنو أوقات إنه أفضل من بعض المهاجمين في الحلول الهجومية، لأنه يسجل لأنه يصنع. فأنا أحتاج كنو دائما تحت الحمدان، تحت فراس، تحت السالم، لأنه كنو عنده حلول. لا ننسى اليوم إحنا نفتقد الميم مصعب، نفتقد السالم في كأس العرب، يصنع سالم يسجل كنو، مصعب يصنع يسجل
0: كنو. كنو كان كتمركز لكنو، تحب تخليه يعني لاعب 10 وخلفه محورين، ولا يكون لاعبين 8 وخلفهم محور؟
2: انا اتمنى كنو لاعب العشرة، هو 10، لانه ما عندك احد بيطلع كوره سليمه زي كنو. تمام، في ظل عدم في ظل استبعاد مصعب.
0: قوة كنو في انه يكون وجهه للمرمى، ما يكون وجهه لوسط الميدان ويستلم.
2: لا ما عليك،
0: واحد قوة كنو انه يذهب للمساحة.
2: اذا اديت كنو الحرية زي كاس العرب صدقني بتلقاه يسجل ويصنع ويسوي كل شيء، بس قل له العب روح.
0: حتى في مركز 8 يلعب.
1: انا اللي يقصد ناصر، ها ورينا اللي يقصد ناصر اللي فهمتها منك، تبغى كانه يلعب بحريه.
2: ابغاه يلعب بحريه ولا تقيدني اني ارجع فاهمني، لا ارجع للنواحي الدفاعيه في ظل وجود مثلا زياد، ناصر، عبد الله الخابر، اللي كان. تمام، خلي كانه يتفرغ الحلول الهجوميه، لانه احنا دائما في الحلول الهجوميه في اي مباراه يا دكتور ترى احنا فقيرين فنيا في الحلول الهجوميه.
1: انت طيب ما دامك فتحتنا، احنا مشكلتنا في الفتره الماضيه ناصر وسلطان، مشكلتنا هجومية ولا دفاعية؟
0: ها سريع. على المستوى الهجومي. أيوة؟ على المستوى الهجومي وصولنا صعب.
1: وصولنا صعب، وتبغى تلعب ثلاثة محاور
0: صح. ودفاعيا أيوة؟ ودفاعيا الكرات الثابتة طيب. علينا خطيرة،
1: يعني تبغى تلعب ثلاثة محاور عشان النقاش اللي تم.
0: لا
1: ها
0: لا
1: ها ها تفضل.
0: لا نلعب محور ارتكاز. أيوة. إما مختار أو
1: أيوة
0: أو خيبري أو زياد، وامامهم ناصر وكنو.
1: انت تفضل
0: ناصر وكنو يكون عندهم
1: مدور. انت تفضل مين؟
0: الاثنين ناصر وكنو.
1: لا من اللي خلفهم؟
0: خلفهم

0: أفضل واحد. أنت أنت أنت تفضل مين؟
1: ده الخيبري.
0: الخيب.
1: نعم.
2: شوف يا أبو الوليد.
1: أسهل وسيلة دائما للدفاع. هجومية أعلى.
2: أسهل وسيلة للدفاع.
0: هي الهجوم.
2: الهجوم.
0: طيب أنا لما أنت بنفسك قلت.
2: ولا لا؟ الكويت منتخب نحترمه ونقدره كل شيء، منتخب غير جاهز. ما لعبوا مباريات زي لعيبتنا. فأنا اليوم إذا بلعب ضد الكويت متراجع.
0: فأنا لا أقول خايف مش متراجع.
2: لا خوف إن شاء الله ما إحنا خايف.
0: يعني قلق من شيء.
2: شوف إحنا دائما منتخباتنا الخليجية دائما في كل ذا نحترمهم.
1: كابتن ناصر.
0: ما يسمعني.
2: لكن
0: ناصر
2: بقول لك شيء.
0: ناصر ناصر.
2: في داخل الملعب يا أبو الوليد.
0: لا.
2: أنا أبغى أفوز.
0: ناصر ناصر. إيه؟ شوف لم أقلل من الكويت. ولا مقلل منهم، انا اقول لك احنا اعلى منهم حاليا.
2: احنا
0: ليش ليش العب ليش العب متحفظ معاه؟
2: لا لا ما العب متحفظ. انا قلت لك انا انا ايش قلت لك؟
0: ايه؟
2: العب وروح على قدام. ايه؟ لانه عندك حلول، عندك حلول.
0: تفضل تفضل
1: كابتن خالد. كابتن خالد انا كاني لما ذكرت ان يلعبون في ثلاثه في وسط الميدان حسيت اني العب متحفظ. انت حتلعب ثلاثه في وسط الميدان حتلعب صح؟ ولا حتلعب لاعب وسط الميدان؟
0: ثلاثه
1: صحيح. الحين ذكرت حلو. يا سلام يا سلام. كأنه ناصر لاعبين ثمانية خلف الهجوم صح؟
0: صحيح.
1: محور الارتكاز بين اللاعبين اللي عندك واختيارك، إما خيبري أو على حجي أو زياد. يعني لو لعب أي لاعب فيهم هل أصبحنا طيب. دفاعيين؟
0: أنا إيه؟
1: أنا ولا لازم أنا يكون حتى لاعب المحور لاعب يكون عنده نزعة هجومية؟
0: بالنسبة لي نعم. بالنسبة لي نعم. لما تقابل منتخبات أقل بالنسبة لي نعم. والسبب كل ما تزود عدد اللاعبين اللي يستطيعون التسجيل ويتواجدون داخل الصندوق، ها انا اكون في خطر وفي حاله تسجيل في اي وقت. احد مشاكلنا في الفتره الماضيه هي كانت في كره القدم السعوديه، هي مشكله مشاكلنا هجوميه. ما في زياده، من اللي يزيد؟ وسالم في الطرف والثاني في الطرف وفي مهاجم الحاله، وممكن بعض الاحيان يزيد كنه وما يزيد. نقعد طال عمرك على مدار المباراة ندور لنا هجمة مرتدة ولا ندور لنا فرصة هنا ولا من هنا ولا موقف ثابت. أنا إذا ما في زيادة في الأمام تابع كرة القدم العالمية، الكرة تهاجم الكل يهاجم. أبغى زيادة أنا في الأمام بس، أنا اللي أبحث أنا زيادة في الأمام، ليش أرجع ورا؟
2: هذا إحنا
1: كيف حيكون الثلاثة اللي في الوسط في رأيك؟
0: مين؟ أنا لازم لا بالنسبة لي أما الحمدان أو بالشامات أو أي لاعب عشرة خلف المهاجم. هذا هو مفروض المثلث مقلوب للأمام وليس للخلف، ولاعب يستطيع أن عفوا لاعب يستطيع أن يلعب في الثلث الهجومي ويستطيع أن يسجل. حط المواصفات هذه واختار. تفضل.
1: من حيكون المهاجم؟ بعد الحمدان حيكون
2: الفراس. ها الفراس السالم
0: لتم قرار يعني كل واحد له رأينا كل واحد
2: قال لا هو انا احنا نتكلم نواحي هجوميه. انا اول ما بديت تكلمت نواحي هجوميه صح؟
0: صحيح.
2: لانه انا لازم اسجل، احنا ما نسجل يا دكتور، احنا منتخب في كاس العالم ما سجل، ما سجلنا. مين سجل في كاس العالم؟ عبد الاله.
1: سجلنا هدف.
0: وكم فرصه جاتنا
2: عبد الاله العمري؟
0: وكم فرصه جاتنا في كاس العالم؟
2: يعني ما عندنا فرص، احنا فقيرين في الأمام نهائيا. وزي ما تفضلت ما عندك لا حل دفاعي ولا حل هجومي، يعني هذه مصيبة ترى. لكن أسهل وسيلة دائما نقول هاجم وروح بادر. ورينا اليوم لو منهاجم مشكلة يعني في كأس الخليج بصراحة.
0: ورينا مراكز المنتخب السعودي في آخر خمس نسخ في كؤوس الخليج أو كأس الخليج. النسخة الأخيرة كانت في الكويت صحيح؟
2: في الكويت.
0: خروج من نصف النهائي. لا في نصف النهائي.
2: إيه؟
0: 25 الخروج من دور المجموعات، 24 الوصيف اللي كانت اعتقد في والله اعتقد وين كانت. لا تريد تعطونا الدوله ترى احنا نعرف وين
1: اخذتها. البحرين.
0: البحرين. ها
1: اخذتها البحرين في
2: هذه في البحرين في قطر.
0: البحرين الخليجي 23 من دور المجموعات، خليجي 22 الوصيف. لا تحطون الدوله بس المستضيف عشان نعرف احنا وين. بشكل عام بالتوفيق لمنتخبنا والخيارات لدونس، اختبار حقيقي له واختبار حقيقي للاعبين، وهي استعداد لكأس آسيا. طيب هذا هذا هذا النخبة بطل النخبتين ناصر يقول دونس كان يلعب أو يلعب أبو الشامات معه في الخليج خلف المهاجم، لذلك أعتقد دونس بيعتمد عليه بيكون مؤثر.

0: صالح لا، صالح لازم يلعب تحت المهاجم، اذا بيلعب الدوليس تلعب عن طرف محمد. لا محمد ظهير يمين، احسن ظهير يمين له سنتين.
1: احسن من محزري؟
0: ها
1: احسن من محزري بالاربعه.
0: انا اتمنى يلعب محمد
1: على محزري.
0: لعبه تدري ليش؟ يصير عندي نزعه هجوميه. لانك انت اذا بتلعب مع محمد الجهه اليمين انا اقول لك راح توصل، الجهه اليسار ممكن تحافظ.
1: ممتاز. طيب نقفل الملف في المنتخب السعودي، بس في معلومتين نرجع المسابقة المحلية. فوق رازوفيتش ناصر مدرب الفيحة السابق هو مدرب التعاون الحالي، عفوا سلطان.
2: إضافة مهمة واختيار مميز بالنسبة للتعاون كتنظيم وكمرحلة، واتكلم كتنظيم ومرحلة. التعاون في سبع جولات تتكلم عن ثلاث نقاط، شفنا كيف التعثرات، شفنا كيف حتى السوء التنظيم الدفاعي، وما يتميز في رازوفيتش تنظيم دفاعي. درب مع الفيصل شفت كم نتائج إيجابية مع الفيحة، لما نتكلم في موسم كان الهلال البطل والاتحاد الثاني، الفيحة اللي كان ترتيبه الثامن كان أقوى دفاع، فتوضح لك قيمة هذا المدرب في التنظيم الدفاعي اللي يحتاج التعاون. أعتقد أنه مدرب لمرحلة مهمة للتعاون بعد التعثرات اللي حصلت، لمرحلة كذلك حتى للتعاون كبطولة آسيا 2 وكذلك حتى كأس المنافسات القادمة. فأعتقد أنها اختيار جدا مميز وقدم سي في جدا عالي في دوري.
1: كله كان مع الفيحة أعتقد، كله كان مدرب لفريق الفيحة اليوم أيضا.
2: الفيصل
1: بس الفيصل يعني ما درب درب الفيحة.
2: الفيصل وصل معاه نصف النهائي، وصل معاه النهائي كأس ملك، والفيحة أخذ معاه كأس ملك.
1: أي بس أنا اللي في بالي الفيحة، لأن الفيصل اللي رابط في بالي فيها
2: والفيحة ثلاث مواسم مع الفيحة.
1: أي الفترة مع الفيحة. الفترة الطويلة مع الفيحة واللي رابط في بالي الفيحة أنا.
2: صح.
1: طيب
2: صح.
1: اليوم ميزانية نادي الشباب كانت صادمة لي، ميزانية اللي كانت قبل ما تظهرها مخرجها من ميزانية الموسم الماضي موسم 25-26 صادمة، ها ورقم ناظر فيه أكيد الرقم هذا، قال هذا الرقم كم رقم ميزانية نادي الشباب؟ 500 ترى موسم 25-26 ها وقفها. الإيرادات 510 صح؟ أي المصروفات 529 مليون ريال.
0: معقولة؟
1: معقولة. هون لحظة خبر مون عندي
0: أنا جاتني جاتني صدمة. أنا تدري صرت أشوف أشوف الوقت مطولين إحنا ولا عشان نعرف نتكلم.
1: 529 وقبلها ترى 400 إذا موجود الميزانيات نادي الشباب.
0: 500 وكم؟
1: و29 مليون ريال. هذه موسم
0: موسم واحد
1: موسم واحد إيه
0: موجود الميزانيات. يعني أنا بتكلم بكل صراحة
1: بس للتذكير ها
0: إيه
1: هذه اللي المعلنة.
0: طيب غير معلن
1: 23-24 453 24-25
0: لا نبغى 26 اخر شيء
1: 25-26 510 في سنه قبلها اعتقد كانت 400 وشيء
0: 500
1: بس الشباب
0: 510000
1: في سنه قبلها
0: 1000
1: ها
0: 1000 صح
1: 529 مليون
0: مليون
1: ايه ريال مليون ريال ايه هي.
0: والله صدمه حتى الجماهير الشبابيه ترى يا ابو الوليد صدمة الجماهير الشبابية
1: ترى هذه المصروفات ها
0: ترى مصروفات عالية
1: اي
0: مصروفات جدا عالية
1: ترى هذه للعلم مش ميزانية السنة هذه ميزانية السنة الماضية
0: السنة
1: 25 تنتهي في
0: طيب السنة الماضية يلا انا بمشي معك حبة أي. عشان ايش؟ ناخذ وقتنا صح؟
1: لأنه اي
0: السنة الماضية طيب انت ايش سويت السنة الماضية؟ ايش سويت؟ كنت بتهبط صح ولا انا غلطان؟
1: واللي يقول لك الشباب ما عنده فلوس
0: لا لا ما هذا معليش مع احترامي ما عاد اصدقهم خلاص اذا انت مصروفاتك هذه
1: مصروفات السنه الماضيه وليس السنه
0: الماضيه
1: اي
0: نقول يلا بدايه 26
1: لا من موسم خمسة من صيف 25
0: هو يسمونه 25 26 هي نقول بدايه 26 السنه الماضيه يا ابو الوليد ترى باقي لنا شهرين تنتهي السنه
1: لا تنتهي السنه
0: ابو الوليد
1: اسمعني عشان افهمك
2: الموسم الرياضي
0: الموسم الرياضي
1: موسم من شهر 6
0: من شهر 6
1: الى شهر 6
0: الى شهر 6
1: خلاص انتهت ترى انتهت
0: طيب انا ايش اقول لك الموسم اللي راح اللي هو خلاص 26
1: طيب.
0: 25 يلا للنسيان نقول ايش للنسيان طيب ايش سويته ترتيبك يعني
1: ترى ما جاء الاستاذ عبد الجليل مالك الا اعتقد في يناير جاء الدنيا ماشي
0: ضياع نقول
1: ايه
0: نقول ضياع
1: ايه.
0: طيب طيب يلا هذا الموسم اللي راح.

0: بس بحاسبه الموسم هذا
1: اكيد
0: تمام وراح يتحاسب لانه من يوم بدا الموسم ما فاز صح الا مباراه واحده اذا ما خاب ظني ولا ما فاز النادي صح؟
1: لا لا مباراه
0: طيب انا كنت بغششهم اقول فيه ما فزنا مشكله ما يمدينا ما يمدينا حتى قدام استغفر فرجاء خاص لا عاد اسمع احد يتكلم ويتشكى اذا انا هذه الميزانيه ومصروفات والله عاليه جدا فاتورتهم عاليه فاتورة عالية للترتيب قبل الأخير السنة الماضية أنا لاعب ضدهم مع النجمة أقل إمكانيات من الشباب وأقل أسماء وفايز عليهم وأنا فريق هابط هبط الفريق فهذا الدليل إيش؟ دليل الفريق ضايع أنا أتمنى من الأستاذ
1: وريني الرقم مرة ثانية بس
0: والله الرقم صدمني والله 500 أنا حاسب 529,000
1: مليون ريال
0: لكن مليون ريال
1: ترى هذه المصروفات
0: ترى مصروفاتكم عالية بدون أي إنجاز للنادي يا أخي إذا ما تقدر سلم النادي لأي أحد سواء عبد العزيز المالك أو غير عبد العزيز
1: كان عبد العزيز ترى ما جاء للأمانة إلا في منتصف
0: أنا عبد العزيز
1: جاء العقود مبرمه
0: عبد العزيز ما نبغى نحمل عبد العزيز لكن إذا هو ما يقدر من بدري فيقول أنا بمشي لأنه بعدين ترى بتتحاسب زيك زي اللي قبلك ترى موضوع الأندية يا ناس ترى موضوع مو سهل ترى للأمانة في ناس يفتكر أني أجي أمسك النادي وخلاص والله لا اختياراتكم صاحية ولا شغلكم كويس وهذا دليل الفريق ونتائجه فأتمنى أنكم تروفون بحال الجماهير الشبابية اللي كانت متعودة على المنصات والمباريات الكبيرة يظهرون فيها وكؤوس ودوري وبطولات آسيوية وما بقي ولا شيء في الدنيا ما سووه فحرام تهدمون الإرث اللي عايش فيه نادي الشباب والله حرام أنا أتمنى من عبد العزيز والناس اللي معاه في الإدارة أنهم يهتمون بوضع الفريق ويخلون كل واحد يشتغل شغله.
1: يلا وأنا أقول بعد الفاصل. بعد الوصافة آخر في آخر سنتين عمان تطارد لقبها الخليج الثالث.

0: مواليد 5 معايا رهيبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
3: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
5: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام.
6: جدة اف ام على هواك.

بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: حياكم الله جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شهادة ومنصة الأولى. بطولة عمان في كأس الخليج تاريخيا 2009 في عمان، 2017 وين كانت؟ في الكويت.
1: 2017
0: في قطر. لا تحطون البطولة وين من فضلكم ثاني مرة أطلب.
1: بعد عمان البحرين.
0: لا لا 2017 في قطر لم تخن الذاكرة لحقت فيها البطولة.
1: لا شوف احنا ليش
0: 2009 حققتها في قطر عمان و2017 في قطر
1: اللي حققتها عمان.
0: عماني
1: في الكويت.
0: اي من فضلكم لما تكتب السنة تكتب البطولة وين بين قوسين. بعرف انا وين، الناس مو عارفة.
1: 2009 عمان الكويت.
0: الكويت
1: الكويت. طيب. انا متأكد.
0: طيب الكويت على كلامك الكويت. الكويت يكتبها اللي كنا نطلعها، لا تحطها في اذني انا، المشاهد يبغى يعرف. في اذني انا ما حستفيد شيء، حطها للمشاهد
1: معلومتي ما تكفي. طيب. يعني.
0: عمان عمان ليش يجونك كذا هاديين؟ فاجأة تلقاهم في النهاية
1: دائما هم من فاجأة البطولة. هذا هم المنتخب البحريني. يعني احنا دائما الترشيحات، احنا لو نتكلم دحين على المجموعه، انا عن نفسي قلت لك العراق، السعوديه، ابو احمد قال السعوديه، ومين قلت في المجموعه؟ يعني كل واحد فينا. ما عمان دائما يفاجئك في البطوله هو البحرين.
0: ليش؟ والسؤال ليش هو يكون مفاجئ؟
1: لانهم في البطولات المجمعه تلقاهم موجودين، لكن تيجي تاخذهم بالذهاب والعوده ما تلقاهم.
0: في بعض المنتخبات على حديثك في التجمع،
1: ايه
0: التجمع عشان الانضباط التغذية تتغير
1: 180 درجة عكس المنتخبات الثانية.
0: هذا عمان حالة استثنائية.
1: عمان والبحرين. لكن شوف على مستوى التصفيات مثلا، على مستوى البطولات اللي بعدها ما تلقاهم موجودين.
0: هذه بطولة 2009 حققها عمان
1: في عمان
0: وبطولة 2017 حققتها في الكويت.
1: ما عليك معلومة.
0: طيب شيء اللي في عمان بس عمان 2000 خلاص. طيب دكتور السكتاوي بعد كأس العرب مع المغرب الآن متواجد مع عمان، عارف كرة القدم العربية والخليجية زين، كيف يكون تأثيرها على عمان؟
2: صحيح
0: تفضل.
2: كقيمة مدرب ترى الخطورة والانضباط التكتيكي للمنتخب العماني متوقع يكون أعلى. نقطة أخرى كذلك حتى كإدارة مباراة وإدارة مراحل المباراة متوقع يكون أعلى، خاصة أن السكتيوي شفنا كيف نجاحاته مع سواء الأندية وحتى مع منتخب المغرب، فأعتقد أنه إضافة مهمة وحيضيف شيء كثير للمنتخب العماني، وأهمها كيف يدير مراحل المباراة، كيف يكون الفريق بحضور ذهني عالي، وهذا ما تعودنا مع المنتخب العماني في البطولات المجمعة تحديدا. وكذلك حتى لما تكلم سكتيوي كأول اختبار له مع منتخب العمان، نتكلم ممكن ما لعب ولا أي مباراة ودية في هذا التجمع، كيف حتظهر بصمة هذا المدرب وتأثير هذا المدرب. أعتقد أنه مدرب خبير والنجاحات اللي حققها ممكن تظهر شيء جدا مميز مع المنتخب العماني عن ما كان عليه منتخب العمان مع كورش سابق.
0: ناصر عمان بتلعب مع العراق بعدين السعودية بعدين الكويت، كيف بتعامل مع الثلاث مباريات؟
1: والله شوف
0: كمنتخب
1: أنا أتوقع إحنا ممكن ما سمعنا عن أي مباراة لعبوها ودية، بس نسمع انه في تجمع ممكن يلعبون مباريات.
0: لا نقول لك انا الان عندي اول مباراه العراق، ثاني مباراه السعوديه، ثالث مباراه الكويت. المباراه الاولى ايش هدفها منها؟ المباراه الثانيه ايش هدفها منها؟
1: المباراه
0: الثالثه ايش هدفها؟
1: المباراه الاولى اللي هي العراق انا اتوقع الهدف منها ممكن يتعادل.
0: تعادل ممتاز
1: له. انا ممتاز له ليش؟ لانه منتخب في غموض لين اليوم، ما ندري وش وضع المنتخب ومدرب جديد، فإذا تعادل مع العراق فأنا أقول لك بتدي دافع معنوي المباراة اللي بعدها مين بيكون؟
0: السعودية.

0: السعودية، السعودية حتى لو تعادل مع السعودية
1: بيتأهل.
0: خلاص مبروك عليهم تأهل، مع احترامي للكويت. الكويت يعني آخر مباراة لهم قدام منتخب اليمني وخسر فيها. فأنا أشوف الكويت ممكن يفاجئنا بكرة، بعد بكرة.
1: طيب خلينا على عمان، الحديث عن عمان.
0: على عماني
1: يعني بيلعب على التعادل في المباراتين علشان مباراة الكويت يفوز ويتأهل،
0: هذا
1: ويضعنا في وجه المدفع أمام العراق.
0: صحيح، هذا اللي بيصير. ترى المنتخب العماني في كل بطولة في الخليج تلقاه في دور الأربعة.
1: دكتور المنتخبات هذه اللي كل ثلاثة أيام مباراة عندها الحمل البدني اللي تقدر تلعب عليه؟ أتكلم على عمان، الكويت بالتحديد.
2: لا، نتكلم عن المنتخبات اللي دوريها أقل وتنافسيته أقل وعدد مباريات لعب في الدوري أقل، بالتأكيد حيكون الجاهزية البدنية أقل. لكن كيف المدرب يتعامل مع هذه المباريات؟ أنت لما تلعب مباراة تكتيكية بمباراة بتحفظ دفاعي عالي، ترى على فكرة حتى الاستهلاك البدني حيكون عندك أقل من مباراة تكون فيها سرعات ويكون فيها سيطرة ويكون فيها حتى تحولات بشكل أكبر. فأعتقد منتخب عمان حيدير البطولة بشكل مثل ما ذكرت. أولها منتخب العراق، الأهم لا يخسر، لأن خسارتك مع منتخب العراق حتبعدك وحتعطي العراق يعني أفضلية بشكل أكبر مع المنتخب المستضيف السعودية. فأهم نقطة للمباراة الأولى لمنتخب عمان هي اللي حتحدد مسار منتخب عمان في البطولة. عدم خسارته مع العراق حتعطيه أفضلية كبيرة على مستوى التأهل وعلى مستوى فرص التأهل في المباراة القادمة مع السعودية وحتى مع المباراة الأخيرة الكويت.
1: الجو يساعد في رطوبة جدة وتعرفها،
0: كلهم متعودين عليه.
1: كلهم ما حد يشتكي.
0: ما حد يشتكي.
1: ما نشوف العراقيين يشتكون يقول لك
0: العراقيين ممكن عشان تعرف
1: اللي جايين من شمال
0: أربيل ومن ذي المناطق الباردة ممكن يشتكون. لكن أنا أشوف عمان، الكويت، البحرين، كلنا قطر، كلنا جونا واحد ونفس الرطوبة ونفس الأجواء. ممكن العراقيين شوي يختلفون، كمان العراقيين أبو الوليد ما هو كلهم، بعض اللاعبين يلعبون في مناطق باردة بس، يعني الأجواء نفس الأجواء، ما حد له عذر ولا منتخب نشوفه يطلع يعتذر. معليش يعني
1: تفضل ناصر كمل أسمعك.
0: أنا أقول اللاعبين عندنا لا حد يعتذر نهائيا، لا العمانيين ولا الكويتيين، بس بنستمتع إن شاء الله في المباريات. بس أهم شيء من يكون جاهز لمباريات زي دي، لأنه نعرف يعني الرطوبة، التدوير بين اللاعبين، من يكون أجهز. مباراة اليوم ترى كل مباراة بينها ثلاثة أيام، فلازم يكون اللاعبين في أتم الجاهزية. أنا نعرف بطولات مجمعة أوقات تيجي فيها إصابات عضلية، تيجي فيها شدود حتى في بعض المباريات. إنه إحنا نتكلم عن مثلا منتخب طيب. الكويت وعمان هم اللي ما لعبوا لهم فترة طويلة.
1: طيب خلوا نروح نشوف الاستطلاع جماهيري من جدة مع مراسلنا أحمد الجابري عن من سيتأهل في المجموعة الأولى.
3: توقعاتك المجموعة الأولى في خليجي 27 التي تضم السعودية والكويت والعراق وعمان؟
4: طبعا المجموعة جدا قوية، تعتبر مباراة كلاسيكو، لكن بإذن الله توقعاتي وأمنياتي أنت تكون السعودية.
5: عاد البطولة بين أرضنا وجمهورنا، أكيد للصقور الخضر بإذن الله. إن شاء الله أمنياتي وتوقعاتي.
6: نظرا للمستوى الفني حاليا السعودية والعراق هم الأجهز الصراحة.
7: المجموعة صعبة، لكن أتوقع الأقرب المنتخب السعودي إن شاء الله والعراق.
8: والله تقريبا أظن أنه ممكن العراق يتأهل حكم أنه في جاهزية ومشاركة كأس العالم وزي كذا. المنتخب السعودي ممكن يتأهل ثاني.
9: مجموعة قوية، لكن إن شاء الله بإذن الله أنه المنتخب يبدع، وما شاء الله بدينا على القوي إحنا طوالي مع الكويت، لكن بإذن الله أنه نفوز والله يوفق الجميع بإذن الله وتطلع البطولة بأجمل وجه إن شاء الله.
1: هذا حديث الجماهير السعوديه، وكله يعني كله راعي السعوديه والعراق. عصام الصبح هو المهاجم حق عمان ولا يمكن واحد ثاني؟ ولا في مهاجم ثاني؟
0: اتوقع عصام اوقات يلعب، هو يسوي تدوير بينهم صلاح الحياه اوقات.
1: صلاح يلعب 10
0: بس اوقات يلعب مهاجم زي في مباراه الظاهر في المسابقه السابقه في احد فيهم مصيب لعب مهاجم. فعنده حلول ترى منتخب العماني.
1: ما تكون مشكلة بدنية بالنسبة للاعب والمنتخب بشكل عام يا ناصر؟
0: العماني ولا
1: العماني؟ العماني.
0: العماني لا، العمانيين ما شاء الله متعودين. بعدين اللاعبين العمانيين ترى يتحملون الحمل الزائد، لأنه هم تعرف مناطقهم تختلف منطقة لمنطقة، في ناس مرتفعة في ناس منخفضة.
1: هذا عمان آخر 5 نسخ أعتقد إذا متخن الذاكرة آخر نسختين وصل النهائي وخسرها. دكتور
10: الوصيف في خليجي 26 صحيح. في الكويت الوصيف في خليجي 25 العراق الخروج من مجموعات خليجي 24 قطر قربها من فضلك مخرجا عشان يشاهد قربها بعد صحيح. على قد ما تقدر ها عشان يشوفون المشاهدين اشوف الدكتور شو اللي يدخل في الشاشه البطل 23 الكويت الخروج من دور المجموعات 24 قطر الخروج من نصف نهائي اخر خمس نسخ وصل فيها أربعة نصف نهائي واحدة بطل
2: الاستقرار الاستقرار أول شيء المنتخب العماني على الأسماء وانت ذكرت عصام الصبحي يتكلم عن يمكن خامس أو سادس بطولة خليجية يشارك فيها كذلك حتى على مستوى اللاعبين التغيير في التشكيل كان من النادر من نسخة إلى نسخة أو الدخول في التشكيل كان يعني عناصر أقل وما تغير كثير فعلى مستوى الاستقرار النقطة الثالثة والأهم المنتخب العماني منتخب ملتزم ومتميز تكتيكيا والبطولات المجمعة من يكون صاحب تكتيك عالي صاحب إدارة المباراة بشكل كبير بالتأكيد حيصل لمراحل كبيرة وهذا ما حققه المنتخب العماني في النسخ اللي ذكرتها والأرقام وحتى المراحل اللي تجاوزها توضح لك قيمة هذا المنتخب بالانضباط التكتيك
10: وأقول بعد الفاصل الكويت تتسلح بعشرة ألقاب خليجية وتطمح لاستعادة أمجادها

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
3: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
4: جنت وغضري
5: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديدة.
6: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
7: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
0: مع إطلالة موسم جديد
5: شاعر الراية في
0: حيث يلتقي الشعر بأهله.
6: شاعر الراية،
0: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة
8: كأس الخليج الكويت، 10 بطولات
9: متربعين
8: لا جالسين، كاس هم كاس الخليج أخوان
9: جالسين
8: يحققون 11.
9: لا صعب.
8: كم نسبة تحقيق الكويت البطولة بصراحة؟
9: 20%.
8: تقولي صعب 20%؟
9: يعني
8: مستبعدة من دور المجموعات، من دور
9: هي 20% ترى بسيطة، ترى
8: كثير.
9: لا بسيطة، أنا بالنسبة لي
8: بين الثمان منتخبات كثير
9: ممكن يفوز مباراة، لكن ما يوصل.
8: لا مش التأهل، يحقق البطولة.
9: البطولة
8: إيه؟
9: لا صعبة.
8: إيه وكم النسبة؟
9: ما بدي ولا نسبة.
8: صفر
9: صعب. إيه
8: صفر
9: صعب ترى يا أبو الوليد. أنا بقول لك شيء،
8: طيب ليش اسمعني، ليش صفر؟ ليش صفر؟
9: لأنه المنتخب دائما اللي مو جاهز للبطولات، ما هي بس البطولة هذه، كل البطولات باستثناء البطولة الأخيرة كانت عندهم. البطولات السابقة كلها منتخب الكويت دائما يكون هو الحلقة الأضعف في دور المجموعات ويطلع من المجموعات. بعكس السابق، أنا أتكلم كايش موضوع فني. فنيا الكويت دائما تكون في المجموعة الأسهل لأي منتخب باستثناء النسخة السابقة فقط. لكن أنا تيجي تقول لي بأخذ البطولة، بقول لك صعبة، صعبة جدا.
8: ورينا آخر 5 نسخ للكويت.
9: شوفها طيب.
8: 5 نسخ في الكويت للكويت في كؤوس الخليج. ها
9: تفضل.
8: الخروج من نصف النهائي في خليج 26، الخروج من دور المجموعات خليج

0: 25 طيب. الخروج من دور المجموعات خليجي 24 كانت في قطر، الخروج من دور المجموعات خليجي طيب. 23 في الكويت، الخروج من دور المجموعات ها خليجي 23 السعودية.
1: طيب كم بطولة ابو الوليد؟
0: يعني وصل نصف النهائي في واحدة،
1: واحدة اللي هي عندهم على أرضهم وبين جمهور. ترى دائما عامل الأرض والجمهور دافع لأي منتخب، هذا الشيء اللي أتمناه منتخبنا يجيب فيه النهائي. أتمنى
0: بطولة مش نهائي،
1: النهائي هو ناخذه ونحتفل فيه إن شاء الله في ملعب الجوهرة بإذن الله.
0: مشكلة كرة القدم في الكويت دكتور، أنت يمكن متابع جيد، المشكلة تكمن في البنية التحتية ولا ندرة المواهب ولا الاهتمام في كرة القدم، وين المشكلة؟
2: المشكلة الأكبر أول شيء في شح المواهب مثلها مثل بقية الدول الخليجية، والنقطة الأهم القوة التنافسية اللي يظهر منها اللاعب. يعني الدوري الكويتي بعيد جدا عن التنافسية بشكل كبير حتى على مستوى آسيا، تكلم حتى على النجوم المنتخب الكويتي حتى الفئات السنية، يعني من فترة طويلة ما حققت هذه الفئات بطولات على مستوى آسيا وحتى على مستوى العرب. إذن الموهبة أصبحت شحيحة جدا في المنتخب الكويتي، كذلك حتى قوة التنافسية في الدوري الكويتي بعيدة جدا. لو تلاحظ يعني فريقين فقط في كل بطولة، أو في الغالب فريق يتسيد فترة طويلة. حتى تشكيلة المنتخب الآن، تشكيلة المنتخب الكويتي من 26 لاعب، تتكلم عن 10 لاعبين من القادسية و9 لاعبين من الكويت، 19 لاعب من 26 فقط من فريقين. إذن شح المواهب، وكذلك حتى قوة الدوري وقوة البطولة الكويتية اللي ممكن تجد منها يعني نجوم يعني يصعدون للمستقبل.
0: أنت مع ناصر الصفر تحقيقا للبطولة؟
2: صعب جدا،
0: ما في صعب،
2: وبروح لجزئية
0: ترى سهل وصعب. صفر في بيحقق البطولة ولا لا؟
2: صفر صفر أي. لا صفر في كرة القدم، كرة القدم ما هي علم تجريبي انه نقول. انا اقول ممكن 5% للمنتخب الكويتي كتحقيق البطوله، لكن بعيد جدا عن البقيه.
0: هو
2: لما نتكلم عن تصنيفه هو الاقل واقل منه منتخب اليمن.
3: يا ابو احمد، منتخب الكويت مستحيل يحقق البطوله، مستحيل. انا بقول لك ليش يا ابو احمد.
2: الله يكرمك.
3: شوف منتخب الكويت منتخب الكويت والله العظيم، يعني احنا نتكلم بنية تحتية عندهم توها تطورت في البطولة الأخيرة، توهم يهتمون مواهب. ترى البلد هذا فيه مواهب بس ما يعرفون يستغلونها، لأن أنا قريب من كثير من في الكويت. لكن أنت تتكلم على المواهب موجودة في أي بلد، إذا بنتكلم عن المواهب بعد السعودية وجهة نظري أنا عمان بلد ولادة، لكن إحنا نتكلم عن الكويت 5-6 نسخ.
0: طيب
3: ترى ما وصل دوري نصف النهائي طيب. إلا في الكويت بس.
0: طيب خلنا نشوف بس السعودية والكويت، نتائج السعودية والكويت في آخر 5 مواجهات في كأس الخليج.
2: ها
0: فزنا ولا فازوا؟
3: نشوف.
0: شوف السعودية والكويت 3-1 الكويت. حلو. السعودية والكويت 2-1 السعودية. الكويت والسعودية 1-0 الكويت. الكويت والسعودية 1-0 الكويت. السعودية والكويت 0-0 آخر 5 مواجهات اللي تتكلم عليها بين السعودية والكويت. انتصار للسعودية، تعادل، وثلاث انتصارات للكويت في كؤوس الخليج آخر 5 نسخ.
3: آخر خمس
0: مواجهات.
3: طيب أنا إيش قلت لك؟ برجع أقول لك قبل يومين إيش قلت لك؟ قلت لك أنا خاف من مواجهة الكويت، لانه الكويت.
0: طيب ليش تستبعدهم الان؟
3: مستحيل ياخذ البطوله
0: بس يفوزون علينا.
3: حتى لو فاز علي
0: ايه؟
3: حتى لو فاز ما رايح اخذ البطوله. خذ كلام، ممكن يفوز، انا بقولها لك.
0: ترى بيزعلون الكويتيين منك.
3: انا احترمهم واقدرهم، انا اتكلم كره قدم وموضوع فني.
0: ايه؟
3: منتخب الكويت ممكن يفوز، ترى بيننا وبينه في الملعب 50-50، يفوز علي يفوز عليه، لكن بطوله ياخذها مستحيل.
0: محسسنا ان احنا ماخذين البطولات كلها من 2003 لين الان.
3: اقول لك شيء؟
0: ها انت محسسنا ان احنا ما اسمعني مكتسحين البطولات. اخر بطوله 2003،
3: وهو اخر بطوله متى اخذها؟
0: ما اخذها 2011 اللي كانت في اليمن.
3: في اليمن صح؟
0: ايه.
3: طيب يعني
0: انت ما اخذتها من متى؟
3: يعني يلا من 2011
0: انت من
3: 2026
0: 15 سنه.
3: واحنا كم لنا؟ 23 سنه.
0: 23 سنه
3: ما خس من ذا الا ذا. تمام.
0: كرويا
3: كرويا اي اتكلم فنيا وكرويا اي
0: كبطولات
3: كبطولات ما ما ما في
0: قصدك بطولات بس عشان
3: بطولات لا احد يفسرها. انا اتكلم كبطولات ما في الا احنا والكويت اللي ما حققناه يا اخي. ترى البحرين حقق، عمان حقق، الامارات حقق في البحرين، العراق حقق اخر قبل النسخه هذه في العراق. ترى ما في الا احنا والكويت اللي ما حققنا. تدري ايش مشكلتنا احنا؟ نتكلم عن الارث السابق.
0: والكويت نفس الوضع.
3: والكويت نفس الوضع. انا ما زلت اقولها، ترى مباراتنا مع الكويت يوم الاربعاء 50-50، لكن البطوله انا بقولها لك صعب.
0: ينسون الكويتيين
3: يا اخي. انا اتكلم بعقل ومنطق،
0: اتكلم ككوره. انا قاعد
3: انا أسمع. اتكلم بعقل
0: يعني
3: ومنطق.
0: مثلا لما تجي
3: اتكلم تجي. اتكلم فنيا.
0: اي
3: فنيا.
0: اي
3: احنا نتكلم فنيا.
0: طيب عشان اقفل لك. إيه؟ فنيا في 8 منتخبات في كاس الخليج، في المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه، كل مجموعه وريني ناصر وسلطان، كل مجموعه فيها 4 منتخبات. اقل منتخبين في اقل منتخب في المجموعه الاولى واقل منتخب في المجموعه الثانيه. المجموعه الاولى هو السعوديه، العراق، الكويت، عمان، الثاني قطر، الامارات، البحرين،
2: الكويت واليمن.
0: مين؟
2: الكويت في مجموعتنا اقل.
0: ايوه.
2: واليمن في المجموعه الاخرى اقل.
3: واليمن فاز على الكويت مباراه وديه. شفت؟ اليمن فاز على الكويت. لكن تيجي تقول لي يوم الاربعاء السعوديه الكويت، انا اقول لك هذه مباراه ديربي ما لها من قياس. ممكن انت توافقون ممكن لا، انا اتكلم انا كديربي، ديربي خليجي معروف للتاريخ، الكويت السعوديه. لكن كبطولة أنا أتكلم كبطولة، لا صعب الكويت حقيقة ممكن يفوز علينا، لأن الكرة في الملعب قلت لك 50-50. أنا ما حتى أنا ما أقدر أقول لك وأجزم أنه منتخبنا يفوز. هذه كرة قدم في النهاية.
0: طيب يوسف ناصر ما زال موجود في المنتخب
3: ما شاء الله عليه،
0: سيب الخير ويعطيه العافية.
3: المفروض يضمون بدر مطوع لأنه لسه يلعب.
0: ها؟
3: بدر المفروض يضمونه.
0: ما زال يلعب؟
3: ما زال يلعب بدر.
0: طيب على يوسف ناصر جهد أساسي؟
3: أكيد يوسف ناصر اتوقع هو الاساسي.
0: كمل انا اسمعك، ليش اساسي؟
3: لانه هو حاليا هو الافضل منتخب، وهو الاكثر خبره، هو اللي يسجل دايم. بصراحه يوسف يستاهل انه يكون هو الاساسي، مع احترام اللاعبين الموجودين. انا اشوف انه يوسف كمله يلعب وكمله، يعتبر لاعب خبره دحين في المنتخب الكويتي، اذا ما خاب ظني هو قائدهم يعني، لانه بدر ما هو موجود حاليا مع المنتخب، اتوقع هو القائد.
0: يعني انتم صد يمكن صدمه للكويتيين، كلهم اعطوهم نسبه البطوله صفر ونسبه التاهل. طيب
3: الله يشوف ابو الوليد، انا عشان ما ابغى قلت لك احنا تونا باقي لنا على 48 ساعه وتبدا المباراه.
0: ونسبه التاهل،
3: نسبه التاهل انا اقولها لك صعب. انا قلت لك ممكن يفوزون علينا.
0: هل هل, هل الفارق كبير سلطان ناصر ولا الفارق معقول؟
2: في البطولات المجمعة مهما كان الفارق الفني، ترى ممكن خطأ يأهل فريق عن فريق، ممكن مباراة تذهب للتعادل، مباراة أخرى يكسبهم المنتخب. في الكويت وإن كان أقل المنتخبات في مجموعتنا، ولكن أنا ما أروح إنه مع يعني مستبعد عن التأهل ومستبعد حتى عن البطولة. لا اجد انه ممكن 5% ل 10% في التاهل في مجموعتنا ممكن يتاهل. طيب. صح واقل المنتخبات ترشيحا في مجموعتنا، ولكن ممكن مع الثلاث مباريات والبطولات المجمعه ترى ممكن نتيجه مباراه واحده تاهلك للسيمي فاينل.
3: انا معاك ممكن تتاهل بس ما تاخذ بطوله.
2: وممكن تاخذ الكويت البطوله الماضيه كان قريب من تحقيقها يا ناصر،
3: لانه على ارضه بين جمهوره ولاعبين ولعبوا مباريات، ترى استعدادهم كان في البطوله السابقه افضل من استعدادهم دحين. لازم نعرف. طيب. انه استعدادهم كان افضل، تجهيزهم اهتمامهم في هناك حكومتهم. صحيح. الرؤساء، رئيس الاتحاد، وزير الرياضه، عند كلهم.
2: طيب صحيح كابتن ناصر، صحيح، بس البطولات المجمعه، البطولات المجمعه،
3: البطولات المجمعه ما حد يفوز فيها للبحرين وعمان. نقطه البطولات المجمعه سنين لنا بحرين عمان.
0: ليش
3: هم دائما لجهز يا اخي في البطولات المجمعه؟ اذا نتكلم في البطولات المجمعه كتاريخ، اخر 6 سنوات
1: لا عفوا نقول 8 سنين. ارجع شوفني
0: خطر حققتها في السعوديه.
1: لا لا سيف انا اقول لك اخر ست
0: اي وبعدين
1: لا لا

0: سيب قطر والسعودية قبل 14 سنة 16 سنة. أنا أتكلم دحين قريب
1: بين العمان والبحرين والعراق.
0: شكرا. حتى العراق عشان على أرضهم وصار فيلم وصار كلام، وصح ولا لا؟ وصار صارت كلام كثير.
1: طيب
0: فاحنا نتكلم على أرضك تستغل ليش؟
1: الجمهور.
0: تستغل الجمهور. العراق فعلى أرضه بين جمهوره استغل الجمهور.
1: أجاب الله جمهور العراق.
0: أجابها جمهورهم. فاحنا ليش ما نجيبها؟
1: قول يا رب يا رب يا رب
0: بإذن الله.
1: بعد الفاصل. العراق بأربعة ألقاب خليجية ينشد الخامسة في خليجي 27.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جنت وغضري
2: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
3: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والابداع.
4: جمهور الشعر واهله من مطلع ضايه، سلامي للعموم.
0: مع اطلاله موسم جديد
2: شاعر الرايه
0: حيث يلتقي الشعر باهله.
3: شاعر الرايه،
0: هيئه الاذاعه والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
5: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
6: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.
6: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
7: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: حياكم جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هذا المنتخب العراقي في آخر خمس نسخ من كأس الخليج، خليجي 26 في الكويت، خروج من دور المجموعات، خليجي 25 كانت في العراق البطل، الخليجي 24 في قطر خروج من نصف النهائي، خليجي 23 الكويت الخروج من نصف النهائي، الخليجي 22 الخروج من دور المجموعات. خطرة العراق ناصر؟
1: العراق بصراحة خطير. العراق بصراحة أنا قلتها من قبل فترة، العراق من أفضل المنتخبات حاليا موجودين فنيا، أتكلم فنيا كويسين، منتخب فيه انسجام بينهم، ممكن مدربهم فيه استقرار من كأس العالم، لاعبتهم عارفين بعض، في نقول النواحي الفنية جاهزين، لاعبينهم لعبوا مباريات كثير. هذا اللي أنا أشوف منتخب العراق، منتخب العراقي في آخر خمس نسخ يعني نشوف أنه واصل نصف نهائي، بطل نصف نهائي، يعني منتخب ثقيل.
0: هذه مبارياته أمام افتتاح أمام عمان، ثم الكويت، ومن ثم السعودية. ها دكتور على العراق والحديث عن أرنولد.
2: نعم
0: مدرب العراق
2: صحيح، من أصعب المنتخبات في البطولة ومن أقواها، وأتكلم أقواها قياسا على ما يمتلك من نجوم. على فكرة المنتخب العراقي من أكثر المنتخبات اللي يمتلك نجوم تلعب يعني خارج محترفة في دوريات كبرى وفي دوريات أوروبية وحتى كلاعبين محترفين. نقطة ثانية لما تكلم الجانب البدني يتميز عن كل المنتخبات الخليجية. نقطة ثالثة كذلك حتى الاستقرار مع المدرب، شفنا كيف في تصفيات كأس العالم والتصفيات المؤهلة والملحق وحتى مع الملحق الأخير، فأعتقد فرص حظوظه لتحقيق البطولة كبيرة ما بالك من التأهل. فأعتقد منتخب صعب، كيف حتواجه المنتخبات، خاصة إنه مع منتخبنا يتميز دوما بكسب الكرات العالية، والمنتخب يتميز عن كل منتخبات الخليج بكسب الكرات الثابتة وتميز بالتسجيل منها.
0: فهذه يعني عفوا دكتور، بس
2: تنوع حلول وكجانب بدني،
0: بس اللي فهمته منك فضل. باختصار في ميزة ليست موجودة في أي منتخب خليجي ولا لا؟ بدنيا
2: صحيح بدنيا وكذلك حتى الاستفادة واستثمار الكرات الثابتة.
0: طيب الحيدر عبد الكريم لاعب المنتخب العراقي مع مراسلنا أحمد الجابري.
3: الجماهير كانت تطالب بحيدر باستدعاء حيدر، استعد الجماهير بعد هذا الاستدعاء وأول مشاركة لك؟
4: الحمد لله والشكر انه جيت انا اول دعوه لي، ان شاء الله اوعد الجماهير واوعد الكادر التدريبي انه اظهر باحسن مستوى يليق بالكادر التدريبي ويليق بالفريق ويليق بالجمهور ان شاء الله. ظهور جميل انه امثل منتخب بلدي في اول حضور، ان شاء الله اقدر اقدم مستوى يليق بالطموح بالمنتخب وجماهير بلدي ان شاء الله. صار لي تقريبا انا سنه ونص هنا بالسعوديه، اكيد راح يضيف لي، ومتعود على اجواء، ويعني اجواء طبيعيه طبعا، الجمهور السعودي جمهور عظيم، جمهور حلو طبعا، الأجواء خاصة.
0: حيدر عبد الكريم لاعب فريق النصر ولاعب منتخب العراق. هذا سعد الزهراني في أشياء دوري غير منصة إكس يقول: أستاذ خالد، بطولة كأس الخليج ستقام في أيام فيفا، هل نتائجها محتسبة في التصنيف العالمي؟ منتخب العراق نسبة تحقيق البطولة 85%. غير محتسبة كنقاط، بس منتخب العراق نسبة تحقيق البطولة له يقول 85%. مع سعد الزهراني انت؟
1: والله سعد بصراحة انا احترم رأيه، ورأي فني احترم، لانه منتخب العراق هو الاجهز فنيا، بس ما ندري على ارض الواقع. احنا نتكلم فنيا قبل ما تبدا البطولة، لكن ارض الواقع ما ندري وش بيصير منتخبات.
0: انت عند رأيك اللي ذاك اليوم قلت العراق والامارات هم النهائي؟
1: انا رأيي قلت
0: العراق
1: والامارات
0: هم في نهائي البطولة.
1: إلا إذا جمهورنا له كلمة داخل الملعب ومن أول مباراة يوم الأربعاء حضروا، لأنه لاعبين يعني بصراحة يحتاجون دعم الجماهير مهما كانت وكذا.
0: طيب ليش ما رشحت المنتخب؟
1: المنتخب ليش ما رشحته؟ لأني أنا ماني عارف. أنا بكل أمانة إحنا كل مرة ننصدم في تفكير المدربين اللي يدربون منتخبنا. نجي على أرض زي مثلا كأس العرب الماضي كان في الأيدي في المتناول. وش اللي فرقنا فيه؟
0: رينار
1: صح ولا لا؟ خلاص يعني احنا عندنا مشكله مع المدربين بصراحه.
0: طيب خلينا نروح الاعلاميين العراقيين، الاخوه الاعلاميين العراقيين. احمد الجابري اخذ لفه معهم فاراهم عن البطوله ومنتخب العراق بكل تاكيد.
3: توقعاتك العراق تتوقع ياخذ اللقب نصف النهائي في هذه النسخه؟
5: لا لا، ياخذ اللقب ماك نصف نهائي ان شاء الله.
3: متاكد
5: جايين على اللقب؟ اي،
3: هدفنا احنا كمنتخب عراقي مثل كل بطوله ان ندخلها ننافس على اللقب، هذا طموح العراقيين، طموح الجمهور العراقي.
6: سيكون المنتخب له شان كبير في هذه البطوله، واقول لك اياها من الان نتوقعها صحيح ثالث مباراه للعراق والسعوديه وراح نتلاقى بالنهائي.
7: اكثر ما يخشاه المنتخب العراقي في بطوله كاس الخليج هو ردة الفعل الكبيرة للجماهير العراقية والإعلام العراقي.
8: حظوظ المنتخب العراقي واضحة إن شاء الله، ونافس. أنا أدي رسالة للأخ المحترم الطيب خالد الشنيف. خالد، تحية طيبة لك ومشتاق لك، وإن شاء الله تكون بصحة وعافية. بروح أمك عوف العراق. بطولة جاية 8 منتخبات، ركز على غير منتخبات. فريقنا تعبان، فريقنا جاي نكتشف لاعبين جدد.
0: وين فريقكم تعبان؟ وين ورنيا الحلو هذا الأخير؟ وين فريقكم تعبان؟

0: يفكرون يا حبيبي انا حافظهم. ها هيقول لك تشكيله من الان من كاس العالم جاهزين وفريقهم تعبان، الا مع العراق لا تخاف. ها العراق قوي، ها وقوي وقوي. انت اللي تخوف، كلامك يخوف. تفضل يا ناصر.
1: هذا تخدير جاي بيخدرنا قبل البطوله.
0: خدرني انا
1: لا يقول خالد يعني عوف.
0: عوف يعني اترك
1: اتركهم. لا لا حبيبي لا ما بنعوفكم ان شاء الله انتم تطلعون برا البطوله.
2: بس منتخب قوي. ها
1: منتخب قوي والله، منتخبهم والله قوي فعلا يعني من كاس العالم، وهم نفس الفريق نفس المدرب نفس الاستقرار.
0: بايش وزيدان اقبال والعماري
1: كله،
0: علي جاسم،
1: علي جاسم
0: وعلي جاسم عدها وعدد لك الاسماء
1: كثير ورا، وحراستهم مستقره ونفس
0: ومدربهم جدي دائما، مدربهم دائما زعلان ارنولد. ها
1: دائما قريب من اللاعبين علاقته فيهم مره كويسه. اقول لك يعني منتخبهم مستقر اكثر منتخب مستقر العراقي.
0: احنا خلصنا اليوم، قفلنا المجموعة الأولى، غدا بحول الله نلتفت المجموعة الثانية مع ضيوفنا الخليجيين بكل تأكيد، وبعد غد الانطلاقة الحقيقية لكأس الخليج. أما نكون أو لا نكون، ترى نكون المركز الأول هم وغيره لا نكون. سلطان الأحياني، ناصر الشمراني، شكرا لكم، نقول تصبحون على خير، موعدنا غدا بحول الله.
3: جدة اف ام على هواك.
4: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام. حكاية أغنية على جدة اف ام مع روان عاشور وبندر عسيري.

ماذا لو عاد معتذراً؟ بعد غياب سنين، بعد الألم، بعد الوجع اللي خبيتيه عن الناس، بعد الكسور اللي عالجتيها لوحدك، بعد الجراح اللي لممتيها بصمت، ماذا لو عاد؟ عاد فجأة، بنفس الصوت، بنفس النظرة، بس في مشكلة صغيرة، إنه عاد متأخر، متأخر لدرجة إنه الإنسان اللي تركها ما عادت موجودة، عاد بالاعتذار اللي كنت مستنيته من سنين، وبالكلام اللي كنت تبي تسمعيه من زمان. يمكن كان يعتقد إنه بمجرد ما تشوفيه حتنسي كل شيء وحترجعي له، بس اللي ما كان يعرفه إنه الغياب ما كان بس وقت، الغياب غيرك لدرجة إنه الغضب اللي كان المفروض يستقبله اتحول البرود، واللي استقبله كان الهدوء اللي جاء بعد العاصفة، بعد ما نجحتي أخيراً في إنك تخلي جروحك تغفى، بعد ما رممتي أوجاعك ولملمتي أشتاتك. هنا اتولدت واحدة من أجمل أغاني عبد المجيد عبد الله بكلمات العالية ولحن سهم. احكي بهمسك ما تحكي عن عودة حبيب، تحكي عن اللحظة اللي يرجع فيها شخص متأخر مرة ويكتشف إن المكان اللي تركه ما عاد ينتظره. أصعب شيء مو إنك تخسر شخص تحبه، الأصعب إنه يرجع لك بعد ما تكون أخيراً قدرت تتعافى منه.

0: بعد ملحمة تاريخية تمكن الملك عبد العزيز رحمه الله من إرساء قواعد هذا البناء الشامخ حين بزغ فجر اليوم 17 من شهر جمادى الأولى عام 1351 للهجرة الموافق 19 من شهر سبتمبر عام 1932 للميلاد معلناً بداية عهد جديد لدولة فتية اسمها المملكة العربية السعودية. عزنا بطبعنا
1: يا وطن.

0: جدة اف ام. حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: بالعكس،
3: عندك زكام؟ الحل هو المضاد، رشح، كحة، حلقك يعورك وتقول أبي شيء قوي، أعطوني مضاد، لأنه كلمة مضاد حيوي تعطينا إحساس إنه الحل الأقوى. بس إذا اللي عندك زكام فيروسي عادي، بالعكس، المضادات الحيوية تشتغل ضد البكتيريا مو الفيروسات اللي تسبب نزلات البرد. يعني أخذ المضاد بدون حاجة ما رح يخلي الزكام يروح أسرع. وفوق هذا، الاستخدام غير الضروري للمضادات ممكن يسبب آثار جانبية ويساهم في مشكلة مقاومة المضادات الحيوية.

0: وطبعا هذا ما يعني أن المضاد ما نحتاجه أبدا. إذا الطبيب شخص عدوى بكتيرية هنا الموضوع مختلف، لكن زكام يعني مضاد حيوي هي مو قاعدة، وأحيانا الدواء اللي إحنا نحسبه أقوى هو ببساطة مو الدواء المناسب أصلا. بالعكس، في مصادر طبية موثوقة تأكد أنه نزلات البرد فيروسية، وأنه المضادات الحيوية ما تعمل ضد الفيروسات ولا تساعد على التحسن من الزكام.
1: جنت
2: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
3: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
4: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
5: مع إطلالة موسم جديد
2: شاعر الراية في
5: حيث يلتقي الشعر بأهله.
3: شاعر الراية،
5: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM. ريشة.
2: ابدع رام برانيت في استخدام الضوء والظل حتى بدا افراد الحرس وكانهم يتحركون امام المشاهد، ولهذا تعد اللوحه محطه مهمه في تاريخ الرسم الهولندي.

0: عزنا بطبعنا.
1: طريقنا للمستقبل مرصوف بقيم الماضي، فحين نتمسك بطباعنا فإننا لا نكرر التاريخ، بل نعيد كتابته بحروف سعودية لا تعرف إلا المجد والعز.
0: عزنا بطبعنا على جدة اف ام.
2: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: بلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام.
1: في شيء صغير نشوفه تقريبا في كواليس الافلام والمسلسلات، أداة تنحط قدام الكاميرا مكتوب عليها اسم العمل ورقم المشهد واللقطة، وبعدها يتقفل الجزء العلوي منها ويبدأ المشهد. هذا هو أكيد الكلاكيت، ومع الوقت صار واحد من أشهر الرموز المرتبطة بالسينما والتصوير. لكن وجوده في موقع التصوير مو مجرد حركة عودنا نشوفها، الكلاكيت من الأساس ليه وظيفة مهمة جداً، وظهوره مرتبط بالطريقة اللي كانت تصنع فيها الأفلام خصوصا بعد دخول الصوت إلى السينما. في بدايات السينما الأفلام كانت صامتة، ما كان في حوار مسجل بالطريقة اللي نعرفها اليوم، وبالتالي ما كانت موجودة مشكلة مطابقة صوت الممثل مع الصورة. لكن في أواخر عشرينيات القرن الماضي بدأت الأفلام الناطقة تنتشر، وهنا ظهرت مشكلة جديدة. الصورة تتسجل بالكاميرا، والصوت في كثير من عمليات التصوير يتسجل على جهاز منفصل، يعني بعد انتهاء التصوير يكون عندك تسجيل للصورة وتسجيل ثاني للصوت، ولازم الاثنين يتركبوا على بعض بدقة. وهنا صار للكلاكيت دور مهم. لما يتقفل الكلاكيت قدام الكاميرا يصير عندك شيئين في نفس اللحظة، في صورة تشوف اللحظة اللي يتقفل فيها الجزء العلوي من الكلاكيت، وفي تسجيل الصوت تسمع صوت الإغلاق نفسه. وبعد التصوير يقدر فريق المونتاج يطابق لحظة الإغلاق اللي ظهرت في الصورة مع صوتها في التسجيل.

0: وبكده يتزامن الصوت مع الصورة بشكل صحيح، يعني حركة بسيطة جدا ساعدت في حل مشكلة تقنية مهمة في صناعة الأفلام. لكن هذه مو الوظيفة الوحيدة للكلاكيت، في جانب ثاني مهم وهو تنظيم اللقطات. الفيلم أو المسلسل عادة ما يتصور بنفس الترتيب اللي احنا نشوفه فيه، ممكن اليوم يصوروا مشهد من نهاية الفيلم وبكرة يصوروا مشهد من البداية وبعدها ينتقلوا لمشهد من نصف الأحداث، والسبب أنه جدول التصوير يعتمد على أشياء كثير، مواعيد الممثلين، مواقع التصوير وتجهيز الديكورات والإضاءة وغيرها من الأشياء. وفوق كل هذا المشهد الواحد ممكن يتصور أكثر من مرة، المخرج ممكن يطلب إعادة للقطة مرة أو مرتين أو ممكن 10 مرات، وبعد أيام أو أسابيع من التصوير يكون عند فريق العمل كمية كبيرة جدا من المواد المصورة، وهنا تظهر الوظيفة الثانية للكلاكيت. على الكلاكيت تكون مكتوبة معلومات تساعد في معرفة كل لقطة، اسم العمل ورقم المشهد ورقم اللقطة أو المحاولة، وأحيانا معلومات ثانية يحتاجها فريق التصوير أو المونتاج. يعني نقدر نقول أن الكلاكيت يعتبر مثل بطاقة تعريف لكل لقطة. ومع تطور صناعة السينما تطور الكلاكيت نفسه، ظهرت أنواع رقمية تعرض معلومات إضافية مثل التوقيت الدقيق للتسجيل، وتساعد فرق التصوير وما بعد الإنتاج في تنظيم المواد ومزامنتها. واليوم في تقنيات حديثة تقدر تساعد في مزامنة الصوت والصورة بشكل إلكتروني، ومع ذلك الكلاكيت مختف. الكلاكيت موجود إلى اليوم لأنه ما زال موجود في كثير من مواقع تصوير الأفلام والمسلسلات حول العالم، لأنه ببساطة أداة عملية وواضحة وتعطي فريق العمل مرجع للصورة والصوت ومعلومات اللقطة في نفس التوقيت. ومع السنوات الكلاكيت أخذ مكانة ثانية غير وظيفته الأساسية، صار رمز معروف لصناعة السينما نفسها. مجرد أنك تشوف شكله المميز قدام الكاميرا تعرف مباشرة أنه إحنا في موقع التصوير. أداة بدأت عشان تحل مشكلة عملية في تسجيل الصوت والصورة، وبعد كل التطور اللي حصل في صناعة السينما ما زالت موجودة إلى اليوم وتؤدي نفس الفكرة الأساسية. وهذه كانت حكاية واحدة من أشهر الأدوات في عالم السينما.
1: كلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الاذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: وش الفرق مع أسامة الغريبي على جدة اف ام؟
3: في العقود الماضية كان فتح محل تجاري أو استخراج رخصة البلدية يشبه الدخول في متاهة من الإجراءات المعقدة. كانت القصة تبدأ بطباعة المخططات ثم المراجعة الميدانية للبلدية والانتقال بين إدارة الدفاع المدني والجهات الإشرافية، مع الانتظار لأسابيع طويلة للحصول على المعاينة والختم النهائي. وكل يوم تأخير كان يعني إيجارا يندفع وديكور معطل. اليوم تغير هذا الواقع كليا. الإجراء اللي كان يستهلك أسابيع من التردد على المكاتب الحكومية ودفع التكاليف أصبح ينجز بكامل متطلبات الفنية والسلامة في دقائق معدودة وأنت في موقع المحل نفسه. فيصل شاب قرر فتح مقهى صغير في حيه. قبل بضع سنوات كان يلزم تفريغ جدول أعماله كامل والتردد بين البلدية والدفاع المدني وانتظار فرق التفتيش ومتابعة الملفات الورقية بين الأقسام، وهو يشوف الأيام تمضي وإيجار المحل يحسب عليه دون أي تشغيل. قبل فترة كان فيصل يقف داخل محله الجديد مع العمال للتأكد من إنهاء الديكورات والتجهيزات الأخيرة، وكان يرغب في الافتتاح التجريبي في نفس اليوم بدلا من حمل ملف الأوراق والانطلاق في مشوار المراجعات. أخرج جواله، فتح منصة البلديات والأعمال الموحدة، أدخل بيانات الموقع والنشاط، رفع الصور المطلوبة ولم

0: امتثال لاشتراطات السلامة ودفع الرسوم المقررة، وفي أقل من 10 دقائق صدر ترخيص المحل الفوري معتمدا وشاملا لكافة موافقة الجهات. يقول فيصل: الموضوع ما كان فقط أن الرخصة صدرت في دقائق، القصة هي حماية استثماري وراحة بالي، لم يضيع وقتي ولا خسرت أموالي في انتظار المراجعين، وبدأت مشروعي فور جاهزية دون أن تتوقف عجلة عملي يوما واحدا. حين نشاهد مصطلحات مثل الترخيص الفوري أو التكامل المنظومي للأنشطة التجارية، قد نظن أنها مجرد ربط بين سيرفرات وشاشات في أروقة الوزارات، لكن الحقيقة هذا التطور هو في أصله دعم حقيقي للاستثمار والإنسان. هدفه الأكبر هو إزالة البيروقراطية وتمكينك من تشغيل مشروعك ورزقك دون تعطيل أو إهدار لوقتك وأموالك. كل ترخيص يصدر بنقرة زر، وكل موافقة تعتمد إلكترونياً، هي أيام إنتاجية أضيفت لمشروعك وراحة ذهن وفرتها عشان تفكر في تطوير تجارتك وخدمة زبائنك. المرة القادمة اللي تبدأ فيها مشروعك وتستخرج ترخيص محلك في دقائق، تذكر أن خلف هذه السهولة سنوات من إصلاح الأنظمة وتسهيل البيئة الاستثمارية لتكون الانطلاقة أسرع وأسهل. تأمل حجم التغيير بين بطء الإجراءات سابقا وسرعتها الآن. الانتظار والضغوط المالية تحولت إلى مرونة وثقة تستثمرها في تحقيق نجاحك وتوسيع تجارتك. وهذا الجهد التقني والتنظيم الضخم ما كان مجرد تطوير شكلي، بل هو إعادة تعريف لدعم رواد الأعمال لتصبح الخدمات الحكومية تعمل وتتسارع مع سرعتك وطموحك لا العكس.
1: وش الفرق مع أسامة الغريبي على جدة FM؟

بعد ملحمة تاريخية تمكن الملك عبد العزيز رحمه الله من إرساء قواعد هذا البناء الشامخ حين بزغ فجر اليوم 17 من شهر جمادى الأولى عام 1351 للهجرة الموافق 19 من شهر سبتمبر عام 1932 للميلاد معلناً بداية عهد جديد لدولة فتية اسمها المملكة العربية السعودية. عزنا بطبعنا.

0: جدة اف ام.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
0: ذاكرة الإيقاع.
5: فيها شيء من البحر، يمكن من البحارة اللي أخذوها معاهم في رحلاتهم، أو من الصيادين اللي غنوا على صوتها وهم بعيدين عن الشاطئ. في مواني البحر الأحمر صارت جزء من الحياة اليومية، في البحر، في السهر، وفي الأغاني اللي بتحكي عن المكان وأهله. عشان كده صوتها اليوم بيجيب صورة كاملة، بحر، ميناء، وحكاية قديمة. صوت خرج من البحر، السمسمية.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
2: ليش نسوي كذا؟
3: ليش نبحث عن هدف جديد بعد الإنجاز؟ بعد تحقيق هدف تعبنا عليه نفرح، بعد فترة قصيرة نحس بفراغ ونبدأ ندور عن هدف جديد. السبب إنه الدماغ مبرمج على التقدم المستمر. المتعة الحقيقية مو بس في الوصول بل في السعي والتطلع للأمام. بعد أي إنجاز يفرز الدماغ شعور الرضا، لكنه شعور مؤقت لأنه مصمم يدفعنا نواصل النمو ونطلب معنى جديد. هذا الشيء في جوهره نعمة لأنه سر تطور الإنسان وطموحه، لكن لو ما فهمناه ممكن يخلينا نعيش نلهث وراء أهداف من دون ما نستمتع بأي إنجاز. لذلك يجب أننا نتوازن بين الأمرين، نحدد أهدافنا ونعطي حياتنا اتجاه ومعنى، في نفس الوقت نتعلم نوقف نحتفي بما حققناه ونستمتع بالرحلة نفسها مو بس بخط النهاية.

0: اتذكر، السعادة مو محطة نوصل لها، هي وسيلة نمشي فيها لآخر الطريق.
1: أرض منها بدأت الحكاية وفيها ولد المجد، أرض شامخة، وطن عظيم، وشعب يصنع المستحيل. من مجد الماضي إلى طموح المستقبل، نمضي بثقة نحو غد أفضل.
2: عزنا بطبعنا.

0: جدة اف ام. مستعد للحماس؟
1: اي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: اي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
0: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة اف ام.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحد ظهرا على جدة FM.
2: مرافق المملكة على جدة FM مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.
3: في قلب العاصمة الرياض، وتحديدا عند تقاطع الحيوي لأهم محاورها الحضرية، ينهض مشروع المربع الجديد، أحد أضخم مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، ليشكل أكبر داون تاون حديث عالميا، علامة فارقة تعيد صياغة مفهوم التنمية الحضرية وجودة الحياة وفق أحدث معايير المدن الذكية والمستدامة. لم يعد هذا النطاق مجرد تطوير عمراني تقليدي، بل تحول عبر رؤية استراتيجية طموحة إلى وجهة حضرية متكاملة تمتد على مساحة شاسعة تقارب 19 كيلومترا مربع، ومساحة طابقية تصل إلى 25 مليون متر مربع، حاضنة أيقونته الهندسية العالمية المكعب بطول وعرض وارتفاع يبلغ 400 متر، ليصبح أحد أكبر المعالم الفريدة على مستوى العالم. بلغة الأرقام والمستهدفات الكبرى، يهدف المشروع إلى الإسهام بنحو 180 مليار ريال في الناتج المحلي غير النفطي، واستحداث أكثر من 334 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب توفير بيئة معيشية متكاملة تضم أكثر من 104 ألف وحدة سكنية و9 ألاف غرفة فندقية. على الصعيد التشغيلي والبيئي، يرتكز المخطط العام للمشروع على تطبيق مفهوم مدينة المشاة، بحيث تكون كافة المرافق الأساسية والخدمات الترفيهية والثقافية والحدائق على بعد دقائق معدودة سيرا على الأقدام، مع تخصيص مساحات واسعة للمناطق الخضراء والأودية الطبيعية، وتوظيف أحدث تقنيات الاستدامة والذكاء الاصطناعي لإدارة العمليات البيئية. أغلق عينيك قليلا وتخيل شموخ المكعب الهندسي الفريد، وهو يتوسط أفق الرياض بمعماره المستوحى من الأصالة النجدية والتقنية المستقبلية، ونبض الحياة في الشوارع والمساحات الخضراء التي تحتضن ملايين البشر في انسجام تام بين الإنسان والبيئة. في أفق رؤية السعودية 2030، يثبت المكعب الجديد أن طموحات عاصمتنا، عاصمة الإبداع، تتسع لبناء مستقبل حضري وابتكار مدن الغد. انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة عند أيقونة الرياض ومستقبلها المشرق، ونلقاكم في مرفأ قادم.
2: مرافق المملكة على جدة FM مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.

0: لأجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهراً على جدة FM. ريشة.
1: ابتدع رام برانيت في استخدام الضوء والظل حتى بدأ أفراد الحرس وكأنهم يتحركون أمام المشاهد، ولهذا تعد اللوحة محطة مهمة في تاريخ الرسم الهولندي.

ما بين الجغرافيا والتاريخ، تضاريس ابتهجت بخطى البطل عبد العزيز، وأزمنة شهدت ملامح التوحيد. اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. عزنا بطبعنا.

0: جدة اف ام. كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: السر بكبسة سر.
5: أحيانا نقول الله لو نشتغل على صوت المطر، أو نام على صوت أمواج البحر. يمكن لو حبيت تعيش هذه الأجواء أول

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: أنت تستمع إلى جدة اف

0: جدة اف ام على هواك.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيره عن الصحه.
2: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحه ولياقه. نفصل الحقيقه عن المعلومه المضلله، ونضع اسئلتكم امام الاطباء والمختصين، ونستعرض احدث المستجدات الطبيه معا. نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم. الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم.

في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. جدة FM على هواك.

بإنجازات أجدادنا وهمة شبابنا نسارع للمجد والعلياء، ونرفع العلم أخضر ليعانق عنان السماء، ونهتف بصوت شعب محب، عاش الملك للعلم والوطن.

0: عزنا بطبعنا.
1: خلاصة.
2: تبحث عن بوصلة حقيقية تنظم بها حياتك المهنية.

الذهنية والشخصية وتمنحها المعنى؟ الجواب يطرحه ستيفن كوفي في كتابه الخالد العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. الفعالية الحقيقية تبدأ من الداخل وتنطلق نحو بناء علاقات متوازنة مع الآخرين. السر الذي يرتكز عليه كتاب العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية يكمن في أن تكون مبادراً لا منتظراً للظروف، وأن تضع النهايات الواضحة نصب عينيك. تذكر، ابدأ وعيناك على الأهم، واجعل مبادئك هي بوصلتك الثابتة وفقاً لمنهجية العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: عزنا بطبعنا.
1: حين نقول عزنا بطبعنا فنحن نجسد واقعا لا يشبه إلا السعوديين، واقع يثبت أن العزة ليست وليدة قرارات بل انعكاس لهوية تفيض بالمروءة والعطاء.
0: عزنا بطبعنا على جدة اف ام. من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات.

0: ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
2: ذاكرة الإيقاع.
3: فيها شيء من البحر، يمكن من البحارة اللي أخذوها معاهم في رحلاتهم، أو من الصيادين اللي غنوا على صوتها وهم بعيدين عن الشاطئ. في مواني البحر الأحمر صارت جزء من الحياة اليومية، في البحر، في السهر، وفي الأغاني اللي بتحكي عن المكان وأهله. عشان كده صوتها اليوم بيجيب صورة كاملة، بحر، ميناء، وحكاية قديمة. صوت خرج من البحر، السمسمية.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
0: بالعكس،
2: عندك زكام؟ الحل هو المضاد، رشح، كحة، حلقك يعورك وتقول أبي شيء قوي، أعطوني مضاد، لأنه كلمة مضاد حيوي تعطينا إحساس إنه الحل الأقوى. بس إذا اللي عندك زكام فيروسي عادي، بالعكس المضادات الحيوية تشتغل ضد البكتيريا مو الفيروسات اللي تسبب نزلات البرد. يعني أخذ المضاد بدون حاجة ما رح يخلي الزكام يروح أسرع. وفوق هذا الاستخدام غير الضروري للمضادات ممكن يسبب آثار جانبية ويساهم في مشكلة مقاومة المضادات الحيوية. وطبعا هذا ما يعني أن المضاد ما نحتاجه أبدا. إذا الطبيب شخص عدوى بكتيرية هنا الموضوع مختلف، لكن زكام يعني مضاد حيوي هي مو قاعدة. وأحياناً الدواء اللي إحنا نحسبه أقوى هو ببساطة مو الدواء المناسب أصلاً. بالعكس في مصادر طبية موثوقة تأكد إنه نزلات البرد فيروسية وإنه المضادات الحيوية ما تعمل ضد الفيروسات ولا تساعد على التحسن من الزكام.
3: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
5: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الأشياء.
4: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
5: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
6: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
4: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
6: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: 8.5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: السر بكبسة سر.
2: أحياناً نقول الله لو نشتغل على صوت المطر أو ننام على صوت أمواج البحر. يمكن لو حبيت تعيش هذه الأجواء أول شيء بتسويه تدور تطبيق. بس إذا معك جهاز يدعم نظام الآي أو إس في أصوات خلفية موجودة أصلاً في الجهاز اسمها Background Sound، تلقى فيها أصوات زي المطر، المحيط وأنواع مختلفة من أصوات الهدوء، وتقدر كمان تضيفها لمركز التحكم وبعدها تشغلها وتوقفها بسرعة، وتقدر كمان تحدد مستوى الصوت وتخليها تشتغل حتى وإن تسمع شيء ثاني. وفي الإصدارات الحديثة تقدر حتى تحط لها مؤقت عشان توقف لحالها، يعني قبل لا تحمل تطبيق كامل عشان تسمع صوت المطر شيك جوالك واستمتع بصوت المطر بكبسة زر.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة FM.